مرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد اللي تتابعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. أهلا وسهلا بكم في هذا الجزء الثاني من لقائنا الليلة في شد وحنين. باش ما نطولش على أخويا الناجح بن ناصر اللي سهرته معايا الساعة الأولانية، أنا نعرف اللي هو يكمل الحلقة كاملة، لكن إن شاء الله أخوه صديقه كما يقول هو خويا جمال بن ناصر إن شاء الله مازال سهر معانا، يحب يهنيه بعيد ميلاده ويقول له ربي طول في عمرك ويحقق لك أمنياتك وعيد ميلاد سعيد لصديقه أيضا مالك الطرابلسي، وإن شاء الله دايما متألق. وكذلك إهداء خاص لهدى السعيداني بنت عمته اللي سهرين معنا في شد وحنين، وتحية للناس السهارة اللي تبعوا موجات الإذاعة الوطنية التونسية. ليلة حبيت نحكي معكم على حاجة ظهرت لي مهمة برشا، لأنه اللي قاعد يصير على وسائل التواصل الاجتماعي ساعات نحسوا خطورته، لكن يمكن بالعادة ولينا مطبعين مع التفاهات. أي هكا وقت اللي يوليه التافهين هما النموذج اللي الصغار يتبعوا فيهم، لأنه أنا شفت فيديو المربي حضر في افتتاح متاع مكتبة وجايبين حد من المؤثرين، فالمربي قاعد يحكي لتلامذته على أهمية العلم وأهمية الدراسة. قام السيد قال له ما عنده حتى قيمة القراية، على خطر أنا هاني ما قريتش وأنا ندخل في فلوس أكثر منك. منعرفش إذا كانت تحسب بالفلوس الحكاية ولا لا، أما الحقيقة من المخيف إنه التافهين يوليوا نموذج ومرجع، وإحنا هالجيل الجاي هذايا شنو باش نخليه له؟ شنية الأساسيات وشنية القواعد اللي مش يبني عليها غدوة القيم متاعه والقواعد اللي يتعامل بها مع الناس؟ على خاطر فما وقت ما عادش يولي السؤال شكون يستاهل يكون قدوة، خاطر احنا وصلنا نسألوا شكون عنده أكثر متابعين توا، شكون عامل أكثر ضجة، شكون يعرف كيفاش يلفت الانتباه حتى كان ما عندوش حتى شيء مهم يقوله. المشكلة مش في التافه نفسه، المشكلة في التافه وقت اللي يولي نموذج نتبعه فيه، وقت اللي السطحية تولي شهرة، وقت اللي الحس يولي قيمة، وقت اللي الفراغ يولي محتوى يتشاف ويتقلد. شو نعملوا لصغارنا وقت اللي الإنسان اللي يخدم على روحه ويقرأ ويفكر ويحترم غيره ويعيش بكرامة ما يلقى حتى حد يسمعه؟ في المقابل تلقى واحد ما عندوش لا فكر لا تجربة لا إضافة، أما عنده القدرة باش يفرض حضوره ويولي حديث الناس، إن شاء الله حتى بحكاية فارغة وإلا بحكاية تافهة وساعات حكاية مخترة. الجيل الجاي ما يتعلمش كان بالكتب والمدرسة، يتعلم من الوجوه اللي نشهروها، والحقيقة الإعلام إضافة الإعلام خاطر يستدعاهم بعد ما يوليوا نجوم في السوشيال ميديا، يوليوا هما بيدهم يجيبوهم ويتيحوا في نفس الفخ، لأنه من الأصوات اللي نسمعوها كما قلنا الجيل باش يتعلم من الناس المشهورين، باش يتعلم من الأصوات اللي نسمعوها، باش يتعلم من الأشخاص اللي نعطيهم المساحة باش يكونوا مرجع. وعلى خاطر هكا المسؤولية مش مسؤولية الشباب وحدهم، المسؤولية متاعنا الكل، احنا قبل احنا الإعلام والمجتمع والعائلة والمؤسسات التربوية والمؤسسات الرياضية وكل المؤسسات اللي ممكن تساهم في بناء العقول، خاطر كل مرة نصفقوا للتافه وكل مرة نكافئوا الرداء بالاهتمام راه بطريقة أو بأخرى قاعدين نقولوا لولد صغير يتفرج فينا هذه هي الحياة وهذا هو النجاح. أما النجاح راهو مش في أنك تكون معروف وكهو، القيمة مش في عدد الناس اللي تعرف اسمك ولا في الفلوس اللي دخل فيها، القيمة في عدد الناس اللي تبدلت حياتهم للأفضل على خاطر أنت تعديت في حياتهم. خاطر في الآخر السؤال الحقيقي مش شنو باش يتفرج الجيل الجاي، السؤال الأخطر هو شنو باش يتعلم، شنو اللي يتعلم يقدره، وشكون باش يتعلم يحترم، وشكون باش يحب يكون كيفه. خاطر وقت اللي تافه يولي قدوة ما نكونوش قاعدين نغيروا أذواق الناس برك، احنا قاعدين نغيروا معنى النجاح في مخيلة جيل كامل، وقاعدين نغيروا في القيم إلى أشياء أخرى تغيب فيها
القيمة وتغيب فيها الأخلاق وتغيب فيها الإنسانية. ساعات نكملوا احنا مع أغنياتنا أصدقائي المستمعين، ونسمعكم واحدة من أجمل أغاني شادية، قولوا لعين الشمس.

ديما معنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. أصدقائي المستمعين في شد وحنين، كنا نحكي وقبل ما نسمعوا شادية على التافهين اللي يوليوهم القدوة. شنو ننتظروا من الأجيال القادمة وقت اللي نجموا التافهين، وقت اللي يردوهم هما اللي الأضواء الكل مسلط عليهم. احنا ما نمشيوش للعلماء، ما نمشيوش للمفكرين، ما نمشيوش للمثقفين، ما نمشيوش للفنانين، لكن نمشيو للناس اللي تعمل في العرك واللي تصب على روحها في الفارينة، واللي كل حد فاش يعمل ويوليو مراجع، خصوصا انه باستمرار هما يفتخروا بعدد المتابعين وبالفلوس اللي تدخل من خلال المشاهدات. الأجيال هي الحقيقة ما تحتاج مزيد من المشاهير، تحتاج ناس تستحق تكون قدوة، تحتاج إنسان يوريها اللي النجاح مش في أنك تكون حاضر في كل بلاصة، أما في أنك تكون عندك قيمة وين ما تكون. تحتاج حد يعلمها اللي العلم ما هوش استعراض، والأخلاق ما هيش ضعف، والتواضع ما هوش نقص، والنجاح ما هوش في عدد المتابعين. تحتاج الأجيال النماذج تقول لها إنه الإنسان ينجم يوصل من غير ما يعفس على غيره، ومن غير ما يعفس على كرامته زادة، وينجم يختلف من غير ما يهين، وينجم ينجح من غير ما يتحول العبد للصورة والظهور. خاطر القدوة الحقيقية مش في اللي تخليك تقول نحب نكون مشهور كيفه، أما اللي يخليك تقول نحب نكون إنسان كيفه. والفرق كبير برشا بين الزوز، الأولى تعلمك كيفاش الناس تشوفك، والثانية تعلمك شكون تكون وقت اللي ما فما حتى حد يشوفك. وهنا مسؤوليتنا الحقيقية كمجتمع مش إن نمنع التفاهة، خاطر التفاهة عمرها ما باش تختفي، أما إن ما نعطيوهاش أكثر من قيمتها. فتوقفوا عن صنع نجوم من هؤلاء، ولا توقفوا عن أن تجعلوا هؤلاء نجوما يرتعون في بيوتنا وعلى هواتفنا ليلا نهارا. يزمنا نعاود نسلط الضوء على الناس اللي عندها ما تقول، الناس اللي بنت نفسها في صمت، الناس اللي تعبت، الناس اللي خدمت، الناس اللي تعلمت، الناس اللي خلت أثر من غير ما تستنى التصفيق، الناس اللي تخدم كل يوم تحت الشمس ووقت اللي الضوء مقصوص، ووقت الماء مقصوص، ووقت اللي ما فماش نقل، الناس اللي تمشي باش تخدم باش تربي صغير وتهزه للمدرسة وباش تدويه وباش تلبسه وباش تخرجه عنده كرامة، باش تعلمه إنه المفروض إنه العلم هو المصعد الاجتماعي الأهم اللي يخلي الصغيرات يتمسكوا بالنجاح باش ينجموا يوصلوا للمرتبة الأرتح اجتماعيا. خطر الجيل اللي ربيوه اليوم باش يورينا غدوة شنو اعتبرناه نحن النجاح، وشنو اعتبرناه قيمة، وشنو اعتبرناه يستحق الإعجاب. أخطر حاجة مش إنه التافه يطلع للواجهة، أخطر حاجة إنه نولي ونعتبر وجوده في الواجهة دليل على قيمته. والجيل الجاي ميستحقش أكثر مشاهير، يستحق أكثر ناس، أكثر إنسانية، أكثر قيم، وأكثر ثقافة، وأكثر تمسكا أكثر تمسكا بإنسانيته، وأكثر تمسكا بأنه غدوة ما يتبناش على ضحكة فارغة، إنما يتبناه بالعرق وبالتفكير وبالسواعد وبالتعب وبالسهر وبتحدي مجموعة كبيرة من الصعاب اللي تقابلنا في حياتنا. خلينا نمشي للموسيقى المنعشة، نمشي لفايزة أحمد ومال على يمال.

هذه كانت فايزة أحمد في مال علي مال، وإحنا مازلنا معاكم أصدقائي المستمعين في شد وحنين في هذا الجزء الثاني. حبيت تحية لكل المستمعين الكرام اللي تبعوا فينا وسهرين معنا، تحية الناصر، تحية الفضل الهمامي، تحية الربيعة، الخولة، الناجية، العمر، المستمعين الكرام اللي تبعوا فينا الكل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، واللي يبعثوا لي رسائل على المسنجر، وبطبيعة ساعات فيها ملاحظات، ساعات فيها مقترحات متاع أغاني، وإن شاء الله النجم اللبي رغبة الناس كل. احنا توا باش نكملوا مع الأغاني، باش نسمع محمد ثروت في حاسب على قلبي حاسب لما تسلم عليه.

اسمعوا برامج ليبيا الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.97 FM، في الكاف على 104.9 FM.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: تمام الثانية صباحا هنا في تونس. رجة أرضية بقوة 3 درجات على سلم ريشتر سجلتها محطة رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني لرصد الجوية الساعة 9 ليلا و4 دقائق جنوب شرق المكناسي من ولاية سيدي بوزيدة، بعد تسجيل 608 تبليغات مرتبطة باضطراب التزود بالمياه في حصيلة شهرية هي الأعلى منذ بداية السنة. المرصد التونسي للمياه يقول أن تونس دخلت خلال شهر جويليا منقضي مرحلة حرجة من الطوارئ المائية تزامنا مع ذروة فصل الصيف واشتداد موجة الحرارة. اليوم 12 أوت آخر أجل لتقديم المقبولين أوليا لمناظرة انتداب 1630 أستاذا للتعليم الثانوي والفني والتقني ملفات ترشحهم مباشرة إلى المندوبية الجهوية للتربية بالولاية التي ينتمون إليها حسب العنوان المضمن في بطاقة التعريف الوطنية وفق ما أعلنت وزارة التربية في وقت سابق. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تطلق اليوم الاثنين بشكل متزامن في مختلف الجهات المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، وتهدف المبادرة التي تتواصل سنة إلى تأمين مسار متكامل لمرافقة النساء والفتيات صاحبات الأفكار والمشاريع الراغبات في بعث وتطوير مشاريعهن. تواصل العمل على استكمال الدراسات والإجراءات الفنية والبيئية المتعلقة بمشروع إنجاز وحدة معالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة في جزيرة جربة بطاقة استيعاب تنهز 50,000 طن وفق ما أفادت وزارة البيئة. في أخبار العالم، إصابة 7 فلسطينيين أمس في حوادث إطلاق نار متفرقة نفذتها آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي ومسيراته جنوب وشمال قطاع غزة. القناة 13 الإسرائيلية تنقل أمس تعمق الخلافات بين تل أبيب وواشنطن على خلفية ضغوط أمريكية متزايدة لدفع إسرائيل إلى إنهاء القتال في غزة ولبنان وإيران. ونقلت القناة الخاصة عن مصادر سياسية لم تسمها أن قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر نقل خلال زيارته الأخيرة إلى كيان الاحتلال السبت الماضي رسالة مفادها أن واشنطن تريد إحراز تقدم نحو إغلاق الجبهات الثلاثة. في الأثناء، أكدت إيران أمس أن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان حول مسارات ملاحية جديدة في مضيق هرمز وصل إلى مراحله النهائية، لكنها كررت أن المضيق لن يفتح إلا بعد أن تفي الولايات المتحدة بشروط طهران والتي من بينها دفع تعويضات عن الحرب. جاء ذلك بينما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إن إدارته تراقب تزايد الضغوط الاقتصادية على إيران بعد فرض عقوبات وحصار على مدى أشهر بدلا من توجيه ضربات عسكرية جديدة. هذا ونشر الرئيس الأمريكي عبر حسابه في منصة تروث سوشيال مخططا بيانيا يظهر تراجع الريال الإيراني أمام الدولار، وعلق قائلا إن إيران ليس لديها أموال. انتهى الموجز إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: كيجي الليل تتبدل الأصوات،
3: تبدأ القصص،
2: نصغي إليك، فتحدث إلينا.

0: شدو وحنين مع سعيدة الزغبي.
1: مرحبا بكل المستمعين الكرام اللي تبعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. هذا هو الجزء الأخير من لقائنا الليلة في شد وحنين، وباش نختموه مع سيدة الطرب العربي أم كلثوم في حيرت قلبي معاك، وهي من تأليف أحمد رامي وتلحين رياض الصنباطي، وغنتها أم كلثوم عام 61 تقريبا بعد خلاف قصير صار بينها وبين صنباطي عام 60 بسبب اختلاف حول تلحين كلمات غناية. والأغنية هذه هي حلقة من سلسلة طويلة من الأغاني الجميلة اللي قدموها الثلاثي رامي والصنباطي وأم كلثوم الأكثر من 20 سنة. أسمعوا واستمتعوا، تصبحوا على خير.

0: الإذاعة الوطنية التونسية. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: تمام 3 صباحا هنا في تونس. بعد تسجيل 608 تبليغات مرتبطة باضطرابات التزود بالمياه في حصيلة شهرية هي الأعلى منذ بداية السنة، المرصد التونسي للمياه يقول إن تونس دخلت خلال شهر جويليا المنقضي مرحلة حرجة من الطوارئ المائية تزامنا مع ذروة فصل الصيف واشتداد موجة الحرارة. اليوم 12 من متأخر أجل لتقديم المقبولين أوليا لمناظرة انتداب 1630 أستاذا لتعليم الثانوي والفني وتقديم ملفات ترشحهم مباشرة إلى المندوبية الجهوية للتربية بالولاية التي ينتمون إليها حسب العنوان المضمن في بطاقة التعريف الوطنية وفق ما أعلنت وزارة التربية في وقت سابق. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تطلق اليوم 2 بشكل متزامن في مختلف الجهات المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، وتهدف المبادرة التي تتواصل سنة إلى تأمين مسار متكامل لمرافقة النساء والفتيات صاحبات الأفكار والمشاريع الراغبة في بعث وتطوير مشاريعهن. تواصل العمل على استكمال الدراسات والإجراءات الفنية والبيئية متعلقة بمشروع إنجاز وحدة معالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة في جزيرة جربة بطاقة استيعاب تناهز 50,000 طن وفق ما أفادت وزارة البيئة. في أخبار العالم، إصابة 7 فلسطينيين أمس الأحد في حوادث إطلاق نار متفرقة نفذتها آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي ومسيرته جنوب وشمال قطاع غزة. الجيش اليمني الموالي للحكومة المعترف بها دوليا يعلن أن هجوما شنه الحوثيون على ميناء المخا أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 30 آخرين. القناة 13 الإسرائيلية تنقل أمس تعمق الخلافات بين تل أبيب وواشنطن على خلفية ضغوط أمريكية متزايدة لدفع إسرائيل إلى إنهاء القتال في غزة ولبنان وإيران. ونقلت القناة عن مصادر سياسية لم تسمها أن قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر نقل خلال زيارته الأخيرة إلى كيان الاحتلال السبت الماضي رسالة مفادها أن واشنطن تريد إحراز تقدم نحو إغلاق الجبهات الثلاثة. في الأثناء أكدت إيران أمس أن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان حول مسارات ملاحية جديدة في مضيق هرمز وصل إلى مراحله النهائية، لكنها كررت أن المضيق لن يفتح إلا بعد أن تفي الولايات المتحدة بشروط طهران والتي من بينها دفع تعويضات عن الحرب. جاء ذلك بينما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إن إدارته تراقب تزايد الضغوط الاقتصادية على إيران بعد فرض عقوبات وحصار على مدى أشهر بدلا من توجيه ضربات عسكرية جديدة. ونشر الرئيس الأمريكي عبر حسابه في منصة تروث سوشيال مخططا بيانيا يظهر تراجع الريال الإيراني أمام الدولار ويعلق قائلا إن إيران ليس لديها أموال. انتهى الموجز إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: مسلسل يوسف عليه السلام.
1: ملخص لأحداث قصة سيدنا يوسف بن يعقوب عليهما السلام.
0: كتبه للإذاعة محمد أبو العباس ومحمد خدي.

0: فقال له العزيز:
1: أشر علي في الذي رأيته أيها المستشار.
2: أنا أرى ألا تظلم يوسف يا سيدي قبل أن تثبت عليه الحجة.
1: وكيف؟
2: نرى إذا كان قميصه قد قد من قبل أو ضبر.
1: نعم، فهذا لغز لا بد من حله، فاشرح لي ما قصدك.
2: إن كان القميص يا سيدي قد قد من قبل فهو الجاني، أفهمت؟
1: أتمم يا هذا بحق السماء.
2: وإن كان قد قد من دبر فاسمح لي يا سيدي، فهي التي راودته عن نفسه لأنه فر منها وتبعته فجرته من قميصه.
1: ونعم الرأي. يا يوسف أريني قميصك. يا لتعاستي، يا لحظ البئيس.
2: ما بك يا مولاي؟
1: لقد قد قميصه من دبر.
2: مهلا رويدك يا سيدي.
3: ماذا تقول أيها الأخرق الأحمق؟
1: أسكت أيتها المكرة، أنت التي راودته عن نفسه، فعلتك الشنيعة وسيكون لي معك شأن.
3: يجب عليك أن تسجنه بدل أن تتهمني، ولا تعبأ برأي هذا الأخرق، إنه يخرف.
1: اغربي عن وجهي الآن، وأزيحي عنك تلك الزينة بدل أن تبديها لزوجك تبديها للغرباء. هيا اغربي عن وجهي.
3: ها أنا ذاهبة. أي زوج أنت؟
1: فاجرة كاذبة، لا عليك يا يوسف، انصرفي الآن ولا تخبر أحدا بما وقع. هذا سر يجب عليك كتمانه. اجلس يا هذا.
2: أمرك سيدي.
1: بماذا تشير علي؟
2: فيما أيها الوزير؟
1: في الذي وقع. كل ما يهمني ألا يشيع الخبر بين الناس ويصل إلى عظمة الملك الريان، فيحط من شأني وربما يعزلني من منصبي.
2: لهذا أرى يا مولاي أن تسجن يوسف لبعض الوقت، فإن شاع الخبر كان لمصلحتك، ونلفق له التهمة، وإن لم يشع نطلق صراحة، فهو فعلا بريء.
1: نعم الرأي، أحسنت، ولكن سنرجئ هذا الأمر حتى نرى ماذا سيقع.
4: أفرغي كأسك يا أمليخة لأزيدك من هذا الشراب، إنه طيب ولذيذ.
5: ما بالك واجمة ولم تشرب كأسك بعد؟
6: أما سمعتم بما وقع في قصر أحد نبلائنا؟
4: هيا أخبرينا يا أمليخة ماذا وقع، فنحن متشوقات لسماع جديد ما يقع في مصر.
6: لقد تسربت أخبار لا تصدق من قصر الوزير قطفير بن رحيب.
5: الوزير العظيم قطفير؟
6: نعم، أمين خزائن الدولة والمتصرف فيها.
4: أهي سرقة أو اختلاس؟
6: بل هي غدر وخيانة.
4: غدر وخيانة؟
6: نعم، واحذرنا من مصدر هذه الخيانة والغدر.
5: أفسحي يا أمليخة فقد شوقتينا.
4: ما بها؟
6: يقولون إنها راودت فتى لها في القصر.
5: ومن يكون هذا الفتى؟
6: إنه فتى تكفلت به وربته منذ صغره.
5: ماذا؟ راودت ابنها؟ أهي مجنونة؟
4: إنه من غير المعقول أن تفعل زليخة هذا بمولى لديها، وهي بنت الأسياد وزوجة السيد قطفير بن رحيب وزير الملك الريان بن الوليد.
5: املئي لي كأسي وضعينا نرن الذن.
4: دائما كنت أقول إن تلك الزليخة المتعجرفة تكون دائما على خطأ، تضع الأشياء في غير محلها.
5: أجل، ويسوقها تعجرفها تكبرها إلى ما لا تحمد عقباه.
6: لقد تسرب أنها تحبه حبا شديدا.

0: حبا شديدا، أمعقول؟
1: كيف شكل هذا الذي شغفها حبا لهذه الدرجة؟ لابد أنه يملك أشياء خارقة للعادة حتى تقع في غرامه بهذا الشكل.
0: كيفما كان الحال، فهو عبد مملوك لا يساوي شيئا ولا يليق بها، وهي زوجة كبير المقربين من الملك الريان.
2: وكما تسرب للشارع خبر زليخة مع سيدنا يوسف عليه السلام، تسرب لقصر العزيز خبر تجمع النسوة في المدينة واستهزائهن بزليخة، وهي الآن في القصر تحاور نفسها في ألم وحسرة.
3: يشنعن علي وينتقصن مني ويشيرن إلي بالعيب والمذمة لحب ولدي. هؤلاء النسوة اللواتي يجتمعن في بيوتهن وفي الشوارع والأسواق، ويظهرن حقدهن علي ويشبعنني لوما، وهن لا يشعرن بما أحس به تجاه يوسف. آه، إن أنا معذورة بحق السماء، أنا معذورة. لابد أن أضع تلك النسوة أمام الأمر الواقع. نعم، أمام الأمر الواقع.
4: يا خادمة، أنت أيتها الوصيفة؟
3: آه، يا حسرتي على ما أعانيه.
4: أنت أيتها الوصيفة اللعينة؟
0: نعم نعم مولاتي.
4: أين كنت؟
0: كنت أفك سنابل الحرير لأخيط لك الفستان الذي أوصيتني به.
4: أتركي ذلك الآن، فأنا أريدك في مهمة.
0: حاضر سيدتي.
4: اذهبي إلى أمليخة وقولي لها إني أدعوها هي وصديقاتها كلهن مساء لنتسامر قليلا ونتجاذب أطراف الحديث.
0: حاضر يا مولاتي في الحال.
4: وقولي لها أن يأتين في أحسن حل لهن، فإني أهيئ لهن مفاجأة.
0: حاضر سيدتي، ولكن هل لي أن أعرف ما هي هذه المفاجأة يا سيدتي؟
4: ستعرفين مساء اليوم أنت كذلك. هيا اذهبي وعودي في الحال.
0: نعم مولاتي، أمرك. مولاتي زليخة، مولاتي زليخة.
4: ما وراءك أيتها الخادمة؟
0: حضر بعض النسوة يقولن إنك دعوتهن اليوم.
4: نعم، اذهبي عند وصيفتي وقولي لها إن مولاتي تأمرك أن تأخذيهن إلى غرفة الضيافة، سآتي حالما أنهي زينتي.
0: حاضر سيدتي.
4: اذهبي وهيئي جوا ملائما ومناسبا يليق بضيفاتي، إنهن من علية القوم، وأمري من تعمل تحت إمرتك من الخادمات أن يقدمن لهن أطباق الفاكهة المختلفة. هيا اذهبي الآن.
5: حاضر مولاتي.
4: انتظري.
5: ماذا يا مولاتي؟
4: أكثري من الليمون وآتي كل واحدة منهن سكينا.
5: حاضر مولاتي.
4: سأريهن، سأريهن، نعم سأري لأولئك النسوة المغرورات من هو يوسف الذي عشقته وراودته عن نفسه. سآمر وصيفاتي بتزيينه وإلباسه أحسن الثياب، وسأخرجه عليهن ليشاهدن وسامته بأنفسهن، ويتبين لهن أن هذا الفتى ليس كما حسبن ولا من قبل ما لديهن. نعم سأريهن.
6: كنتم في الاستماع إلى الحلقة الثالثة من مسلسل يوسف عليه السلام. شارك في هذه الحلقة نعيم الودني، نجاة الخطيب، ناجية الوعر، كنزة فريدو، عبد الصمد دينيا، العربي الساسي، وجمال بن شيبة. مسلسل يوسف عليه السلام من تأليف محمد أبو العباس ومحمد خدي. المراجعة العلمية لحسن سكنفل. المراجعة الدرامية عبد الصمد دينيا. متابعة النصوص العربي إد ناصر. هندسة الصوت وميكساج الحسين الخرمودي. ساعد في الإخراج نعيم الودني. إخراج عبد الصمد دينيا.
7: الإذاعة الوطنية التونسية.
8: معنا احنا بديت الحكاية
7: ومحلاها حكاية،
8: محلاها محبة،
7: محلاها عشرة.

0: بعلبك،
1: حضرموت،
0: قصبة المرية،
1: مدينة الزهراء، إزمير،
0: تاج محل،
1: جزيرة مياجيم المقدسة، اليابان،
2: مسجد الزيتون، مسجد القيروان،
3: حلب الشهباء،
4: معالم لا تقل رحل،
5: معالم لا

0: لماذا تبكي يا سيد الملك؟
1: وهل تظنين أن الضحكة سترتسم في عيني بعد اليوم؟ يا للأيام، أتذكرين نهر جمنة يوم التقيتك عند ضفتيه لأول مرة؟
0: وكنت رائعا في رمي الجون،
1: وكان وجهك أجمل ما شاهدت، وكانت عيناك أجمل ما في هذا الوجه.
0: سيدي الملك،
1: آه كيف بدلتني يا ممتاز. ثرت ضد أبي، نهبت أجرح مدينة آبائي، تسببت بذبح أخوين لي، وما إن لقيتك حتى تبدلت، فإذا أنا العادل المتزن المحب لهذا الشعب. ممتاز ممتاز، ما أقصى الزمن.
0: سيدي الملك، لا تنسى المعذبين والأيتام والمرضى، إنها وصيتي لك.
1: وسيظل اسمك كما كان منقوشا على النقود، جمال الذهب يزداد 100 مرة بطبع اسمك عليه.
0: وأينا الآن أجمل، الذهب أم؟
1: ممتاز، أنت ذهب هذه النفس.
0: سأبتعد عنك.
1: ستكونين هنا بين هذه الأنفاس، وسأبني لجثمانك نصبا أسميه التاج.
0: شهاب.
1: ممتاز ممتاز.

0: ما لي أراك غارقا في تأمل بعيد يا عمر؟
1: أتطلع إلى تاج محل وأفكر بذاك الحب الذي ربط الشاه جيهان الملك الهندي بزوجته ممتاز، وكيف أصبح هذا الأثر المعماري الجميل تعبيرا عن حب قلب الملك العاشق الوفي.
0: فعلا، فلقد أثرت ممتاز محل زوج الشاه جيهان في نفس زوجها الأثر البعيد، فحولته عن البطش إلى العدالة، وعن الغضب إلى التعقل، وعن الانتقام إلى التسامح، وعن طلب الهوى الذاتي إلى حبه الكبير لشعبه.
1: صحيح كما يقال يا خالد، وراء كل عظيم امرأة، فلقد كانت ممتاز محل مثال المرأة المتفانية بحب زوجها وحب الشعب الذي شاركت زوجها في حكمه بالعدل والحكمة. وكما كان أولادهما 14 مثال الأواصر التي تشد بين زوجين، فقد كان الشعب الهندي مثال الشعب الذي خصته ممتاز محل وزوجها الملك بأعمق الحب.

0: يروى أن الشاه جيهان بعد وفاة زوجته ظل أسبوعاً منقطعاً عن الطعام والشراب، لا يجتمع بأحد ولا يلتقي وزراءه، حتى لقد فكر بالتنحي عن العرش، في حين ظل القصر مجللاً بسواد الحزن مدة سنتين.
1: وكما يخلد القلب عواطفه الكبيرة، فلقد فكر الشاه جيهان بأثر يخلد زوجه ممتاز محل. وهكذا راحت فكرة بناء تاج محل تحوك خيوطها في خيال الشاه حتى رأت النور، فكان هذا الأثر المعماري الرائع.
0: جرى لدى الهنود تقليد جميل ومؤثر، وهو أن تبنى مقابر كبارهم في حدائق مزروعة بالزهر كرمز للحياة، وبالشربين كرمز للخلود. وقد عهد للشاه بهذه المهمة، فأمر بإحضار البنائين والمعماريين والمهندسين من الشرق، فكان أن وضع تصميم البناء إسحاق عيسى ذو الأصل التركي، كما جاء بأبرع المهندسين والبنائين من بغداد ودلهي. وقد أقام بناء فرنسي بابي فضة في غاية الروعة، كما أرسلت الصين لبناء التاج أحجار اليشم الزرقاء. انظر يا عمر، انظر إلى هذه الجادة من الشربين والممرات البيضاء من الرخام والأبراج الخمسة التي وكأنها خمس حسان يحرسنا أرجوماند بانو بيغام المسمى ممتاز محل.
1: فعلا منظر رائع، حيث يتراءى تاج محل في هذه البركة المزينة جوانبها بأجمل الأزهار المنسقة على الطريقة الفارسية. وأظن أن لتاج محل أبعادا فكرية وفنية رائعة، فهو يرمز إلى رقة المرأة وروحها الطاهرة، كما يرمز إلى العشق الضاج في قلب الرجل الفنان. خالد، ما هذه الكتابة هنا؟ سأقرأها. هنا تستريح سيدة التاج، الجدث الفخم لأرجوماند بانو بيغام المسمات ممتاز محل، توفيت عام 1631. هناك أيضا كتابة ثانية.
0: أنا من سيقرأها. هو الحي الأزلي، إنه على كل شيء قدير، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، وهو الغفور الرحيم.
1: تأمل يا خالد هذه المقصورة في الوسط، تعال تعال نرى. إنها المقصورة التي تضم ضريح الملكة وضريح عاشقها الشاه جيهان. يا لهذا الستار المقبب من الرخام الذي يحيط بقبريهما. يقال إن البنائين قد أمضوا 10 سنوات في بنائه. ما هذه الكتابة أيضا؟
0: إنها كتابة منقوشة كما ترى على ضريح الشاه جيهان. اقترب يا عمر، اقترب لنقرأها. هذا الضريح الفخم لصاحب الجلالة الأفخم المقيم في الجنة، القاطن في السماوات النيرات، المتربع في مهبط الغبطة، الشاه جيهان الملك الباسل، ليبقى قبره مزدهرا إلى الأبد. غادر هذه الحياة الفانية إلى العالم الخالد ليلة 28 من شهر رجب سنة 1666 للهجرة،
1: أي بعد 35 عاما من وفاة أرجوماند.
0: نعم، ولكن هل تعلم من كثرة ما أعجب الشاه جيهان تصميم وبناء التاج ماذا فعل؟ لقد هدد مهندسه بالقتل إن هو فكر أن يضع تصميما مشابها لأثر آخر. أما قبر الملكة فهو ناصع كالبياض ومبني من الرخام الأبيض، وهذه الحديقة التي تحيط به أعتقد أنها من صنع الفرس، فأزهارها لا تذبل على مدار العام، وهذه الأزهار هي بالتأكيد فارسية.
1: ولكن لو صدف ورفعت أرجوماند رأسها فماذا ترى؟
0: ماذا ترى؟ سترى انعكاس ضوء القمر في نهر جمنة، وستسمع دق الطبول الرقيق وأنغام الناي تحت هذه القبة المزروعة بالحلي.
1: ما لهذه الحشود التي تجمعت فوق ضريح أرجوماند؟ وهؤلاء الجماعات ماذا ينثرون؟
0: اقترب أكثر يا عمر، وسترى أنهم ينثرون الجواهر والدر فوق الضريح، فاليوم نهار الجمعة، وقد اعتاد الكثيرون في ليالي الجمعة وفي الأعياد أن ينثروا الجواهر فوق الضريح.
1: ينثرون الجواهر والورود والرياحين.
0: ماذا تقول يا عمر؟
1: أبدا أبدا، فقد أعجبتني طريقة نثر الجواهر.

ويبقى تاج محل من المعالم التاريخية والسياحية الرائعة التي يقصدها الزوار والسياح عند زيارتهم الهند، ويشهدون عظمة الفن والتاريخ كما شهدناه نحن.

0: إذاعة الجمهورية التونسية، الآن القرآن الكريم. يرتل القارئ سمير عبد السمد آيات بينات من سورة مريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا.

وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا.

فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي

وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا.

عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم.

يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا

وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في

0: ذلك وما كان ربك نسيا. صدق الله مولانا العظيم.
1: من كتاب الله العزيز رتل القارئ سمير عبد الصمد آيات بينات من سورة مريم. ويرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

الصلاة خير من النوم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: الرابعة صباحا هنا في تونس. اليوم الاثنين العاشر من أوت آخر أجل لتقديم المقبولين أوليا لمناظرة انتداب 1630 أستاذا للتعليم الثانوي والفني والتقنيم ملفة ترشحهم مباشرة إلى المندوبية الجهوية للتربية في الولاية التي ينتمون إليها حسب العنوان المضمن في بطاقة التعريف الوطنية وفق ما أعلنت وزارة التربية في بلاغ سابق. وزارة الأسرة والمرة والطفولة وكبار السن تطلق اليوم بشكل متزامن في مختلف الجهات المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، وتهدف المبادرة التي تتواصل سنة إلى تأمين مسار متكامل لمرافقة النساء والفتيات صاحبات الأفكار والمشاريع الراغبات في بعث وتطوير مشاريعهن. بعد تسجيل 608 تبليغات مرتبطة باضطرابة التزود بالمياه في حصيلة شهرية هي الأعلى منذ بداية السنة، المرصد التونسي للمياه يقول أن تونس دخلت خلال شهر جويليا المنقضي مرحلة حرجة من الطوارئ المائية بالتزامن مع ذروة فصل الصيف واشتداد موجة الحرارة. في العالم، إصابة 7 فلسطينيين أمس الأحد في حوادث إطلاق نار متفرقة نفذتها آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي ومسيراته جنوبية وشمالية قطاع غزة. الجيش اليمني الموالي للحكومة المعترف بها دوليا يعلن أن هجوما شنه الحوثيون على ميناء المخا أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 8 آخرين. القناة 13 الإسرائيلية تنقل أمس تعمق الخلافات بين تل أبيب وواشنطن على خلفية ضغوط أمريكية متزايدة لدفع إسرائيل إلى إنهاء القتال في غزة ولبنان وإيران. ونقلت القناة الخاصة عن مصادر سياسية لم تسمها أن قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر نقل خلال زيارته الأخيرة إلى كيان الاحتلال رسالة مفادها أن واشنطن تريد إحراز تقدم نحو إغلاق الجبهات الثلاثة. في الأثناء، أكدت إيران أمس أن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان حول مسارات ملاحية جديدة في مضيق هرمز وصل إلى مراحله النهائية، لكنها كررت أن المضيق لن يفتح إلا بعد أن تفي الولايات المتحدة بشروط طهران والتي من بينها دفع تعويضات عن الحرب. جاء ذلك بينما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إن إدارته تراقب تزايد الضغوط الاقتصادية على إيران بعد فرض عقوبات وحصار على مدى أشهر بدلا من توجيه ضربات عسكرية جديدة. هذا الموجز انتهى، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: روائع الفن العربي، برنامج للدكتور صالح المهدي.
1: نستمع إلى جانب من نوبة الرمل لتأكيد هذا المقام ووصوفه في استماعنا وفي أذهاننا.

كما لاحظت من خلال براول نوبة الرمل أن المقام فيه شيء من الضيق وتكاد تكون الجمل معادة فيه. طبعا كل مقام لا يمكن أن يتنوع ويرتفع وتأتي فيه الطرافة إلا إذا تناوله عدد كبير من الملحنين، مثل ما لاحظنا في الحصة الماضية بالنسبة للأصبعين. بكل أسف أن مقام الرمل ما وقعش تناوله كثيرا عند الموسيقيين. احنا كنا قمنا بحملة في نطاق اتحاد المؤلفين باش نتناول الأغاني في تلحين مقامات غير مستعملة، فأخذ شيخ ميسترنان مقام العراق وعمل فيه غناية دوجة لا يعتني بشدة هواية دوجة، واخذت أنا الزين هذا الواش يمذبل الأرماش في مقام الأصبهان. إن شاء الله يجي من يأتي من الشباب ليتناول مقام الرمل. نستمع بالنسبة للمعزوفات إلى بشرف مقام الرمل من التراث القديم، يعزفه ثلة من أعضاء فرقة الإذاعة.

وتناول الأتراك الجانب الشبيه بالرمل في بعض الجزئيات بالنسبة للهمايون، ونستمع إلى أحد أكابر أو عميد الموسيقيين في القرن الماضي من الأتراك، وكان رئيس طاقم موسيقى الجيش التركي عثمان بي. وعثمان بي عنده مجموعة من البشارف، منها بشراف في مقام الهمايون أو الحجاز همايون، نستمع إليه.

روعة من روائع نجم نسميه فن الحضارة الإسلامية، لأن لا فرق بين ما يقوم به العازف والملحن في مصر وفي الشام وبين ما يقوم به العازف والملحن التركي في أداء المقامات. بطبيعة الحال هنالك تغيير جزئي في اللهجة نجم نطلق عليه ما قاله الفيلسوف العرب الكندي من أن الموسيقى بين البلاد العربية والإسلامية تختلف بمقدار ما يختلف النطق باللغة العربية بين تلكم الأقطار. فإذا كانت اللغات مختلفة بين وبين الأتراك وبين وبين الفرس فإن الموسيقى واحدة. بعد ذلك نرجع إلى نفس المقام أو مقام الأصبعين الذي تناولناه ومع فروعه بلهجته الشرقية مع مقام الحجاز، وندشنه بقصيد للموسيقار العربي الأستاذ محمد عبد الوهاب.

الحجاز. بطبيعة الحال اسم هذا المقام يدل على عروبته وتمكنه في تلك العروبة، وقد بقي باسمه العربي الأصيل الذي يتصل بمنطقة من أهم مناطق الجزيرة العربية، وهي تضم فيما تضم بالخصوص الحرمين الشريفين. فهذا يؤكد أن مصدرها هو هذا المكان المرموق، وأنها كانت تستعمل في مدرستي المدينة المنورة ومكة المكرمة اللتين تعرض لهما كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني. وإن كنا في بحوثنا عن الأصوات التي وردت في هذا الكتاب وتناولناها بالبحث والدراسة مع زميلين كريمين، الأستاذ هاشم الرجب من بغداد والمرحوم الأستاذ يوسف شوقي من القاهرة، فلم نعثر على مقام الحجاز بما هو معروف عليه به الآن في الأصوات التي تناولها أبو الفرج الأصفهاني في كتاب الأغاني. مقام الحجاز، العقد الأول هو من الحجاز، لا ندخل في التفاصيل العلمية وإنما يكفي أن نتعرف عليه بأصواته. هذا عقده وهو عقد رباعي.

كمان ولحظ وأحسن بشي يتمكن منه الإنسان أن يعيد الجملة بصوته.

هو عندنا في تونس إذا كان الإنسان يتفكر ما يغنى في الأفراح، وهي قطعة مشهورة كثير، تكفيه باش يتمكن من الحجاز.

الأغاني الشعبية في الغالب ما تتجاوزش العقد، العقد اللي هو أما رباعي بأربع درجات أو خماسي بخمسة درجات أو حتى ثلاثي ثلاثة درجات، هنا رباعي. ويتطور المقام فيضاف له عقد ثان على الدرجة التي استكمل بها العقد، أي الدرجة الرابعة. بالنسبة للحجاز زيد له رصد على هذه الدرجة. نغني هذا العقد.

ذكر العقل الحجاز الأصلي. هذا الديوان هو استكمال السلم، معناها درجة ثامنة. اللي عنده طاقة صوتية أكثر يركز حجاز على هذه الدرجة. واللي ما عندوش يكتفي هناك. في الرجوع نرجع فنخفض الدرجة الثانية من الرست فيصبح نهوان على الدرجة التي ركزنا عليها الرست.

وتحت المقر نعمل رست آخر على درجة الياقاه. حيث هذه الدرجات يتصرف فيها الملحن ويتصرف فيها المغني ويتصرف فيها العازف سواء في ارتجالاته أو في تأليفه الموسيقية. ونستمع الآن إلى تقسيم على القانون في مقام الحجاز من الأستاذ فهمي عوض الموسيقار المصري الشهير رحمه الله، وبعده مجموعة صوتية للإذاعة التونسية تقدم نستمع منها إلى بعض الموشحات التي سجلت إثر الاستقلال استقلال تونس مع فهمي عوض ومع مجموعة الإذاعة في تونس.

هذه هي المجموعة الصوتية للإذاعة التونسية، وقد اختيرت في أول عهدها من أبرز المطربين والمطربات في تونس، ومن التجأ إلى تونس من إخواننا الجزائريين، بحيث نستمع إلى الصوت الغليظ الذي يرافق هذه المجموعة. وهذا الصوت هو صوت الأستاذ أحمد وهبي، وذلك سجل مع الإذاعة بنى انضمامه لهذه المجموعة مثل زملائه التونسيين من المطربين والمطربات عندما كان لاجئا بنى الكفاح التحريري الجزائري. والمجموعة الصوتية هي مدرسة ممتازة تكون الصوت وتكون الذوق وترهف الحس، وخاصة تنمي الهواية وتنمي التمكن من المقامات ومن الإيقاعات. وقد تخرج منها مجموعة كبيرة من الموسيقيين الذين أصبحوا من خيرة الملحنين ومن خيرة المغنين فيما بعد. نستمع إلى قدور صرارفي، ماذا فعل في الحجاز وقد نحى نحوا تونسيا في أسلوب الأداء في الأغنية الموالية التي يقدمها المطرب مصطفى الشرفي.

الأستاذ قدور صرارفي في هذه القطعة ركز الحجاز الثاني مع الحجاز الأول على الدرجة الخامسة، وفي تركيب الحجازين يكون قد أنتج ما يسمى في المشرق بالشاهيناس. على كل هذا عمل طيب، وسنستمع في الحصة القادمة إلى أنواع أخرى من الحجاز وإلى استعمالات للشاهناز في تأليف أخرى، في روائع أخرى من روائع الموسيقى العربية، وإلى اللقاء.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: تحية طيبة من قسم الأخبار. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تطلق اليوم المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز بشكل متزامن في كل ولايات الجمهورية. جمعية حقوق الطفل تدعو إلى مراجعة دورية لمجلة حقوق الطفل حتى تتماشى مع تطور النسيج المجتمعي وتتماشى مع التهديدات السيبرنية. اليوم آخر أجل لتقديم المقبولين أولياً لمناظرة انتداب 1630 أستاذ للتعليم الثانوي والفني والتقني ملفات ترشحهم مباشرة إلى المندوبية الجهوية للتربية بالولاية التي ينتمون إليها حسب العنوان المضمن ببطاقة التعريف الوطنية. إدارة المعهد العالي للإعلامية بأريانا التابع لجامعة المنار تحذر من أن المؤسسة لا تربطها أي علاقة من قريب أو من بعيد ببعض المنصات أو المراكز الخاصة التي تقوم باستغلال اسم المعهد لتحقيق مكاسب مادية من الدروس الخصوصية. مع اقتراب موسم صيد سمكة اللامبوكا إحدى أبرز الأسماك الموسمية في تونس، جمعية تونسي تحذر من شراء الأسماك المصطادة قبل 15 من أوت الحالية. في أخبار العالم، طهران تجدد التأكيد أن إعادة فتح مضيق هرمز مرتبط بتنازلات أمريكية بشأن عدة مطالب. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة تتعامل مع إيران بهدوء ومن دون تصعيد. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: عذب الكلام.

من الإذاعة الوطنية التونسية نحييكم مستمعين الكرام أجمل تحية. يوم مبارك هذا اليوم الذي نستقبله وإياكم بمعاني الأمل والجمال وحب الحياة.

الوقت يأخذنا من يوم إلى يوم، ومع كل يوم جديد هناك طريقة جديدة للتحسن والتقدم إلى الأمام. الأخطاء نحن نصححها، نستفيد منها ونتجاوزها إلى محطات متتالية نحو النجاح. وكل يوم جديد، والمستيقظون للنشاط وللبذل والعطاء بألف أمل، بألف جمال، وبألف حب للحياة.

ما رأي مستمعينا الكرام ونحن في الصيف أن نطل معهم على شاطئ إحدى البحيرات، وتحديدا تلك البحيرة التي تقع في غربي سويسرا والتي شواطئها مشهورة بروعة الجمال؟ إن من وقف على هذه البحيرة لا شك أنه انبهر بالمشهد الخلاب الذي يتألق لعينيه تحت أشعة الشمس، ويرى القرى تتناثر على الشاطئ ممتدة في صعودها على سفوح الجبال تكتنفها المروج. ما أمتع تلك الوقفة! للبحيرة التي نحن بصددها، وكما وصفها أحد الأدباء، خصائص عجيبة. إنها متحولة متبدلة لا يستقر لها حال، فهي تتشكل وتتلون وفقا للجو في تطوره واختلافه. وإن مشهد البحيرة في كل طور يختلف أبين الاختلاف عنه في سائر الأطوار، حتى لا تنكر بصرك أو تستريب بمشاعرك، فيخيل إليك أنك بين بحيرة سحرية، فهي في بواكير الشروق غيرها في وهج الظهيرة، وهي في ذلك الوهج غيرها في فترة الأصيل، وكأنما هي تخلق خلقا جديدا حين تنسدل أستار الظلام أو تتكاثف أطباق الغيم والضباب.

يا نشمة خمري دمعة نوح، يا نشمة خمري دمعة نوح.

كل عمل جدير بالاحترام ويستحق الذكر يتم بإيمان. قال أحدهم: إن العمل عندي لون من العبادة، فأنا أعتقده وأعتبره من شعائر الدين. وقال آخر: العمل هو خط الدفاع الذي يحمي المرأة من مكاره اليأس والقلق، وهو الينبوع الذي يفيض على النفس مشاعر الفوز وكسب الحياة.

أحبك يا بلادي، غير أني أحب ولست أعرف ما أقول. فهذا الحب أكبر من حروفي، وهذا الحب ليس له مثيل. أحبك في ابتسام الطفل يرنو لشمس ليس يدركها أفول، وفجر من ربيع سوف يأتي ويبقى عندما تمضي الفصول. أحبك في الجباه السمر تندى فتخضر الروابي والحقول، وفي تعب الذي يجني ويبني وفي عرق الجهود إذا يسيل. أحبك لست أدري ما أقول، وهل يكفي الكلام ولو يطول. الإمضاء جعفر ماجد.

0: الشمس يا أرض أجداد يا صباح النور.
1: قال أحد الحكماء: من مذهبي أن أسقط الماضي من حساب الحاضر فور انقطاعه، فلا أحزن على ما فاتني فيه ولا آلم لما ساءني منه، فالخسارة تصيبني فلا أجزع، إنما أطرحها من ربح الصحة والنجاح والأمن، ثم أدبر أمري على اعتبار أنها لم تكن. والصديق يسوءني فلا أبتئس، إنما أحمل إساءته على حيوانيته وأثرته، فإذا عاد إلى الإحسان لا أعاتبه على ما كان ولا أذكره بما فعل، وأي نفع أرتجيه من تعكير ما راق وإشعال ما خمد؟ إني لا أصادق إلا من أحب، واللذة التي أجدها من حب الإنسان تعوضني من الألم الذي أجده من لؤم الحيوان. وللإيثار جانب عظيم من مذهبي في العيش، فأنا أوثر صاحبي في المجلس والحديث والهوى، وقد أوثره أحياناً بالمنفعة، لأن شعوري بأن أدخل السرور عليه أو أجلب السعادة له أجمل في نفسي من شعوري بأن أتصدر المكان أو أنفرد بالكلام أو أتغلب في الإرادة أو أختص بالفائدة.

ناخذ بيدك وتواسيني يا ليت يا خويا تذريني ناخذ بيدك وتواسيني بين ضلوعك تخليني في مام وعيني نخليك بين ضلوعك

0: ناس وخيال، انت ليا وانا ليك، في كل وقت وكل مكان تحن عليا نحن عليك.
1: الحب ميثاق ضمني بين روحين. الحب رهان على المطلق. الحب مباراة من الوصول إلى الكمال الفني والخلقي. الحب هو ما يوحي به منه الشاعر في قصيدة أو أبيات، والرسام في لوحة متعددة العناصر دقيقة الصنع والتركيب، والراقص في عدة مواقف وحركات، والأغنية في تعبيرها عن الحس والوجدان.

يوم مبارك، هذا اليوم الذي نستيقظ في فجره لنعمل وننشط ونحقق ما نريد تحقيقه من مخططات ومشاريع.

كل نمو يتوقف على النشاط. ليس هناك تطور بدني أو عقلي بدون جهد، والجهد يعني العمل. إذا خططنا لعملنا فإننا نستطيع أن ننجز الحد الأقصى بالحد الأدنى من الجهد. الوقت والعمل متلازمان، فلا عمل بدون وقت ولا وقت بدون عمل. أنت تستيقظ في صبيحة كل يوم وتقرر بعناية أي الأشياء الأساسية التي يتوجب عليك القيام بها، وعندئذ تعطيها الاهتمام الأول. وقت العمل الفعلي ليوم واحد قصير، وكثيرا ما تكون هناك أشياء عديدة تفكر بها وتخطط لها ليوم محدد يتوجب عليك تأجيلها. خذ وقتك في التفكير وخطط بعناية، وستجعل كل يوم أكثر إنتاجا وبنتائج عملية. المكافأة الأسمى التي وهبنا إياها الله عز وجل للعمل هي القدرة على العمل الأفضل، والأسس الثلاثة العظيمة لإنجاز أي شيء جدير بالاهتمام هي: أولاً العمل الجاد، ثانياً النشاط، ثالثاً الحصافة.

ليس أنبل ولا أشرف من العمل والكسب، لأن العمل يبعد عن الإنسان الحاجة والقلق والوقوع في الرذائل. وقد روى لنا الأصمعي وهو من علماء اللغة أنه رأى رجلا يحمل جرة يستعملها لنقل الماء للبيوت، وهو ينشد في سرور وغبطة: وأكرم نفسي إنني إن أهنتها وحقك لم تكرم على أحد بعدي. فقال له الأصمعي: وهل تكرم نفسك بمثل هذا العمل؟ فأجابه قائلا: لنقل الصخر من قمم الجبال أحب إلي من منن الرجال. يقول الناس كسب فيه عار، وكل العار في ذل السؤال.

0: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا وتزودوا، برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذ محمد الطرابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم فأسبغ النعم وأكرم فأجزل العطاء وجعل الشكر سببا لدوام الفضل، فقال سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: لئن شكرتم لأزيدنكم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، فلما سئل عن ذلك قال: أفلا أكون عبدا شكورا. أيها الإخوة والأخوات المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا اليوم عن خلق كريم قل من يتأمله حق التأمل، مع أنه مفتاح للسعادة وسر لاستقرار النفوس وأساس لتماسك العلاقات الإنسانية. إنه ثقافة الشكر والامتنان. الشكر في الإسلام أيها الأحبة ليس كلمة تقال باللسان فحسب، وإنما هو عبادة يعيشها المؤمن بقلبه ولسانه وجوارحه. فالقلب يعترف بالنعمة، واللسان يحمد الله عليها، والجوارح تستعملها فيما يرضي المنعم سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، حين يستيقظ الإنسان في صباح يومه وهو يستشعر نعمة الحياة ونعمة الصحة ونعمة الأمن ونعمة الأسرة، يدرك أن ما بين يديه من نعم أعظم بكثير مما يفتقده. ولذلك كان المؤمن ينظر إلى نعم الله بعين الامتنان لا بعين الاعتياد، لأن الاعتياد قد ينسي الإنسان فضل الله عليه. لقد ربط القرآن الكريم بين الشكر وزيادة النعم، فقال سبحانه وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم، وهي زيادة تشمل الرزق والطمأنينة والبركة والتوفيق وراحة القلب. فكم من إنسان يملك القليل لكنه سعيد، لماذا؟ لأنه عرف قيمة ما عنده. وكم من إنسان يملك الكثير لكنه لا يشعر بالرضا، لماذا؟ لأنه اعتاد النعمة ولم يشكرها. أيها المستمعون الأفاضل، ولا يقف الشكر عند نعم الله وحدها، بل يمتد إلى حسن الاعتراف بفضل الناس. فقد قال نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. إن كلمة شكرا الصادقة قد تدخل السرور على قلب أب بذل، أو أم سهرت، أو معلم علم، أو طبيب عالج، أو عامل أتقن عمله، أو جار أحسن جاره. فالاعتراف بالجميل من شيم الكرام، وهو دليل على التواضع ونقاء القلب. ولذلك ينبغي أن نجعل الشكر ثقافة في بيوتنا، فيشكر الزوج زوجته على ما تبذله في بيتها، وتشكر الزوجة زوجها على حسن رعايته لها، ويشكر الأبناء آباءهم كما يشكر الآباء أبناءهم إذا أحسنوا. فالكلمة الطيبة تحيي القلوب وتحيي النفوس وتزيد المحبة وتبني جسور المودة. وفي بيئة العمل لا ينبغي أن تمر الجهود المخلصة دون تقدير ودون شكر وامتنان، فإن الثناء على المجتهد والتشجيع المتميز وغرس روح الامتنان بين الزملاء يرفع الهمم ويزيد الإخلاص ويجعل العمل أكثر بركة وإتقانا. أيها الأحبة، من صور الشكر كذلك ألا نستعمل نعم الله سبحانه وتعالى فيما يغضبه. فمن شكر نعمة العلم أن تنشر في الخير، ومن شكر نعمة المال أن ينفق في وجوه البر، ومن شكر نعمة الصحة أن تستثمر في الطاعة وخدمة الناس. إذا تأملنا حياة النبي صلى الله عليه وسلم وجدناه مثالا للعبد الشكور، يحمد ربه في السراء والضراء ويغرس في أصحابه روح الرضا والامتنان، حتى أصبحت حياتهم مليئة بالقناعة وحسن الظن بالله. أيها المستمعون الأفاضل، إن ثقافة الشكر والامتنان ليست مجرد سلوك فردي، بل هي أساس لمجتمع متراحم يعرف أفراده قيمة المعروف ويحفظون الجميل ويقابلون الإحسان بالإحسان. إذا انتشرت هذه الثقافة قل الجحود بين الناس، ضعفت الأنانية، وقويت روابط المحبة بينهم، فلنجعل لأنفسنا عادة يومية أن نتذكر نعم الله علينا، وأن نلهج بالحمد، وأن نعبر عن امتناننا لكل من أحسن إلينا بالكلمة الطيبة والدعاء الصادق ورد الجميل متى استطعنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الشاكرين، وأن يرزقنا قلوبا ممتنة، وألسنة ذاكرة، ونفوسا راضية، وأن يديم علينا نعمه الظاهرة والباطنة، وأن يوفقنا لشكرها وحسن استعمالها فيما يرضيه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمت لكم الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال، ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحية متجددة من قسم الأخبار. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تطلق اليوم المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز بشكل متزامن في كل ولايات الجمهورية. اليوم آخر أجل لتقديم المقبولين أولياً لمناظرة انتداب 1630 أستاذ للتعليم الثانوي والفني والتقني لملفات ترشحهم مباشرة إلى المندوبية الجهوية للتربية بالولاية التي ينتمون إليها، وذلك حسب العنوان المضمن ببطاقة التعريف الوطنية. بعد تسجيل لأكثر من 600 تبليغ مرتبط باضطرابات التزود بالمياه في حصيلة شهرية هي الأعلى منذ بداية السنة، المرصد التونسي للمياه يعتبر أن تونس دخلت خلال شهر جويليا الماضي مرحلة حرجة من الطوارئ المائية بالتزامن مع ذروة فصل الصيف. وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تفتح باب الترشح لاختيار فريق من نقاط الاتصال من الشباب في مجال العمل المناخي يتكون من 10 شبان وشابات من مختلف أقاليم الجمهورية و17 من أوت الحالية آخر أجل لقبول الترشحات. في أخبار العالم، قصف مدفعي يستهدف مواقع في نطاق سيطرة قوات الاحتلال في خان يونس جنوبا وفي البريج بالمنطقة الوسطى وفي بيت لاهيا شمالا. سياسيا، حركة حماس تؤكد تمسكها بخريطة الطريق للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. طهران تربط إعادة فتح مضيق هرمز بتنازلات أمريكية بشأن عدة مطالب. الجيش اليمني يعلن مقتل مدنيين وعسكريين في هجمات حوثية على المخا. وحلف شمال الأطلسي الناتو يؤكد استعداده لردع أي تحرك روسي. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العربوبي، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

0: صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: الساعة الآن في تونس 6 صباحا و5 دقائق. أهلا بكم أعزائي المستمعين. الصلاة.

واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا.

عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة.

وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات.

حسنا واغفر خطيئاتنا ونسألك العلا من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة.

كثيرا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك،

غفرتا ولا هما إلا فرجتا ولا دينا إلا قضيته

الساعة الآن في تونس 6:14 2/26/1448 10/2026. الفجر كان في 3:54. الظهر يكون بإذن الله في منتصف النهار 32. العصر 4:12. المغرب 7:19. والعشاء في تمام 8:54 من هذا المساء. زهيرة سالم: يا نايم اصحى من النوم.

0: يوم سعيد.
1: يوم سعيد مع لحبيب جمال.
2: من عين ربي حارسك،
3: نبضة حياة للكل، كي الروح مني تلامسك،
2: باب الرجا يتحل.

غنى صالح حميدات يا تونس الأحرار. نشير مستمعينا الأعزاء إلى أن عدد السياح القادمين إلى تونس بلغ إلى آخر الشهر الماضي آخر شهر جويليا نحو 5,928,000 قرابة 6 ملايين، وبذلك سجلنا ارتفاع بنسبة 2.6% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية 2025. المؤشرات المسجلة تؤكد مواصلة القطاع السياحي منحاه الإيجابي وتطور عدد من الأسواق من بينها السوق الكندية التي سجلت ارتفاع بنسبة 10.2%. كذلك السوق شهدت تحسن على مستوى الإقبال من روسيا بعد ارتفاع عدد الرحلات الجوية المباشرة من 6 رحلات أسبوعيا إلى 13 رحلة، ما ساهم في نمو عدد الوافدين من هذه السوق الروسية بنسبة 20%. وسجلت تونس كذلك عودة السوق البيلاروسية عبر خط جوي مباشر. فيما يتعلق بالاستثمار، نشير إلى ارتفاع نوايا الاستثمار في القطاع السياحي واعتزام سلاسل فندقية إسبانية كبرى الاستثمار في بلادنا، بما من شأنه دعم مواطن الشغل وتنشيط الحركة الاقتصادية والاجتماعية. تنفرج بعد الشدة يجي الفرج. عز الدين يدير.

تنفرج بعد الشدة يجي الفرج، غناها الفنان عز الدين يدير. بالمناسبة أبعث بتحية إلى الفنان عز الدين يدير وربي يطول في عمره. نشير مستمعينا الأعزاء وأخيرا بالمركز الوسيط بفوشانة من ولاية بن عروس، انتظمت عيادة تحت عنوان الأمل للإقلاع عن الإدمان، وذلك تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة ببن عروس في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الإدمان والتقليص من مخاطره وتعزيز الجهود المشتركة لمساعدة المدمنين على التخلص من الإدمان بمختلف أصنافه وإعادة تأهيل الشبان وإدماجهم في الحياة الاجتماعية. التوجه الحالي يركز على تطوير عدد العيادات المخصصة لعلاج المدمنين، تحفيزهم على الإقلاع عن الإدمان بمختلف أنواعه لما له من أثار سلبية على صحة الفرد وسلامته النفسية والاجتماعية. نذكر أن الإدارة الجهوية للصحة ببن عروس انطلقت منذ أفريل من هذا العام في تأمين عيادات الأمل للإقلاع عن الإدمان بمعدل مرتين في الأسبوع، وذلك بالمركز الوسيط بمدينة حمام الأنف وكذلك بمركز الصحة الأساسية بفوشانة لتقديم خدمات طبية ونفسية لعلاج الإدمان. السادسة صباحا و38 دقيقة مع الفنان أحمد حمزة.

0: أنتم في الاستماع إلى الإذاعة الوطنية التونسية.
1: في إذاعتنا فقط
2: أصوات حسنة،
1: فالصوت الحسن يجري في الجسم مجرى الدم في العروق،
2: فيصفو له الدم
1: وتنمو له النفس وتخف له الحركة
2: وتهتز له الجوارح ويرتاح له القلب.
1: في إذاعتنا فقط أصوات حسنة،
2: أصوات حسنة. إذاعتنا
1: الإذاعة الأفضل في تونس.
3: بس على شرط تردوا معي.

0: حرامية
1: شعن بتقول حرامية
0: سرقت قلبي وعيني.
2: دخل عيونك حكينا بصوت محمد سلمان ونجاح سلام. تحية برنامج يوم سعيد. الفريق العامل هذا الصباح في الأستوديو: الإخراج المرئي سيف الطرابلسي، الإخراج الفني محمد الغول، في التنسيق عبد اللطيف الوسلاتي، في الإعداد رانيا بوتوريا، بالقاعة الفنية المركزية فتح العبيدي، بالمكتبة الغنائية ليلى شلاصي، نجوى العربي، نسيمة المجري. حبيب جرام يعود إليكم بعد فيروز وأخبار السابعة.

0: الدكتور حكيم.
1: برشا مرضى بالسكر يشدوا أرواحهم على شربان الماء. نقولوا للمريض بالسكر اللي العطش ينقص مع ترجيل السكر، وما فماش فايدة باش يشد نفسه على الشربان على خاطر ينجم يكون سبب في تعكير المرضى متاعه، وبالأخص يتعب كلويه. والمريض بالسكر إذا داوى ونقص عليه العطش يزمو يفكر أنه الناس الكل في حاجة لشربان على الأقل إيترا ونص ماء في اليوم.
0: الدكتور حكيم.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
5: أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، ونستهلها بالعناوين. اليوم إطلاقوا المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. تونس تدخل مرحلة حرجة من الطوارئ المائية وفق تقرير للمرصد التونسي للمياه. الاستيلاء على الملك البحري العمومي لاستغلال المواطن دون وجه حق موضوع تقرير في النشرة. وفي العالم، واشنطن تستبدل الخيار العسكري بالضغوط الاقتصادية للتوصل إلى اتفاق مع إيران. احتفالا بالعيد الوطني للمرأة الموافق للثالث عشر من أوت من كل سنة، تطلق وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. هذه المبادرة التي تتواصل سنة كاملة تهدف إلى ضمان مسار متكامل لمرافقة النساء والفتيات صاحبات الأفكار والمشاريع والراغبات في بعث مشاريعهن أو تطويرها. المكلفة بتسيير الإدارة العامة للمرأة والأسرة بوزارة الأسرة وجدان بن عياد.
6: مبادرة تطلقها الوزارة للتعريف بكل البرامج اللي في علاقة بريادة الأعمال لفائدة النساء والفتيات، كل المجالات من تأثير، من مرافقة، من مصادر تمويل، من مصادر تكوين، من مصادر التسويق، من برامج والآليات اللي توفرها تونس لفائدة النساء والفتيات في مجال ريادة الأعمال. الهدف منها تقريب الخدمات اللي توفرها الدولة وتوحيد مسار المرافقة والتكوين من خلال مشاركة كل الهياكل في علاقة بالمساندة والمرافقة والتمويل، تقريب المعطيات والمعلومة وتيسير النفاذ لأكبر عدد من النساء والفتيات، توحيد العمل المشترك على مستوى جهوي حتى يتم تبسيط هذه المعلومات وتيسير ترفيع في نسق إحداث المشاريع الفردية والجماعية.
5: من المنتظر أن يتم إطلاق برنامج تدريبي مجاني لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي خلال تظاهرة افتراضية الجمعة المقبل ببادرة من المنظمة الوطنية لرواد الأعمال وبالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا. رئيس المنظمة

0: ما ياسين جويعة يضيف.
1: في إطار اتفاقيتنا وشراكتنا مع وزارة المرأة نقوم بتثقيف وتكوين ومرافقة حوالي 100 امرأة رائدة أعمال مجال الإيكوميرس. باش تعاونوهم برشا سوختو تعرف اليوم عندنا معضلة كبيرة اللي هي نفاذ المعلومة نفاذ الأسواق وهذا التكوين اللي هو مش يكون تحت إشراف الأسكوا يعني إشراف منظمة الأمم المتحدة يعني مش يكونوا خبراء من على مستوى تم بروجرام سيرتيفيه حاجة مهمة جدا لرائدات الأعمال للمشاريع اللي اليوم بحاجة أنها تشوف النور أكثر.
0: أفاد المرصد التونسي للمياه بأن تونس دخلت خلال شهر جويلية المنقضي مرحلة حرجة من الطوارئ المائية بالتزامن مع ذروة فصل الصيف واشتداد موجة الحرارة بعد تسجيل أكثر من 600 تبليغ مرتبط باضطرابات التزود بالمياه وهي أعلى حصيلة شهرية يتم رصدها منذ بداية السنة. المرصد التونسي للمياه أوضح في تقريره حول خارطة العطش أن 549 تبليغاً من إجمالي الحالات المسجلة تعلقت بانقطاعات غير معلنة واضطرابات في توزيع مياه الشرب، معتبراً أن هذه المؤشرات تعكس تفاقم الضغوط على منظومة التزود بالمياه خلال فترة الذروة الصيفية. ودعا المرصد إلى اعتماد تدخلات عاجلة وحلول مستدامة لضمان الحق في النفاذ إلى المياه وتحسين توزيع الموارد المائية. في سياق ذي صلة أعلنت وزارة الفلاحة في رد عن سؤال كتابي للنائب بمجلس نواب الشعب عواطف الشنيتي أعلنت أن مشروع مجلة المياه في صيغته المعدلة أخذ بملاحظات مختلف الوزارة والهياكل بما يمكن من استيفاء شروط عرضه على مجلس الوزراء في أقرب الأجل قبل إحالته على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها. وأشارت الوزارة في ردها إلى أنه تم إحالة صيغة معدلة من مشروع مجلة المياه إلى المصالح المختصة بتاريخ 30 من شهر جوان الماضي. يشتكي عدد من المصطفين وخلال كل صائفة من الممارسات التي تحتكر الشواطئ عشوائيا وتفرض تعريفات مجحفة دون رقابة. سعاد الصديقي في التقرير التالي.
2: رغم حملات الرقابة بالشواطئ تتفاقم ظاهرة الاستيلاء غير القانوني على الملك البحري العمومي صيفا ما يحرم المصطفين من حقهم في الولوج الحر إلى الشواطئ.
3: يكون مقنن يا أما في إطار البلدية واضح وإلا في إطار أنه يكون في أوتيل معناها تكون وزارة السياحة معناها منظمته كل شيء. وقتها المواطن كي يعرف من الأول روحه على شنو قادم هو البو شوازي.
4: ما هيش مقنن ويلزم هذه البلاصة معناتها كان باش تعوم وتحط باراسولك وحدك تلقى عباد أخرين معتكرين الشط وما عندكش الحق تعوم فيه، هذا يحط فيه باراسول الزعف والآخر يحط فيه كراسي بلاستيك، ما تنجمش حتى بتجيب من عندك، وسيرتو واحد يبدا ما عندوش ترانسبور، ما ينجمش يبعد باش ياخذ ترين ويهبط. حل هو أنه يقنوها بالبلدية وباش أموا كان شريت حاجة عندها سوم معين اللي شريته صرفته تلقاه.
5: مازال كي دخلت البلاصة يقول لك لي البلاصة هذه تابعة للفلوتيل الفلاني، ما عندكش الحق باش تحط ساقيك فيها، ألوغكو هو ملك عمومي، البحر معناتها ملك ربي.
2: كل اعتداء على حرمة الملك البحري العمومي يكون محل تتبع جزائي، والتراخيص المسندة في إطار الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري

0: المي البحري ومطرقة مسدي الخدمات الموسمية المجحفة تخرم ميزانية العائلات الهاربة من قيد الصيف إلى نسيم الشواطئ.
1: بتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فتحت وزارة البيئة باب الترشح لاختيار فريق من نقاط الاتصال من الشباب في مجال العمل المناخي، يتكون من 10 شبان وشابات من مختلف أقاليم الجمهورية. الفريق الشبابي الذي سيتم اختياره سيعمل على دعم تنفيذ السياسة المناخية الوطنية ومتابعتها على المستويين الجهوي والمحلي. عن الوحدة الوطنية التنسيقية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة عفاف بن عياد:
2: شبان فاعلين ومنخرطين في العمل المناخي باش يحفز للعمل المناخي بصفة عامة. هذا الفريق هو بالأساس تنفيذ ومتابعة السياسات المناخية الوطنية على المستوى الجهوي والمحلي. فتح باب ترشح باش يكونوا أعمارهم من 18 إلى 24 سنة، عندهم قدرة على الإبداع والابتكار والطاقة. آخر أجل لقبول ترشح 14 أوت يرغب في المشاركة يقوم بتحميل الرابط اللي موجود على باج وزارة البيئة.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
1: في أخبار العالم، أفاد جهاز الإسعاف والطوارئ في قطاع غزة اليوم بإصابة فلسطينيين 2 على الأقل بنيران قوات الاحتلال خارج مناطق سيطرتها في جباليا شمالي القطاع. كشف مصدر دبلوماسي لبناني أمس أنه لا توجد خطط لعقد جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان والجانب الإسرائيلي الشهر المقبل. وفيما يخص مجريات المحادثات، أفاد المصدر ذاته بأن الجانبين الأمريكي والإسرائيلي رفضا توسعة المناطق التجريبية قبل إحراز تقدم في المنطقتين السابقتين. وفي آخر مستجدات الملف الإيراني، نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن الرئيس دونالد ترامب أن واشنطن تتعامل بهدوء مع إيران دون تصعيد وأن التفاوض معها جزئي. وقال الرئيس الأمريكي أمس أن إدارته تراقب تزايد الضغوط الاقتصادية على إيران بعد فرض عقوبات وحصار عليها لمدة أشهر بدلا من توجيه ضربات عسكرية جديدة. من جانبها، قالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب طرح سرا على كبار مساعديه فكرة استعداده للانسحاب من العمليات العسكرية ضد إيران دون التوصل إلى اتفاق نووي. في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن تحديد مسار بحري جديد بمضيق هرمز تسير بشكل إيجابي وهي في مراحلها النهائية. نقطة النهاية في هذه النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها: اليوم إطلاق المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. تونس تدخل مرحلة حرجة من الطوارئ المائية وفق تقرير للمرصد التونسي للمياه. الاستيلاء على الملك البحري العمومي لاستغلال المواطن دون وجه حق كان موضوع تقرير في النشرة. وفي العالم، واشنطن تستبدل الخيار العسكري بالضغوط الاقتصادية للتوصل إلى اتفاق مع إيران. شكرا على حسن الإصغاء، مع أجمل تحيات منيا سياري.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: الخبير.
1: نعم، الخبير يحدثنا اليوم عن التضخم المالي. ايش معناها التضخم المالي؟ هو الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات. يؤدي هذا الارتفاع طبعا إلى ضعف القوة أو القدرة الشرائية وانخفاض قيمة العملة بمرور الوقت. معنا أستاذ القانون البنكي سي محمد أنخيلي. سي محمد، صباح الخير ويومك سعيد.
2: صباح الخير سي الحبيب، وصباح الخير للسادة المستمعين الكل.
1: نعم، إذا كما قلت التضخم هو
2: ارتفاع نسق وتيرة نسق ارتفاع الأسعار.
1: صحيح.
2: هل النسق هذا يرتفع بصفة كبيرة نولي نحكيه على التضخم، على خاطر ارتفاع الأسعار هو مؤشر صحي للاقتصاد. ما كانش يولي فما ركود اقتصادي، لكن في الارتفاع هذا يولي بوتيرة متسارعة جدا وقت نولي ونحكيه على التضخم.
1: نعم.
2: وفي هذا السياق أصدر المعهد الوطني للإحصاء يوم الأربعاء 5 أوت أحدث نشرة لمؤشر الأسعار للاستهلاك العائلي.
1: نعم.
2: وأهم ما جاء فيها أو أهم ما نجم نقرأه منها أن استمرار تراجع وتيرة التضخم في تونس، حيث خلال شهر جويلية نسبة التضخم سجلت 5.1%، وهذا خذت منحة تنازلي مقارنة بالأشهر الثلاثة الماضية حيث كانت النسبة 5.3% في شهر جوان.
1: نعم.
2: وزادة كانت 5.5 في شهر مي. اليوم في شهر جويلية تولي 5.1، معناها
1: اليوم في شهر أوت تقصد،
2: معناها احنا مو ديما بالأوت مازال ما وقفش، نحكيو ديما على الشهر اللي كمل.
1: واضح.
2: باش نجمو نحسبو المؤشر نتاعو، حتى المؤشرات تحسب من شهر لشهر.
1: نعم.
2: ان شاء الله في موفق أوت نجمو نحكيو على على على على شهر أوت.
1: نعم.
2: رغم انه توا مؤشر الاسعار شد زياده، هو زياده طفيفه ب 0.2% مقارنه بشهر جوان، وهالزياده الطفيفه هذه معناتها الارتفاع والنسق نتاعها معناها كان بطيء مقارنة بشهر جوان، وهو يفسر تسجيل نسبة 5.1، معناها الارتفاع النسق نتاع الارتفاع ما كانش بالسرعة الكبيرة، هذاك علاش اليوم نسبة التضخم تقلصت معناها إلى 5.1.
1: نعم.
2: العوامل والأسباب اللي رجعت هذايا لانخفاض نسق ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات،
1: معناها خاصة
2: خاصة التغذية والمشروبات اللي تعتبر المحرك الأساسي للاستهلاك العائلي وللتضخم، سجلت زيادة سنوية بنسبة 6.6 في جويلية مقابل 7.1 في جوان، معناها فما زيادة، لكن كما قلنا الوتيرة متاع الارتفاع في جويلية كانت أبطأ من شهر جوان.
1: نعم.
2: واليوم مثلا رغم التراجع الهام هذا، لكن ما زالت بعض المواد الأساسية تشهد ارتفاع في الأسعار.
1: صحيح.
2: كما اللحوم، لحم الضأن والأبقار والتواجن اللي زادت التواجن ب 12.5%، كيف الغليل الطازجة، الأسماك. في المقابل بعض المواد سجلت تراجع كما الزيوت الغذائية والبيض.
1: نعم.
2: بالنسبة لبقية القطاعات، المواد المصنعة شهدت ارتفاع ب 4.7%، خاصة قطاع الملابس والأحذية ب 9%، مواد التنظيف 4%، والخدمات ارتفعت بنسبة 4.3 مع قفزة ملحوظة في خدمات النزل واللي ارتفعت 16.6%، وذا نفسروه بالموسم، معناه احنا في ذروة الموسم السياحي توا سي الحبيب.
1: نعم.
2: وتعرف اللي شهر أوت معناها تشهد أكثر ذروة متاع ارتفاع الأسعار.
1: صحيح.
2: بالنسبة للتضخم الأساسي دون احتساب الطاقة والمواد الغذائية تراجع إلى 4.8% في جويلية مقابل 4.9 في شهر جوان.
1: نعم.
2: والأرقام هذه معناتها نستشف منها أنه التضخم يواصل في تونس المنحة التنازلي للشهر الثالث على التوالي، ومدفوع بتراجع وتيرة ارتفاع الأسعار المواد.
1: نعم.
2: الغذائية.
1: نعم.
2: لكن تقعد ديما الأسعار الحرة والمواد الأساسية كاللحوم والغلاء عند مستويات مرتفعة، وهو هذا اللي يخلي الضغط معناها على القدرة الشرائية للمواطن. وزاد كيف سي الحبيب، فما بعض مظاهر الاحتكار كما نشوفوا توا مثلا فما نقص في المياه المعلبة.
1: أتو نرجع للمياه المعلبة. نسألك سي محمد المخيلي وأنت الخبير في القانون البنكي والمالي، هل أصبحت العائلة التونسية اليوم تستهلك المواد الغذائية ومختلف السلع التي تحتاجها يوميا أكثر من ذي قبل؟ يعني مثلا لو نرجع 30 سنة تاني بالقياس لعدد السكان، يعني نسبة السلع وهذه المواد تو تتباع أكثر من قبل؟
2: صحيح. اليوم معناها فما معناها ارتفاع في الاستهلاك خاصة العائلي أكثر من قبل.
1: نعم.
2: نظرا معناتها للعرض الموجود ونظرا زادا لمعناها العقلية اللي تبدلت واليوم
1: العقلية تبدلت خاصة مع الدعاية والإشهار.
2: يعطيك صح، يعطيك صح. اليوم معناها فما عرض كبير، فما مغريات كبيرة.
1: نعم.
2: والمجتمع معناتها كل مرة ما تكون استهلاكي أكثر من ذي قبل.
1: نعم.
2: رغم أنه المقدرة الشرائية نتاع المواطن ولات أقل من قبل نظرا لارتفاع الأسعار.
1: صحيح.
2: معناها الأسباب.
1: نعم. باهي أخيرا كما أشرت أنت سي محمد المخيلي، المياه المعلبة باش تكون أنقص على مستوى ما هو معروض في السوق.
2: وفما صحيح، لكن بربي باش نوزن حاجه اخرى زاده بتاع الخدمات اللي تطور بصفه كبيره سي الحبيب. وفما حاجات مع الخدمات اللي ولات موجوده اللي ما كانتش قبل، خاصه فيما يخص معناها الحاجات التقنيه وتكنولوجيا المعلومات. هذا زاد يخلي الاقبال على قطاع الخدمات كثير. بالنسبه للمياه المعلبه اليوم لحبنا شح معناها قاعد في جل المناطق في المياه المعلبه. واليوم معتها دعوة معتها مصالح المراقبة في وزارة التجارة باش تكثف المراقبات نتاعها وتحد من الاحتكار، خاطر ما فماش حتى سبب
1: باش فما شكون يخزن ويخبي.
2: قد تكون معتها اليوم نخليو المصالح المعنية هي اللي تأكد هذا ولا
1: تأكد. نعم.
2: لكن الملاحظ أنه فما نقص اليوم في المياه المعلبة.
1: هل من أسبابه كذلك الإفراط في الاستهلاك؟
2: شوف الافراط في الاستهلاك ليه، على خاطر اليوم معناتها عندنا ما يكفي من معناتها من مخزون المياه المعلبه، وعندنا ما يكفي من المعامل اللي والاعين معناها المياه المعدنيه والمياه المنبع.
1: نعم.
2: اللي موجوده وقاعده تزيد معناها كل مره نخرج معناها ماركة جديدة والحمد لله في تونس.
1: يعني عندنا قرابة تقريب أكثر من 20 شركة معنية بالمياه وتسويق المياه. نعم.
2: صحيح. بس اللي ما يفسرش هذا اليوم أنه الشح اللي موجود اللي ساعات معناتها تمشي حتى النقاط بيع صغيرة تبقى مفقودة.
1: صحيح. نعم.
2: قبل ما معناتها ما تزيد تستفحل ماذا بينا معناتها الأخيين في وزارة التجارة ياخذوا حذرهم ويقوموا بالاجراءات اللازمه باش يحدوا من ظاهره الاحتكار.
1: نعم.
2: وكلمه اخرى سي الحبيب معناتها اليوم زاد نرجع ولو انه خارج السياق لشركه التونسيه للاستغلال وتوزيع المياه باش تلقى حلول للمناطق اللي اليوم معناتها متذره ويقص عليها الماء
1: كما في بعض المناطق في المهديه مثلا.
2: احنا حكينا عليها المره اللي فاتت، المشكله ما زالت موجوده معناتها الماء يقص كبيرة اللي خلى بعض المناطق منها خاصة العالية كما برج الراس مثلا جبل درواجة اللي الماء ما ياخذ لهمش معناتها يقعد بالجمعتين ما يقعدوا محرومين.
1: واضح. نعم. شكرا إذن سي محمد المخيلي الخبير البنكي.
2: بارك الله فيك.
0: يا حي الله مرحب من حي الشعب، تونس الشعب، تونس الشعب.
1: مارسيل خليفة يتغنى بتونس.

0: أنتم في الاستماع إلى الإذاعة الوطنية التونسية.
1: في إذاعتنا فقط
2: أصوات الحسنة،
1: فالصوت الحسن يجري في الجسم مجرى الدم في العروق،
2: فيصفو له الدم
1: وتنمو له النفس وتخف له الحركة
2: وتهتز له الجوارح ويرتاح له القلب.
1: في إذاعتنا فقط أصوات حسنة،
3: أصوات حسنة.
2: إذاعتنا
1: الإذاعة الأفضل في تونس.
2: أحوال الطقس،
4: أحوال الطقس مع الأرصاد الجوية سعيدة بن صالح. يومك سعيد.
5: صباح النور سي الحبيب، يومك سعيد، تحية ليك ولكل مستمعي الإذاعة الوطنية.
4: نعم سعيدة، شنو الطقس؟
5: والله طقسنا سي الحبيب في استقرار ليومات هذوما من بداية الأسبوع تقريبا حتى اليوم الخميس، سحب قليلة في أغلب المناطق. الحرارة اليوم في ارتفاع طفيف تتراوح القصوى بين 32 و 36 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وبين 37 و 41 درجة ببقية الجهات، وتوصل 43 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور شهيلي محليا. البحار اليوم قليل الاضطراب، بيصير مضطرب في منطقة سيرات. غدوة ثلاثاء تواصل طقس عامة صافي إلى قليل السحب، وريح زادة من القطاع الشرقي تكون قوية نسبيا في منطقة سيرات وبالمرتفعات، وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، والبحار يكون متموج في منطقة سيرات وقليل الاضطراب في بقية السواحل. نجم نقوله في استقرار، غدوة تكون بين 32 و 36 درجة الحرارة القصوى في المناطق الساحلية والمرتفعات، بين 37 و 42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. البارح كنا سجلنا 36 درجة كحرارة قصوى في تونس العاصمة، اليوم نتوقع 37 درجة وتنجم توصل حتى 38 درجة كأقصى تقدير.
4: نعم.
5: بالنسبة ليوم الأربعاء والخميس كما قلنا الطقس صافي إلى قليل السحب على أغلب المناطق، الحرارة في ارتفاع طفيف والبحر قليل الاضطراب على أغلب السواحل نتاعنا.
4: يعني الحرارة باش تواصل معناها
5: نجم نقوله في استقرار سي الحبيب، كي نزيدوا درجة أو درجتين مقارنة بالمعادلات العادية حاجة عادية بالنسبة لشهر أوت العشرية هذه الأولى،
4: حاجة عادية سعيدة بالطقس والحرارة اللي تعودنا عليها خلال هذه الأيام. يعني
5: هي حتى كي نحكيه معادلات عادية وأرقام تقريبا ما بعدناش برشا يعني عن المعادلات العادية.
4: نعم إن شاء الله تخف الحركة قريبا. نعم. إن شاء الله.
5: أمين يا رب.
4: شكرا ويومك سعيد.
5: نهارك زين سي الحبيب.

0: أنتم في الاستماع إلى الإذاعة الوطنية التونسية.
1: في إذاعتنا فقط
2: أصوات حسنة،
1: فالصوت الحسن يجري في الجسم مجرى الدم في العروق،
2: فيصفو له الدم
1: وتنمو له النفس وتخف له الحركة
2: وتهتز له الجوارح ويرتاح له القلب.
1: في إذاعتنا فقط أصوات حسنة،
2: أصوات حسنة، إذاعتنا
1: الإذاعة الأفضل في تونس.
3: مع اقتراب موسم اللمبوكا، نوع من أنواع السمك طبعا، جمعية تونسي تحذر من شراء الأسماك التي تم اصطيادها قبل 15 أوت، يعني خلال هذه الفترة. معنا سي ياسين رمزي، وسي ياسين رمزي يحذر المواطنين والمستهلكين باش يعرفوا كيفاش يتصرفوا مع الأسواق. إذن جمعية تونسي وسي ياسين رمزي، صباح الخير ويومك سعيد.
4: صباح الخير وشكرا على الاستضافة.
3: أهلا وسهلا سي ياسين. هذه الجمعية وقتش تأسست تونسي؟
4: نحن جمعيتنا معلش بعرفش عنا من 2023 دكتور، أو 3 سنوات.
3: نعم.
4: هي جمعية تشتغل بعرفش على التوعية البيئية وخاصة البيئة البحرية.
3: صحيح.
4: نحاول نوصل المعلومة الصحيحة، نذكر بالقوانين اللي موجودة في تونس ومخصص الصيد البحري وغيرها.
3: نعم.
4: باش نكونوا نحن شريك في الحفاظ على البيئة البحرية وعلى بلادنا. نعم. من تزدهش.
3: أنت سي ياسين رمزي رئيس الجمعية وخبير في البيولوجيا البحرية هكا؟
4: أي.
3: نعم، مرحبا بك. إذا سي ياسين، شنو ممكن تقول؟
4: لا، نقول اللي يقوله القانون. قال عنا قانون صيد بحري نحن في تونس، والقانون صيد البحري يقول أنه من بداية من 15 أوت باش يبدأ الموسم تاع صيد اللمبوكا. هي
3: نعم.
4: سمكة معروفة على السواحل التونسية، وهي سمكة تجينا في الصيف.
3: نعم.
4: السمكة هذه معناتها عندها القانون الصيد البحري يحدد الفترة،
3: يعني في الوقت الحاضر على الصيادة يعني يمنع منع بات اصطياد هذا السمك.
4: هذا في الوقت الحالي الميسرة تتحل يوم 15 أوت.
3: يعني فما صيادة يتجاوزوا القانون
4: ما دامها موجودة في الأسواق، فما شكون اصطادها وفما شكون وصلها للأسواق.
3: اي عاد هو عيني عينك، معناها موجودة في الأسواق هكا إلى هذه الدرجة، فماش مراقبة اقتصادية؟
4: لا، هذاك علاش نحن خلينا نبداو بالمستهلك. المستهلك لازم يكون مستهلك واعي.
3: لا، ساعات المستهلك ما يعرفش ويتشهى ويشري.
4: اكزاكتومون، هذاك علاش دور الجمعيات ودور الإعلام يعطيكم الصحة أنتوما باش نوعيو، باش ما نكونوش نحن اللي نلقاو قدامنا ناكلوه. لازمنا نكونوا اليوم واعيين، نعرفوا شنو هي المصدر نتاع الحاجه اللي ناكلو فيها، شنو هي القيمه الغذائيه نتاعها، معناتها القيمه الغذائيه اسكو استحفظنا عليها بطريقه انه وقت اللي نشريها تكون غذاء ليا ولعائلتي، ولا تكون مضره ليا ولعائلتي، وكيف كيف للاسماك. علاش القانون هو
3: سي ياسين سامحني بربي خل نوضح. انا الاول ما نعرفش كيف نشوف اللمبوقه، ما نعرفش قديمه جديده، توا وقتها مش وقتها.
4: هذاك علاش نحن علاش موجودين تو باش نوعيه. هل الناس مش التوانسه الكل عندهم خبره كبيره؟
3: صحيح.
4: لكن ثم مثلا نعطيك القرنيط. القرنيط حاليا مسكر، الميسره تحل 15 اكتوبر ل 15 نوفمبر حسب التوقيت بلاغ من وزاره الفلاحه. كما نعرفوا القرنيط الفتره هذه مازال صغير ولا قاعد يتكاثر، دونك القانون عمل له ميسره باش نسمو نستحضروا عليه ونستحضروا على الدموع نتاعو.
3: واضح.
4: اللمبوكه اذا نخطوها صغيره ماهوش باش يتكافئ، خاطر علاش القانون هو عمل الميسره باش نخليو الاسماك انها تتكافئ، وانه المخزون يقعد موجود باش اخواتنا الصياده يلقاو ما يصطادوا، وانه ما ينقص،
3: وبالتالي يكون الصيد نتاعهم وفير.
4: اي، وصيد وفير. وقت الصيد الوفير هو اللي الاسعار تنقص، هي المنتوج ينقص الأسعار باش تطلع كيما شفنا القرنيط. نحن في بعض سنوات كان السعر بتاعه 10-15 دينار الكيلو، ولينا نحكي على 40-50 دينار الكيلو.
3: نعم.
4: اليوم أنا كمستهلك من الشريشي وهو صغير، ومن الشريشي وهو خارج الموسرة بتاعه، قاعد استحفظ على القفة بتاعي وعلى المقدرة الشرائية بتاعي.
3: نعم. وين موجود أكثر اللمبوكا؟ على سواحلنا، يعني على في بحرنا.
4: موجود هو موجود على جميع السواحل التونسية والبحر الأبيض المتوسط، لكن ثم جهات في تونس يحبطوه أكثر من جهات أخرى.
3: مثلاً
4: في جهة مثلاً اللامبوكا يقع اصطيادها في جهة بنزرت وتتباع في جهة الساحل، حتى مثلاً في جهة الساحل سوسة مستية مهدية من الأسماك الزرقاء اللي معناتها محبوبة برشا وتابعة العادات الغذائية في المنطقة.
3: محبوبة تقصد لذيذة.
4: لذيذة، هي لذيذة وعندها قيمة غذائية محترمة بما أنها فيها الأوميغا 3 وفيها برشا مواد اللي تخلي معناتها صحية وصحية جدا.
3: نعم، قداش يوصل الكيلوغرام؟
4: هما الكيلوغرام انت والاحجام مثلا تو في ما بين 15 و20 دينار نجمو نلقاوها. ما ديما نذكروا انه راهو السمكه الصغيره اللي نشوفوا فيها اليوم في الاسواق الخط القانوني يقول 35 سنتيمتر هو الحجم
3: الطبيعي
4: القانوني. اما راهو السمكه هذيك في الفتره الزمنيه هذه تكبر في بسرعه، لو نخليوها نحن ونستحوذوا عليها راهي تنجم توصل الحجم نتاعها مترين وتنجم توصل حتى 40 كيلو من الوزن. نفس الكلام ما نقولوا فيه على سمكة المناني مثلا، نشوفوا في برشا أماكن أنه يتباع المناني الصغير اللي هو مخالف للقانون لخاطر الحجم القانوني هو 35 سنتيمتر، والسمكة المناني راهي تعظم تكبر تولي توصل حتى 40 كيلو وأكثر. دونك باش نحن نستحفظوا على المخزون نتاعنا من ظلنا العباد الكل، حتى ولو نلقاوه على الأسواق اللي هي حاجة مش معقولة كما قلت أنت، لكن ما نكونوش نحن الشريك زادة البخت اللي نشريه وراه نشجعه على الصيد متاع الأسماك خارج الفترة الزمنية متاعها ونشجعه على الاستهلاك الصغير، وهذا بشي يضرنا وذو المخزون متاعه.
3: نعم، إذا رجاء من التوانسة الانتباه إلى هذا الأمر، اللمبوكة اللي تتبع في الأسواق مش قانونية، إذا خاصة أنها مصطادة قبل 15 أوت. سياسين تحب تضيف حاجة في الأخير؟
4: لا ما فماش إضافة، هي نستناو هالخمسة أيام اللي بيزالوا وناكلوا بالشفاء للعباد الكل. الميسرة تحلت نثبتوا في الحجم، إذا الحجم قناه صغير أقل من 35 سنتي ما نشيوشي، باش ما نكونوش نحن زاد شركاء في أنه هالأسماك الصغيرة هذه غير قانونية، خاطر عندنا خواتنا صيادنا اللي يطبقوا في القانون وما يصطادوش الأسماك الصغيرة. دونك نحن كي نشريو ونشجعوا في الصيادة اللي ماهمش قاعدين يتبعوا في القانون. ثاني حاجة، أنا كمستهلك اليوم واجبي زادة باش نعرف شنو قاعد نستهلك، قانوني غير قانوني، صحي غير صحي، هذا زادة واجبي على خاطر عندي واجب تجاه صغاري والتنوع البيولوجي اللي موجود في بحرنا.
3: نعم، شكرا سياسين رمزي خبير في البيولوجيا البحرية، يومك سعيد.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: فلاش سبور. صباح النور، مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع في هذا العدد الاول على موجاتنا مع اخر اخبار الرياضه اللي باش نبداوها اكيد باخر اخبار الانديه التونسيه على مستوى استعداداتها للموسم الكروي الجديد. البارح جمله من المباريات الوديه دارت في اطار الاستعدادات. النجم الرياضي الساحلي فاز على الاولمبي الباجي بهدفين مقابل صفر، ولجنه النزاعات البارح بالنجم الرياضي الساحلي اعلنت تسويه جميع الملفات الماليه اثر تبرع جماهير الفريق بنحو 4 ملايين دينار خلال 24 ساعة، بما يمكن النادي النجم الرياضي الساحلي من الحصول على رخصة المشاركة في البطولة الوطنية. في الحقيقة برافو برافو برافو لجماهير النجم الرياضي الساحلي ولأبناء الفريق اللي أكيد هبوا من كل الجهات من أجل إخراج النجم من هذه الذائقة المالية. والنجم الرياضي الساحلي أكيد برجاله ونساه، ونجم اللي يوصل لمنصة التتويج مش كان الوطنية وإنما الإفريقية وشرف تونس عالميا، أكيد وراه جماهير عظيمة وكبيرة خلات النجم أكيد يعود، وإن شاء الله النجم يعود لإشعاعه كما تعودنا به ضمن الكبار. بقية المباريات، النادي الرياضي الصفاقسي فاز في مباراة ودية البارح على سان بيدرو الإيفواري هدف مقابل صفر. ونذكر النادي الرياضي الصفاقسي ما زالت تنتظر زوز مباريات ودية قبل انطلاق الموسم الجديد مع بطولة الرابطة المحترفة الأولى. النادي الرياضي الصفاقسي سيواجه الأولمبي الباجي يوم 13 أوت الجاري، ونادي حمل أنف يوم 16 أوت. الملعب التونسي تعادل مع شباب بولزداد البارح هدف مقابل هدف في حوار ودي، ونادي حمل الأنف ينقاد للهزيمة من شبيبة القبائل بهدفين مقابل صفر. والمنتخب الوطني التونسي لأقل من 21 سنة الذي يواصل استعداداته للألعاب المتوسطية اللي بشدور بمدينة تارنتو الإيطالية انطلاقا من 21 أوت الجاري، انهزم البارح في مباراة ودي أمام تقدم سقية الدائر بهدف مقابل صفر. المباريات الودية تتواصل هذا المساء من خلال حوار ودي سيجمع النادي الرياضي البنزرتي بشبيبة العمران، مباراة باش يحتضنها ملعب 15 أكتوبر ببنزرت انطلاقا من الساعة 5 مساء. في آخر أخبار النادي الإفريقي، حسام بن علي ظهير الأيسر للنادي الإفريقي كان تعرض لإصابة وغادر الميدان في آخر مباراة ودية أمام اتحاد الرياضي القرطاجاني، اليوم باش يخضع لفحوصات طبية وسيتأكد من مدة الراحة. آخر المعطيات والمعلومات، الإصابة لا تكتسي خطورة وإنما ممكن أكيد النادي الإفريقي حاجته بكل أبنائه قبل بداية الموسم على المستوى بطولة الرابطة المحترفة الأولى، وخاصة الموعد القاري الهام الذي ينتظر النادي الإفريقي بداية شهر سبتمبر أمام جوليبال مالي ضمن منافسات الدور الأول التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا. من كرة القدم إلى كرة السلة، البارح اختتمت منافسات دوري الأمم لكرة السلة 3-3 لأقل من 23 سنة اللي استضافتها مدينة المونستير. المنتخب الوطني التونسي ذكور بعد إنهائه لثلاثة محطات من أصل ستة في المرتبة الأولى، وفاز البارح في اليوم الختامي على كل من كينيا والبنين والجزائر في المباراة النهائية. لكن مجموع المباريات والترتيب والنقاط في مختلف المحطات المحطات، خلى منتخبنا الوطني التونسي يحتل المركز الثاني في الترتيب العام خلف المنتخب الجزائري اللي احتل الصدارة وتأهل لكأس العالم بالنسبة للذكور. بالنسبة للإناث، بطاقة التأهل للبطولة العالمية آلت للمنتخب المصري اللي احتل الصدارة على مستوى الترتيب العام للمنتخبات. منتخبنا الوطني التونسي للسيدات في اليوم الاختتامي انتصر على البنين مقابل هزيمة أمام أوغندا واحتل المركز الرابع على مستوى الترتيب العام بالنسبة للفتيات. في بطولة إفريقيا لدور فعاليتها بأبيجان، المنتخب الوطني التونسي لأقل من 18 سنة يخوض اليوم ثالث مباريات ضمن منافسات المجموعات. منتخبنا مطالب بالانتصار أمام منتخب رواندا من أجل تحقيق المركز الثالث اللي أهله إن شاء الله للدور الربع النهائي من منافسات هذه البطولة الإفريقية لكرة السلة للشبان، خاصة بعد البارح هزيمة منتخب الغابون اللي رغم إنهائه لمنافسات مجموعته في المركز الثالث لكن عنده سلبي 73، في حين المنتخب الوطني التونسي عنده سلبي 31، وبالتالي منتخب الوطني التونسي كما قلت مطالب اليوم بالانتصار لتأكيد المركز الثالث من أجل العبور للدور الربع النهائي. في المقابل منتخب السيدات الفتيات أقل من 18 سنة في هذه البطولة الإفريقية خسر البارح في ثالث مبارياته أمام الكاميرون 61-51. منتخبنا الوطني التونسي يحتل المركز الثالث وبنسبة مئوية كبيرة جدا، إن شاء الله بشكون في الدور الربع النهائي خاصة بانتصار منتخب نيجيريا البارح على منتخب السنغال، لكن ننتظر بقية المباريات والنتائج للتأكد 100% من عبور فتياتنا للدور الربع النهائي على مستوى السيدات. كما قلت نسبة مئوية كبيرة جدا لمنتخب السيدات وأنه يكون في الربع النهائي. إلى الكرة الطائرة، بطولة العالم للناشئات أقل من 17 سنة لدور فعاليتها بالشيلي من 6 إلى 16 أوت الجاري مقابلات المجموعة الثانية. بالنسبة لبرنامج اليوم إن شاء الله منتخبنا الوطني التونسي يتدارك الهزائم التي كانت في المباريات الأولى في مجموعته. اليوم 7 متاع العشية بتوقيت تونس، تونس تواجه فنزويلا، في نفس المجموعة بيرو الفلبين والصين تواجه المكسيك، ويوم 11 أوت يوم الغد مباريات الجولة الخامسة فنزويلا ضد الفلبين، وفي العاشرة مساء غدا المكسيك تواجه تونس والصين تواجه البيرو. المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة في إطار استعداداته المتواصلة للألعاب المتوسطية اللي تحدثت عليها بتورنتو الإيطالية، منتخبنا فاز البارح على المنتخب الفرنسي بابي نتيجة 3 أشواط نظيفة، تفاصيلها 25-21 25-23 25-21، انتصار يختتم به منتخبنا تحضيراته في هذه الدورة الدولية الودية اللي احتضنها قصر الرياضة بالمنزة. منتخبنا الوطني التونسي سيتحول إلى إيطاليا من أجل خوض منافسات الألعاب المتوسطية إن شاء الله يوم 18 أوت الجاري. إلى بطولة العالم للشبان، نهاية المشاركة التونسية البارحة العداء محمد علي الحامدي أنهى سباق 3000 متر موانع شباب في المركز الثاني عشر بتوقيت 8 دقائق 52 ثانية و 82 جزء بالمئة، ومحمد علي الزينوبي في المرتبة الثالثة عشر بتوقيت 8 دقائق 53 ثانية و 38 جزء بالمئة. المغرب أنهت هذه البطولة العالمية بذهبية لعماد بوشجدة وبرونزية أسامة الرضواني، الجزائر ذهبية يونس العياشي في القفز العالي، وأسيل أسامة البارح أهدت ميدالية ذهبية لمصر في اليوم الختامي في منافسات رمي الرمح. في المقابل في رياضة الترياتلون في كينيا، بطولة إفريقيا زوز ميداليات ذهبية لتونس عن طريق محمد عزيز حمدي ويوسف سلامة برصيد 125 نقطة بالنسبة لمحمد عزيز حمدي، وكذلك كما قلت يوسف سلامة هو الآخر يتحصل على ذهبية، يعني حصيلة زوز ذهبيات في هذه البطولة الإفريقية للترياتلون بكينيا. منتخبنا الوطني التونسي للأواسط والوسطيات يشارك في الدورة الدولية بالعاصمة الروسية موسكو، لكن هذه المرة في صنف أقل من 21 سنة. حصيلة تونس إلى حد الآن 5 ميداليات ذهبية لإلاف علي في وزن أكثر من 73 كيلوغرام، ميدالية فضية لآدم الدجبي في وزن 74 كيلوغرام، فضية لياسمين الهواني أقل من 57 كيلوغرام، برونزية لعبد الرحمن بودينة في وزن أقل من 74 كيلوغرام، وبرونزية لغفران الحطاب في وزن أقل من 57 كيلوغرام. هكا نوصلوا لنهاية فلاش سبور. أجمل تحياتي، إلى اللقاء.
2: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
3: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
2: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
3: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
0: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: تحية متجددة من قسم الأخبار. اليوم إطلاق المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز في كل ولايات الجمهورية. المبادرة تمتد سنة كاملة وتشمل خاصة تنظيم فضاءات متخصصة تقدم خدمات التأطير وتطوير المشاريع والتمويل. وزارة الفلاحة تؤكد أن مشروع مجلة المياه في صيغته المعدلة أخذ بملاحظات مختلف الوزارات والهياكل المعنية، وقريبا عرضه على مجلس الوزراء قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة. اليوم آخر أجل لإيداع ملفات المقبولين أوليا في مناظرة انتداب 1630 أستاذا، ويتعين على المقبولين أوليا تقديم ملفاتهم مباشرة إلى المندوبية الجهوية للتربية بالولاية التي ينتمون إليها حسب العنوان المضمن ببطاقة التعريف الوطنية. في أخبار الطقس، الحرارة في ارتفاع طفيف اليوم وتتراوح القصوى بين 32 و36 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وبين 37 و41 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 43 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور شهيلية محليا. في أخبار العالم، الجيش الإسرائيلي ينفذ فجر اليوم تفجيرا وقصفا مدفعيا في مواقع في جنوب لبنان ضمن خروقات متواصلة. طهران تربط إعادة فتح مضيق هرمز بتنازلات أمريكية بشأن عدة مطالب. نزوح أكثر من 5000 شخص من 10 قرى بولاية غرب دارفور غرب السودان جراء تصاعد التوترات الأمنية واندلاع اشتباكات. وارتفاع أسعار النفط مع استمرار حالة ضبابية بشأن إعادة فتح مضيق هرمز. نهاية الموجز، أجمل تحيات، كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: ضيف الماتينال.
1: ضيفنا وصل إلى الأستوديو سي نجم الدين نوار، مدير عام الشؤون القانونية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية. أخيرا انتظم ملتقى علمي بالمدرسة الوطنية للإدارة تحت إشراف وزارة أملاك الدولة وشؤون العقارية تحت عنوان دور العقار الدولي في تحسين مناخ الاستثمار ودفع المشاريع العمومية والخاصة. نجم الدين نوار، يومك سعيد.
2: صباح الخير سي الحبيب، تحية ليك وتحية لكافة مستمعي الإذاعة الوطنية، وشكرا مجددا على الاستضافة برحاب الإذاعة الوطنية.
1: أهلا وسهلا. إذن ملتقى علمي.
2: فعلا هو ملتقى علمي انتظم بالمدرسة الوطنية للإدارة.
1: نعم.
2: يوم 14 جويلية الفارت، كما تفضلت بي سيادتك، كانت تحت شعار دور العقار الدولي في تحسين مناخ الاستثمار ودفع المشاريع العمومية والخاصة.
1: نعم.
2: هذا الملتقى انتظم تحت إشراف السيد وجدي الهذيلي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
1: نعم.
2: وكان بمبادرة وبطلب من المدرسة الوطنية للإدارة، واسمح لي سي حبيب أن تقدم بالشكر إلى المدرسة الوطنية للإدارة في شخص رئيستها السيدة خولة الأعلى عبيدي على إتاحة الفرصة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية حتى تعرف بنشاطها وحتى تعرف ببرامجها لمنتسبي هذه المدرسة التكوينية العريق. في حقيقة الأمر هو الملتقى هذا كذلك جاء ليفعل خاصة مادة القانون العقاري. مادة القانون العقاري هي مادة ما زالت يعني تشهد نوع من النقص في مستوى مؤسسات التكوين، سواء كانت مؤسسات التكوين الجامعي أو مؤسسات التكوين أخرى على غرار المدرسة الوطنية للإدارة. وهناك حرص من الوزارة في شخص السيد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية أن نرتقي بهذه المادة، مادة القانون العقاري، حتى تكون مادة قارة من مواد التدريس سواء في مستوى المؤسسات التكوين الجامعي وحتى مؤسسات التكوين الأخرى على غرار المدرسة الوطنية للإدارة.
1: نعم. طبعا أهم شيء في الملتقى هو العمل على تحسين مناخ الاستثمار، يعني هذا العنصر الأساسي في هذا الملتقى العلمي.
2: فعلا هو الملتقى العلمي هو يهدف أن يساهم العقار الدولي في تحسين مناخ الاستثمار.
1: نعم.
2: أن يكون رافع الاستثمار في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وهذا هو دور العقار الدولي. وفعلا نحن نسعى أن نحافظ على العقار الدولي، أن نرشد استعمال العقار الدولي، ولكن نسعى كذلك إلى حسن توظيف، يكون يعني مجال للتوظيف في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية.

0: واجتماعية.
1: طبعا لدعم جهود الدولة في المجال هذا.
0: فعلاً هو
1: في التنمية الاقتصادية.
0: فعلاً هو كل مؤسسة الدولة، كل الوزارات والهيكل العمومية هي تلتجأ إلى الدولة في المقام الأول لتوفير العقار، لتوفير العقار لإنجاز مختلف برامجها العمومية وغيرها.
1: نعم نعم. أبرز ما يمكن أن تشير في هذه مسألة يعني سياق توظيف العقارات الدولية، مجالات هذا التوظيف.
0: فعلا هو للتوظيف مجالات وللتوظيف صياغ، يعني صياغ نعتمدها على مستوى وزارة أملاك الدولة في توظيف العقارات الدولية. نذكر بالصيغة الأولى هي صيغة التخصيص، نخصص العقارات الدولية لفئة الهياكل الحكومية لفئة الوزارات، يعني نضع على ذمة الوزارات يعني العقارات لإنجاز مشاريعها. نعطيك مثال، مثلا وزارة التربية حينما تحتاج إلى عقار لبناء مدرسة ابتدائية أو مدرسة إعدادية أو معهد ثانوي، هي تلتجأ إلى وزارة الأملاك الدولة والشؤون العقارية في المقام الأول لتوفير العقار. إذن دائما نحن
1: توفر العقار وتمنحه
0: بصيغة التخصيص.
1: التخصيص
0: هو لا ينقل الملكية، صيغة التخصيص لا تنقل الملكية.
1: ليش الملكي من أملاك وزارة التربية؟
0: لا تملك وزارة التربية، لا تملك العقار أو غيرها من الوزارات، فقط يخص لتتصرف فيه.
1: أي توكل المعاهد والمدارس
0: أي
1: هذيك مش ملك وزارة التربية.
0: لا لا لا، الوزارات ليست لها يعني شخصية معنوية مستقلة على الدولة، هي تمثل امتداد للدولة. إذا الصيغة التي تمنح بها العقارات في هذه المؤسسات هي ما يسمى بصيغة التخصيص.
1: أيه.
0: نخص للعقار، بقي التصرف. التصرف يرجع للوزارة المعنية.
1: حتى نفهم بالعقار. حتى السادة المستمعين بعض أيه. منهم أيه. يفهموا أيه. المسألة هذه النقطة
0: أيه.
1: هذه
0: على خلاف صيغة التفويت نحكي فيها.
1: تولي ذاع هذه المؤسسة هذه ممتع نحن
0: ملك مؤسسة، هذيك ملك المؤسسة يعتبر ويفترض
1: هي في الأخير ملك الدولة.
0: فما فرق كي نحكيه على الدولة والمؤسسات، كل حد يملك، يعني كل حد عنده ذمة مالية خاصة، كل حد عنده رصيد خاص من العقارات والمنقولات. إذا أنت تفرق العملية. بقى بالنسبة للوزارات هي ليست منفصلة على الدولة، هي امتداد للدولة.
1: نعم.
0: الصيغة التي تعتمد هي تسمى صيغة التخصيص، لا تنقل الملكية، ولكن التصرف يعود بالنظر إلى الوزارة المعنية
1: صحيح.
0: في إقامة المنشأة العمومية التي ترغب في إنجازها.
1: واضح واضح.
0: هذا على مستوى صيغة التخصيص. بقى عندنا كذلك صيغة التفويت، نفوت كذلك في العقارات لفيت البلديات مثلا لإنجاز مشاريعها. بلدية تحب تعمل مأوى بلدي أو مقر للبلدية أو أي يعني مرفق بلدي، بالإمكان الالتجاء
1: أو ملعب لكرة القدم،
0: صح، ملعب حي أو غيره، كل يعني برنامج بشرط يكون يعني مبرمج،
1: أو سوق أسبوعية،
0: يعني صح، سوق أسبوعية، كل مشروع يكون مبرمج بمخطط الاستثمار البلدية، الوزارة تستجيب بطبيعة الحال في حدود الإمكانيات متى توفر العقار الشاغر والعقار القابل للتوظيف.
1: فما أسواق بين قوسين منتصبة بصفة عشوائية في الأحياء اللي يخلي برشا سكان يشتكيوا من الازدحام اللي
0: موجود.
1: يحصل في هذه الأسواق
0: موجود. نحن نسعى أن تكون عملية منظمة، هو المهم، وأنه يعني تكون عملية منظمة سواء في مستوى وزارة الإشراف أو في مستوى البلديات. ونحن حتى على مستوى الوزارة استجبنا لبعض الطلبات اللي جتنا من البلديات في توفير عقارات لتركيز أسواق بلدية.
1: أي.
0: إذن في إطار منظم
1: صحيح.
0: إذن ويضمن كل يعني كل الشفافية في التعامل على العقار.
1: صحيح. مثلا فما شكوى قائمة إلى حد الآن المتساكنين حول ملعب الشادلي زويتن متقلقين من الزحمة اللي تحصل في بعض المرات والسيارات وكذا. ما نعرفش كيفاش باش تتصرف البلدية.
0: يعطيك الصحة، هذا هو في إطار التنظيم، لابد من تنظيم المسألة، لابد من يكون حسن اختيار الموقع.
1: أي.
0: حسن اختيار العقار، التحري من الملكية حتى تكون الأمور منظمة وتفادي المشاكل الجانبية الأخرى اللي يمكن تطرح بالنسبة للمحيط المجاور على مستوى الاكتظاظ، على مستوى الضجيج والضوضاء اللي يمكن يحدثها هذه الفضاءات. لابد تكون مسألة منظمة حسب
1: لما تم بناء عام 67 التحضير للألعاب البحر الأبيض المتوسط.
0: أي.
1: تم بناء ملعب المنزه.
0: المنزه هي.
1: من كان يتصور أنه المنزه باش يولي قريب من المتساكنين؟
0: طبعا هذا باعتبار امتداد العمران. اذا امتداد العمران بتباع سوف يؤثر
1: التوسع العمراني
0: له اثر في انه تكون يعني تولي المرافق هذه قريبه من مواطن العمران، ويمكن حتى تشكل نوع من القلق بالنسبه للمناطق العمران المجاوره.
1: نعم. نعم.
0: طبعا كانت تتفضل تسمحني نواصلوا في مجالات التوظيف.
1: طبعا
0: نعم. طبعا قلنا صيغة التخصيص، ولكن هنا عندنا صيغة أخرى كما ذكرت فيها، هي صيغة التفويت. نفوت كذلك فيت المؤسسات العمومية، ليس البلدية فقط، وإنما حتى المؤسسات العمومية يمكن أن نفوت لها لإنجاز برامجها على غرار الوكالة العقارية الصناعية مثلا، نفوت لها لإنجاز التقسيم الصناعية. إذن هناك مساهمة غير مباشرة من الوزارة في تركيز المشاريع الصناعية عبر التفويت في العقارات للوكالة، هذه الوكالة العقارية الصناعية اللي تقوم هي بدورها دور التهيئة الصناعية وتوفير مقاسم صناعية لفيت الصناعيين. إذن هناك مساهمة الوزارة في هذا المجهود. وحتى بالنسبة للأثمان نعتمد الدينار الرمزي. بالنسبة للوكالة العقارية الصناعية حاليا نفوت لها في العقارات الدولية بدينار رمزي. إذن هذا في المجال الاقتصادي، كذلك في المجال الاجتماعي ومجال السكن كذلك هناك مساهمة يعني متميزة للوزارة في توظيف عقارات دولية في مجال السكن. ناهيك وأنه في خلال سنة 2025 والسنة الحالية 2026 فوتنا في عيد العقارات بدينار رمزي لفيت الشركة
1: لوزارة التجهيز،
0: هو ليس الوزارة وإنك لفيت المؤسسة لفيت السنيت.
1: السنيت
0: الشركة الوطنية العقارية التونسية، وفرنا عيد العقارات في عيد المناطق بالدينار الرمزي لفيت الشركة السنيت. والعملية مازالت متواصلة لتركيز يعني مشاريع السكن الاجتماعي، هذا في إطار الضغط على الكلفة، كلفة إنجاز. طبعا حينما نفوت بالدينار الرمزي فسوف يكون لذلك انعكاس في مستوى على الكلفة.
1: العقارات أصبحت
0: طبعا هي العقارات
1: باهظة الثمن،
0: باهظة الثمن خاصة في حدود تونس الكبرى، هي أصبحت العقارات نادرة وفي كل مناطق تقريبا، ليس في تونس الكبرى فقط، ولكن أصبحت تتطلب يعني مجهود من قبل هذه الهياكل في توفير العقار. ويمكن يعني الرجوع لوزارة أملاك الدولة في توفير بعض العقارات لإنجاز هذه المشاريع بتبيعة في حدود الممكن بالنسبة للوزارة، في حدود العقارات الممكن يعني التفويت فيها. كذلك اعتمدنا ما يعبر عنه بصيغة السعر التفضيلي. السعر التفضيلي هو تتمتع به كذلك الوكالة العقارية للسكنة. إذن هذه السنة يعني حاليا فوتنا فيما يزيد عن 27 هكتار تم التفويت فيها من الأراضي العمرانية لفيت الوكالة العقارية السكنة لإنجاز تقسيم سكنية في
1: فين؟
0: في منطقة سيدي ثابت ومنطقة حمدية لحد الآن.
1: نعم.
0: ولكن العملية متواصلة حسب طلبات الوكالة، إذا نستجيب لهذه الطلبات. أكثر من 27 هكتار من الأراضي الدولية العمرانية تم التفويت بها بسعر تفضيلي. ما معنى السعر التفضيلي؟ وأنه للوكالة لا تولى سوى خلاص 30% من السعر الحقيقي للأرض، 30% من جملة 100% تخلص كان 30% من السعر الحقيقي للأرض، لكن هناك شروط بالنسبة للانتفاع هذا، وأن تخصص جزء من المقاسم لفئات الفئات محدودة الدخل. إذن لابد من أن تكون مرهونة أنه لو فما جزء من التقسيم السكني يرجع إلى الفئات محدودة الدخل، ويتم اعتماد حتى نفس التخفيض التي انتفعت به الوكالة لفئات ذوي الدخل الضعيف الذين يرغبون في اقتناء مقاسم من الوكالة.
1: نعم سي نجم الدين نوار، خدمة الاستثمار عفوا العمومي والخاص كذلك.
0: طبعا هو الوزارة منفتحة ليست فقط على الاستثمار العمومي فقط، ولكن حتى على الاستثمار الخاص. هناك مجهود من الوزارة في دفع المبادرة الخاصة من المشاريع في مختلف المجالات الصناعية الخدماتية، كل المجالات يعني الدولة الوزارة منفتحة، وحتى التراتيب الجاري بالعمل تخول للوزارة إمكانية أن تستجيب يعني للطلبات بشروط معينة يمكن مراجعتها يعني في الأمر 120 لسنة 2021 المتعلق بالعمليات العقارية في ملك الدولة الخاص، وكذلك حتى بالنسبة للقرار التطبيقي اللي صدر بالنسبة لهذا الأمر. القرار المشترك صدر في 16 أوت 2024، واللي يخول كذلك الدولة أو الوزارة أنها تمتع بعض الأصناف من المشاريع الاستثمارية بعقارات دولية لتركيز هذه المشاريع.
1: نعم كانوا حاضرين في هذا الملتقى طلبة من معهد القيادة الإدارية هكا
0: طبعا هو
1: شو المعهد؟
0: المعهد هو يتخصص في تكوين يعني الإطارات العليا من الدولة، من رتبة مدير عام فما نعم. فوق، إذا في بعض مجال التخصص الدقيقة في مجال التصرف الإداري الحديث وغيره. إذا الملتقى كان موجه أساسا لمنتسبي المرحلة العليا من المدرسة الوطنية للإدارة، وكذلك منتسبي معهد القيادة الإدارية بالمدرسة الوطنية للإدارة، وكان هناك يعني فرصة للتعريف بنشاط الوزارة بمختلف برامجها، وكذلك سعي من الوزارة أنه ندعم مادة القانون العقاري اللي هي مادة دقيقة نوعا ما، ولكن يمكن يعني مادة مهمة ويمكن دعمها في مستوى برامج التكوين المختلفة، سواء كانت مؤسسة تكوين جامعي أو غيرها من مؤسسة التكوين.
1: نعم أكيد وزارة أملاك الدولة عندها برامج متصلة بمسألة تحسين الاستثمار.
0: طبعا هناك عندنا برامج مختلفة تقوم بها الوزارة في تحسين الاستثمار، طبعا هناك برامج لحسن توظيف العقار من الناحية الاقتصادية، هناك برامج للتسوية الوضعيات، ناهيك انه التسوية الوضعيات هي يكون من أثارها إعادة تنشيط العقار، إعادة توظيف العقار في الدولة الاقتصادية. هناك عنا برنامج لتسوية وضعية التجمعات السكنية، يعني ناهيك وأنه عنا يعني أكثر من 1200 تجمع سكني مقام على ملك الدولة الخاص حاليا، وهي طلب التسوية، ولكن هذه العقارات هي في حالة جمود،
1: يعني أمورها القانونية مش واضحة،
0: مش واضحة باعتبارها في حالة جمود، ولابد من أن نوفر للمواطن شهادة ملكية حتى يمكن له التصرف العقاري. هذه وضعية عقارية جامدة، ما يمكنش انه يبيع، ما يمكنش يمكن انه يرهن العقار، ما يمكن انه ياخذ رخصة للبناء او اعادة البناء باعتبار وانه العقار على ملك الدولة. وهناك برنامج حاليا ينفذ على مستوى وزارة ملك الدولة والشؤون العقارية في تسوية وضعية التجمعات السكنية وبأثمان رمزية. نرجع للأمر 504 لسنة 2018 ليثبت شروط التسوية، هذه الأثمان تتراوح بين 5 دينارات و20 دينار للمتر المربع الواحد، تقريبا أثمان زهيدة جدا. ونحن نؤمل من المواطنين، وهذه دعوة للشاغلين التجمعات السكنية لتقديم مطالب للتسوية باعتبار وأن الأثمان زهيدة، وباعتبار وأن النتائج ننتظرها من هذه التسوية هذه، وأنه يتمتع بشهادة ملكية، يتمتع تكون وضعيته العقارية السليمة، ويخول له التعامل السليم على العقار من خلال التفويت فيه، من خلال رهنه. إذن مهم وأنه التسوية تتم حتى يتم الخروج بهذه العقارات من وضعية الجمود.
1: نعم سي نجم الدين نوار، فما مثلا عقار في المنزل السابع هو ربما كان في الأصل باش يكمل الفيلا، ولكن منذ عشرات السنين متروك. الله أعلم شكون المالك الرئيسي، قد يكون في الخارج أو أي. قد يكون توفي على ذمة بعض الورثة ولكن علاش يقع سكوت عن هذا العقار إلى هذه المدة؟ يعني
0: لابد من البحث أنا في الوضعية هذه، إذا كان هذا العقار يعني
1: أخيرا يعني في وقت اشتداد الحرارة نشب حريق باعتبار أنه الناس
0: متروك،
1: ولا
0: وهو متروك
1: ويصبوا في الفضلات،
0: هو لابد من القيام ببحث.
1: أنا لول وقتها وبعض الجيران دخلوا باش اتصلوا بالحماية المدنية.
0: ونحن لا نعلم الملكية لمن تعود، لابد من التدقيق والبحث في ملكية هذا العقار، ولا ربما يكون يعني نقول نحن توفي السيد عن غير عقب، إذا توفى عن غير عقب ليس داله إلا هو ورثة ممتلكاته ترجع للدولة بطبيعة الحال.
1: لكن الأمور عندها عشرات السنين.
0: عشرات السنين، لابد من البحث في هذه الوضعية، وإشعارنا كمستوى الوزارة إن كانت لديها حقوق الوزارة والدولة تدخل، إن كانت لديها حقوق على العقار، بمعنى أن العقار هذه يجب يكون يعني على ملك خاص، ولكن توفي عن غير عقب، نقول نحن مخلف شاغر، إذا شاغر نعم. ليس له مالك.
1: أو نعطيك مثال آخر، سينما الفوكس في سوسة وسط المدينة، أول قاعة سينما دخلت لها أنا خويا صالح الله يرحمه هو اللي هزني معه وأنا صغير، أكثر توا من 50 سنة القاعة هذه مهملة مغلقة. إيش معناه؟
0: لابد من القيام بالأبحاث العقارية، دونك بحث عقاري ينجز للتحقق من
1: عندك الموضوع.
0: إن شاء الله إن شاء الله نبحث فيه إن شاء الله إن شاء الله.
1: نعم
0: إن شاء الله.
1: هذا ما يمكن أنك تشير له سي نجم الدين نواره.
0: بقى احنا راهو فعلا نسعى الى توظيف العقار الدولي في مختلف البرامج التنمية المختلفة كما عرضته في المجال الاقتصادي الاجتماعي، في مجال البنية التحتية، في مجال المشاريع العمومية، الجسور، الطرقات، المدارس، المؤسسات الثقافية، المؤسسات الصحية، هذا الكل طبعا المجال بالنسبة للعقار. لكن لابد أن نوفر أن يكون العقار أكثر نجاعة، نوفر عقار أكثر نجاعة في أنه يستجيب للاستثمار ولحاجة الاستثمار. لابد أن يكون
1: يعني العقار، كيفاش تكون النجاعة هذه؟
0: النجاعة هذه إذن لابد أن نكون نوفر عقار في وضعية قانونية سليمة.
1: أي.
0: إذن لابد أن نكون عقار
1: كما يجب.
0: نعم. لأنه حتى يمكن التعامل عليه بشكل سليم وحتى نستقطب المستثمرين. إذن
1: هذا يتطلب بالطبيعة صيانة
0: بالطبيعة هذا لابد كذلك يتطلب برامج أخرى في مستوى أنه نرقمن هذا الرصيد العقاري. إذا كنا برنامج تشتغل عليه الوزارة حاليا لرقمنة الرصيد العقاري للدولة، برنامج يمتد على 26 شهر وهو يتم إنجازه بالشراكة مع وزارة والتنسيق مع وزارة تكنولوجيا الاتصال. إذن هو برنامج مهم في أنه يوفر يعني قاعدة بيانات محينة جغرافية للعقارات الدولية حتى يمكن الاطلاع عليها من مختلف المتعاملين مع الإدارة وكذا كل الفاعلين الاقتصاديين. هذا هو الإطار العام وكلي أنه نسعى إلى أن يكون هذا العقار عقار متاح للعموم لكن يكون في وضعية سليمة من الناحية المادية ومن الناحية الاستحقاقية وغيره من البرامج. وخاصة نذكر ببرنامج التسجيل العقاري، مهم جدا تكون عقارات الدولة كلها مسجلة بمعنى تكونها حاملة رسوم عقارية، يكون فيها ما يعبر عنه تيتر بلو بإدارة ملكية العقارية. هناك عدة عقارات دولية حاليا غير مسجلة، والغير المسجل يمكن أن يكون عرضة للاعتداء، يمكن يكون اعتداء من حيث التصرف المادي أو أن تتسلط عليه
1: اعتداء من طرف شكون؟
0: من طرف خواص أو غير أو غيرهم. إذن لابد أن نحمي هذه العقارات بالتسجيل العقاري. التسجيل العقاري يتم لدى المحكمة العقارية، يترتب عنه صدور حكم في التسجيل في الدولة، والحكم هذا ينفذ بإدارة أو بالديوان الوطني للملكية العقارية، ويصبح العقار يعني حامل رسم عقاري ويكون وضعيته سليمة، وضعيته مستقرة من الناحية المادية ومن الناحية الاستحقاقية، وهذا يخول التعامل عليه بشكل سليم وبكل شفافية.
1: قداش تقدر نسبة العقارات اللي مازالت مش محينة كما يجب؟
0: والله إن الرقم في حدود موفى ديسمبر 2005 قدمنا أكثر من 7500 مطلب تسجيل لعقارات الدولة، تمت الاستجابة لأكثر من 4000
1: قداش 2-3%
0: طبعا بالنسبة للتسجيل ما يتجاوز النصف. لو كان قدمنا في أواخر ديسمبر 2025 عن أكثر من 7000 مطلب تسجيل وتمت الاستجابة من قبل المحكمة العقارية وتم يعني التنفيذ في 4500 مطلب، إذن تقريبا أكثر من نصف العقارات. لكن هذا يتطلب كذلك مجهود دائم ومتواصل في تسجيل بقية العقارات الأخرى اللي هي تحتاج أن يعني نحميها بالتسجيل، وبذلك نحسن يعني توظيفها في خدمة المشاريع المختلفة.
1: نعم. إذن هذا المنطقة العلمي الذي التأم أخيرا تحت إشراف وزارة تملك الدولة وشؤون العقارية بالمدرسة الوطنية للإدارة بمشاركة كما أشرنا طلبة، وأكيد الطلبة تدخلوا وطرحوا أفكار وأراء. يعني
0: طبعا هناك كانت استفسارات من الطلبة. طبعا هو هذا الملتقى كان له بعد علمي تكويني بالأساس، إذن هناك عديد المجالات اللي كانت فرصة لمنتسبي المدرسة أن يطلع عليها في مستوى نشاط الوزارة، برامجها، كيف نثمن العقار الدولي، ما هي مجالات استغلال العقار الدولي، هناك مجال. ولكن كذلك تلقينا بعض التساؤلات، بعض الاستفسارات في محاولة لفهم يعني
1: سيد الوزير أجاب عن التساؤلات.
0: طبعا وكانت إجابات من السيد الوزير لكل المتدخلين في هذا الملتقى.
1: نعم. موجود هذا على صفحتكم، صفحة الوزارة
0: موجود، وحتى على بالنسبه للمدرسه الموجوده
1: الوطنية
0: يعني حتى المداخلات تتم والنقاشات تتم.
1: البعض اللي يسمعوا توا وما كانش عندهم علم بهذا
0: الملتقى يجموا يطلعوا على الصفحه، والصفحه صفحه المدرسه الوطنية للإدارة يكون يعني موثق المداولات والملتقى اللي صار.
1: نعم. شكرا سي نجم الدين نوار.
0: شكرا سي حبيب على الاستضافه.
1: مدير عام الشؤون القانونيه بوزاره تملك الدوله والشؤون العقارية.
0: شكرا، نهاركم سعيد.
1: يومك سعيد.

0: ضيف الماتينال.
1: كذلك ضيفنا اليوم في يوم سعيد سي محسن بنساسي، رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس الجاهزة. كما تعرفوا مستمعينا الأعزاء، موسم التخفيضات بدأ من نهار الجمعة اللي فات، يتواصل 7 أسابيع على ما أعتقد. نعم، وإن شاء الله هذا يساهم في تنشيط الحركة التجارية وكذلك فرصة للعائلات باش تقتني الملابس بأقل الأسعار، خاصة فما برشا أسعار مرتفعة فيما يتعلق بالملابس وكذلك بالأدوات المدرسية، لأنه يعني باش يبدأ قريبا التحضير للعودة المدرسية. إذن سي محسن بنساسي يومك سعيد، مرحبا بك سي محسن. سي محسن بنساسي رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس الجاهزة.
2: ألو،
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك سي محسن.
2: مرحبا سيدي.
1: نعم، سمعتني في التقديم ولا
2: سمعت؟ لا والله ما سمعت التقديم بكل.
1: عاد احنا كنا نحكيو مع بعضنا تو قبل.
2: لا انا وياك قبل، ما مازلنا ما تخليتش.
1: لا قدمتك وحكيت على موسم التخفيضات اللي بدا تو 7 أسابيع، وان شاء الله التجار يلتزموا، وفرصه للعائلات التونسيه باش تقتني باسعار منخفضه. نسبه التخفيضات 40%، ما يكونش اقل من 20. هو
2: أكيد فما عندنا حبيب، عندنا قانون بالنسبة للتخفيضات الموسمية هذوما نتاع الصيف نتاع الصيف ولا نتاع الشتاء، في عدد قانون عدد 40 باش نبداو السادة المستمعين والمستمعات الكل يعرفوا.
1: نعم،
2: اللي مربوطين بقوانين، هو العدد 40 لسنة 1998. شي نص القانون هذا ينص على حاجة يقول اللي بكونه مدة التخفيضات تكون 6 أسابيع، يعني انطلق يوم 7 أوت احسب 6 أسابيع داكوردو. وبالنسبة للفترة هذه 76 بالنسبة للتخفيضات ما يكونش أقل من 20% فما فوق.
1: نعم،
2: أنا نجم يعمل 20، نجم يعمل 30 40.
1: صحيح،
2: 50. فهمتني معناها حر، وش يكون في بالك خويا حبيب؟
1: نعم،
2: اللي يكون وراه هذا اختياري وليس إجباري للتاجر بالنسبة للموسم اللي باش يعمل السوق.
1: اختياري يعني،
2: اختياري وليس إجباري.
1: أيوه، ولكن التجارة
2: احنا ديما بالمناسبة هذه
1: معناها اللي ما يكونش أناني،
2: ما يكونش يعني بالضبط سديبوز ستوك. وفما في القانون خويا حبيب،
1: نعم،
2: يقول فما عنا في القانون هذا ايش يقول لك؟ فما ناس اللي باريزامبل ما عندهش سلعة عدت 90 يوم في المحل نتاعها، إذا كان ما عنده سلعة ما عدتش 90 يوم في المحل نتاعها ما نجمش يعمل سولد، ما ينبال الدروا باش يدخل في السولد هذا.
1: نعم،
2: وقتاش أنا يوم اللي يدخل في السولد اللي عدت البضاعة نتاعهم أكثر من 90 يوم في المحل التجاري نتاعه،
1: هذاك
2: الوقت لازم يدخل يعمل يدخل للسولد.
1: نعم، سي محسن بنساسي رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس الجاهزة، في تقديرك قداش تجار ملتزمين أو مساهمين في هذه التخفيضات؟
2: شوف سيدي العزيز، بالنسبة للعدد تو الجملي مازال ما نجموش نعرفوه لا لي شيء، احنا ديما فما سوبليس مع التجار، ومشكورة وزارة التجارة في الموضوع هذا.
1: نعم،
2: أنا حتى اللي ما خلطش بشي يديبوز يودع الملف نتاعو باش ياخذ الترخيص نتاعو باش يقوم بالتخفيضات، معناها حتى بعد يوم 7 كما اليوم 7 الجاي جاي نهار الجمعة السبت لحد في دارة ما فماش ينجم اليوم يبو ديبوزي دو تري تاعو.
1: نعم،
2: ينجم يتحط على رخصة، أنا عنده على الأقل جمعة أخرى. يعني احنا بإذن الله بعد جمعة بإذن الله السميع العليم نبدأ وزارة التجارة بالعدد اللي قامت بالتخفيضات في كل أنحاء الجمهورية، وكما عملنا ولي ظلي ما نجموش نقوله، لكن بالمناسبة هذه مدامك سادعيتني بارك الله فيك على المداخلة هذه، نشكرك في الحبيب باش نطلب من جميع التجار.
1: نعم،
2: بدون استثناء المساهمة.
1: هذا هو،
2: نخلقوا على الأقل عرس، نخلقوا
1: حركية. وتكون فرصة للعائلات باش يقتنيوا بأسعار أقل، لأنه فما برشا ملابس معناها غالية الحقيقة.
2: أكيد الغلو فما الغلاء وفما شوف فما لي بورس كلهم موجودين خويا حبيب.
1: نعم،
2: هذه متفقين فيه.
1: نعم،
2: انت جبت لي موضوع مقبليك في موضوع عنده اي كونتيتي بيان ديترميني،
1: لانه فما انا لاحظت في بعض المغازات في حي النصر مثلا تاع الملابس النسائيه الجاهزه والمرتفعه الاثمان انه يحط لك على الفيترينا تخفيضات 40%، يقول لك حسب الرصيد الموجود عنده في المخازن.
2: تعلن هو يلزم يقول خطر عليه هو
1: إيه اذا اذا الرصيد يوفى الجمعه الجايه اش عملنا؟ يبطل ما عادش يكمل
2: ينحي السولت؟
1: لا عاد ما يلزموش ينحي السولت،
2: ما عندوش حق باش يمشي يمشي يجيب لنا سلعه جديده وينجم يحط انا في السولت، القانون يمنع عليه. ولكن عليك احنا تو برشا مرات تو عديد السنوات طلبنا وعملنا عديد المكاتيب وقعدنا وعملنا جلسات واتفقنا واحد كل شيء في تنقيح القانون هذا، القانون عدد 40 في تنقيحه باش نمكنوا المواطن التونسي وقت تدخل محل فما انفختير تلقاها نون سولدي، يقول لك لا ماهيش سولدي هذيك.
1: اي هذا مش معقول، اذا مش سولدي اكتب عليها حط عليها بلاكه هذه ما تتبعش التخفيضات.
2: هذه انا جيتك حط لك هذه نون سولدي.
1: لا برشا ما يكتبوش ما يقولوش
2: لا مجبور عليه.
1: وبعد كيف تقول له اعطيني الكسوه هذه ولا السوريه هذه ولا التريكو هذا يقول لك لا هذا يا خاطي.
2: نحن ما نخلطوهمش خاطر علاش مجبور عليه التاجر في القانون زاد شيء مجبور عليه.
1: نعم.
2: لازم يذكر البري انيسال الاولاني.
1: اي.
2: والقيمه نتاع التخفيض قداش مثلا 20 30 يحطها ويحط قداش ولا الوحده السعر الجديد. فهمني؟ معناها ثلاثة حاجات لازم يذكرهم. الكونت الاخرين تلقاهم غاديكا ماهمش مذكورين، مذكور فصل واحد تلقى سعر واحد هكاو.
1: نعم.
2: ماهوش ما تلقاش فيه ذاك نتاع التخفيض.
1: صحيح، نعم. فما جزئية أخرى لاحظتها برشا مرات، يعمل لك التخفيض نتاع اللباس يغطي التسعيرة القديمة، تجي تشوف تلقاها ما فماش فرق كبير يعني.
2: لا ممنوع عليك يا سيدي الحبيب، قلت لك مش ما فماش فرق، ما اقلش من 20% فما فوق سيدي الحبيب. اقل من هذاك فما رقم اخضر تنجم انت تشوف تو تاع العلي خويا حبيب.
1: نعم.
2: رقم اخضر تاع وزاره التجاره يتصلوا بوزاره التجاره وياخذوا الاجراءات
1: اللي هو ذكرنا به.
2: والله ما نتفكروش بعد سامحني خويا.
1: نعم. حبيب. فهمتك
2: ما نتفكروش ما نستحضروش معايا، والا يا اخي احنا على ذمه المواطن التونسي زاد في الاتحاد الصناعي والتجاره يتصل بنا في اي وقت وانا نخلو حقه تعال اخونا مسلم.
1: نعم بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، كل ذلك لفائده التوانسه بطبيعه الحال.
2: باش نخلقوا باش تم التزمه نتوفيق هما بين بعضنا باش نجموا نتعاونوا مع بعضنا باش هذه هي الغايه منها راهي هذه.
1: طبعا نعم. التاجر يخدم على روحه وينشط الخزينه الماليه نتاعه بطبيعة الحال، والمواطن يلقى ملاذه في ألبسة تكون بأسعار منخفضة.
2: أكيد بالضبط سيدي حبيب.
1: نعم.
2: وإحنا الغاية بتاعنا تعرف توا المدة هذيا التجار مروا بفترة صعيبة، قالوا فيو با مرينا بفترة صعيبة برشا برشا، لأنك تعرف أنت إحنا بالنسبة للسيزون تاع الصيف تبدا ديما عندنا مخرة سيدي حبيب، علاش تبدا مخرة؟
1: نعم.
2: تعرف الوالدين ديما عندنا اولادنا يقراوا يلزمهم يتعديوا الامتحانات
1: ويتزوجوا
2: ويستناوا الباك ويستناوا السيزيام ويستناوا البروفين سيسوي. فهمني؟ مع ذلك بعد ما كملنا هذيك بالضبط شوف الحاله استثنائيه اثناء من ناحيه الطقس اللي جانا الطقس حار حار وحار جدا، اللي المواطن التونسي ما عادش عنده فكره باش يقول لك انا شمهبطني انا باش نمشي في السخان هذه باش نمشي ما حسيش. فهمني؟ ان شاء الله ان شاء الله ربي يهون علينا ان شاء الله باذن الله وتكون فما حركيه ويكون المواطن التونسي وخاصه اننا ديما نقول المواطن التونسي هو المستفيد ان شاء الله يستفيد ويستفيد التاجر باش ما تقعدوش بضاعه نتاعو.
1: صحيح.
2: نعم. يجيب كوليكشن جديده.
1: شكرا سي محسن بن ساسي رئيس الغرفه الوطنيه لتجار الملابس الجاهزه.
0: أنتم في الاستماع إلى الإذاعة الوطنية التونسية.
3: في إذاعتنا فقط
4: أصوات حسنة،
3: فالصوت الحسن يجري في الجسم مجرى الدم في العروق
4: فيصفو له الدم
3: وتنمو له النفس وتخف له الحركة
4: وتهتز له الجوارح ويرتاح له القلب.
3: في إذاعتنا فقط أصوات حسنة.
5: أصوات حسنة.
4: إذاعتنا
3: الإذاعة الأفضل في تونس.
1: نمشي توا في آخر اللقاء في يوم سعيد اليوم إلى السرس ولاية الكاف، نلقي نظرة ونصلت بعض الأضواء على مهرجان وعروض قدمت هذه الأيام، مهرجان أبو جعفر الأربصي في السرس. معنا سي عماد العباسي كتب عام الجمعية المشرفة على هذه العروض وعلى تنظيم هذا المهرجان. سي عماد يومك سعيد، مرحبا بك.
6: صباح الخير سي حبيب ويومك سعيد.
1: نعم، انتم الدورة 32 يعني قديم شوية المهرجان.
6: اي الدورة 32 هذه في الدفعة الأخيرة نتاع المهرجان، لكن المهرجانات في مدينة سرس بدأت منذ الستينات.
1: أي.
6: لكن كل مره تحت مسمى، مره مهرجان زنفور، مره مهرجان السرس، مره الايام الثقافيه.
1: نعم.
6: ثم منذ سنه 94 استقر الاسم على ابو جعفر الاربوسي.
1: ومن يكون هذا الرجل؟
6: ابو جعفر الاربوسي فقيه وعالم.
1: نعم.
6: مولود بالاربس السرس، متوفى سنه 934 ميلادي. الآن دفن مدفون بمدينة سوسة.
1: نعم.
6: واسم كورنيش مدينة سوسة واسم الشارع على اسم أبو جعفر أربوسي، وشط أبو جعفر على اسم أبو جعفر أربوسي،
1: كورنيش أبو جعفر. يعني. صحيح، متسمي على هذا الرجل أبو جعفر الأربوسي.
6: هي نعم.
1: نعم نعم. باي، أهم العروض اللي تقدمت، هو قداش من عرض في المهرجان هذا؟
6: ست عروض، امتدت العروض من 2 أوت إلى 7 أوت.
1: نعم.
6: أهم العروض،
1: المهم المتفرجين وأهالي سرس تفرحدوا من خلال هذه العروض. تفرحدوا
6: برامج متنوعة بين الوتري والشعبي والمسرحي. رؤوف ماهر، الإخوة ونيس، عرض ما نسيناش الأطفال بعرض الإخوة ونيس.
1: نعم.
6: عرض عبد الرحمن الشيخاوي.
1: نعم.
6: عرض جارة الأشواق لعلي المومني. ثم عرض مسرحي لياسين الصالحي، والاختتام مع هشام سلام.
1: نعم، أكيد المتساكنين واللي تفرجوا قبل عندهم ذكريات مع بعض الفنانين، يعني نحكي 20-30 40 سنة.
6: أي عندهم ذكريات مع بعض الفنانين. احنا جتنا سلاف، جتنا نعمة.
1: أي.
6: جتنا عليا، جان علي الرياحي.
1: نعم.
6: عادت الحفلات وعادت الأيام الثقافية في السرس هي متأصلة.
1: نعم.
6: وفكرة للسادة المستمعين أن مدام الفنانة زهرة فايزة الراحلة من أصيلي السرس،
1: كذلك الممثل المرحوم أحمد السنوسي،
6: أحمد السنوسي الحطاب الزيب، والآن المخرج الإذاعي والممثل أنور عيش.
1: صحيح، وكذلك الممثل القدير أنور عيسى حراث.
6: عيسى حراث، عيسى حراث،
1: وكذلك صديق الله يرحمه هو الشاعر عبد الله مالك القاسمي.
6: الشاعر عبد الله مالك القاسمي،
1: تعرف كتب انا نحتفظ له بقصيده جميله برشا على السرس تحت عنوان سرس، يلزمكم تروجوها عند الشباب.
6: اي روجوها عند الشباب وروجوها في مواقع التواصل الاجتماعي.
1: صحيح.
6: عبد الله مالك القاسمي شاعر مشهور ومعناها واسمه مطبوع باسم السرس وسرس.
1: اي الله يرحمه. نعم.
6: الله يرحمه.
1: شكرا. إذن سي عماد العباسي، تحية لكم على نشاطكم وكل ذلك لفائدة المتساكنين ومواطني مدينة السرس من ولاية الكاف.
7: ومنير يضرب على العود ومن بين الكرة.

من جلسة غنائية خاصة جامعة عبد الحليم حافظ بليلى مراد. شكرا مستمعينا الأعزاء على متابعة يوم سعيد منذ انطلقنا في السادسة من هذا الصباح. شكرا فريق البرنامج فتح العبيدي بالقاعة الفنية المركزية للإذاعة التونسية، الإخراج المرئي سيف الترابلسي، الإخراج الفني محمد الغول، في التنسيق عبد اللطيف الوسلاتي، في الأعداد رانيا بوتوريا، وشكرا أيضا زميلاتي بالمكتبة الغنائية ليلى جلاصي، نجوى العربي، نسيمة المجري. نلتقي غدا بإذن الله في يوم سعيد في السادسة صباحا مع تحيات حبيب جغام.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم فنانة متفردة في مسارها، شكلت هوية فنية خاصة بها فيها مزج بين الأصالة والتجديد، الفنانة نبيلة.

0: 13 أوت 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tm. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تحت شعار من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، واحتفاء بالعيد الوطني للمرأة اليوم، إطلاق المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية. تونس تدخل مرحلة حرجة من الطوارئ المائية، وفق تقرير للمرصد التونسي للمياه الذي يدعو إلى اعتماد تدخلات عاجلة وحلول مستدامة لضمان الحق في النفاذ إلى المياه وتحسين توزيع الموارد المائية. ووزارة الفلاحة تؤكد أن مشروع مجلة المياه في صيغته المعدلة يأخذ بملاحظات مختلف الوزارات والهياكل المعنية، وقريبا عرضه على مجلس الوزراء قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة. هيئات الانتخابات تجتمع اليوم للمصادقة والإعلان على النتائج النهائية للانتخابات التشريعية الجزئية في الكبارية. وفي العالم، إيران تتمسك بإبقاء مضيق هرمز مغلقا أمام حركة الملاحة الدولية ما لم تستجب الولايات المتحدة لجملة من الشروط التي وضعتها، وفي مقدمتها دفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بها جراء الحرب. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن إدارته تراقب تزايد الضغوط الاقتصادية على إيران بعد فرض عقوبات وحصار عليها لمدة أشهر، بدلا من توجيه ضربات عسكرية جديدة. المنظمة الدولية للهجرة تكشف عن نزوح أكثر من 5000 شخص من 10 قرى في محافظة سربا بولاية غرب دارفور غربي السودان جراء تصاعد التوترات الأمنية وتكرر اندلاع الاشتباكات. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: مهرجان الحمامة الدولي في الدورة 60، مع بعضنا كلنا نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار الاثنين 10 أوت الموعد مش يكون مع مسرحية هومة تستوستيرون لسيرين جنون. هما هو عمل مسرحي تجريبي من توقيع سيرين جنون، يتناول العرض أسئلة الهوية الذكورية في المجتمعات المعاصرة من خلال حوار مكثف بين شخصيتين في فضاء مغلق، ليكشف تدريجيا طبقات من الذاكرة والصدمة والصراع الداخلي. في المسرحية هذه، بحري رحالي وعبد المنعم شويات باش يتلقاو مع بعضهم فوق ركح الحمامات في موعد خاص مع الفن الأداء والحضور. نهار الاثنين 10 أوت في مسرح الحمامات تستنى فيكم ليلة تحتفي بالممثل التونسي وبقدرة المسرح على خلق لحظات استثنائية مع جمهور. هذا الكل مع عرض هومة تستوستيرون. تبيع التذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش.
2: وصل صوتك للإذاعة الوطنية.
5: بلاي متى دمع في السرد، أنا مكملة قطعات بالحق عندي برشا. نحب نفهم عليش توا كيف جي سرد ما لقيتها مش فما، يعني حاجة تلقاها سومها 50 دينار بعد تلقاها يزيدوا فيها 70 دينار باش تتيح سومها في السرد ترجع لـ50 أنتي غير عملنا حتى شيء. وفما ديزارتيكل أخرين نلقاهم السوم ديجا هو بيدوم عليها بدل حتى شيء، بربي فهمونا شنو هذا. سمع
2: وصل صوتك
1: أنا نطلب من شركة وزير توزيع المياه يجي للعوان اللي يأخذوا كونتينر ما يأخذوش ويبعثوا لي تقديرية. شو تقديرية بعد درسين نس يقولي نمشي هنا قضي كل برصة وكونتينر جبنا نمشي صار كونتينر زنا استنى معنا 3 أو 4 أيام أنا مشي جاي بس يصلحوا لي ورقة.
6: وصل صوتك.
7: اي حاجة انا باش نشريها بخارج تونس نقعد معناها نستنى في ترانزيتير حتى لين هو يجيبها لي ونزيد نخلص انا نكمل نخلص انا الديوانة ونخلص انا كل شيء. عاد كي انا حل مشكلة متاع المشكلة متاع الديوانة ما بين الديوانة ولي ترانزيتير تولي اسهل لي انا كي نكماندي حاجة توصل لي انا للدار ديريكت. حكيت باي بال صنعت دخليني في الايكونومي نوميريك اللي فما برشا كوارت برشا انواع متاع كوارت دخلوا لتونس ما غير ما حتى الدولة ما غير ما تعرف عليهم حتى معلومة. معنا مكثرة الشعب التونسي تاو قاعد يخدم فريلانس فريلانس اللي هو ياخذ ديزوردر متاع خدمة من البرة كما من جماعة الجينيا انفوماتيك ياخذوا ديزوردر مثلا جماعة الماركتينج ياخذوا خدم من البرة ما غير ما يقعد هو يديبلاسي حتى كشي للأوروب شلق خدم دونك يلقاهم أونليني ويخلص أونليني ما غادي لغاديك. ما يساعدنيش نخلص بال الويسترن يونيون ولا الماني جرام على خطر ديجا تاخو مني كوميسيون هذيك وانا ديجا ترانش اللي مدوهم لي معناها مدوهم لي صغار دونك يساعدني انه باي بال يدخل لتونس على خاطر اسهل لي في لي ترانزاكسيون تاع معناها قدام البنك سنترال وقدام البنوك كلهم معناها ولجنة التحرير المالية كل شيء منظم قدامهم وعلى عيني غير ملي انا قاعد نخدم من شيرات اخرين ايليغال ومن تيل تولي تسهل لنا نحن حتى لي ترانزاكسيون بين بعض لازم الدولة تحط اليد في اليد مع الشباب هذي وتشوف شنو الثنية اللي نجم وصلنا الاتفاق معناها ينجم يراضي الناس الكل.
6: وصل صوتك للإذاعة الوطنية. إعداد ذي الدين الكريفي.
8: بدل الساعة بساعة
9: وخليك معنا.

0: مصباح التوانسة
1: مع ريم بن شعلية
0: ومنى الماجري
2: من الاثنين للخميس من العشرة نص النهار.
0: مصباح التوانسة بنبض الشارع،
2: تفاصيل من حياتنا اليومية. مصباح التوانسة نفذ نحلها يوميا على تونس كما يعيشوها التوانسة،
1: بأخبارها،
2: حكاياتها،
0: أصواتها
1: وتفاصيلها الجميلة.
0: وكل مرة عبس الطرع ميمو يعمل عليكم طلة.
1: إعداد عواطف الشابي، شاكر بن بلقاسم، أحلام مساحلي.
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

0: من 1938
1: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
2: أم البدايات
1: الإذاعة الوطنية التونسية
3: أولى الإذاعات.

0: الدكتور حكيم.
1: برشا مرضى بالسكر يشدوا أرواحهم على شربان الماء. نقولوا للمريض بالسكر اللي العطش ينقص مع تريجيل السكر، وما فماش فايدة باش يشد نفسه على الشربان على خاطر ينجم يكون سبب في تعكير المرضى متاعه، وبالأخص يتعب كلويه. والمريض بالسكر إذا داوى ونقص عليه العطش يزمو يفكر أنه الناس الكل في حاجة لشربان على الأقل إيترا ونص ماء في اليوم.
0: الدكتور حكيم.

0: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
1: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: لاموتسيف.
1: لاموتسيف نتقابلوا معكم من الاثنين للخميس
2: من 6 ل 8 متاع العشية،
0: وانت تحت الباراسول
1: تاكل في البامبالولي
0: ولا تقرمش في الكاكي،
1: نقترح عليك كتاب تقراه
0: كتروح وما عينكش تخرج من الدار، فيلم تتفرج فيه،
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، اخبار الفنانين والفنانات،
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
1: متاحف،
0: حسيلو معانا كينك حاضر.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف
1: بريحة البلاد.

0: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM. ليالي تونس،
1: ليالي تونس، تذكى واحدة تسهر وين تحب. الإذاعة الوطنية،
0: الإذاعة الوطنية تأمن تغطية لكل المهرجانات الدولية والوطنية والجهوية.
1: ليالي تونس،
0: سافر بيك.
1: الإذاعة الوطنية،
0: نغمة صيف،
1: نغمة صيف.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى الهواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: الخبر عنا مسؤولية
4: والمعلومة أمانة،
5: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
4: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
5: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
6: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وزارة الفلاحة تؤكد أن مشروع مجلة المياه في صيغته المعدلة يأخذ بملاحظات مختلف الوزارات والهياكل المعنية، وقريبا عرضه على مجلس الوزراء قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة. إقرار جملة من الإجراءات لضمان استمرارية التزود بمياه الري بولاية تزر، أبرزها تجهيز 10 أبار جديدة وربطها بشبكة الري إلى جانب جدولة ديون مجامع التنمية الفلاحية على 7 سنوات. الحماية المدنية تنفذ 397 تدخلا لإطفاء الحرائق في نهاية الأسبوع المقضي، من بين 577 تدخلا شملت أيضا النجدة والإسعاف على الطرقات وفي غير حوادث المرور وفي الشواطئ. المعهد الوطني للرصد الجوي ينظم عملية رصد الكسوف الجزئي للشمس بمختلف جهات البلاد يوم 12 من أوت الجاري. هيئة الانتخابات تجتمع اليوم للمصادقة والإعلان عن رزنامة التصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بتمغزة. في العالم وفي غزة، استشهاد طفلة متأثرة بإصابتها منذ يومين برصاص الجيش الإسرائيلي وسط استهداف قصف مدفعي وإطلاق نار مناطق متفرقة من القطاع. في لبنان، قصف مدفعي إسرائيلي وتفجير للمنازف وتجريف للمساكن في بعض القرى الجنوبية، والسلطات اللبنانية تقول إنها تدرس بتأنٍ خطواتها تجاه الجولة المقبلة من مفاوضات روما. إيران تتمسك بإبقاء مضيق هرمز مغلقاً أمام حركة الملاحة الدولية ما لم تستجب الولايات المتحدة لجملة من الشروط التي وضعتها وفي مقدمتها دفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بها جراء الحرب. وواشنطن تشدد الحصار البحري على إيران وتغير مسار 10 سفن، ورئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه يفضل في الوقت الراهن ترك الضغوط الاقتصادية تتصاعد على إيران بدلاً من إصدار أمر بشن هجوم عسكري جديد. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
6: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
8: معنا احنا بدايه الحكايه
9: ومحلاها حكايه،
8: محلاها محبه،
9: محلاها عشره.
10: الاذاعه الوطنيه تقدم
11: صباح التوين.

0: صباح بنكهة تونسية.
1: العشرة وثلاثة دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم على موجاتنا، على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. كونوا فرحانين كل ما نبداو صباحنا معاكم، وهذا صباح جديد من صباح التوانسة مع بعضنا. باش نرتبوا أولوياتنا، باش نشوفوا كيفاش نجموا نرتبوا أولوياتنا. برشا قضيات، برشا أفكار، برشا أهداف. إيجا شنو الشروط أو شنو المعايير اللي نرتب بها الأولويات هذية؟ اليوم نحكيه مع دكتورة يسر جامارتي اللي هي مختصة في طب الشيخوخة. نحكيه على مشاكل الذاكرة عند كبار السن. والله حتى عنا نحن مش خايب بالفكرة، حتى تعرف كان دكتورة بعد تنفعنا عبد اللطيف قال لي خاصة عندك أنت يحكي كان على روحك. صحيح، هو صحيح، ماكش غلط حتى تعرف لكن كفكرة أنه نحكي على الذاكرة بصفة عامة مش خايبة. نعمله ملثوث اليوم على الطريقة التوزرية. فما ميكلة اسمها رضخة توزرية، أو بحذية محمد الغولي زي صلح لي إذا كان هذه هي الميكلة رضخة توزرية. الشيف ريان العقربي بعد بشي هزنا للجنوب التونسي في ميكلة يسر بنينة. ونعرفوا اللي احنا في الجنوب في الصيف ميكلاتهم يبردوا بطبيعتهم، يعملوا معناتها يستمتوا أكلات اللي تبرد البدن أكثر من أنها ما يلوجوش يسر على التنوع، على قد ما يلوجوا على الميكلة تكون صحية وتطيح درجة الحرارة في البدن. نستهلكوا بالصحيح اليوم مع رفقة الملهي، ونجيو على مشتقات الألبان. كيفاش نختار مشتقات الألبان؟ نستهلك بالصحيح، شنو نشري وشنو اللي ما نشريهش؟ بعد شوية مع رفقة الملهي مديرة الاتصال بالوكالة التونسية للتكوين المهني فتن العدسي بنينة، بعد شوية تكون حاضرة بحضينا. نحكيو على الاختصاصات المتوفرة أثناء الأماكن اللي فيها، وشنو جديد التكوين المهني بالنسبة للسنة. دينا يوسف خبيرة في التجميل تحضر معنا بعد شوية. نحكيو على طرق العناية بالبشرة الجافة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم ناس كلهم.

0: مفاتح الدنيا.
1: نهاركم أسعد الأيام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى في مفاتح الدنيا. اليوم مع مروان بوهجة، خبير في تطوير الذات، البرمجة اللغوية العصبية ولينيا غرام. نحكي اليوم على ترتيب الأولويات.
2: صباح الأنوار ريم،
1: نهارك أسعد الأيام. محلي الموضوع،
2: أي موضوع هام ياسر وبشرهم بعض، اللي هو ماهوش كيما نتخيلوه، جوست ترتيب وكهو،
1: خاصة كيبدا العبد عنده معناتها شيء يغلي لداخل في مخه، 500 قضية، 500 ورقة، 500 حكاية، 500 مشروع، لين في الاخر بكل سيب الدنيا كله، يقول لك ماني عامل شيء، تعبت.
2: هذه هي باش نحكيو عليها. بترتيب الأولويات، ساعة شنو هي المقصود به ريم؟ المقصود به إني أنا طاقتي، جهدي، وقتي، مواردي، نعرف شنو هي باش نخصصها. احسب وقتك فلوس، تمشيش تشري أشياء ما تصلح لكش وتصرفهم الكل، وبعد كي تجي الحاجة اللي أنت تستحقها تلقى روحك ما عندكش. إذاش قاعدين نعملوا نحن توا مع وقتنا؟ في أغلب الأحيان إذا كان ماخذيناش وقت أن نقعدوا مع روحنا ونمدوا ستيلو ورقة ونخدموا على ترتيب أولوياتنا. حاجات صغار باش نبدأ بهم قبل ما نحكي على ترتيب الأولويات. نحب الحاجة الأولى نبدأ بها نقولها، أنه راهو الأشياء الهامة في حياتنا اللي بلوز امبورتونت راهو ما يسيحوش. بار كونتر هاني جايه هاني باش نفهمها، بار كونتر الاشياء الغير هي ما تسيح. شو معناها تسيح؟ معناها انت تليفونك يبدا يعمل في النوتيفيكاسيون تن تن تن، يبدا يسيح يعيط لك
1: ايجاني. يسيح. معناها انت الحاجات الهامه
2: ما تسيحش
1: وحدها تفرض روح، والحاجات اللي مش هامه هي اللي تتبقبق تعمل شويه
2: صوت، هي اللي قاعده تبقبق وتسيح. المشكله وين؟ نحن مخنا يميل انه يتبع اكثر الحاجه اللي تسيح، ومخنا يتبع الحاجة اللي تسيح أكثر من الحاجة الهامة. معناها؟ معناها أنا اليوم قاعد في خدمتي، أيه؟ يجيني زميلي أسمع راني عندي مشكلة فلانية لما تحلها لي، وأنا عندي حاجة أخرى تبع أهدافي نحب نخدم عليها،
1: أيه؟
2: نخليك الهدف متاعي على جنب ونمشي نخدم خدمة زميلي.
1: علاش؟
2: على خاطر زميلي جاني وقال لي ايرجون، وأنا قلت له اسمعني راني ليهي، ويقول لي أمان وعايش خويا.
1: هل الحكاية فيها برمجة؟ هل الحكاية فيها برمجة؟ فيها عقل باطن ستينس
2: هنا ايه باش نوصلولها واحده واحده. نحن الحاجه الاولانيه هو انه يذوم يسيح، الحاجه الثانيه انه مخنا يميل اكثر انه يعمل الحاجه السهله كل حاجه الهامه. ما يعملش كلاسيفيكاسيون، ما يجيش يقول هذه هامه نبدا بها، يقول هذه نجمها هي نبدا بها. ساعات نجم نعدي نهار كامل نخدم في خدم، نكمل النهار نحس روحي عملت برشا خدم، كي نجي نشوف الاشياء اللي عملتهم نلقاهم يقدموا بها في شيء في حياتي، اما برشا عددهم برشا. نبدا شيخ على عدد لينا نفيق.

0: بعض انه ما قدموش يبيع. هذه الحاجة الثانية. بالأولويات بصفة عامة باش نرجع طوى علميا حكينا من البرة الأفكار الهامة علميا عنا حاجة تسمى مصفوفة الأولويات.
1: أنا فما حاجة جاتني في الوسط بربي وين سجلها عندك ميسيرش. سجلها عندك تحب ما تجيبش عليها اليوم خاطر مش في الموضوع ميسيرش، أما سجلها عندك. أنا كيفاش نعرف اللي قاعدة نقوم به قاعد يقدم بيا؟ خاطر ساعات تصير هاللخبطة هذه. أنا قاعدة نعم في بوكو دو تاش وصفا، قاعدة أنا نهاري نقول لي خالص صافا عملت فيه اللي نجم نعمله، ما يجينيش هيك الوعي هذاك باش نقول هل اللي عملته قدم بيا القدامه وش معناها قدم بيا. هذه بالله نهير نفصلوها، خلينا نعاونوا العباد باش يعرفوا نعرف نفرق بين هذا قدم بيا القدام وبين هذا جوست تاش عملتها وكها.
0: هذا يتحق يتحق يتحل عليه كتاب كما يقولوها. اما باش نحكيوا عليه جزئيا اليوم، دونك قلنا فما حاجه مصفوفه الاولويات، انه عادة نصنفوا أولوياتنا، نصنفوا لتاش اللي باش نعملهم في نهارنا على أربع أنواع. الأربع أنواع ذوما فيهم الهام والمستعجل، معناها حاجة هامة امبورطونت بالنسبة لي وأمامتهم مستعجلة كما تصير اشتوى
1: فيها زوز هام ومستعجل.
0: بالضبط كلمة مستعجل يعني إنها كانها ما تصير اشتوى فمع عواقب. النوع الثاني، النوع الأولاني اللي هو هام ومستعجل، إذا المطلوب منا إن نعملوه توا ما فيهوش نقاش ونعطوه الأولوية القصوى، الهام والمستعجل. النوع الثاني هام وغير مستعجل، مثلا هام وغير مستعجل صحتنا، صحتنا هامة لكن ما فهميش أنا مثلا نقول باش نعمل بيلون على باش نمشي نعمل تحاليل وبيلون، مطلب مني حد ما عنديش طبيب يجي في جرتي اما قال لي طبيب المستحسن مره في العام تعمل بيلون، هذيك حاجه هامه لكنها غير مستعجله. دوك لانيش نعملوا بلاني فيها، نعطوها وقت نعطوها تاريخ
1: نبرمجها
0: نقول هذه راني باش نعملها في الدات الفلانيه، هيك تصبر فما حتى اشكال، اما نعطيها وقتها نعطيها قدرها نعطيها قيمتها
1: ونعطيها تاريخها.
0: نعطيها تاريخها
1: عليها الكلمه مروان، خاطر قلت لي نحط تاريخ اني نعمل فيه حاجه هذيك ونحطها في الكالندري نتاعي نعملها راه
0: اكزاكتومون. الحاجه الثالثه هو اني الحاجه الثالثه النوع الثالث اللي هو غير هام ولكنه مستعجل. الخدمه اللي بعثها لي زميلي باش نجاوبه لازمني نجاوبه تويك غير هامه بالنسبه لي وغير هامه لربما حتى في نطاق العمل، الحاجات سامبل ديزيشونج معناها حوارات عاديه اما لازمني نجاوب عليهم ومستعجلين. دوسي لازم نوصله، لازم نوصله انا لازم نوصله غيري. هذوما النوع هذايا اذا كان نجم نقوم بها انا وعندي الوقت نقوم بها انا، واذا كان نجم نفوضها لغيري نقوم بعمليه التفويض. النوع الرابع اللي هو ياخذنا في اكثر مساحه واكثر وقت في اليوم متاعنا واللي هو نورمالمون يتوجد جمله في نهارنا هو الغير هام وغير مستعجل، لا عنده قيمه ولا عنده اهميه ولا عنده اونيرجونس كريمه. مثلا نبدا نسكرولي في الريزو سوسيو، نبدا نحوس في شبكات التواصل الاجتماعي ونضرب بالنص ساعه وبالساعه غاديكا نحل نتفرج في التلفزه، نقى روحي عديت ساعه ساعتين وانا لفهمت روحي استنفعت، لفهمت روحي تفرهدت، لفهمت روحي تفرجت. بتبيع تفرهيد حق ونجم ندخلوه حتى في الهام ويتعطى له وقته، لكن حدوا له وقته ما خلوش مسيب. دوك هذايا الغير هام والغير مستعجل من المستحسن نحوه من اللائحه نتاعنا، واذا كان عندنا غرض من وراه نحدوه بحيز زمني. قول انا راني حاجتي بيه خاطر
1: نحب نشوف العالم شنو فيه بالضبط. مثلا دونك نعطيه نصيف ساعه في نهاري
0: هذا هو
1: نحدو يعني في النهار يكون محدد بوقت
0: محدد، واذا كانوا انيوتيل جمله نحي جمله، كان ما عنده حتى جدوى وراه نحي جمله. فما ثلاثه اشياء نحب نقولهم خاطر اربع وليه الحاجه الاولانيه هي انه كيفاش نحد نعملوها المصفوفه كيفاش نعمروها. فما حاجه غلطه نعملوها واللي هي تجاوب على سؤالك اللي سالته قبيلي كريم، نحن الغلطه نعملوها نحط نقول انا اليوم شنو هي اللائحه نتاع لي تاش الاعمال اللي باش نقوم بها، شنو هي اللائحه نتاعهم، ومن بعد نبدا نصنف فيهم هذه هامه مستعجل هذه ماهيش هامه. هذا غلط. الاصل في شنو نعمل، نجي نقول انا اليوم نهاري اليوم ولا جمعه اليوم ولا الشهر هذا اليوم الفتره هذه اللي انا فيها شنو هما الاهداف نتاعي، شنو هو نحب نحقق، شنو هو الانجاز اللي نحب نخرج به، ومن غاديك نستنبط الاعمال اللي باش نقوم بها باش نخطط الانجاز هذاك. وقتها باش يولي اعمالي عندها جدوى وكي باش نصنفها هام ومستعجل نبدا نخدم عليها، كي نكمل نهاري ونعمل 10 تاش ولا 10 نقوم ب10 اعمال راهم باش يرجعوا عليا بالفايده. دوك الغلطه الصغرونها ان نحن نجيبوا اعمال ملزمين بها ما نعرفوش منين جاتنا استنسنا نعملوها ونبداو نصنفوا فيها حتى كان صنفناهم وعملناهم الكل نجم نخرج اخر نهار نلقى روحي ما عملت شيء. الحاجه الثانيه نحب نقولها راك تقول نعم للاخرين وتقول ليه لروحك راك لهنا دخلتها في حيط كما نقولوا نعب الدرجه التونسيه. اش معناها؟ معناها ضيعت كل شيء. نحن نحكيو على هام ومستعجل ونحكيو على الاولويات. نجي انا يكلمني انسان صديق يقول لي باش تعمل لي الحاجه الفلانيه، انا ليه في اولويه وليه هامه وليه مستعجله ولاني انا مطالب نقوم بها ونجم اي عبد يقدر يقوم بها.
1: ساعات في الاثناء انا عندي حاجه مستعجله مثلا يلزمني اليوم نقوم بها، لازمني اليوم نمشي للطبيب مثلا انا ليا انا، فنقول لي مسيرش بخط خاطر فيه هي طلبني ما نجمش نرجعه.
0: اكزاكتومون.
1: دونك نولي نقول لي هو نعم نقضي له هو قضيته وركح له اموره وما نعرفش نقول له لا ونقول روحي لا.
0: ونقول ليه روحي اكزاكتومون. وهذم ياخذوا برشا في وقتنا، هذم ينجم يكونوا التليفون اللي يجيك وتقول لازمني نهز عليه ويشدك بالحديث ويضرب معك نص ساعه وانت ما تنجمش تعلق. ينجم يكون العبد يدخلك البيرويك ويقولك بالله باش نسالك وبعد تلقى روحك قعدت معاه ربع ساعه وما تنجمش تقول له سامحني اخرج راني عندي خدمه لازمني نخدمها. وهذوما ياخذوا كل نهار ياخذوا في وقت ويستنسفوا في وقت. دونك برمي الاشياء من اهم الاشياء
1: باش نحكيوا عليهم برك بس نعطيو فيهم حلول مره اخرى.
0: لازم نتعلموا نقولوا ليه واني نتعلم نقول ليه نكون عليها معناها موضوع وحدها كيفاش نتعلم اني انا نقول ليه. وديما نتذكر انها ليه جمله كامله وانه راهو كنقول ليه نقول ليه روحي وقت نقول نعم الحاجة أنا ما نحبهاش ونأجل حياتي أنا. هذوما هما النقاط الهامين اللي راهم حاليا برابول الموضوع هذا.
1: شكرا لك مروان بوهاجة يعطيك صحة. مهم ياسر كنت تقول فيه واضح قصير وواضح ومهم. كي نجي رتب أولوياتي عندي الهام والمستعجل تو ذاك لازمني نعمله، عندي الهام ماهوش مستعجل نجم نحدد الوقت
0: تاريخ.
1: ونعطيه تاريخ. عندي الغير هام أما مستعجل هذاك إذا كان نجم نفوضه لشكون نفوضه لشكون خاطر موش هام. وعندي اللي له هام وله مستعجل نجم نحيه تماما أو نجم فقط نحط له وقت
0: حي الزمن يقص صغير.
1: أني نتعلم نسبق روحي، أني نتعلم نسبق أولوياتي أنا قضيتي أنا مهامي أنا على الناس حاجة مهمة ياسر. دونك تقريبا في هذا
0: جينا. وأنه جدول أعمالي ينبثق من أهدافي وما ينبثقش من لائحة موجودة حاضرة ونحب نرتبها.
1: مهمة ياسر هذه زادة. شكرا لك مروان بوهاجة مفتاح ياسر مزيان اليوم ألف شكر. بعد شوية دكتورة يسر جمرتي نحكيو معها على أبائنا ومهات المسنين كبار السن، نحكيو على الذاكرة خاصةً.

0: Cannabis.
1: العشرة وثلاثين دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. تكونوا أنتم لاباس، نكونوا نحن لاباس، خاصة وقت اللي الأمر يكون يهم الأم ويهم البو. كي يبدو هما لاباس بالحق تحس روحك أنت لاباس، كي يبدو هما فرهدين، كي يبدو هما عايشين حياتهم شيخين، من غير ما تشعر تحس روحك أنت بيدك زادة شيخ وفرحان لفرحتهم. ربي يفرح القلوب الكل، وربي يفضل الوالدين الحيين، وربي يرحم إن شاء الله اللي ماتوا. لكن احنا باش نحكيوا على الحيين واللي عندهم مشكلة الذاكرة، واللي ساعات المشكلة هذه تعمل حالة رعب. بابا باش يعمل باش يكون الزايمر، امي باش تكون الزايمر، او اول ما يبدا ينسى حاجات او حكايات او نقيدوها الزايمر. هذه فما هذه الخطوه الاولى، فما خطوه انا نتحرك مخر ياسر هاو في العقل مثالش بالكش. تو كي يجي فلان يذكروا، تو نحكي معاه، والله قريت سالت شات جي بي تي، واحنا ماشيين في هذاك فنخسروا برشا وقت في الاثناء. زاد فما العمر، فما في عمر معين يقولك لا امبوسيبل، هذا مستحيل يكون بديه الزهايمر، يجي كل الناس الكبار على الاخر. احنا هذوما الكل باش نفصلوهم اليوم تفاصيل مع دكتوره يسر قمرتي، اللي هي مختصه طبيبه مختصه في طب الشيخوخه. نجيو على التفاصيل هذه كل علاش يا سيدي، خلينا ناخذ المعلومه الصحيحه ونقيدوها في مخاخنا، والله لا يمرض مؤمن. دكتوره نهارك مبروك.
2: يعيشك، نهارك زين، وشكرا على الاستضافه.
1: مرحبا بيك.
2: عيشك.
1: اجا نبداو من البدو ساعه. كلمة لا مستحيل، العمر هذا مستحيل تجيه الألزايمر، فما عمر محدد نبداو نحكيو فيه الزايمر؟
2: هو الحقيقة ما هو يجي الألزايمر معناتها كفاكتور دو ريسك كبير هو العمر، معناتها قد ما فما تقدم في العمر قد ما فما ريسك باش أنه يوصل المرض الألزايمر.
1: أنا مؤخرا قريت على أنه حتى تقييم الألزايمر في العمر زاد على قبل.
2: صحيح، هو على خاطر نمط الحياة متاعنا ياسر، ولا فما ستريس وخوف وفما معناتها مشاكل في البلاد وفي العالم الكل، معناتها خليت لأنه الألزايمر ومشاكل الذاكرة ومشاكل اللي يصيروا في المخ يجيوا على بكري أكثر من قبل. أما ما فماش كان الألزايمر معناتها مشاكل الذاكرة مش معناتها الزايمر. دونك وقت اللي فما مشاكل متاع الذاكرة ما لازمناش نسكتوا على بعضنا.
1: من عمر نقول ما نسكتش؟
2: مهما يكون العمر، كان فما مشاكل متاع ذاكرة، فما علامات حمراء نحكيو عليهم ريم، ملي فما العلامات الحمراء هذوك لازم واحد يعدي ويشوف على روحه. فما فحوصات طبية تصير باش يشوف اسكو هو في العادي وإلا مش في العادي.
1: مهما كان العمر،
2: مهما كان العمر،
1: ما تقوليش ليه 50 سنة ما زلت بكري.
2: لا ما تقولش، ما تقولش 50 سنة فما مشاكل متاع ذاكرة حسيتهم مقلقينك، لازمك تعدي، على خاطر فما حاجات أمراض تعطي مشاكل متاع الذاكرة اللي هما نجموا نعالجوهم بصفة تنجم تكون سهلة معناتها بالنسبة لمرض الزهايمر، على خاطر البريزون شارج بتاع مرض الزهايمر ماهيش سهلة بالكل. ولكن فما أمراض كما مثلا الديبريسيون، حالة الاكتئاب، كما مشاكل الغدة، كما مشاكل كما الستريس، كما فما كي تبدأ الفيتامين بيدوز طايحة النسبة متاحة في البدن، هذم الكل مثلا اللي نحن نجم نعالجوهم بطريقة سهلة،
1: سهلة
2: يعطيو مشاكل في الذاكرة.
1: دونك حتى لكن كي يعطوني مشاكل في الذاكره ما يهزونيش اوتوماتيكمون الزايمر في 70 سنه ولا في 60 سنه، شو قدو غادي
2: كان نعالجوهم امورنا واضحه.
1: وكان ما عالجتهمش
2: مثلا حاله الاكتئاب، كان ما تعالجهاش وتعطيك مشاكل الذاكره تنجم تهزك للالزايمر.
1: شنو اخر نجم يهز كان ما نعالجوش؟
2: كان ما نعالجوش امراض القلب والاوعيه الدمويه، الديابيت، السكر اللي يبدا ماهوش معالج بالقديم، ماهوش اكيليبري، مرض ضغط الدم مش معالج، الديسليبيديمي مش معالج.
1: شنو هذوما يهزوا للذله؟
2: هذوما كل يهزوا للالزايمر كي يبداو ماهمش
1: اكيليبري، ما عندهمش حتى علاقه بالمخ وبالاعصاب.
2: عندهم علاقه، هو الامراض هذوما اسمهم امراض القلب والاوعيه الدمويه، والاوعيه الدمويه الموجوده في المخ. دونك انت وقت اللي يتمسوا الأوعية الدموية متاعك بالأمراض هذوما باش يمسوا لك المخ متاعك أصلا، يعني مرض الزهايمر ولينا نعيطولو ديابيتنا من نوع ثلاثة.
1: داكور،
2: معناها اللي فاكتور دو ريسك والمشاكل اللي تهز للأمراض المزمنة اللي هو نمط الحياة غير الصحي هو بيدو اللي يهز المرض الزهايمر.
1: فوالا، معناها يا جماعة يجي خلينا نوضحوا نقطة مهمة ياسر، راهو مش خاطر أنا في الثلاثين وفي الأربعين وفي الخمسين ننسى معناها باش نولي الزايمر. لا
2: لا،
1: ينجم إذا كان الذاكرة مرفوقة بديبريسيون، أي لكن خاف أكثر من أمراض القلب والشرايين، خاف أكثر من سكر مش معدل، خاف أكثر من ضغط ماهوش معدل. ما تقولش ما العلاقة،
2: وهذاك
1: ها فما العلاقة وضحتها.
2: وهذاك علاش من 30 ولا 40 تبدا الخدمة. ملي عمرك 30 و 40 سنة لازمك أنت تبدا ترد بالك على روحك وعلى صحتك، وتبدا نمط الحياة متاعك صحي، باش كي تخلط عمرك 60 و 70 سنة تبدا بصحة جيدة، مخك جسديا وذهنيا.
1: وهاب شوفوا كيفاش،
2: هاب شوفوا كيفاش،
1: شوفوا العلامات الحمراء
2: ولا
1: ونشوفوا الوقاية كيفاش.
2: فما بس
1: حبيت نقول لك احنا معناتها فريق متمسك على الاخر، معناتها الكل متشمتين فيك فاش انا عندي ذكرى الا ألف، والمعد معناه اللي هو معناتها اللي به الفايده.
2: عندك ذكرى بديت تتقلق شويه،
1: شو شميتها، تحس شميتها، شو الضحكه من الغادي وكلهم هكا يوريو بصبحهم. انت معناه انا باش اخذ وقايه مع الدكتوره،
2: باش اخذ وقايه فوالا صحي،
1: وبعد نتفرج فيكم الكلكم واحد واحد.
2: صحيتك سكتوا
1: دكتور، مركزه معاك انا اليوم.
2: دونك هما فما علامات نتاع في الذاكره، معناتها فما مشاكل ذاكره مختلفه، فما مشاكل الذاكره العاديه اللي هي تصير للعباد الكل كيما ما انت معناتها نتصور، اللي هي واحد يبدا ستريسي شويه، ولا اللي هو نسيت مفتاح وين حطيته مفتاح الدار.
1: سبحان الله،
2: سبحان الله، ترى عبد ما تراهش ديما تنسى اسمه، يبدا على تقول على ترتوش لسانك.
1: سبحان الله، هذوما حاجات تصير،
2: هذوك عادي، الكل عادي معناها. اما وقتاش تولي تخوف ديجا مشاكل الذاكره، كي يبداو مع مشاكل الذاكره فما تغير في الطبع نتاع العبد. يولي العبد تحسوا ملي هو كان جويست ومحليه ويحب الخروج وكل، يولي ينعزل ويولي ما عادش يحب يخرج، يولي تحسوا يعاود لك نفس السؤال برشا مرات وينسى الإجابة، وانت تجيبه وتعاود تجيبه وتعاود تجيبه وينسى الحاجات الجديدة. أما يحلك في القديم، يحلك في حاجات عنده 30 و 40 سنة تبارك الله تبدأ ذكرى لباس، وهذيك اللي غلط العائلات، يقول لك والله راهو تبارك الله عليه يتفكر لي كل شيء. اما هو الالزايمر يمس الذكرى الجديده، معناها حاجه صارت البارح، حاجه صارت اليوم الصباح ينساها.
1: ما علاش ينسى ولده وبنته، هي حاجه قديمه
2: هذيك، في هذيك ينسى ولده وبنته في حالات متقدمه، هذيك الالزايمر افونسي.
1: اوكي،
2: اما في حالات من الاول جديد جديد، هو هذيا تغيرات في الطبع نتاع الانسان، يولي مثلا دواه منظم كان ومريقل في في في, في ماخذة الدواه نتاع السكر نتاع الدم، يولي ما عادش ياخذ دواه ينسى، تجي تلقى انت تابليه نتاع الدواء معبيه، لوك هو نورمالمون كملوا دويه، تفيق اللي هو بدا معناها يتغيروا الحاجات. ملي كانت المراه طنجرتها هذيك مقدسه ولازم هي اللي تطيب الطنجره، تولي تحسها ما عادش تحب طيب، خاطرها تنسى كيفاش اصلا تعمل معناتها امبلا، معناتها سهل وعادي.
1: هو حتى الطباعه تولي حاده، يولي كش برشا،
2: يولي
1: يتغشش برشا.
2: هذيك اون فيت النسوه تجي معاها نوع من الستريس، نوع من معناتها هو خاطر من ما نجمش يعبر لك على لانه هو ينسى، دونك تخلي فما ساكري ان ستريس، يولي على اعصابه ويولي يحب يجبد روحه. دونك هذوكم العلامات الحمراء بالنسبه للمرض الزهايمر. الوقايه واضحه جدا، لازم ملي نبداو نحن صغار، اما عمره ما يكون معناها معناتها ملي نحن صغار للي نكبروا للي نوصلوا للثمانينات ان شاء الله حتى للتسعينات، لازم نكونوا ديما ناشطين جسديا بدنيا. النشاط الجسدي مهم جدا، على الاقل مارش 20 دقيقه في النهار، هذايا المينيموم على الاقل. التغذيه السليمه مهمة جدا، الرجيم نتاعنا التونسي باهي، أما لازمنا نقصوا من القليل، لازم معناها تكون التطيب نتاعنا صحي، ونمشيو معناتها للتطيب على طنجرة مش بالقليل، معناتها الماكلة نتاعنا العادية التونسية تكون غيش، فيها البروتينات وفيها توسكيي خضرة وتبابش وكل حكايات هذوك. الحاجة الأخرى معناتها الحياة الاجتماعية مهمة جدا، لازم تكون عندك قبيله باهية برشا ليميسيون اللي حكينا على توسكي سكرولينغ، ولازمك معناتها انت معناتها البريوريتي نتاعك تكون ليك انت، للصحه نتاعك النفسيه مش للعباد بصفه عامه، مش ياسر مهمه معناتها اللي حكيت فيه قبيله الكل، وهذيك وقايه
1: على خاطر سورتو بالنسبه لابائنا وامهاتنا يسبقوا صغارهم على رواحهم. معناها انا اليوم نحب نرتاح ما نحبش نطيب، اما انا كي تقول لي بنتي جاي نفطر بحذاك نجم نضغط على روحي، هذاك ضغط في الاخر.
2: اي لازم تكون مفهمة.
1: شدي ولدي ولا بنتي وساعات نبدا انا ما نجمش او ما يعينيش، لكن ما نجمش نرجع ولدي ولا بنتي.
2: لازم تكون مفاهمه بين بنات الزوز، هي حاجه باهيه لانه يشد ولد وبنته كان يبدا قادر يعني معناتها جسديا، اما لازم تكون مفاهمه ما بين الزوز.
1: ويقول لك بالعكس تزيد صحه.
2: فوالا باهيه.
1: يقول لك انك تشد ولد بنتك ولا بنت بنتك يزيدك في صحتك الذهنيه والنفسيه.
2: اما المشكله عند الكهول توا اللي هما ولاو في بلاصه ما يمشي ويقعدوا بحذا بعضهم ويقعدوا مع بعضهم وفما ديسكوسيون فما نقعدوا في التليفون ونحكيوا في التليفون وفي الفيسبوك وكل هذيك لازم نرجعوا شويه بتولي ونحيوا من حكايه الفيسبوك ومن لي ديسكوسيون من الفيسبوك ونرجعوا معناتها للقعده من بينات الحباب والاصحاب والعائله وكل هذيك هي اللي هذيك هي الوقايه هذيك الوقايه من مرض الزهايمر مهم جدا لازم نحطوها بروجرام في مخنا.
1: شكرا لك دكتوره يسر قمرتي، شكرا لك. حكينا معك اليوم على كيفاش شوما اللمبوب الحمراء وقتاش تشعل وتقول هنا راهي فما مشكله نتاع ذاكره، وقلت لك اذا كان مشكله جايه من ديبرسيون من نقص فيتامين بي 12 من معناها خلل صغير في التوازن نتاع السكر ولا نتاع الدم راه ملحوق في ساعه نجم نلحقوه. وقتاش ما نلحقوش؟ اذا كان كثر اكثر من اللازم، اذا كان معاه هو فما تغيير طباع، فمعاه هو فما تغيير عادات، وقتها فما لي بيلون اللي تعملوا اللي يقيموا ما مدى الذاكره نتاعك وين وصلت بالضبط، ولا وان نلقف الامر نجم نلقفه كطبيب وما نخليش يوصل للالزايمر الحالات المخطره، نجم معناها نبعد المسافه مليح مليح مليح ونعيشوا استقرار حتى في الاستاد الاول ولا الثاني نتاع الالزايمر اللي هو ممكن وجغابل. فهذا راهو الامر بيدكم انتوما، القرار عندكم انتوما، وقت اللي نتحرك في الوقت المناسب نجم نربح برشا وقت. شكرا لك مره اخرى دكتوره يسر قمرتي.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟ بنا ومنفعة.
1: العشرة وستة واربعين دقيقة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم ناس كل. شايف ريان العقربي؟
2: أهلا عسلامة.
1: مرحبا بك.
2: صباح الخير.
1: عاد نثبت من الاسم، مش نغلط فيه زادة. اسم الاسم واللقب صحاح.
2: أي ريان العقربي.
1: نورتنا يا سيدي.
2: عايشك.
1: مرحبا بك. عايشك. اليوم قلت أنت برا مبدل. تحكيوا ديما ساهل و دي غوسيت هكا يوتيوب تلقاهم موجودين بالزايد. خلينا نمشوا للدي غوسيت، لوج عليهم ما تلقاهمش. تلقاهم كان عندي انا ريان العقربي. الرضخه التوزريه وملثوث بالحاشي هكا. اللي هو شنو الحاشي؟
2: هو معناتها اللحم تاع الجمل.
1: باهي، معلومه باهيه. وزاد الملثوث على طريقه توزريه، خاطر احنا نعملوا الملثوث.
2: أيه.
1: التوانسة مقدي من زمان نعملوه الملثوث، وصحي برشا الملثوث، ويبرد في الصيف.
2: يبرد في الصيف. هو الفكرة الحقيقة جاتني وقت اللي عندي صاحبي توزري. كي جي بحذنا وقتها في البيكاند في تونس، قال لي نحب نطيب لكم هنا حاجة اسمها ملثوث، نعملوها بالحاشي باللحم جمل. وقت قعدنا برشا اللوجة عليه زادة. ونعمل لكم سلطة اسمها رضخة. الحقيقة ذيك عليش فكرت
1: الرضخة ذيك المسند متاحه في الصيف. والله معناتها ودايغ نحبوها نحن توينسا الكل، ما هما يسميوها الرضخة.
2: اي سلطة تونسية
1: بطريقة توزرية. الملثوث كيفاش عمله لكم؟
2: نحطه من الأولى كي المرميطة متاعنا فيها ويلد وليف، نخليوها يسخن مليح، وبعدين كنحطوا اللحم تاعنا يتقل. نجمو نبداو بالبصل، نقصوه معناتها كي دي سيزلي، نخليوه يعمل سوي، يعمل لك سون كولغاسيون، يتذبل، يصيب القو نتاعو. وبعدين كنحطوا اللحم تاعنا يتقلى، وبعدين كنحطوا البواشيش الحمص. نجمو كيف كيف في فم عبيد تحط فوله، ما احنا
1: حاطين هو حتى كان حطيت الفول به يقعد منفعه.
2: حطينا الحمص، قلينا كاللحم مليح، بعديك حطينا طوماط كونسونتري. وحطينا نحطوا زوز مغارف نتاع هريسة عربي. نقليوا الهريسة نتاعنا والطوماط كونسونتري مع اللحم. بعديك باش نمرقوا المرميطة نتاعنا بشويه ماء، ونفوحوا ملح فلفل اكحل. نجم نحطوا معناتها فلفل هكا زينه ولا مش حاجه. ونحطوا تيبل وكرواي. بعد كي نخليو المرميطه نتاعنا تتغلى مليح، نمشي باش نحضروا الملفوف نتاعنا اللي باش نحطوه يتفور على
1: الكسكس.
2: اي فوالا، في الكسكس نتاعنا. ناخذ الملفوف نحلوه كي بالباهي بيدينا، ونحطوا فيه شويه ملح، ونمرقوه بشويه ماء سخون كي يدافي شويه.
1: ومش برشا، إذا متعلوش دولوش هكيكا؟
2: ليه ليه، الملثوث عكس الكسكسي يحب برشا الماء. لازمنا نمرقوه أنيفو، معناتها عرفت قد الملثوث نزيدوه قدو ماء، ونخليوه هكيكا
1: وليشربه؟
2: ايه، نخليوه حكاية هكيكا درجين ربع ساعة لين يشرب كومبليتمون، لين تولي معناتها كتلة واحدة. بعدي كان نحطوه ديريكتومون معناتها في الكسكيس، نغطيوه عليه ونخليوه يتيب 25 مينوت. نخليه يطيب نتاعنا الملثوث. باش نمشيو نسقطوا طاول الخضره نتاعنا في المرقه نتاعنا. نحطوا معناتها كاروت، بندوتيخ، كوخجيت، القرع اخضر
1: اللي هو تقريبا كسكسي. راهو هو تقريبا خضره الكسكسي تقريبا.
2: اي فوالا، معناتها هكاك. نخليه يطيب شويه الخضره، خاصه البطاطا تعرفوا هي اكثر حاجه نتاع كويسون تقعد معناتها في المرقه. بعد كي نجيب باش نحضروا طويك باش نسقيوها بالصوص، ومن بعد ما طابت اللي تقعد في الاخر هكاك 35 دقيقة ماكسيموم. نحن الكبر تاع الحملة قصيناه، ونحن كل شيء. وقتها جبنا كي مرميتة متاع عود عرفتك تبدأ لوح شوية دهنها بشوية زيت زيتونة حطينا فيه المرثوث وبعدين كملقناه بالمرقة ذيك متاعنا وشوف كيف وقت نمرق الملثوث ما نخلطوهوش معناتها كي برشا ولا سينوي تعجى نايف ولا لازم عرف كي اللي نعملوه كي جبل فهمت ونمرقوه قد بالضبط ونخليوه اللي نشرب في عقله بعدين كمل فوق نحطوا الحمص متاعنا اللحم خضرتنا وما ننسيوش الفلفل الاخضر
1: باه
2: مقلي
1: مقلي بيان سور الرضخه الرضخة التوزرية سيو سلاد
2: أي سلاد سهلة وتبرد في الصيف زاد نقول
1: أي بيان سور
2: ناخذ فلفل أخضر وطماطم خضرة ونهرسوها مليح معها شوية شو اسمها هي جو نتاع سيترون
1: ونهرسوهم
2: أي فوالا نهرسوهم
1: هما خضر كيك
2: أي فوالا نهرسوهم نهرسوهم نهرسوهم فما اللي ما نهرسوهمش نلبسوا معناتها ديكون ونعملوهم بيدين
1: هذيك الرضخة راه الرضخة بالاساس باليدين راه
2: اي فوالا نعملوها بيدين هي كيك بعد كان ندلسيوها كي في بلا ونحطوا فوقها طن ويجي معها زيتون اكحل
1: وكهو
2: اي فوالا
1: وصحه وشفاء شكرا لك شيف ريان العقربي شكرا لك

0: جمهور مهرجان بوغارنين موعدكم مع مسرحية الهاربات وذلك يوم الثلاثاء 11 أوت بمسرح الهواء الطلق ببوغارنين انطلاقا من 10 ليلا. تحصل هذا العمل على عدة جوائز في أيام قرطاج المسرحية وفي مهرجانات عربية عدة. تباع التذاكر بموقع guichet.in وبداية من يوم 22 جويلية بفضاء المراكب الثقافي علي بن عياد بحمام الأنف. مهرجان بوغارنين الدولي ليالي الفن الموسيقى والفرجة. مهرجان بوغارنين الدولي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. هيئة الانتخابات تجتمع اليوم للمصادقة والإعلان على النتائج النهائية للانتخابات التشريعية الجزئية في الكبارية إلى جانب المصادقة والإعلان عن رزنامة التصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بتمقزة. منحة أمريكية بأكثر من 1.5 مليون دولار لدعم الاستثمار الخاص في قطاع الفوسفات بتونس. وسفارة الولايات المتحدة بتونس تقول إن المبادرة تهدف إلى المساهمة في تطوير المعايير الفنية في مراحل الإنتاج المتقدمة لقطاع الفوسفات. مشروع إنجاز وحدة معالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة بجزيرة جربة بطاقة استيعاب تناهز 50,000 طن في طور استكمال الدراسات والإجراءات الفنية والبيئية وفق وزارة البيئة. بمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية تنظيم معرض الحرفيات بداية من يوم غد وإلى 13 من أوت الحالي بساحة الوفاء بحي الغزالة، وسيتم تنظيم قافلة صحية لفائدة النساء والفتيات بمكان المعرض في حي الغزالة من ولاية أريانا، وذلك في إطار تقريب الخدمات الصحية ونشر الوعي بأهمية الوقاية والكشف المبكر. تواصل قبول ملفات الترشح لفائدة الباعثين الجدد الراغبين في المشاركة ضمن فعاليات الدورة 43 لصالون الابتكار في الصناعات التقليدية المقررة بقصر المعارض بالكرمة السنة المقبلة على أن يكون يوم الجمعة 16 من أكتوبر القادم آخر أجل لإيداع ملفات الترشح. في العالم، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يؤكد أن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن تحديد مسار الملاحة في مضيق هرمز إيجابية وبناء، ويقول إن المضيق لن يكون آمنا في ظل استمرار الحصار الأمريكي. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن واشنطن تتعامل بهدوء مع إيران دون تصعيد وأن التفاوض معها جزئي. ختاما، وفي لبنان قصف مدفعي إسرائيلي وتفجير للمنازل وتجريف للمساكن في بعض القرى الجنوبية، والسلطات اللبنانية تقول إنها تدرس بتأن خطواتها تجاه الجولة المقبلة من مفاوضات روما. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان. المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
3: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
4: الإذاعة الوطنية تقدم
1: صباح التوانسة.

0: 11 وتسعة دقائق. أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا في الجزء الثاني من صباحة توينسا. اليوم جيناكم معنا قفة متاع فرص مع الوكالة التونسية للتكوين المهني. سمعة طيبة جدا الوكالة، إقبال عليها كبير زيادة، ما نعرفش كيفاش قاعدين عاملين بوجيغي ولا ليه تنشوفوها. واختصاصات جديدة زيادة بالنسبة للسنة هذية سنة تكوينية الجديدة. أولا ساعة مدام فاتن العدسي بنينا، نهارك أسعد الأيام، أنت مديرة الإعلام والاتصال بالوكالة التونسية للتكوين المهني، نهارك مبروك.
1: نهارك مبروك سعيد ليك وللسادة المستمعين والمشاهدين الكل.
0: وبطبيعتك عندك تبسيمة، ما تنجم كان تجيب معها الفرص.

0: مراكزنا في ترفيع في طاقة الاستيعاب في الضغط اللي جينا من طلب طالبي التكوين. دونك عندنا 6 اختصاصات جديدة اللي هي تقني سامي في تقنيات الاتصال اختيار ملتي ميديا، تقني سامي مبرمج في الويب وتقنيات الجوال، تقني سامي في التزويق الداخلي، تقني سامي في تركيب الأنظمة الشمسية، عون في الخبازة والمعجنات، ومرافق حياة. هذوما اختصاصات جديدة لأول مرة تفتح في الوكالة التونسية للتكوين المهني.
1: أما جيت أولا ساعة طاقات شمسية ماني في تنبك ما هي مطلوبة على الأخر.
0: أي ولا
1: مرافق حياة زيدة ولت مطلوبة برشا.
0: مطلوبة برشا.
1: أيضا كل ما هو خدمة جوال
0: والهاتف الجوال والويب.
1: دونك يظهرلي هذوما بالطلب مدام فاتنة.
0: هذوما اختصاصات عليهم طلب من سوق الشغل.
1: فوالا
0: وبيان سور نشوفوا زاد المراكزنا والاستجابه لمراكزنا ونحلوها في المراكز نتاعنا. دونك ديما في مواكبه سوق شغل، في طلب سوق شغل بيان سور، نحنا ماناش في معزل على سوق شغل، وكيف كيف طلب طالبي التكوين اللي هما معناها سورتو نرفعوا لهم في طاقه الاستيعاب، نرفعوا لهم في بعض الاختصاصات اللي هي تولي محلوله فيها تكنيسان سوبيريور مؤهل تقني سامي.
1: هو باش نقول لك توا هذوما الاختصاصات الجديده يظهرلي يمشوا لهم بالبكالوريوس او ما عندكش بكالوريا،
0: مستوى بكالوريا، مرافق حياه مستوى بكالوريا، مش بالضروره ناجح بكالوريا،
1: اما يلزم على الاقل تكون عندك بكالوريا حتى كان عديته ما خديتهاش، اما يلزمها عندك.
0: لا لا مش بالضروره، من ثانيه ثانوي منهات، فما فوق ثانيه ثانوي بالنظام القديم،
1: دونك باه
0: ثانيه ثانوي بالنظام الجديد بليتو، ثانيه ثانوي منهات فما فوق، دونك هذايا المستوى مؤهل تقني مهني. تصب دوسي وبيان سور من بعد يصير في الضغط الكبير على بعض الاختصاصات، دونك اكيد باش تصير سيليكسيون يا اما سور دوسي بسكور والا حتى بالكونكور. دونك ديما منصه جديده زاده للتسجيل عن بعد، دونك منصه جديده وفيها سهلنا فيها لو ماكسيموم، فيها ترابط بيني مع بيان سور المصالح العموميه، دونك ترابط بيني جوست تكتب نمر بطاقه تعريفي تطلع لك المعرف، معناها يطلع لك الاسم واللقب وكل شيء، والا بيان سور اللي ما عندوش بطاقه تعريف في اللي نحنا نقبلوا مثل
1: حتى اللي تحت البكالوريا
0: الباك وكل، دونك اللي ما عندوش بطاقه تعريف بيان سور بالمضمون نتاعو يكفي.
1: اللي هي المنصه
0: اللي هي على www.atfp.tn، تدخل
1: www.atfp.tn
0: دونك تدخل للتسجيل عن بعد وتلقى سهله برشا طريقه التسجيل في المراكز نتاعنا. بيان سور طريقه البحث زاده بالاختصاصات، كيما تحب الاختصاص، كيما تحب بالولايه، كيما تحب بالمركز. سنه زاده رفعنا لهم حتى في الاختيارات، كانوا قبل عنده الحق في 3 اختيارات، دونك سنه عنده الحق في 6 اختيارات. دونك ينظمهم كيما يحب هو، معني نجم يعمر 6 ومن بعد
1: تقريبا كيما يعمر السيد اللي
0: يمشي
1: للجامعه، معناها
0: فوالا
1: باعتباره انه بعد انت تخرج تقني سامي من التكوين المهني راك عباره خرج تقني سامي من الفاكولتي.
0: الفاكولتي هو تعادل بك مع 2،
1: مع 2 معادلة، فما معادلة نتاع تقني سامي بعد هو هذيك. علاش يكون الإقبال أكثر
0: هو
1: عليها.
0: الإقبال في كافة المستويات، الحق نتاع ربي معناها عندنا مستويات اللي حتى في شهادة كفاءة مهنية عليها ضغط كبير، معناها في المستويات الكل عندنا الضغط، في اختصاصات أكثر من اختصاصات أخرى أكيد، مي سنة الضغط على المنظومة واللي الحمد لله معناها نحاولوا نلبيو أكثر طاقة معناها طلبات طالبي التكوين. كما قلت لك معناها نحن أول ما بدينا الدورة هذية وعلنا وليت عنا دورتين زادة، معناها كانت دورة الخريف توا وليت عنا دورة سبتمبر ودورة نوفمبر، دونك ولو 4 دورات تكوينية في العام، ما عادش
1: اللي هما بربي سبتمبر،
0: هو دورة سبتمبر ونوفمبر ودورة فيفري وأفريل.
1: اش معناها معناها عطيتهم بعضهم راك أنت توا؟
0: توا نبداو دور توا التقييد محلول في دورة سبتمبر ونوفمبر.
1: اللي ما خلطش باش يتقبل في سبتمبر تقبلوا في نوفمبر.
0: دونك عندنا دورتين في العام هابطين مع بعضهم.
1: نفس النيفو نفس المستوى.
0: نفس المستوى محلول في دورة سبتمبر، ثم اختصاصات محلولة في دورة سبتمبر. ثم اختصاصات محلولة في سبتمبر ونوفمبر. دونك من بعد كيف يجاوبوا المركز يقولوا لك باش تدخل في التكوين في الدورة هذه ولا في الدورة هذه. دونك نحن حاولنا باش نرفعوا بطاقة الاستيعاب نتاع مراكزنا في الاختصاصات اللي عليها ضغط كبير.
1: باهي، أتو نجيوها شنو الاختصاصات اللي عليها ضغط كبير، ولكن اللي نفهم من كلامك هناك تقولي أنت سبتمبر ونوفمبر، معناها إذا كان ما خلطتش سبتمبر ما قبلتكش سبتمبر نجم نعديك لنوفمبر.
0: نجم نعديك ملي من جاوبك
1: أما مش نقول لك لا تماما حتى من حياة
0: في بعض الاختصاصات أي نجم ما نقبلكش نحن والاختصاص والضغط على الاختصاص معناها كيف أنا نحل في طاقة الاستيعاب نتاعي 40 موت من تكوين

0: نجم نقوله 20 في سبتمبر و20 في نوفمبر باغ اكزومبل معناها، وانا جاتني 500 دوسي دونك اكيد باش نجم باش نعمل سيليكسيون.
1: اي والاخر شنو تعمل له؟
0: يا اما هو مختار عمل معمر 6 اختيارات نتاعو دونك بيان سور يتعدى للاختيار معناها ينجم ينجم هو يعمل 6 اختصاص هو يعمل 6 اختيارات مراكز تقبله ومراكز تعديه للكونكور باغ اكزومبل يجي كل شيء دونك هو من بعد الاختيار الاخراني زاد عنده هو يا اما يقبل طول المركز اللي قبله والا يقول لا ما يسالش نعدي الكونكور وكل شيء ودونك يقعد في يعدي الكونكور دونك ديما زاد الشوارع.
1: اما ما يقعدش واحد ما عنده شيء
0: لا بقدرة ربنا يقعدش معاه كل شيء. إذا هو شاد صحيح في نفس الاختصاص هذاك في نفس المركز هذاك دونك يستنى دورة فيفري.
1: واضح واضح برش. بيه شين الاختصاصات اللي عليها الضغط؟
0: والله كان نقولوا قطاعات هما القطاعات الكل إيجا نقول لك مثل ثم قطاعات اللي ما كانش عليها ضغط كبير تو ولا عليها ضغط كبير دونك كما قطاع البناء والأشغال العمومية وتوابعه قبل كنا نعرفوا البناء والأشغال العمومية معليش ضغط دونك في السنوات الأخيرة ولا عليه ضغط كبير في اللي هو في تشغيلية كبيرة في تونس وخارج تونس نحكيه على القطاع الكهرباء والإلكترونيك باغ إكزومبل قطاع شوفوا اختصاصات اي معناها ثم اختصاصات عليهم ضغط كبير وثم قطاعات عليهم ضغط كبير الصناعات الغذائيه باغ اكزومبل كيف نحكيوا بعض الاختصاصات في النسيج والاكساء مش الاختصاصات الكل ثم اختصاصات عليها ضغط كبير دونك اغلب الاختصاصات اغلب الاختصاصات توا عليها ضغط كبير
1: المعروف
0: بيان سور ديما جديد يضغطوا عليه أكثر خاطر في الاختصاصات الجديدة يقولك تشغيلية أكثر في الاختصاصات مادامها اختصاصات جديدة.
1: المعروف على التكوين المهني أنه تقريبا عنده نسبة 70% تشغيل معناها
0: حتى أكثر
1: حتى أكثر يعني كان خذيتك ولدي معناها للتكوين قدرة تربي تلقى بلاصة بقوة الضغط هذه وب 8.5 اللي زدناها سنة في طاقة استيعاب هل الوكاله باش تقعد تضمن على نسبه التشغيل نتاعها
0: ان شاء الله بيان سور. هو كما قلت لك نحن ماناش في معزل على على سوق الشغل شنو هي طالب الحاجه اللي باهيه في الوكاله واللي باهيه في التكوين المهني اون جينيرال هو انك زاده تنجم تحل مشروعك وحدك على خاطر نحن بيان سور كيما سنه كان تبعتوا مع اكيد تبعتوا معنا خدمنا على المتكون المبادر او المسابقه تصير في في تونس على المتكون المبادر دونك ولينا نشجعوا برشا على المبادرة الخاصة واللي يخرج من التكوين المهني هو يتفتح له برشا أفاق يا إما باش يحب يخدم بيان سور ثم شكون يحب يخدم بريفي ولا إتاتيك ويحب يخدم في في شركة كيما ينجم يحل المشروع نتاعو كيما ينجم يحب تشغيلية بالخارج دونك أكيد الأفاق محلولة. المهم أنا نقول للجون راهو ما تقولش لا الاختصاص هذايا خاطر معروف عليه ضغط كبير دونك أنا نحب نمشي الاختصاص هذاك جوست على خاطر عليه ضغط كبير لا شوف ميولاتك أنت شنو شوف أنت شنو تحب تطلع نهار آخر اسكو تحب تكون صاحب مشروعك وحدك معناها أنت عارف روحك وأنت صاحب مشروعك وإلا تحب تقول لا نحب نخدم في الخارج نحب نخدم في الشركات الفلانية دونك بيان سور هذاك على حسب ميولاتك أنت تختار الاختصاص اللي تمشي
1: واضح. المعروف زاد على التكوين المهني هو لي بارتنريا اللي مع الخارج في برشا ميادين الميادين الجديده اللي تحلت تويكا 6 اختصاصات كان عاد نذكروا بهم دونك قلنا بالنسبه
0: مرافق حياه في مؤهل تقني مهني في مؤهل تقني سامي عندنا تقني سامي في تقنيات الاتصال اختيار ملتي ميديا تقني سامي مبرمج في الويب وتقنيات الجوال تقني سامي في التسويق الداخلي وتقني سامي في تركيب الانظمه الشمسيه بالنسبه لشهاده كفاءه مهنيه عندنا عون في الخبازه والمعجنات
1: فوالا دونك يخرجوا عباره معناتها في في في الديكور الداخلي في الديكور الداخلي عباره خرج معناها مهندس ديكور داخلي عباره بولد بوزار سي ا بوبري سا
0: سي ا بوبري
1: في في في هذوما في اللي كنا نسميو فيهم هل فما معناها بارتنريا مع الخارج فيهم هل فما طلبات عليهم من الخارج والا خدمتوا على السوق التونسيه
0: هو أكيد الخدمة على مستوى وزارة التشغيل والتكوين المهني تسير على السوق التونسية والعالمية مرافق حياة كان تفتح زادة في مراكز تكوين مهني خاص ومطلوب برشا خارج تونس بالنسبة للشركات راهو نحن في الاختصاصات الكل تقريبا عندنا طلبات سواء كما قلت لا من تونس ولا خارج تونس عندنا كيف حكيت على البناء والأشغال العمومية في اللي ولا مطلوب برشا خارج تونس، دونك ولا مطلوب في إيطاليا، ما مطلوب في ألمانيا، دونك وليت الضغط هذاك علاش الضغط كبير ولا عليه. كما ثم اختصاصات اللي هي موجودة في الوكالة التونسية للتكوين المهني، مين موجودة كانت في مراكز معينة، زدنا دعمناها في مراكز أخرى باش نلبيو طاقة طلبات التكوين.
1: شكرا لك مدام فتن العدسي بنينة، مديرة الإعلام والاتصال بالوكالة التونسية للتكوين المهني. جيتنا برشا أخبار مزيانة، ارتفاع في طاقة استيعاب الوكالة التونسية للتكوين المهني لأولادنا بنسبة 8.5%، زوز دورات سبتمبر نوفمبر، ما لخلطش على سبتمبر يخلط قطربي على نوفمبر، زوز دورات فيفري وأفريل. أخبار يقولوا أنه مستحيل ما تقعدوش بلاش إلا وتطلق لكم بلاصة. فتح الاختيارات أكثر من 3 اختيارات، مشينا حتى 6 اختيارات، من بعد ينجم يقبلك أكثر من مركز، زوز 3 مراكز، اختار أنت في الأخرى مع شكون تحب تكون موجود مع التكوين المهني، تنجم تكون حتى مستوى تقني سامي اللي هو تقريبا مستوى جامعي في الأخر. بكل 6 اختصاصات جديدة تحلت مؤخرا في التكوين المهني، يعني برشا أفاق، يعني بربي لهنا كلمة للوالدين الأم والبو اللي يسمعوا فيها تويك، راهو التكوين المهني راهو تكوين راقي راقي جدا في تونس وفي خارج تونس، راهو ولادنا مطلوبين يخرجوا من الوكالة التونسية للتكوين المهني باختلاف قطاعاتها واختصاصاتها مباشرة إلى الخارج، بطلب كبير عليهم على خاطر تكويننا راهو محترم جدا. ما نقعدش نبكي على الباك، ما نقعدش نقول يا لطيف ضاع مستقبله، يا حسره كزمان هذاك، زمان معناها زماننا نحنا ممكن كانت عندنا كارثه، واحد ما خداش الباك، زمان بونا وامنا ممكن، وخاصه زماننا نحنا، رانا تو في زمن غير الزمن، راهو تويكا فورماسيون باهيه ومولوجي بار ليتا، معترف بها من الدوله التونسيه، راهي افاق كبيره تتحلك، وبطبيعتنا احنا ماشيين في عقليه، حتى الجامعي ماشيين في عقليه برا دبر راسك، ما تعملش على الدوله باش تخدمك، برا شوف تحل مشروعك، تخدم برا تخدم الداخل، لكن ما تعملش على التوظيف العمومي. ونصنعوا في في في في عقليات كيما هكا حره، عقليات حره، ما نقعدش نكت في داين نستنى شكون يخدمني، انا نخلق حياتي ونخلق
0: تفكير الشباب تولي يخموا في برشا
1: ومحليهم ومحليهم. انا راه في شباب معناها عمر بنتي تلقى حال البروجي يقرا روا حال البروجي نتاعو ديرنيغمون، زوز بنيات محليهم حالين بروجي نتاع كوكيز بطريقه معينه، محليها الطريقه بنينه برشا، يقراو داخلين يقراو فاكولتي يلموا مصروفهم في الصيف ويكملوا يحضروا لي كوكيز نتاعهم وهما يقراو محليهم، معناتها لي جون نتاعنا تويكا محليهم، معاملين على رواحهم
0: مشمرين
1: على ذريعات. دونك فلا يولي وقتها التكوين المهني في اعلى درجاته، كي تقعد وتوسع بالك وتكمل معاه للاخر عباره خذيت تكوين جامعي بالضبط. شكرا لك مره اخرى مدام فتن العدسي بنينه، ان شاء الله تكونوا حاضرين معنا في مرات اخرى ونعطيو فرص اخرى.
0: أكيد بربي من خلالك نحب نشكر المسؤولين على الإعلام والتوجيه والمرافقة في كافة مراكزنا الكل، اللي هما توا في الصيف هذية قاعدين يوجهوا، قاعدين يرافقوا، قاعدين يعاونوا في الليجان اللي على الانسكريبسيون، مراكزنا الكل، مؤسساتنا الكل على ذمة الشباب، دونك الناس الإطارات الكل، خاصة المسؤولين على الإعلام والتوجيه والمرافقة.
1: وصل. شكرا.

0: تهلك بالصحيح.
1: نستهلك بالصحيح كالعادة كما كنا عارفين مع رفقة الملهي. واليوم نجيو على الألبان، مشتقات الألبان، كيفاش نختارها، كيفاش ذا نجم نحافظ عليها. هاو كحنا كي نقولوا الألبان ومشتقات الألبان، سي رفقة الملهي نهارك أسعد ليا.
2: نهارك زين ريم، وديما فرحانة بحضوري معاكم في الإذاعة الوطنية.
1: وحنا زادة فرحانين بيك بحضينا، وفرحانين بيك حتى على مواقع أخرى إعلامية. شفت لك مؤخرا حصة مع هيدي زعيم محليها، ان شاء الله ديما هكايا، ان شاء الله ديما التوانسة يكونوا في العلالي، يعطيوا المعلومة الصحيحة، المعلومة اللي تفيد، المعلومة اللي تنفع. في الاخر الاشكال الاعلامية الكل هي في خدمة المواطن التونسي، مهما كان الشكل الاعلامي، هو في الاخر في خدمة المواطن التونسي انه نقدموا له المعلومة الصحيحة. فإن شاء الله من خلال وجودك في الحصص الكل ومعنا نحن في الإذاعة الوطنية خاصة، نعطيو المعلومة اللي تنفع واللي تفيدك. شاكر قبيلة قالك بربي الحليب ومشتقاته لكبار السن، هل نفس الطريقة ياخذوه كبقية كما الصغير كما الكبير كما الكهل كما المسن؟ هل كيف كيف؟ أنا نبدأ من الأول، كي تقول حليب ومشتقاته شنو تحب، شنو تقصد رفقة المولي؟ خاطر اليوم فما دي جو بالحليب، فما مثلا معناها الاشكال توسعت ياسر، فشنو نقصدوا بيه احنا الساعه؟ نحددوا
2: الحليب ومشتقاته هو كل حاجه معناها حليب واللي مستخرج منها، معناها كل حاجه ترانسفورمي نسميوها الحليب، والحليب ترانسفورمي اللي حورناه صناعيا باش نصنعوا منه دوتغ ديريفي دوتغ التيرناتيف. كيما انت تو جبت على جو هذاك هذاك بواسون لاكتي نسميوها، ماهوش كلاسي معناها مصنف حليب ومشتقاته، هو مصنف مع العصائر، هذاك ماهوش مصنف مع الحليب ومشتقاته.
1: شو اللي مصنف مع الحليب ومشتقاته؟
2: الحليب ومشتقاته دونك باش تلقى الحليب، باش تلقى الزبده، باش تلقى لي فروماج بنويهم الاجبان الكل، باش تلقى الريغوتا، باش تلقى هكا الجبن الطلي، جبن الطلي هذاك التختينابل، باش تلقى الياغورت اليوناني، الياغورت البروتيني، باش تلقى البن الرايب، بيان سور جبن الاجبان بكلها بانواعها كيما نقولوا الجوده لي مونتال الموتزاريلا، دونك هذوما الكلهم تبعين الحليب ومشتقاته.
1: باهي، انا عندي سؤال يظهر لي حفظته ذكرى رفقة عليا، اللي انا كي نقولوا مثلا تبعته الزبده وتبعته الاجبان وتسكي مثلا التارتيني وتبعته الياغورت والياغورت غريك اللي تويكا والبروتيني اللي تويكا عليه برشا حديث، نجموش نصنفوهم من واحد العشرة الأحسن في الاستعمال الأحسن في الاستهلاك؟ أو كنت تحب إذا كانهم برشا عليك شنو أكثر حاجات أفيتي في الاستهلاك؟
2: أنا اللي متعجبني خاطر أنت ديما تحاول تلقى حلول، خاطر زادة العبد باش تقوله هذا ليه وهذا ليه وهذا ليه، أعطيني أنا شنو ناكل معناه ريالمو. أنا أقول لك كريم، أنا ديما مع الحاجة الخام، حاجة اون فوا بدلناها حورناها كسرناها راهي قيمتها الغذائية باش تتبدل، وكل ما انا نبدلها راني يلزمني نزيد مضاف غذائي باش نرجع على تكستور دو باز، دونك نلقى روحي اوبليجي باش نزيد حاجة مضاف غذائي اللي هو حكينا على على لي كونسيكونس نتاعهم الاضافات الغذائية. دونك انا مع الحليب، ومع الحليب الكامل الدسم اللي هو لا ماتيغ بروت دو باز،
1: بهذايا كامل الدسم. معناها معناها موجود دايوغ في لي مارك الكل التونسيه، كيما تلقى نصف دسم تلقى كامل دسم.
2: كامل دسم
1: دونك انا في عضنا شريك نصف الدسم هذاك نبدل شوي،
2: فوالا بدل نشري كامل الدسم. انت تو كنت باش تشري ساعات، فما شكون يشري نصف الدسم وفما اللي يشري معناها منزوع الدهون كومبليتمون
1: وسون لاكتوز
2: وكل بعد يمشي ياخذ شويه زبده عليه. انت انت ديجا هو هذاك الحليب الكامل فيه الزبده نتاعو، فيه فيتامينات وفيه امور، وتاخذ كاس حليب كامل
1: خير من اني ناخذه من فيرما.
2: هو راهو كيما في بالك كريم، راهي صرحت وزارة الصحة ومازالت لحد الآن معناها ما خرجتش بلاغ تقول اللي القطيع راهو ما فيه حتى شيء.
1: أنا في بالي هذيك صارت في الشتاء،
2: صارت في رمضان ولحد الآن ما خرجتش بلاغ. نحن نستنى وديجا كلنا كأخصائيين أن وزارة الصحة تخرج لنا بلاغ وتقول راهو القطيع توا سون ريسك وراهو ما عادش فما مشكلة، خاطر فرانشمون لا ماجوريتي نتاع العباد تحب تمشي تشري الحاجة كيما نقولوا من عند اللبان الحاجة، خاطر هذيك ماهيش ترانسفورمي باش تلقى الحاجة الخام الحاجة
1: كما هي.
2: كما هي
1: دونك احنا باعتباره انه تويكا ما فماش بلاغ من وزاره الصحه ناخذ نخيروا المعقم الدسم اللي هو موجود به. هذا بالنسبه للحليب. ثم اللي قاعدوا خام على رواحهم
2: زبده بالطبيعه بعد تلقى ديريكتومون الزبده، والزبده يلزمنا نستعملوها افيك موديراسيون خاطر لا كونتيتي تخاف برشا من الماتيير غراس، اما تقعد غنيه برشا بالفيتامين دي، مهمه ياسر الزبده. والزبده نحكيو على البوغ، ما نحكيوش على المارغرين راني. مارغرين حاجه اخرى، حاجه اخرى
1: ماهيش حلقه اخرى
2: توتافي، هذيك تبع الزيوت ماهيش تبع الحليب ومشتقاته. برشا يغلطوا ريم راهي ماهيش الزبده باغ كونتخ معناها هذيك. ونسيت السمن، ما حكيتلكش على السمن زاده، معناها يعتبر من الحليب ومشتقاته اللي هو حاجه باهيه وزمنيه وتحفنا برشا زاده في عددنا.
1: كي تلقاها صحيحه،
2: تلقاها صحيحه خاطر هو الريسك نتاع انه يفسد كبير برشا، مش عبد كل تعملوا بالقدي
1: صحيت. هو خاطر هو كيبدا معمول بالقدي وقعد معاك من العام للعام يعاولوه العباد راهو، اما على شرط انه يكون مخدوم بالطريقه الصحيحه. دونك احسن حاجه في الخام هي الحليب،
2: حليب
1: بعد الحليب نلقاو الزبده. اما الزبده مش المارغرين معاها موازاه تلقى السمن زاده. ثم واحنا نحكيو
2: ثم بعد باش نحكيو على توسكي غوتا، نحكيو على الغوتا
1: قبل البن والرايب.
2: الغوتا باهي تسمى في لاكتوسيرون، في بروتيدات عاليه برشا، والبروتيد وتكمل برشا الحليب، تكمل برشا معناها أنكا وانت خذيت جبن تكمله. علاش؟ على خاطر وقت اللي انت تنحي الغوتا ديجا قسمتو الحليب، نحيت البروتيدات القابله للذوبان والغير قابله للذوبان، معناها ماكش بتاخذ البروتيدات الكامله. ذاك علاش نقولوا الغوتا ديما الكومبليمونت الاجبان. دونك الغوتا كي تبدا خام وغوري غوتا معناها حسب اللي هي نورمالمون وقت اللي نجي نصنع الجبن باش نحي لا بروتيين انسولوبل. دونك تمشي لي هذيك نسميها
1: هذا حتى في في الحكوك الموجودين،
2: مصل الحليب نسميه اي حتى في الحكوك الموجودين وقت اللي تبدا.
1: حتى نجم يسمعوا فينا يقول لك تحكيوا على الغوتا، الغوتا معناها من من من الفيرما نتاعها ولا من السيد اللي لبين بيدو، راهو هاك قلتوا لهم تشربوا الحليب. لا حتى الغوتا اللي في الحكوك راهي فيها البروتي
2: تلقى فيها مص للحليب، ويزم مكتوب فيها اختصاص جبن مش اختصاص لبني. يبدا فيها اختصاص لبني راهي لا راهي حليب وضافوا له شويه بروتيدات ومنكهات، ويزمك تلقى فيها مكتوب اختصاص جبن
1: وموجوده.
2: عليها الجبن وموجوده
1: موجوده في المخشي لو تلقاها. من بعد الكوتا
2: باش نلقاو الياغورت، الياغورت ناتور
1: باقي قبل البن.
2: اي باقي قبل البن،
1: باقي قبل الرايب.
2: نحكيو توا البن والرايب اون كاو باش تاخذوا معلب، خاطر في المعلب لا كاليتي ماهيش كيما ناخذوه من عند لبن. نحكيو على الكاتيجوري الاخرى.
1: قلت لك باهي والكفير.
2: الكفير زيدا باهي اكونديسيون كو تاخذوا ناتور، وقت اللي تاخذوا ناتور يكون خير من البن وخير من الرايب. علاش؟ على خاطر البن والرايب الخمائر اللي فيه ماهيش خمائر دو بون كاليتي كيما الخمائر معناها اللي يحطوا فيها في الكفير. شنو الفرق؟ الكفير يحطوا فيه خمائر سيليكسيوني مختاره. وش هي الخمائر المختاره؟ اللي هي تحسن لك عمليه الهضم، تقوي لك في جهاز المناعه، تمنعك معناها تحميك من برشا امراض. هذيك هي نسميوها خمائر مختاره، خاطر الخمائر توا كسوسوا في الياغورت وفي الاجبان ماهيش معناها دو تري بون كاليتي كيما نلقاوها في الماتير الخام نتاع الحليب. خاطر المصنع يا ريم ما يساعدوش معناها يخلي الحليب كيما هو، يلزمو يعقم الحليب. وقت اللي يعقم الحليب باش ينحيلو البكتيريا النافعه نتاعو الكل، وبعد باش يزيدوا خمائر هو من عنده. الكفير يزيد خمائر كيما نقولوا اغلى شويه من الخمائر اللي مساس يحطها في البن ورا. اما نحكي على الناتورا طبيعي خاطر الاخر ندخلوا في اضافات وندخلوا في سكر وندخلوا في حكايات اخرى. ما
1: نحكيو باقي نحكيو على طبيعي،
2: باقي نحكيو على
1: اذا كنا نرجعوا نقولوا الحليب الدسم الكامل هو الاولاني، تحته الزبده. الزبده
2: خاطر الزبده ما يعملوا فيها حتى ترانسفورماسيون،
1: هي والسمن تحتهم هما الزوز. تلقى الغوتا تحت الغوتا تلقى الياغورت الناتوريل.
2: اي ناتور.
1: وفما حتى فما حتى في الياغورت فما الكافير الياغورت ناتوريل، الكافير فيه الكافير معناها حاطين فيه
2: اي كافير فوالا فما فما
1: تلوش تلقى
2: فما فما فما ياغورت فيه خمائر مختاره.
1: وفي لي مارك الكل مش ما نقولوش يعملوا في اشهار اللي ماركه غير ماركه، الماركات التونسيه اللي تخدم على الالبان الكل محضره الكافير في في في في منتوجاتها. دونك الياغورت ناتوريل حتى بلاش كثير تعتبره انت الاحسن للاستهلاك.
2: الاحسن للاستهلاك
1: اللي هو فيه
2: في بروتيدات، فيه البروتيدات الحليب، فيه الفيتامينات، فيه المعادن. دونك ما سورتو كي يبدا ماهوش زايدين اضافات غذائيه يسمى به كعبه ياغورت عاديه باهيه.
1: هو حتى كان زايدين اضافات غذائيه لو ناتوريل يقعد ديما شوي.
2: انا نقول لهم كنت تحب على السكر خذ الناتور وزيد وحدك كميه سكر قد ما تحب في الدار خير. زيد الغله انت خير على خاطر هو المصنع يحب على تكستور ويحب البرودوي يقعد له برشا دونك باش يعمل يولي يضيف برشا حاجات باش يركح هكا لا كومبوزيسيون.
1: دونك انت في الاخر خاطر انا قالت لي مره يا رفقه قلناها انا وياك هنا سالتك انا وقت نذكر في رمضان سالتك قلت لك يا رفقه كان انا نعمل ياغورت نتاعي في الدار قلت لي كون احسن واحسن
2: حاجة.
1: فوقتها قالوا لي شنو المنفعه وشنو الفايده وشنو ربحت في الفلوس وفي المنفعه. انا في الاخر شريت حليب من الشارع وحطيت له كعبه ياغورت من الشارع الكل من الشارع فاش ربحتني انت في الاخر ها ونفهم تو شنو ربحتني في الاخر.
2: انت تو دي لوي كل شيء انت عملت ديليسيون فوا 10 كيما نقولوا نتاع السكريات نتاع الاضافات نتاع كل شيء نقصت في لي زيفي انديزيرابل نتاعها.
1: لا حتى زاده في الياغورت في ميزون تنجم تعمل ياغورت في ميزون بالغله نتاعو بالشوكولا شنو تحب انت امل كله ناتوريل بلاش بلاش اضافات منعت بدك من الاضافات خاطر سيغمون باش تاكلهم في بلايص اخرين باش تاكلهم في طرف التون تحطوا على السلاطه باش تاكلهم في حكه طماطم اللي باش طيب بها الكسكسي نتاعك باش تاكلهم دونك هاله قليله نقصت في حاجه.
2: وديما نقول راهو السكر الابيض نزيدوه احنا في ديارنا راهو خير برشا من السكر اللي يستعملوا المصنع راهو يستعمل جلوكوز وفركتوز خاطر السكر الابيض يعملوا لا كريستاليزاسيون ما يساعدوش معناها سوغ لو بلان اندستريال.
1: فهمت فما فما لي جو اللي فيهم الحليب وتلقى فيهم الشوكولا زيدة ولكن يقول لك غني بالكالسيوم بالفيتامين دي بالدرشون
2: انا هذوكم كي يقعدوا اخر حاجة في الدنيا من الخريش ما نصحش بهم بكل بكل بكل بكل فيهم برشا اضافه غذائيه كميه سكر عاليه برشا وحق وخايبه في حق صغيراتنا اني نعطيهم هذوك
1: اعطي
2: كاس حليب واعطي غله واعطي زيدوا انت غله مثال شرحي له مع غله خير من اللي تبول اعمله خير من اللي تعمله
1: لي وقت بوار اللي هما يقول لك معناها ديلوي معناتها كيفاش يقولوها هما حلينهم بالحليب
2: كيف كيف ريم كيف كيف كلهم كيف كيف كلهم كيف كيف على خاطر هذيك وقت اللي انت باش تعمل لك لا تكستور ليكيد هذيك تولي تزيد برشا سكر وتزيد برشا اضافات وقتها نحكيو على ان اليمون اوترا ترانسفورمي معناها محور جدا وهو المصنع راهو يخيرك هو يعمل لك البي ويعمل لك الخايب وانت افو دو شوازير يحط لك الناتور ويحط لك المنكه ويحط لك الابواغ وانت اختار. احنا هنا هذا دورنا انا نقول ريم دورنا انك انت كي تمشي تشري تختار ديما الحاجه اللي اقل ضروره ما تختار تمشي الحاجه اللي فيها برشا حاجات اضافات غذائيه.
1: وصلنا للياغورت وعطينا فيه برشا ناتوريل باقي مازلنا في الخام اللي منصح به تاكلو ميسيرش وعطينا فيهم برشا حلول قلنا تنجم تزيدوا غلطه تنجم تزيدوا سكر وتنجم تزيدوا
2: عسل حليب العسل
1: عسل المهم ابعد على على الاخر اللي حاضر باش تشري سورتو تاو اللي تلقى فيه من فوق لافوان باش نجيك نسالك عليه الياغورت هذا زيد اللي تلقاه هو ديجا يقول لك انا حاطط لك كل شيء حاطط لك لافوان وحاطط لك الفخوي ساشي وتلقاهم تراهم على عينيك ويقول لك انت بيدك حطهم في في حقه الياغورت باش تبدا من الثمان اللي انت خديت المنفعه.
2: هو كي يبدا من الفوق لافوان والواحد تخي وحدها سيباري خير من اللي يحطها لك في الكعبه الداخل خاطر كي يحطها في الكعبه الداخل باش يزيد اضافه غذائيه كي يحطها لبرا انت تنجم تزيد لك الكميه اللي تحبها
1: فوالا
2: ساشون كو ديما انت كي تشري وتعمل وحدك في الدار الحاجه اللي تحب عليها ديما
1: خير خاطر انت في الاخر الياغورت حلوه للداخل ومنكهه وفيها اضافات
2: صحيت كي كان التوندونس نتاع لافوان تو نجيو هذيك الباك اللي قلت لك في لافوان
1: تو اذا كان وصلنا للياغورت ناتوريل بعد الياغورت ناتوريل
2: البن والرايب دونك بعد البن والرايب
1: يظل يود نخدموا بهم
2: والبن والرايب نخدموا بهم وقول زاد البن والرايب مغير المنكه الطبيعي خاطر انا اكتشفت اللي تو عامله زاد اللبن والرايب يبدا منكه
1: ماله ما ورد وما يعطر شيء
2: فيها برشا الوان وبرشا
1: منكه وحطوا فيه السكر
2: اي فوالا
1: دخلوا فيه السكر كاريمون
2: نمشيو للطبيعي ديما الافضل
1: ما بين الرايب والبن
2: اللي فيرمونتي اكثر دونك البن
1: البن بعده الرايب
2: بعده الرايب
1: يا جماعه عشان نعاود لكم الترتيب فيسع فيسع هذا ترتيب عطت هنا رفقة الملهي أحسن استعمال لحليب الدسم كامل الدسم تحته الزبدة والسمن تحته الجوتا تحته الياغورت ناتوريل تحته الرايب والبن والبن قبل الرايب دونك تحته البن تحته الرايب هذا كيفاش نستعمل أو كيفاش نستهلك الألبان ومشتقات الألبان بكلها إن شاء الله نهار نعملوها للجبونات
2: اي هي الجبونات
1: حتى ذيك حتى ذيك حصه واحده يتهلي شكرا لك رفقه الملهي اخصائيه في الصناعات الغذائيه دكتوره في الصناعات الغذائيه واستاذه جامعيه شكرا لك دكتوره.

0: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
1: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد. هكا أحلى.
2: العشرة وثمانية واربعين دقيقة، أهلا وسهلا بكم. دينا يوسف خبيرة في التجميل، أهلا وسهلا بك دينا.
3: عسلام،
2: شنو الأحوال؟
3: صبا
2: صبا
3: نبيل،
2: ماشي الأمور في الصيفية هذية؟
3: الشمس عاملة فينا
2: هكا ولا عريسنا شنو حوالها؟
3: صبا
2: ريتهم فرهدين أنا
3: ما شاء الله،
2: ربي يساعدهم إن شاء الله. اليوم نحكيو على كيفاش كي تبدأ عندك بشرة جافة وبعد بيان سور في المكياج تنجمش تكون بشرة مش إدغطي بالكدي والمكياج يعطي اللقة متاعه بالكدي. دونك كيفاش
3: يتعمل دي ماسك ناتوريل يجي تعمل عنا دي سوان في السنتر
2: سهلة الحكاية. انت ورايك يتعمل الزوز،
3: وأهم حاجة تحب ديما البوم تاعك ما تتعبش، ما ترقدش بالمكياج، وقبل ما تخرج الصباح تعمل ليكرون. ذوما أهم حاجة،
2: صحيح
3: وعمرك ما ترقد بالمكياج في الليل.
2: ونجم أنا نعمل الزوز، نجم نعمل لي غوسيت ناتوريل
3: بيان سور،
2: وتجيب حداكم تعمل لي سان لي سوان اثنين باهي. قبل المكياج وقبل العرس وكل شيء تحضروا، تتحضروا في البشرة الجافة، شنو تعطي للعروسة في الدار باش تعمل، شنو تعطيها في الـ في الـ في السنتر؟
3: نشوف ساعة البوم تاعها تحت اللامب، اسكو هي بو سيش بو ميكس بو، شوف البوم تاعها شنو هي، ونعطيها دي ماسك ناتوريل تعملها مثلا كيما الحلبه، ترحي الحلبه وتاخذ زيت نتاعها تعملو في وجهك، يعطي بون مين ويعطي
2: لازم ترحيها للاخر
3: للاخر حتى لين تقر زيتها وتعملها كيما ماسك، تخليها 30 مينوت وبعد كده تنحيها. والا عندنا الخميره،
2: هو حتى بحثية وقتها ميدسان حكي على الحلبة والياغورت ناتوريل والقارص اللي تشبرون، يعني الحلبة كي تخلطها هي أخذت زيتها أنت لو عملت زيتها غدو عملت زيتها ماما هي ما بيش تقعد لك شوية هكا ولا كشوية اللي قعدت لك هذيك، كي تحط عليها مغرفة صغيرة قارص تحط عليها ياغورت ناتوريل تربح ليدغاتاسيون وتربح زيادة البقاع السوداء، تبدأ تفتح لك الحلبة تفتح على الأخر البقاع السوداء
3: وتعطي بونمين في الوجه
2: وتعطي بونمين. أما ريحتها هي اللي شلا
3: ريحتها قوية
2: نقدروا عليها وكها بون. فما من أستوس تقول لك غلي النعناع واغسل وجهك من النعناع مي كوميم
3: أنت خليها 30 مينوت بعديك تدخل دوش و...
2: أي وكها وربي معك
3: وكها وربي معك. سينو عنا الخميرة عندنا اللي كالكبار شويه في العمر عندهم لي غيد عندهم شي ماكياج وخاطر المكياج يخرج لي غيد راه
2: اي بالطبيعه
3: هكا الفون دو تا
2: اذا كان ما يكونش البشره ادغاتي تخرج لي غيد، اما كان ادغاتي
3: ما تخرج المكياج كيحبش تعمل الحلبه مش الحلبه تعمل الخميره
2: خميره
3: وتعمل مع ماء ورد تحلها بالماء ورد
2: ايوه
3: وتخليها 30 مينوت
2: كيف
3: وبعديك تغسل وجهك بالماء صافيه وبعديك تاخذ ماء ورد وتمسح بالكوتون ديسك
2: فوالا. دونك باقي بالماء ورد وكيبدا ماء ورد اصلي تبدا حاجه يسر
3: سياره
2: في الـ في الـ في السونتر شنو تنجمو تعطيوها؟
3: عندنا سوان جولد، عندنا سوان البازيك اللي هو العادي، وعندنا سوان سبيسيفيك
2: اللي هو سوان سبيسيفيك للبشره
3: البوسيش والبازيك يمشي مع
2: الكل
3: والجولد يمشي مع البوغاس.
2: ايه الجولد يظهر فيه زوز، ينجم هكا وينجم هكا
3: الأكثرية مع
2: البوغاس. دونك هنا للناس اللي جوز تحب في هالصيفية ذي البشرة متاحة ترجع لها إشراقتها، خاطر احنا كي نمشوا للبحر نتبرانزي وكي نمشوا للبيسين
3: يخرجوا ليتاش
2: صحيح. دونك اللي هو ما عندوش عرس ما عنده حتى شيء يحب البشرة متاحة وهكا تبرق برقاء، الماسك لولاني عطته لنا الحلبة تريحوها للاخر للاخر للاخر، تستعمل الزيت نتاعها كي تقر زيتها تستعمل الزيت نتاعها، والماسك الثاني الخميرة وماء ورد وبعد تمسح بالماء ورد. لاستوس المزيانة اللي انا ياسر حبيتها كي عطيتها لنا استحالة ترقد بالمكياج، استحالة ترقد بالمكياج واستحالة تخرج بلاش اكرون، محلاها هذيك هذيك قاعدة حتى كما اشتهتش قاعدة مهمة ياسر.
3: وديما بعد ما تدوش ديما اغسل وجهك بالماء صافي
2: خاطر مانا ساعات الماء ما يبداش ياسر صافي. شكرا لك دينا يوسف. شكرا لك خبيرة في التجميل. شكرا لكم انتم اللي تبعتونا اليوم في صباح توينسا من العشرة متاع الصباح حتى نص النهار. ان شاء الله صباح بقية صباح مبروك عليكم الناس الكل. ونتقابلوا غدوة الحي كما عشنا في حلقة جديدة. ان شاء الله مهنا الغادي تكونوا لكلكم لباس وتكونوا في امان الله ان شاء الله.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: Klub Gjina, unë mua s'lin e trik. Tu nëse jemi e firmi. I dajt me lotoni.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تحت شعار من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز واحتفاء بالعيد الوطني للمرأة، اليوم إطلاق المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية. التفويت في أكثر من 27 هكتار من الأراضي لفائدة الوكالة العقارية للسكنة لإنجاز مقاسم سكنية في منطقتي سيدي ثابت والمحمدية. ومدير عام الشؤون القانونية بوزارة أملاك الدولة وشؤون العقارية نجم الدين نوار يضيف في برنامج يوم سعيد أن الوزارة وضعت أيضا برامج لتحسين مناخ الاستثمار وحسن توظيف العقارات في الدورة الاقتصادية. تواصل موسم التخفيضات. سيف الصولد ورئيس غرفة الملابس الجاهزة والأقمشة محسن بن ساسي يؤكد على موجات الإذاعة الوطنية أن اليوم هو آخر أجل للانخراط في موسم التخفيضات بالنسبة للتجار، ويضيف أن 20% هو الحد الأدنى للتخفيضات. تونس العاصمة تحتضن المؤتمر الدولي الثامن للتغذية يومي 9 و10 من أكتوبر القادم بمشاركة ثلة من الخبراء والأخصائيين من تونس ومن الخارج، وسيتم تسليط الضوء على آخر المستجدات العلاجية والأفاق المستقبلية لمكافحة السمنة وعرض التوصيات الحديثة في طب السكري والتغذية. هيئة الانتخابات تجتمع اليوم للمصادقة والإعلان على النتائج النهائية للانتخابات التشريعية الجزئية في الكبارية، إلى جانب المصادقة والإعلان عن رزنامة التصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بتمغزة. في العالم، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاء يؤكد أن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن تحديد مسار الملاحة في مضيق هرمز إيجابية وبناءة، ويقول إن المضيق لن يكون آمنا في ظل استمرار الحصار الأمريكي. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن واشنطن تتعامل بهدوء مع إيران دون تصعيد وأن التفاوض معها جزئي. ختاما، وفي غزة استشهاد طفلة متأثرة بإصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي وسط استهداف في قصف مدفعي وإطلاق نار مناطق متفرقة من القطاع. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
5: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
5: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
6: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102 و94 3 FM.
3: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن.
7: أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا المشهد الآن على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. بداية أسبوع موفقة، مرحبا بكم معنا الناس الكل، الأخبار الوطنية والمتابعات وأيضا الأخبار العربية والعالمية. اليوم مع كامل الفريق، حنان بربيع، وليد الحسيني في الإعداد والتقديم، ألفة بشير في الإخراج، عمار جبالي في الإخراج الرقمي، وعبد اللطيف الوسلاتي في التنسيق. اليوم باش يرافقني في التعليق على مجمل الأخبار الوطنية المحلل السياسي صهيب المزريقي. اهلا وسهلا، مرحبا صهيب.
8: اهلا وسهلا ليليا، تحيه ليك، تحيه لكافة السادة المستمعات والمستمعين او في الإذاعة الوطنية التونسية.
7: نبداو بالمشهد الان، نبداو بالمشهد في تونس والاخبار الوطنية.
3: المشهد الان مع ليليا الحسيني.
7: وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن انطلاقا من اليوم تبدأ مبادرة لدعم ريادة الأعمال النسائية، تحمل شعار المبادرة هذه من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. شنو معناها؟ معناها مرافقة للنساء باعثات المشاريع صهيب في كل الولايات. الوزارة تقول أنها ستقدم خدمات التأطير وتطوير المشاريع والمرافقة والتمويل والمساندة. من سنوات الوزارة بدأت يعني أشكال مختلفة للتمكين والدعم الاقتصادي، اليوم يبدو أنها تطلع درجة أخرى وأعلى في هذه المرافقة بالفكرة بالتمويل بالمساندة لكل باعثات المشاريع.
8: هو نعم ليليا، فلنتفق يعني نحن والسادة المستمعات والمستمعين بأن أي تطور للمجتمعات بصفة عامة لابد أن يخضع إلى مكانة المرأة وتقدم مكانة المرأة في هذا المجتمع. نحن نعرف جيدا أن الدولة التونسية على مستوى التشريعات هي متقدمة جدا في حقوق المرأة، ولكن اليوم الدولة التونسية ارتأت أنه ما تكونش فقط عندنا حقوق وحريات يعني مضمونة للمرأة خاصة بمجال الأحوال الشخصية في 13 أوت 57، وإنما اليوم احنا حاشتنا باش أنها تكون مشفوعة هذه الحقوق والحريات بالحقوق الأساسية وهي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. احنا نعرفوا أيضا ليليا أنه اليوم المرأة بنحيت أنها باش تثبت ذاتها وكيانها وكينونتها داخل المجتمع لابد أن تتمتع بشيئين، الاستقلالية من جهة وأيضا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهذا ما يعكس استراتيجية الدولة التونسية يعني اليوم في من ناحية التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة. أنت طرقت لي للمسألة المهمة جدا اللي هي يعني الفكرة ثم الإنجاز والمرافقة الشاملة
7: وما بعد الإنجاز
8: نعم. في نهاية المطاف، لأنه اليوم نتكلم على النظرة الشمولية من ناحية يعني اتباع هذه الفكرة وأيضا إنجازها وما بعد إنجازها، خاصة أنه اليوم باش نشوفوا أنه هنالك تأطير للفكرة، الفكرة تحويل هذه الفكرة إلى يعني وتصورات بصفة عامة تحويلها إلى منجزات عملية على أرض الواقع اللي هي باش تكون يعني بالأساس مشفوعة بعدة آليات، من ضمنها الآلية الأولى اللي هي آلية التمويل والتسهيل يعني خاصة في الآليات المالية اللي باش تكون يعني لهذه المشاريع. أيضا باش نشوفوا أنه فهم مرافقة قانونية خاصة يعني في التصدي للبيروقراطية الإدارية والتعقيدات الإجرائية اللي ممكن أنها تحول يعني دون بعث النساء لهذه المشاريع. أيضا باش نشوفوا الاستدامة والتطوير خاصة وقت نشوفوا احنا تقديم الدعم في مرحلة ما بعد انشاء هذه المؤسسات، سواء باش يكون يعني دعم مادي ايضا بصورة اساسية او حتى دعم استشاري خاصة يعني احنا نعرفوا انه النساء باعثات المشاريع سيتوجهنا بالاساس الى ان تكون هنالك دور استشاري.
7: نعم.
8: بالمحصلة نحن اليوم نتكلم على تثمين القدرات النسائية داخل المجتمع من اجل خلق يعني بعد تنموي او دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع التونسي، وأيضا تحقيق يعني مكانة المرأة التونسية.
7: نعم، وحنا نتمنى لهم التوفيق ونجاح هذه الأعمال. باش نمشيوا لوزارة الفلاحة من خلال مشروع مجلة المياه سنوات، نحكيوا على المشروع هذايا. وزارة الفلاحة تجيب رسميا أنه جاهز اليوم وأخذ بعين الاعتبار كل المقترحات، إن شاء الله في الدورة النيابية القادمة سيتم إحالته على مجلس النواب.
8: هو شوف ليلي، قبل أن نتطرق إلى هذا الموضوع أنا في اعتقادي لابد أن نعود يعني على الأقل خطوة زمنية إلى الوراء. في عام 1995 1970 تم تصنيف تونس ضمن البلدان التي تعاني إجهاد مائي أو ضغط مائي من طرف يعني منظمات دولية. أيضا تم التطرق إلى أنه المواطن التونسي حصة الفرد المواطن التونسي يعني من الماء أقل من 500 متر مكعب. أيضا نشوف ليليا أنه أثناء يعني ثم تطورات مناخية من 1976 ما جاتناش يعني مثل هذه الحرارة المرتفعة وغيرها. هذا يقول ليليا اليوم خلى أنه الوزارة تتوجه إلى إعلان على هذه على هذا المشروع، وهو خطوة سيادية في اعتقادي، وأيضا هو خطوة تشريعية تاريخية خاصة من ناحية يعني ضمان المائدة المائية للمواطن التونسي، وأيضا تكرس بالأساس السيادة المائية. احنا نعرف ليليا للأسف أنه مجلة المياه يعني من عام 1975
7: ما تغيرتش
8: وما تنقحتش أيضا، وحتى أمام يعني هذه التهديدات اللي عاشتها سواء الدولة التونسية أو حتى يعني خاصة أمام التنبيهات للمنظمات العالمية، الدولة التونسية للأسف لم تصغي ولم تطور ولم تنقح. ولكن اليوم وقت نشوفه احنا وزارة الفلاحة توجهت إلى هذا التنقيح وهذا التغييرات اللي باش تكون في مجلة المياه، أنا في اعتقادي ممكن أنها تكون نقطة تأسيسية جديدة لعلاقة بالمياه، خاصة ليلي أنه فما نقطة وركيزة مثمنة جدا، أنه اليوم وزارة الفلاحة لم تشتغل بمفردها وإنما كان هنالك تنسيق مع بقية الوزارات، وإحنا نذكر أنه عندنا أكثر من مليون متر مكعب من المياه يعني يتبخر، ورينا استنجاد وزارة الفلاحة يعني بوزارة التعليم العالي
7: ويعني والبحث العلمي
8: وإدخال الكفاءات الوطنية التونسية في إطار الحفاظ على هذه
7: طبعا مجلة المياه هي باش تحط التشريعات الجديدة لحل مختلف الإشكاليات. اليوم عنا إشكاليات في المياه الجوفية، في تسرب المياه، في المرور إلى تحلية المياه، في الحفاظ على الثروات المائية اللي هي صحيح ضئيلة في جزء كبير من العالم مش في تونس فقط، ولكن لازم حمايتها وتطويرها بكل الوسائل. اليوم باش نقعدوا في نفس السياق باش نمشيوا لبلاغ المرصد التونسي للمياه، البلاغ الشهري اللي يحكي على شهر جويلية 608 تبليغ عن انقطاع المياه تقريبا.

0: يعني من ناحية قطع المياه وغير ذلك، إنما هي تذهب إلى عدم قطع المياه، وتذهب أيضا إلى تزويد المواطنين، وتذهب إلى درء هذا الصدع الذي يعني قد أصاب القنوات. أيضا اليوم ليلي لما نتكلم على هذا الرقم، فإنه يعكس بالأساس يعني تهرأ الكاناليزاسيون يعني اللي موجودة في البلاد بصفة عامة، وأيضا يعني رينا إنه حتى البنى التحتية للأسف لم تكن في مستوى يعني اليوم تدفق المياه، خاصة ان احنا رينا انه رئيس الجمهورية قيس سعيد وقت توجه الى يعني المناطق هذه التي هي تحمل مياه، ايضا رينا انه توجه الى السدود وكان مرفوقا بالرئيس المدير العام لشركة الصناد، ويعني وتم الوقوف على اهم الاخلالات من ضمنها اليوم اللي هي البنى التحتية.
1: نعم، وايضا طبعا نحكيوا على البنية التحتية لم يتم تجديدها منذ عشرات السنوات، فما خدمة كبيرة تنتظر البلاد التونسية باش يكون الحق في المال هو حق أساسي متوفر لجميع المواطنين وين ما كانوا، في الأرياف ولا في المدن ولا في القرى. اليوم
0: بطبيعة الحال اللي رأى وقت نتكلموا على إنشاء شركة وتوزيع المياه في تونس، رأى نتكلموا على 1968، إذن من عام 1968 ونخر الفساد لهذه الشركة، وأيضا نخر الفساد خاصة في المقاولات اللي تمت يعني من ناحية الربط بين المدن وغيرها، هذا كله اليوم أثر على الجودة وأثر ايضا على تدفق المياه وغيرها. اليوم في اعتقادي انه ليلي وقت نحكيه على مجلة المياه هو مهم جدا، لانه مجلة المياه لن تراعي فقط يعني الضغط المائي، بل ستتوجه ايضا الى التوزيع العادل للمياه. نعم، على كافة
1: ان شاء الله تكون التونسية. التشريعات هذه هي الحل اليوم لكل ازمات انقطاعات المياه في البلاد التونسية. باش نتعدى بك الموضوع اخر، يهم جهود الدولة في مكافحة المخدرات، اعلان للحرس الوطني عن تفكيك شبكة دولية تنشط في ترويج المخدرات، تم إيقاف مجموعة من المتورطين بيناتهم أجانب ولكن بيناتهم صيدلانية. مهم التنصيص على هذه الصفة باش نقولوا لليوم خطر المخدرات تقريبا كما يفتك بكل الفئات، تنجم تكون متورطة فيه كل الفئات. سهيب،
0: بطبيعة الحال ليلي لأنه اليوم وقت نحكي وإحنا على صيدلانية في نهاية المطاف نتكلم عن البعد التقني، لابد على هذا البعد التقني أن يكون مشفوعا بالتوعية في حد ذاته، وأيضا التوعية لابد أن تكون نابعة عن إيمان وعن اعتقاد، لأنه احنا اليوم في ليليا مناش نواجهه فقط في شبكات تنشط على مستوى داخلي من أجل ترويج يعني مثل هكذا سموم للشباب التونسي فقط، وإنما نحن اليوم في حرب كونية إن صح التعبير أمام هذه الشبكات العالمية التي تريد استهداف تونس وإغراقها بالمخدرات وغيرها. بالتالي اليوم ليليا لابد أنه احنا نشوفه ونثمنه مع بعضنا يعني المجهودات التي تقوم بها كافة أسلاك ووحدات القوى الأمنية التونسية وأيضا الديوانة التونسية. نتكلم اليوم ليلي على أنه إحنا في حالة حرب، وحالة الحرب لا يجب أن تكون فيها هوادة ولا يجب أن تكون فيها هدنة، وإنما يجب أن يكون فيها التجنيد على كافة المستويات الموجودة. وإحنا رينا أنه حتى مؤخرا يعني رئيس الجمهورية كان ما ينصص على أنها ضرورة التوجه في هذه الحرب، وأيضا لم يكتفي بالبعد التشريعي ولم تكتفي الدولة التونسية بالبعد الزجري، وإنما توجهت أيضا في البعد التوعوي خاصة عن طريق وسائل الإعلام وعن طريق يعني الحملات التحسيسية. أيضا نحن رينا أنه هنالك تكثيف نوعا ما في هذه الحملات اللي أدت بنا ليليا إلى أنه فما ناس يعني قاعد العدد يتكاثر أكثر، إنها باش تتوجه لسونتر هذه باش أنها تحمي نفسها وباش أنها تتعالج، وهذا كله يعني يلزم أنه يتظافر ويلزم أنه يتعزز بكله من أجل أنه نتوجه اليوم إلى القضاء على هذه الآفة. القضاء على هذه الآفة من ناحية الاستهلاك هو قضاء على هذه الشبكات بطريقة مباشرة وغير مباشرة.
1: نعم، باش نقعدوا في سياق قريب برشا باش نحكيوا على الأحكام البديلة اللي هي أحكام بديلة عن الأحكام السجنية. نحكيوا على آلية قانونية تخص طبعا الأحكام السجنية قصيرة الأمد، يمكن تعويضها بالعقوبات البديلة. هذا شفناه في الأيام الأخيرة في جربة، مجموعة من المحكومين بالسجن ينفذون تنظيف شواطئ الجزيرة كعقوبة بديلة. طبعا هذا الكل يزير بإشراف مكاتب المصاحبة اللي تابعة لوزارة العدل.
0: فلنتفق ليليا مع بعضنا أن هذه العقوبات البديلة هي أولا في تونس هي قفزة نوعية في السياسات الجزائية في الدولة التونسية، وأيضا توجه إلى تعامل أكثر إنساني وعدم سلب الحرية في مقابل ذلك أن يكون هنالك إنتاج على أرض الواقع. وما رأيناه يعني في شط جربة هو إنتاج بيئي من شأنه أنه اليوم يعاود هيكل هذه

0: الشطوط وينظفها وغيرها. أيضا ليلي وقت نتكلم على التوجه نحو عقوبات بديلة، فإنه سنعود بهذه المنطلقات بالأساس إلى يعني ما كان موجود خاصة في طوكيو عام 1990. نتكلم على القواعد الموضوعة، أيضا نتكلم حتى في إطار تجارب مقارنة، نتكلم على نظام التيج اللي موجود في الدول الأوروبية، نتكلم أيضا على الأنظمة الأنجلوساكسونية التي وضعت هذه الخدمة الاجتماعية. إذن نحن اليوم نتكلم على أثر إنساني، نتكلم على عدم سلب الحرية، نتكلم أيضا على أن يكون هنالك مضمون إيجابي وسيعود
1: على حلول الدولة. وقت اللي نحكيه على اكتظاظ السجون نحكيه على هذه الأحكام اللي تخص يعني جنوحات أنه يمكن الاستفادة من المحكومين في هذه العقوبات البديلة. مشهد كامل ينجم يتغير بتفعيل العقوبة البديلة اليوم
0: بطبيعة الحال، لأنه اليوم سنتكلم على عدم يعني توجه الدولة التونسية إلى وضع الناس في السجون، وإنما سنتكلم عن رؤية إنسانية بالأساس، يعني عدم سلب الحرية، نتكلم على عدم اكتظاظ السجون، سنتكلم أيضا على إعادة إدماج المواطنين اللي هم يعني ارتكبوا جنح وارتكبوا يعني خطايا ممكن أنها قد أزجت بهم في السجون، نتكلم أيضا على العودة للحياة الطبيعية لهؤلاء المساجين وإعادة إدماجهم وتأهيلهم في المجتمع حتى يعودوا مواطنين عاديين بعيدا على يعني الأوضاع السجنية اللي ممكن أنها تؤدي بهم للأسف إلى أكثر الانحراف، خاصة نحن نعرف الخلطة كيفاش نجم تؤدي بنا.
1: نعم، شكرا لك سهيب المزريقي. هذا كان المشهد في تونس. بعد الفاصل باش نمشيو للمشهد في العالم. القراءة باش تجينا من عند بولبيبة سالم. معطى جديد ومهم في الشرق الأوسط، سنتحدث عن اتفاق مكة، تحالف عسكري دفاعي بين تركيا، السعودية، باكستان. شنو هو أهمية هذا التحالف وشنو هو تأثيره على المنطقة؟ هذا الكل باش نعرفوه بعد الفاصل.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟ المشهد في العالم.
1: المشهد في العالم باش نبداوه من منطقة الخليج والشرق الأوسط. اتفاق مكة، باش نعرفوا تفاصيل هذا الاتفاق وتأثيراته في قراءة للمحلل السياسي بولبيبة سالم اللي رحبوا به برشا على موجات الإذاعة الوطنية.
3: شكرا أستاذة ليليا. طبعا هو التحالف الدفاعي بين تركيا، باكستان والمملكة العربية السعودية، أو ما صار يعرف بناتو مكة، لأن وقع التوقيع طبعا في مكة المكرمة. طبعا هذا التحالف العسكري الجديد الدفاعي، مضمون هذا الاتفاق هو في الحقيقة يعني يعنى بثلاث بلدان رئيسية في الإقليم، وطبعا هو اتفاق دفاعي بالأساس. أهم بند من بنود هذه الاتفاقية أن أي بلد يتعرض لاعتداء يعتبر بمثابة اعتداء على الدول الثلاث، ويتم طبعا التعامل معه والرد عليه من قبل هذا الحلف الثلاثي. بالطبع لهنا نفس الشيء كذلك من هذا الاتفاق أيضا، كما قال طبعا أردوغان وكما قال بقية الأطراف الموقعة، هو ليس موجها لأحد. اتفاق هو بالأصل منها جاء في سياق معين، سياق حرب أو عدوان أمريكي على إيران، وفي سياق كذلك آخر اللي هو تعرض المملكة السعودية إلى هجمات سواء من اليمن من الحوثيين أو من بعض الفصائل العراقية أو كذلك من طرف إيران، يعني التي هاجمت بعض القواعد الأمريكية في المملكة العربية السعودية. بكل تأكيد لكل طرف في هذا الحلف الثلاثي أو التحالف العسكري الثلاثي، لكل طرف له حسابات خاصة به. طبعا هنا المملكة العربية السعودية التي هي تعتبر يعني الدولة الوازنة في الخليج العربي بين دول الخليج العربية، تعتبر أن هذا معناها بوزنها كذلك السياسي والثقلها الاقتصادي ترى أنها تحتاج إلى حلفاء أقوياء، وهذا في الحقيقة ربما يفسر أيضا إحدى تداعيات العدوان الأمريكي على إيران، أن بعض دول الخليج ترى أن القواعد الأمريكية يعني لم تحمها وتبحث عن حلفاء آخرين وعن يعني أمن إقليمي آخر بعيد ربما على التحالف الموجود مع الولايات المتحدة الأمريكية. أمريكا لا تعنيها سوى أمن، لا يعنيها سوى أمن إسرائيل فحسب. بكل تأكيد المملكة العربية السعودية تحتاج إلى باكستان. باكستان يعني قوة إقليمية كبيرة وقوة نووية، ونعرف البرنامج النووي الباكستاني والقوة العسكرية الباكستانية والتجربة العسكرية الباكستانية، يعني هي أساسا معناها فيها الكثير من التمويل السعودي هنا. وباكستان كدولة طبعا هي صحيح عسكريا قوية لكنها هشة كثيرا اقتصاديا، وتحتاج إلى الاستثمارات السعودية وإلى المال السعودي، وهناك استثمارات كبيرة، وهناك أصلا حلف دفاعي يعني بين باكستان والمملكة العربية السعودية. الجديد في هذا الحلف هو انضمام تركيا. يعني تركيا اليوم تربطها علاقات جيدة الآن بالمملكة العربية السعودية. بالطبع السعودية تحتاج إلى تركيا باعتبار تركيا يعني متطورة جدا في مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية، بالإضافة طبعا إلى قوتها الاقتصادية، وبالإضافة كذلك إلى وزنها الإقليمي وموقعها الاستراتيجي. تركيا طبعا متطورة في مجال الصاروخي وفي مجال المسيرات خاصة والصناعات الدفاعية على وجه التحديد، ولها برنامج طموح في هذا الخصوص. بكل تأكيد تركيا أيضا تستفيد من هذا التحالف باعتبار أن لها صفقات سلاح خاصة في مجال المسيرات من المملكة السعودية، ونعرف أن بعض المسيرات التي هاجمت بها السعودية الحوثيين في اليمن كانت مسيرات تركية. تحتاج تركيا إلى هذا التحالف لأن هناك تحالف آخر يتهددها، وهو الذي تقريبا تشكل منذ 4 أشهر أو 5 أشهر تقريبا بين إسرائيل واليونان وقبرص اليونانية، وهذا التحالف أصلا موجه ضد تركيا. إذن نفس الشيء باكستان تحتاج إلى هذا التحالف لأنها في مواجهة الهند وصراع إقليم كشمير إلى غير ذلك، ونعرف أن باكستان يعني خاضت صراع مع الهند انتصرت فيه وأثبتت مقدرة وكفاءة عسكرية كبيرة. بالطبع السياق الإقليمي قلنا هو الحرب، الحرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك العدوان الإسرائيلي ربما خاصة في غزة أو في لبنان أو في سوريا أو غيرها. بكل تأكيد إسرائيل وإيران الآن كيف ينظران إلى هذا التحالف؟ هناك أصوات عديدة داخل إيران خاصة الوزير الخارجية السابق جواد ظريف، يعني أو حتى يعني المستشار السياسي للرئيس محمد خاتمي، يميلون أكثر إلى ضرورة التعامل إيجابيا مع هذا التحالف، والكثير يعني من الاستراتيجيين الإيرانيين يرون أن التحالف لا يشكل تهديدا لإيران، ويعني بل حتى يطالبون ربما إيران الرسمية بضرورة التعامل بواقعية وعدم انتقاد ما هكذا تحالفات، ويعني بل طرحوا حتى فكرة الانضمام إلى هذا التحالف، واعتبروا أن هذا ربما تطور في مجال التحالفات الإقليمية للابتعاد أكثر عن المظلة الأمريكية. هناك رؤية هكذا في إيران يعني الانضمام إلى هذا التحالف بدل مهاجمته والتواجد فيه والتأثير في توجهاته. طبعا هناك آراء أخرى داخل إيران ترفض هذا التحالف وتعتبره موجها ضدها، وبكل تأكيد يعني القراءات مختلفة حسب خلفيات كل طرف. بالنسبة لإسرائيل، إسرائيل طبعا منزعجة من هذا التحالف، منزعجة جدا من هذا التحالف، وتحاول بعض الأصوات داخلها أن تعتبر هذا التحالف كأنه تحالف طائفي بين الدول السنية الكبيرة، رغم غياب مصر ربما هذا موضوع آخر. تركيا باكستان طبعا والسعودية هي دول سنية تحاول تعطيه بعد طائفي وتحاول توجيهه ضد إيران ربما باعتبار إيران يعني شيعية المذهب، لكن هذا في الحقيقة لا يخفي أن الأصوات المؤثرة داخل إسرائيل تعتبر أن هذا التحالف قد يكون ضدها في المستقبل، ومنزعجة كثيرا من أي تقارب بين الدول سواء الدول العربية والدول الإسلامية، يعني تخشى كثيرا من أي تقارب بينهم لأن إسرائيل طبعا هي جسم غريب في المنطقة والجميع يكرهها، يعني رغم بعض يعني المجاملات الدبلوماسية وما شابه ذلك ورغم حتى بعض الحكام يعني، لكن إسرائيل يعني جسم غريب وسيبقى غريب في هذه المنطقة، وتخشى أن يكون هذا التحالف ضدها في المستقبل. ونرى أن هناك توتر حقيقي في العلاقات التركية الإسرائيلية، وهناك والبعض حتى داخل إسرائيل مثل سموتريتش وغيرهم يعتبرون أن تركيا هي الهدف الثاني بعد إيران، وهناك تصاعد في التصريحات الحقيقة، حتى هكاب بيدان وزير الخارجية التركي تحدث على أن المعركة القادمة ربما تكون مع إسرائيل إذا تغير سياساتها العدوانية. إذن فبالتالي هذا التحالف هو في الحقيقة نواة لنقل جديدة لقوة إقليمية بين أطراف إقليمية معتبرة ووازنة في المنطقة. بكل تأكيد الجميع يرقبه بتفاؤل وحذر كذلك. هل سيصمد هذا التحالف؟ هذه مسألة أخرى، الأيام ستثبت ذلك في المستقبل. لكن في منطقة متوترة جدا جدا جدا في هذه الفترة، طبعا كل الدول تبحث عن تحالفات لحفظ أمنها ولحفظ مصالحها. أعتقد يعني أن إسرائيل منزعجة من هذا التحالف، منزعجة جدا من هذا التحالف. إيران يعني هناك انقسام في الداخل الإيراني بين من يعتبر التحالف موجه ضد إيران، ولو أنه لا أعتقد أنه كذلك، وهناك من يدعو إلى التعامل معه يعني بإيجابية. لكن في النهاية يبقى هذا التحالف أعتقد يعني ضروري بين القوى الوازنة في المنطقة هناك. طبعا هل سيصمد؟ الأيام ستكشف عنه لاحقا.
1: طبعا هذه قراءة أولية سيبو البيبا سالم المحلل السياسي في اتفاق مكة، هذا التحالف العسكري بين العربية السعودية وتركيا وباكستان. أكيد نسأله على تأثيره على المنطقة، ونسأله أيضا على استفادة القضية الفلسطينية أو فرص استفادة القضية الفلسطينية من هذا الحلف في تحجيم الدور الصهيوني في المنطقة. أكيد باش نرجعوا لهذا الاتفاق وقت اللي تتوضح البنود متاعه على شنو ينص تحديدا. هذا كان المشهد في العالم اليوم بقراءة من عند المحلل السياسي بول بابا سالم. باش نتوقفوا فاصل غنائي ثم نرفعوا إلى حضراتكم أذان صلاة الظهر، ثم نستقبلوا ضيفنا اليوم. ضيف المشهد هو النائب علي زغدود.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس ومجاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: المشهد الآن مع ليليا حسيني.

0: وسهلا، مرحبا بكم، تقبل الله صلاة الجميع. رجعنا لكم في المشهد الآن على موجة الإذاعة الوطنية التونسية باش نحكي السياحة، أرقام جديدة ومعطيات قدمتها وزارة السياحة باش نعرفوا أكثر عن هذه المعطيات من مصادر مختلفة بعد شوية في من المصدر.
1: المشهد الآن من المصدر.
0: من المصدر معاك حنان بربيع، مرحبا بيك. تقريبا هي حصيلة أولى للموسم السياحي حتىش الشهر جويلية لعام 2026. أعطينا شنو تقول المؤشرات، نجمو نحكيو على سنة سياحية مميزة سواء في عدد الوافدين وإلا في مردودية هذا القطاع.
2: قربت 6 ملايين سايح ليلي استقبلتهم بلادنا في طيلة 7 أشهر حتىش 31 جويلية 2026 تحديدا. الرقم هذا فيه ارتفاع بنسبة 2.6% على نفس الفترة عام 2025 عام ناول. وفي الرقم هذايا الأهم حتى من الرقم أنه سجلنا عودة لأسواق مهمة عادت إلى الوجهة التونسية. أنصغربال المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للسياحة مصدرنا تعطينا أكثر تفاصيل.
3: هذه السنة وإلى غاية 31 جويلية حققت الوجهة التونسية توافد 5,928,000 سائح بزيادة 2.6%. ويأتي هذا التطور مدعوما بتنوع الأسواق السياحية، حيث سجلت السوق الأوروبية ارتفاعا بنسبة 3%، السوق الكندية ارتفاعا بنسبة 10.2%، كذلك نتيجة تضاعف عدد الرحلات الجوية الوافدة من السوق الروسية من 6 رحلات في الأسبوع إلى 13 رحلة. شهدت هذه السوق ارتفاعا بنسبة 20%. كما سجلت الوجهة التونسية عودة السوق البيلاروسية بخط مباشر. أهمية هذه المؤشرات تتجسد في المداخيل من العملة الأجنبية، كذلك على مستوى الاستثمار. اليوم تونس بما حققته خلال السنة الفارطة وما تواصل الآن في تحقيقه كان عنصر جذب للمستثمرين. اليوم نوايا الاستثمار في القطاع السياحي في ارتفاع، عندنا كبرى سلاسل الفنادق الإسبانية باش تستثمر في تونس، هذا أكيد باش يساهم في خلق حركية اقتصادية، توفير مواطن شغل.
2: نعم. والتوينسة اللي ما يصيفوا ليليا تعرف دعما للسياحة والبلديات السياحية، فما توينسة ما يحبوا كان يصيفوا في قرقنا، كل واحد كيفاش يختار، ودعما لقرقنا وجزر قرقنا برشا باش ينضاف لها بالبرنامج هذية اللي عنوانه البرنامج الوطني لدعم البلديات السياحية. قرقنا بلدية سياحية، اعتمادات بقيمة 990 مليون تم رصدها مؤخرا لفائدة البلدية. شنو شي يعملوا بهم، شنو فهم في البرنامج؟ المندوب الجهوي للسياحة صفاقس فتحي زغيدة مصدرنا.
4: تم إقراء اعتمادات إضافية بقيمة جملية تناهز 990 ألف دينار لفائدة بلدية قرقنا البلدية السياحية، وذلك ضمن البرنامج الوطني لدعم البلديات السياحية الممول من صندوق حماية المناطق السياحية. وستوجه هذه الاعتمادات إلى إنجاز جملة من المشاريع ذات الأولوية تشمل دعم برامج النظافة، تعزيز الإنارة، وتهيئة المسالك المؤدية إلى الشواطئ بالمنطقة السياحية، بما يساهم في مزيد تحسين جودة المحيط السياحي وجمالية الفضاءات العامة وتوفير ظروف أفضل لاستقبال المواطنين والزوار. إن هذه الإجراءات تعكس رؤية الوزارة التي تقوم على تحسين جاذبية الوجهة السياحية التونسية. ومن المهم أيضا التأكيد على أن المندوبية الجهوية للسياحة بصفاقس حريصة على مواكبة هذا المسار وعلى التنسيق مع بلدية قرقنا ومختلف المتداخلين من أجل الإسراع في الإنجاز وحسن التصرف في الاعتمادات. واعتقد ان هذه الخطوه يمكن ان تكون منطلقا لمسار اوسع لتثمين قرقنا ليس فقط كوجهه سياحيه وانما كفضاء يتمتع بجوده حياه افضل ويحافظ في الوقت نفسه على خصوصيته الطبيعيه والثقافيه.
0: نعم. اذا صهيب المزريقي، نحكيه على موسم سياحي عنا منه انتظارات عاليه، الكلنا نعرف اهميه قطاع السياحه للاقتصاد التونسي. كالعاده اختبار جديد لسنه 2026 هو المحافظه على عدد قياسي للوافدين، وفي نفس الوقت تكون فما مردوديه ماديه واقتصاديه للوفود هذية اللي قاعده تجيل تونس من روسيا، من المغرب العربي، من الوجهه الرئيسيه اللي هي اوروبا. ضيوفنا تحدثوا على زوز معطيات، المعطى الأول هو الأرقام، يعني قرابة 6 ملايين سائح حتى جويلية، والمعطى الثاني اللي هو فما ضخ مجموعة من الإمدادات المالية لدعم بلديات سياحية في تونس. فما بلديات معروفة كما الحمامات وسوسة وغيرها، وفما بلديات جديدة سياحية كما نحكيه على قرقنا، نحكيه حتى على قفصة في الاتجاه الجديد، نحكيه على سليانة، نحكيه على وجهات سياحية جديدة من مختلف المناطق التونسية.
5: هو شوف ليليا، تونس دائما ما تكون وجهة للسائح العالمي بصفة عامة، وأيضا احنا نعرفه حتى على المستوى الاقتصادي السياحة تمثل هي ركن أو ركيزة للاقتصاد الوطني التونسي مثلها مثل الفلاح. اليوم وقت نشوفه احنا هذه الأرقام والتطورات اللي وقعت، يعني أكثر من 2% مقارنة بالسنة الفارطة في سنة 2025، اللي سنة 2025 كسرنا بها السنة المرجعة تاع 2019. بالتالي اليوم نستنجو أنه فما عمل دؤوب من الدولة التونسية على يعني تحسين هذا القطاع وأيضا تطويره. وأيضا ليليا فما نقطة مهمة جدا لابد أن ترقولها، اللي هي المعالم التاريخية اللي موجودة على اليونسكو، واللي زادت عرفت بالدولة التونسية كمعلم تاريخي وكمعلم تراثي ولديها عمق يعني تاريخي بصفة عامة. أيضا ليليا وقت نتكلموا على الأرقام نشوفوا أنه الدولة التونسية اليوم نجحت في استقطاب السائح العالمي وأيضا السائح المغاربي كما تطرقتي أنت بالذكر. خاصة احنا نعرفوا أنه سنة جوان سنة 2026 يعني كانت الحجوزات خاصة في مدينة تبرقة فقط يعني وصلت إلى أكثر من 85 ألف يعني حجز في هذا الستة شهور الأولى. أيضا ليلي نتكلموا على العائدات المالية، فإنه نعرفوا بالضرورة أنه فما عائدات مالية ستعود يعني على الدولة التونسية من قطاع السياحة، وهذا في حد ذاته هو كان عامل أساسي من أجل إعادة بناء منظومة سياحية جديدة. احنا ما حشناش اليوم باش نبقاو في تلك المنظومة السياحية الكلاسيكية اللي مبنية فقط على الشطوط، مبنية على البحار. كما تطرقتي أنت إلى أنه اليوم فما سياحة جديدة اللي هي السياحة الداخلية، سواء كان ذلك في قفصة أو نتكلم حتى على المناطق الداخلية الأخرى، نتكلم على السياحة الإيكولوجية، نتكلم على السياحة البيئية، نتكلم على سياحة الغابات، يعني السياحة اللي موجودة خاصة في مناطق الشمال الغربي كما عند راهم وتبرقة وغيرها من هذه الأماكن. أيضا نتكلم حتى على السياحة التاريخية، خاصة لما نتكلم على الجذور البربرية اللي متواجدة يعني في الجنوب التونسي. كل هذه العوامل تجعل من الدولة التونسية اليوم تجيشها وتطورها من أجل أنها تكون هي الرافد الأساسي للاقتصاد التونسي وركيزة أيضا للاقتصاد التونسي. وهذا يريناه يعني قد تبلور وقد تجسد بالأساس في الأرقام من جهة، وأيضا في العائدات المالية في جهة ثانية.
0: نعم، شكرا لك سهيب المزريقي. خلينا نخرج فاصل ثم نستقبل ضيفنا النائب طاهر بن منصور. حديثنا الأساسي معه بش يكون على وثيقة كان وقع عليها عدد من النواب، وثيقة حول يعني قطاع الدواء في تونس وإصلاح منظومة الدواء من أجل حماية حقوق المرضى. بعد الفاصل نعرف أكثر عن هذه الوثيقة مع النائب طاهر بن منصور.
6: من 1938
7: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
8: أم البدايات،
7: الإذاعة الوطنية التونسية،
9: أولى الإذاعات.
10: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
6: ضيف المشهد.
0: ضيفنا إذن هو النائب طاهر بن منصور. أهلا وسهلا، مرحبا بك معنا على موجات الإذاعة الوطنية سي طاهر.
11: أهلا وسهلا، شكرا للاستضافة، مرحبا بك وكل مستمعي الإذاعة الوطنية.
0: مرحبا. خيط نبدأ بآخر المعطيات اللي هي وثيقة وقعت عليها مع عدد من نواب المجلس حول الدواء، تقولوا أنه لازم اليوم إصلاح جذري لهذه المنظومة وحماية حقوق المرضى. منطلقاتكم في توقيع هذه الوثيقة، تعتبروا اليوم أنه أحنا أمام أزمة تصرف في الأدوية أم هي أزمة إنتاج والحفاظ على توازن السوق بين الكميات الموردة والكميات المصنعة محليا؟
11: شكر مرة أخرى. هي البيان هذا جاء على خلفية إعلان الصيدلية المركزية بالترفيه في حوالي 300 دواء، وهذه ليست المرة الأولى، حتى في الصيف صارت ترفيه، والترفيه فات 550% في أدوية حياتية ومصيرية. إذا كان نرجع للدستور لضمان الصحة وضمان الدواء، اليوم المسألة مش مسألة ترفيع أو مثل ما تقول الحكومة تعديل أسعار. المسألة هي مسألة هيكلية، مسألة منظومة، مسألة رؤية استراتيجية ورؤية سياسية للمنظومة الطبية والمنظومة العلاجية في تونس. اليوم بعد في ظل دولة الاستقلال بعد حوالي 70 سنة من الاستقلال، وتصبح الأزمة الإشكالية هي عدم وجود الدواء أو عدم ولوج المرضى إلى الدواء، تصبح هناك إشكال، لأن اليوم لابد من حقه السيادة الدوائية وحقه أمن الدوائي. مثلا في مقاطعة تدخل فيها الصناديق الاجتماعية، تدخل فيها وزارة الشؤون الاجتماعية، تدخل فيها وزارة الصحة، وزارة الخارجية، تدخل فيها المصنعين، تدخل فيها الهياكل الخاصة والهياكل العامة، تدخل فيها المختصين، المنظمات الوطنية، هذه كلها تتقاطع من أجل إيجاد رؤية، وهالرؤية هذه لا يمكن تكون إلا بالانفتاح على كل المشاركين وكل الفاعلين في هذه المنظومة، لأنها منظومة وطنية هي في علاقة مباشرة بحياة التونس.
0: شنو المطلوب اليوم؟ عندكم مقترحات لهذا الإصلاح؟ منين يبدأ؟ من منظومة الرعاية الاجتماعية، من الصناعة المحلية؟ وين بالضبط لازم يتم التركيز لإصلاح منظومة الدواء وحماية حق المريض؟
11: وأولا قبل ما نتحدث على مثلا مقترحات أو رؤى، هو لابد اليوم من أنها نستمع البعض. اليوم على الأسف التواصل ما عادش موجود في تونس، التوانسة ما عادش نتحاور وما عادش نسمع بعضنا. الحل لكل المسائل سواء كان الدواء أو الماء أو الغذاء أو التأمين الاجتماعي وغيرها، الحل مش مفهوم بسمك الحكومة وحدها، مش ممكن بسمك مجلس النواب وحدة، ثم حتى طرف يدعي أنه يملك الحل السحري. الحل هو قسم مشترك بين الناس الكل. هات نتحاور اليوم شو متهل وصلنا لهذا. الأزمة هذه أزمة قديمة مش جديدة اليوم. الأزمة لها أكثر من 10 سنين، ونبهوا كنواب أعضاء مجلس النواب أو طب أو كل الأطراف نبهت راه الأزمة هذه هي معناتها كرة ثلج باقية تكبر في كل يوم، وهنا وصلنا لهذا. أنا رأى أن اليوم الحل يملك حتى واحد وحده، يملكوا كل بعضنا. نبدأ أن نصلحوا الصناديق الاجتماعية، نصلحوا المنظومة العلاجية، نركزوا وندعموا كل ما هو تصنيع الدوائي لأجل أن نوصلوا إلى أكبر قدر ممكن من إنتاجنا الذاتي لأدويتنا. نركزوا على الأدوية الحياتية كما الأدوية الأمراض المزمنة كما السكري وضغط الدم وأمراض القلب والشرايين، أدوية الأمراض الخبيثة اللي اليوم رينا صيحات لمرضى ما يقوش الدواء نتاعهم. اليوم ناس تبقى في المطار تنتظر في واحد وافد من الخارج باش توصي على دواء يجيبها من الخارج. اليوم كثير من المرضى يقدموا المطالب لوزارة الشؤون الاجتماعية باش تكفل بهم ويقع الرفض. مع الأسف وصلنا إلى اللحظة اللي هو اختيار شكون يعيش وشكون يموت. اليوم لابد أن نحطوا هذا كله على الطاولة، نتحاوروا فيه. وأكيد كما لقينا برشا حلول لبرشا مشكلات، تم حلول لهذه المشكلة.
0: نعم، الوثيقة اللي وقعت عليها النائب الطاهر بن منصور مع عدد من النواب لإيجاد الحلول لقطاع الأدوية في تونس يجي في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب، ولكن مع ذلك اليوم فما انتقادات من عدد من التوانسة لحصيلة الدورة النيابية. احنا سنة وصلنا للسنة الثالثة، خاصة على مستوى الإضافة في المسألة الاجتماعية والاقتصادية. يعتبر البعض أنه ربما مجلس النواب ما قدمش الكثير في هذا السياق، شنو تجاوبهم؟
11: صحيح كامل، معناتها المنتقدين او الملاحظين كل صحيح، ولكن هذا وين الاشكال؟ الاشكال مش في مجلس النواب فقط، الاشكال راهو الدوله قائمه على العلاقه بين السلطات، وهذا مش بدعه، هذا حتى مونتسكيو وفولتير وروسو وحتى المؤرخين وكبار المنظرين للعلاقات بين السلطات حكوا راهو يمكن الدوله تقوم الا على المثلث هذا. اليوم مع الأسف تم معطى عطالة اليوم، لأن كيف يضطروا أعضاء مجلس النواب أن يصدروا بيان. راه مفروض أعضاء مجلس النواب يصدروش بيان، أعضاء مجلس النواب مفروض تصير جلسات حوارية، مفروض تطرح لي النقاش داخل اللجان ونستمعوا من الأطراف الكل ونحطوا المشكلة ونجدوا الحل. ولكن في ظل العطالة وفي ظل الأذان الصماء التي لا تستمع، يصبح النائب مع الأسف يقدم سؤال وما يجاش الإجابة، يطرح مداخلة وما يجاش الإجابة، يطلب جلسات حوارية مع السلطة التنفيذية وما يجاش استجابة. إذن هي تسمى حالة من
0: نعم. العطالة. نعم واضح. باش نرجع لك سي تاهر بن منصور، خليك معنا باش نسألك أيضا في مستوى تنفيذ ميزانية 2026 وقراءتك للتوجهات المعلنة على ميزانية 2027. فقط في موضوع الدواء باش يتفاعل معنا المحلل السياسي صهيب المزريكي.
5: أهلا وسهلا مرة أخرى ليليا وبضيفك الكريم. اليوم وقت نحكي وإحنا على منظومة الدوائية في تونس، لابد أن تكون بالأساس هي منظومة اجتماعية وفق النص الدستوري من جهة، وأيضا وفق حتى الأعراف التي سارت بها الدولة التونسية منذ بناء الدولة وتحديث المجتمع، من ناحية أنه يكون هذه الحقوق اللاصقة بالحياة هي حقوق اجتماعية بامتياز. اليوم ولا واحد ينكر أنه فما أزمة دواء في تونس، ولا واحد ينكر أنه فما الأزمة هذه اللي هي كانت متراكمة لسنوات عديدة، يعني ولا واحد ينكر الشيء هذا. ولكن أيضا بعيدا حتى عن التهويل، أنه اليوم الدولة التونسية مشيت في منطقة الانتقاء والاعتماء، شكون يحيا وشكون يموت. الدولة التونسية ما مشيتش في التوجه هذا في اعتقادي، وهذا يعني احنا ماناش في طب الحرب او في ازمه الحروب، يعني باش نتوجهوا في التوجه هذا مشيناش فيه في فتره الكورونا، باش نمشيو فيها اليوم. يعني اليوم وقت نحكيو ايضا ليليا على ضروره انه تكون هنالك اصلاحات جذريه للمنظومه الدوائيه في تونس، انا في اعتقادي تتمثل في شيئين اثنين. الحاجه الاولى اللي هي تشجيع التصنيع المحلي للادويه والمستلزمات الطبيه عبر حوافز استثماريه، سواء كانت للمستثمرين اللي هم متخرجين يعني من كلية الصيدلة أو كلية الطب وغير ذلك، ويحبوا أنهم ينشئوا هذه المخابر للوصول إلى نسب على الأقل ما نقولش اكتفاء ذاتي أو ملامسة الاكتفاء الذاتي إن صح التعبير أكثر. أيضا النقطة الثانية اللي هي رئيسية ليليا ومركزية لا تقل أهمية عن النقطة الأولى، اللي هي إصلاح مسالك التوزيع، لأنه اليوم لابد أن تكون هنالك تجديد الرقابة على مخازن الأدوية وأيضا مسالك توزيعها للتصدي ظاهرة التهريب. احنا رينا مؤخرا في العشر سنوات الأخيرة يعني كيفاش الدواء يجي لتونس الدولة التونسية، حتى اللي ما تصنعوش الدولة التونسية وتشريه الدولة التونسية يعني من قبل الدول الأوروبية أو من الدول المصنعة الأخرى، وفي مقابل ذلك يتم تهريبه لبعض الدول الأخرى المجاورة، يعني من أجل أنه فقط الفارماسيا أو المنظومة بصفة عامة يعني تربح فيه فلوس أكثر. في مقابل ذلك رينا أنه فما تقتيل إن صح التعبير للمواطنين التونسيين على حساب الاستثراء الفاحش. اليوم يجي تدخل الدولة التونسية من ناحية التشجيع على الاكتفاء الذاتي أو ملامسة الاكتفاء الذاتي. النقطة الثانية اللي هي مسالك التوزيع، ولهنا يجب تكون هنالك رقابة من الدولة التونسية.
0: نعم شكرا لك صهيب المزريقي. خليني نرجع للنائب الطاهر بن منصور في النقطة الثانية، بعيدا عن الوثيقة اللي وقعت عليها عدد من النواب حول أزمة قطاع الدواء، مستوى تنفيذ قانون المالية 2026 اللي نعرفه اللي هو أعطى الأولوية للإجراءات الاجتماعية وفيه الكثير من الإجراءات الاجتماعية، كان نعطيه رقم ولا نسبة اليوم وين وصلنا في تنفيذ هذا القانون يعني وإعداد الأوامر الترتيبية والنصوص القانونية كاملة؟ وأيضا تم الإعلان من رئاسة الحكومة على التوجهات الكبرى ل 2027 واللي هي تحمل عناوين اجتماعية كبيرة، نتصور اطلعت عليها النائب الطاهر بن منصور.
11: هو السؤال يكون أجدى لو كان تسألنا على ميزانية 2024 و 2025 و 2026
0: لأنه فيها نقاط عالقة أيضا.
11: أي لأنه كلها باقي فيها نقاط عالقة. نعم. والنقاط العالقة على السفر هي ليس معطى مقترحات النواب، هي مقترحات حتى الحكومة. الكثير من الفصول سواء كانت في الفلاحة أو في الطاقة الاجتماعية للعاملات الفلاحيات أو لحوادث المرور أو تأمين على حوادث المرور أو امتيازات للفلاحين وغيرها، هذه كلها مقترحات قدمتها الحكومة في ميزانية 2025 و 2026 ولم ترى النور إلى حد الآن، وحقيقة في إعداد ميزانية 2027. وتبقى دائما راهي الشعارات الاجتماعيه اللي ترفعت او ستقدم في مقترحها ميزانيه 2026 كيف ترفعت في ميزانيه 2026 و25 ولكن الجزء
0: ولكن الإجراءات مش بنفس الحجم، أقل الإجراءات المعلنة في النص.
11: ايش معنى الإجراءات؟ الإجراءات هي أن يزيدوا 20 دينار في منحة العائلات المعزة مثلا، هل هو هذا؟ هل لازم حطينا أصبعنا على منظومة العلاج؟ حطينا أصبعنا على أغلى الأسعار؟ حطينا أصبعنا على نسبة البطالة؟ حطينا أصبعنا على نسبة الشباب اللي متخرج من الجامعة وباقي في كل يوم يمشي يهاجر خارج تونس؟ حطينا أصبعنا على المشكلات هذه؟ حطينا أصبعنا على الأزمات الإنتاج في منظومات الإنتاج كلها تعاني من إشكاليات، من زيت الزيتون، من التمور، من الحبوب، من القوارص، من الألبان، من التربية الماشية إلى آخره؟ حطينا أصبعنا على هذه الإشكاليات. المسألة الاجتماعية هي نتيجة وليس سبب، هي نتيجة لخيارات اقتصادية. نعم نعملوا رؤية اقتصادية ونعملوا معها مقاربة استراتيجية كيفاش ندير الاقتصاد نتاعنا ونحولوه من اقتصاد قائم على الجباية وقائم على الاقتراض، نحولوه الى اقتصاد منتج تحل الكثير من الاشكاليات.
0: يعني الخيار الاقتصادي الناجح هو الحل للمسألة الاجتماعية اليوم بالنسبة لك الطاهر بن منصور. نعم شكرا جزيلا ليك. خلي ناخذ تعقيب والتعليق الختامي من عندك صهيب.
5: هو شوف ليلى، وقت نحكيه على انه الميزانيه تاع 2024 و25 و26 مبنيه على الجبايه، اعتقد انه فيه اجحاف نوعا ما لتصور الدوله التونسيه، خاصه الخيارات الاجتماعيه اليوم اللي ريناها يعني كانت موجوده سواء في التشريعات التي بادر بها رئيس الجمهوريه او حتى التشريعات الموجوده في البرلمان التونسي، على غرار يعني المناوله، على غرار بقية التشريعات الأخرى اللي هي كانت اجتماعية وكانت مضمنة في الميزانيات. وأيضا نتكلم حتى على الذين طالت بطالتهم لأكثر من 10 سنوات المعطلين على العمل، كل هذا يعني كان متواجد في السنتين أو 3 سنوات على الأقل الفارطة. وزد على ذلك يعني حتى قانون المرأة، ونحن نتكلم يعني على التشريعات التي هي في صالح المرأة، نتكلم أيضا عن المرأة الفلاحية، يعني في المرسوم في لسنة 2024 المؤرخ في أكتوبر 2024 الذي نص على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة. إذن اليوم كل هذه التشريعات في اعتقادي هي يعني تشريعات خادمة للحظة، خادمة لضرورة اللحظة، لكن اليوم يجب أن تكون أيضا مشفوعة بوسائل التنفيذ. وأنا لهنا ليلي نحب نعقب على مسألة مهمة، أنه اليوم النواب يعرفوا جيدا أنه هذه التشريعات قد اصطدمت بالمنظومة الإدارية ومنظومة القوانين. لماذا لم يأخذ النواب على عاتقهم تفكيك هذه المنظومة المتخلفة على الأقل حتى من ناحية الزمنية اللي هي الإدارة التونسية، باشتغالها بقوانين كلاسيكية من جهة، وأيضا باشتغالها بالمنظومة الإدارية العامة التي هي مبنية يعني منذ ستينيات القرن الماضي. فبالتالي اليوم النواب كان عليهم الأجدر أنهم يأخذوا على عاتقهم هذه المسألة اللي هي مسألة إعادة بناء الإدارة، بناء قانوني وتشريعي. نعم. بالأساس حتى تكون الإدارة والمنظومة اليوم خادمة لإرادة الدولة التونسية.
0: واضح، شكرا لك صهيب المزريقي، تحيات كامل فريق المشهد. الآن بعد شوية تلتقيكم هاجر حماس في نشرة الظهر للأخبار.
7: تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
12: نرجع لك لازم نرجع لك، نرجع لك أنا لازم نرجع لك.
7: صفوة
13: دبلج وحديد يا منتريلي، دبلج وحديد يا منتريلي.
7: يوسف التميمي
14: عم معروف يا سلمى، عم معروف عم معروف يا سلمى.
7: لذاع الوطنية تونسية 100%.
15: الدكتور حكيم.
16: برشا مرضى بالسكر يشدوا أرواحهم على شربان الماء، نقولوا للمريض بالسكر اللي العطش ينقص مع تريجيل السكر، وما فماش فايدة باش يشد نفسه على شربان، على خاطر ينجم يكون سبب في تعكير المرضى متاعه، وبالأخص يتعب كلويه. والمريض بالسكر إذا داوى ونقص عليه العطش يزمو يفكر أنه الناس الكل في حاجة لشربان على الأقل إيترا ونص ماء في اليوم.
15: الدكتور حكيم.
17: الإذاعة الوطنية،
18: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع،
17: متعة الاستماع.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
17: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية وفي عناوينها: إطلاق المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز بهدف المساعدة على بعث وتسويق المشاريع. مرصد المياه يدعو إلى اعتماد تدخلات عاجلة وحلول مستدامة لضمان الحق في النفاذ إلى المياه. واشنطن تخفف تهديدها العسكري وتركز على العقوبات الاقتصادية على إيران، وطهران تعتبر الحصار البحري استمرارا للحرب. وفي تفاصيل النشرة، أطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بشكل متزامن اليوم في مختلف جهات البلاد المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز تحت شعار من أجل ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة. سلوى المجري واكبت انطلاق المبادرة من ولاية بن عروس، وتحدثت إلى رئيس مصلحة شؤون المرأة والأسرة بالمندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ببن عروس جواهر ميلاد.
19: مبادرة لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية، هذا يبدأ من الفكرة إلى الإنجاز بالشراكة مع كافة الإدارات والمؤسسات الجهوية بولاية بن عروس. حاولوا يقدمونا البرامج اللي تعنى بالتمكين الاقتصادي، اللي تعنى بريادة الأعمال، كيفاش يصير التأطير، التمويل، الإحاطة، مرافقة، وبطبيعة التسويق اللي باش تخلي فكرة المشروع تخرج للنور. المرأة قبل كانت تمشي لمكاتب التشغيل، تجي للمندوبيات ما تعرفش كيفاش الفكرة باش تتبلو، توا باش تولي تعرف شنو هما الوثائق، كيفاش تكوين الملف، وين مصدر التمويل، سواء المؤسسات البنكية سواء الإدارات الجهوية، وبطبيعة حتى على مستوى دراسة المشروع تكون دراسة على أسس صحيحة.
17: عدد من الراغبات في بعث مشاريع سجلن حضورهن اليوم للإطلاع على أهم برامج التمويل والمرافقة.
20: نورا رزقي، مربية رياض أطفال، خادمة بين إدارة وتنشيط مدة 20 سنة. نحب نحل المشروع متاعي، جيت باش نشوف الجهات الممولة، بعد في الخلاص كيفاش نجم نخلص.
21: إيري جرياحي، توا قاعدة نطور في فكرة مشروع فيرمالي اللي هو مشروع فلاحي سياحي، جاي نشتغل على جانب التسويق، كيفاش نبدأ، شنو الصياغة القانونية اللي نجم نمشي فيها في البروجي متاعي. نحب نشوف شنو هما الحاجات اللي نبدأ بيهم في الفلاحة متاعي. أنا عندي الأرض الفلاحية موجودة، نحب نعرف كيفاش نجم نستغلها، عندي زيتون موجود، أما شنو الاستغلالات الأخرى، خاطر أنا كيف يحب يجيني الفيزيتور نحبو ياكل من عندي، كل شيء يبدا موجود في الصينية متاعي.
22: رؤيل وفي تلميذة بمعهد، أجيت اليوم باش نتعرف أكثر على مجال ريادة الأعمال ونفهم شنو الفرص وتكوين المتاحة للشباب والنساء. بما أني مازلت تلميذة، حبيت نبدأ نتعلم من توا ونكتسب أفكار وخبرة تساعدني في المجال اللي يناسبني في المستقبل. قاعدة نطور في أفكاري، نحب نطلع أكثر على كل شيء في تونس.
17: اجتمعت اليوم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للمصادقة والإعلان على النتائج النهائية للانتخابات التشريعية الجزئية في دائرة الكبارية، وقد تم إقرار النتائج الأولية بعد استيفاء إجراءات الطعون وفق الناطق الرسمي للهيئة محمد تليلي المنصري.
23: النتائج الأولية فوز المترشح شاكر البوثوري بفارق صوتين فقط على منافسه السي محمد صالح السالمي، لكن تم الطعن في هذه النتائج من قبل المنافس بطوريها الابتدائي والاستئنافي. أصدرت المحكمة الإدارية والجلسة العامة بإقرار القرار بتاع هيئة الانتخابات، وأصبحت الآن النتائج النهائية صادق عليها مجلس الهيئة إعلان فوز المترشح شاكر البوثوري بالمقعد المخصص للدائرة الانتخابية الكبارية لمجلس نواب الشعب. سيقع نشرها بالرايد الرسمي، وسيقع إعلان مجلس نواب الشعب لإتمام إجراءات أداء اليمين.
17: كما أفاد الناطق الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تصريح لكوثر العرقوبي بأنه تمت أيضا في اجتماع اليوم المصادقة والإعلان عن رزنامة التصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بتمغزة.
23: المصادقة على سحب الوكالة من النائب مجلس المحلي بتماغزة ولاية توزر بعد صدور أمر دعوة الناخبين اللي دعا إلى الانتخابات وأن تكون يوم 27 سبتمبر. تمت المصادقة على هذه الرزنامة اللي في خطوطها العريضة إن شاء الله الحملة الانتخابية تنطلق في 5 سبتمبر إلى غاية يوم 22 سبتمبر، ويوم الصمت الانتخابي بيكون يوم 26 سبتمبر، ويوم التصويت هو يوم 27 سبتمبر.
17: أوضح المرصد التونسي للمياه في تقريره حول خارطة العطش أن تونس دخلت خلال شهر جويليا المنقضي مرحلة حرجة من الطوارئ المائية، وذلك بعد تسجيل أكثر من 600 تبليغ عن انقطاع للماء، وهي أعلى حصيلة شهرية يتم رصدها منذ بداية السنة. عن المرصد الخبير في التنمية والموارد المائية حسين الرحيلي.
2: تبليغات عن انقطاعات الماء حوالي 608 انقطاع لأول مرة بداية العام يوصل هذا الرقم، وهذا مرتبط أساسا بالوضعية المائية إضافة إلى وضعية انقطاع الكهرباء اللي في جزء من انقطاعات الماء ارتبط بانقطاع الكهرباء خلال نظام تخفيف الأعباء وما يسمى الديلستاج اللي تتوخى فيه ستاج خلال شهر جويلية وأوت أمام ارتفاع كبير درجات الحرارة. لكن الملفت الانتباه كذلك في خارطة العطش الصادرة عن المرصد خلال شهر جويلية 2026 هو تصدر مدن الساحل التونسي عدد التبليغات بالانقطاع خاصة بولايات نابل المنستير وسوسة. هذا التحول في خارطة العطش اللي كانت متمركزة في جندوبة سليانة قفصة القيروان مرتبط بندرة الموارد المائية بارتفاع كبير للاستهلاك في هذه المناطق ذات الكثافات السكانية إضافة إلى تهرب الشبكة.
17: ودعا المرصد إلى اعتماد تدخلات عاجلة وحلول مستدامة لضمان الحق في النفاذ إلى المياه وتحسين توزيع الموارد المائية. الخبير في التنمية والموارد المائية حسين الرحيلي شدد بالخصوص على ضرورة إعادة تهيئة شبكة مياه الشرب على المستوى الوطني.
2: إعادة النظر في سياساتنا المائية بشكل عام. نقطة ثانية، توفير التمويلات اللازمة لإعادة تهيئة الشبكة خاصة شبكة مياه الشرب على المستوى الوطني، لأن شبكة تقادمت بشكل كبير وتقريبا في 30 سنة الأخرى تقلص الاستثمار في البنى التحتية المائية وخاصة المتعلقة بمياه الشرب بشكل كبير، وتنويع مصادر المياه والتخفيف عن المياه التقليدية بالمياه غير التقليدية وخاصة المياه المعالجة. وأتصور أنه عندما نتدخل على المدى المتوسط في 3-4 سنين جايين باش نجدد شبكة مياه الشرب، رانا قادرين باش نربحوا برشا كميات ماء اللي قاعدة تضيع واللي توصل في بعض المناطق إلى 50% مثل قفصة وجابس، وكذلك اليوم قادرين على أن نحسن النوعية ونخفض الضغط على المقدرة الشرائية أمام ارتفاع استهلاك المياه المعلبة من طرف التونسي نظرا لتراجع نوعية مياه الشرب.
17: أكد مدير عام الشؤون القانونية بوزارة أملاك الدولة وشؤون العقارية نجم الدين نوار أهمية توفير عقارات دولية في وضعية قانونية سليمة بما يستجيب لحاجية الاستثمار في البلاد، مشيرا إلى أنه تم إلى حدود موفى سنة 25 و2000 الاستجابة لأكثر من 4000 مطلب تسجيل من جملة 7500 مطلب.
3: نسعى إلى توظيف العقار الدولي في مختلف برامج التنمية في المجال الاقتصادي الاجتماعي في مجال البنية التحتية المشاريع العمومية الجسور الطرقات المدارس المؤسسات الثقافية الصحية، لكن لابد أن نوفر عقار أكثر نجاعة في أن يستجيب للاستثمار ولحاجة الاستثمار، نوفر عقار في وضعية قانونية سليمة حتى نستقطب المستثمرين. مهم جدا تكون عقارات الدولة كلها مسجلة، هناك عدة عقارات دولية حاليا غير مسجلة. في أواخر ديسمبر 2025 قدمنا أكثر من 7500 مطلب تسجيل لعقارات الدولة، تمت الاستجابة من قبل المحكمة العقارية وتم التنفيذ في 4500 مطلب.
17: كما أشار مدير عام الشؤون القانونية بوزارة أملاك الدولة وشؤون العقارية نجم الدين نوار خلال حضوره في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية، أشار إلى انفتاح الوزارة على الاستثمار الخاص عبر تمكين المستثمرين من عقارات لتركيز مشاريعهم.
3: الوزارة منفتحة ليست فقط على الاستثمار العمومي فقط، ولكن حتى على الاستثمار الخاص. هناك مجهود من الوزارة في دفع المبادرة الخاصة للمشاريع في مختلف المجالات الصناعية الخدماتية أو حتى الترتيب الجري بالعمل. تخول الوزارة إمكانية أن تستجيب للطلبات بشروط معينة يمكن مراجعتها في الأمر المتعلق بالعمليات العقارية في ملك الدولة الخاص، وكذلك حتى بالنسبة للقرار المشترك اللي يخول الوزارة أنها تمتع بعض أصناف المشاريع الاستثمارية بعقارات دولية لتركيز هذه المشاريع.
17: وتتولى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية توظيف عدد من العقارات الدولية في مجال السكن الاجتماعي، حيث قامت مؤخرا بالتفويت في أكثر من 27 هكتارا لفائدة الوكالة العقارية للسكنة بالدينار الرمزي لإنجاز مقاسم سكنية في منطقتي سيدي ثابت والمحمدية.
4: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
17: وضمن أخبارنا العالمية، أكدت إيران تمسكها بإبقاء مضيق هرمز مغلقا أمام حركة الملاحة الدولية ما لم تستجب الولايات المتحدة لجملة من الشروط التي وضعتها وفي مقدمتها دفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بها جراء الحرب. في المقابل شددت واشنطن الحصار البحري على إيران وغيرت مسار عشرات السفن، فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تتعامل بهدوء مع إيران دون تصعيد، مشيرا إلى أنه يفضل في الوقت الراهن ترك الضغوط الاقتصادية تتصاعد على إيران بدلا من إصدار أمر بشن هجوم عسكري جديد. وفي لبنان نفذ الجيش الإسرائيلي قصفا مدفعيا وتفجيرا للمنازل وتجريفا للمساكن في بعض القرى الجنوبية، بينما قالت السلطات اللبنانية إنها تدرس بتأن خطواتها تجاه الجولة المقبلة من مفاوضات روما مع الكيان الإسرائيلي، مشددة على

تخفف تهديدها العسكري وتركز على العقوبة الاقتصادية على إيران، وطهران تعتبر الحصار البحري استمراراً للحرب. شكراً على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم فنانة متفردة في مسارها، شكلت هوية فنية خاصة بها فيها مزج بين الأصالة والتجديد، الفنانة نبيها.

0: 13 أوت 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tm. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.

ساحة الدراما بالإذاعة التونسية وبالاشتراك مع إذاعة الكاف تقدم

0: وعماد الوسلاتي في مسلسل فريجا.
1: فريجا
0: فريجا حوار عادل الخماسي عن رواية بوغريبة يا صاحبي لعبد المجيد الحواشي. الهندسة الصوتية لأسعد الدريدي. إخراج عماد الوسلاتي.
2: باهي الله يبارك الله يبارك يا سيدي. ها مش ناخذ بخاطرك.
3: قلبي مجروح باللماسة قلبي مجروح باللماسة دركي على من اللوحو من كان كواي في الناس يصبر.

0: صرتوا بنات الحمادة.
1: هذه في خاطر نحبوهم ويحبونا.
2: انا ما زلت بك التو الليله نصفر لك بروحك تتعدى على بنات الناس وانا موجود.
0: جاني مخاوي
2: هاي من عند المبروك يا الخمري كله.
3: مبروك اخوي، ايش عملت لك؟ قتلت الخمري.
2: مسعود هز اختك وطير، هز اختك وطير، ما جاك المقرور مد. فز فزي انت يا بنت كل حسابك بعد وبكل هجرائك. مسعود طير، هاني خالط عليكم، سيب المقرور من يديك. والله اللي قدم النسفر وبروحه تولي له امه بعشنا ندي باسمه.
4: صبا صبا ما زال يتنفس.
5: شد مغادي شد مغادي
4: تيسا تيسا شال ضو كاليس وهاتو هاتو.
6: يا حليلي نعلى وليدي، يا حليلي نعلى وليدي الخمري. الله الله أنور الله العين الله. حل عينيك يا بابا، كلم أحبارك، كلم أميمتك الخمري.
5: تيسا تيسا برنوس من اللوتو برنوس من فوق أي باش ما يبردش.
6: الدنيا يبردش،
5: الدنيا باردة، الدنيا باردة، سرد في الدير وثنية طويلة. أي هز هز غطي غطي مغادي
4: بشوية، طلعوا
5: غطي مغادي
6: بشوية بشوية على وليدي الخمري.
5: يا والله حالة.

0: خليت جماع الكل فزعة الكاف مع الخمري وجيت كالعبد.
1: على مراد الله بي سميدة، ذنوة حارمة.
0: مش وقت كلام تو، اللي صار صار، انت ما عندك حتى دخل. تو تلموا زادكم وزوادكم وسعيكم وتخزوا ربي لبلادكم، ما كانش لا قدر الله تطيح فيها الارقاب. وليد
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: هيا فيسة فيسة وما تخلفوش الجرة وراكم، حاولوا أمر لا ودع ربي الخبر يمنع منها إن شاء الله.
2: يا لطيف يا لطيف يا ربي توصي. وين وصلنا جاك؟ وين وصلنا جاك وخير؟ عيني يا راي زلامت ما عادش ندل.
3: اسمع غير بور هكيكا ندخلوا كاف على باب بغدغ.
4: يا وليدي غدروك يا وليدي غدروك.
2: وقول لي قول لي وبعد وين نمشي؟ بعد وين نمشي؟
3: بعد نمشي بين عينين. بين عينين كلينيك باروخ يهودي صاحبي برشا وما يكسرش معانا.
2: يعطيك الصحة.
3: اسكت اسكت
2: اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت اسك

0: برضو كانت لها مبلع. والله يا مبروك العوق، استنى برك نشد الا ما ناكل كبس النيه. انا ولاد تعرفوش كيفاش نقسم رواح، جماعه يشبوا شيره العليات، وجماعه يشدوا طريق الكيف، وجماعه طريق الظهري. هيا انا فا انا فا.
1: الله يبارك الله يبارك.
2: ديما القدام ثنيه ما نحافظينها، ما تلفتش وراك في الساعه.
3: ومن بعد ومن بعد اش باش نعملوا يا مبروك؟
2: نفايضوا العرقب الكل دارسينا ديما القدام كي القبعه برك.
3: هي ومن بعد
2: تبر هكاك حطتهم وصلوا للزعفران ولا قرب بالضبط، نعرضوا ترى المينا نتاع جريسه هو يوصل الخمسه، نتربوا في الفقونه الاخرانيه وما نصبحوا كان في تونس.

يا الخبر يا ضي العين، خدروك يا روحي، يا لندرا ميت ولا حي، يا ربي حمولي، خذ روحي واعطيها له.

0: هذاك هو الليلة زادنا وزوادنا ونقصدوا ربي كما قال باي سميدة.
1: العابد والدم كيفاش قام الكلام؟
0: ملا واش ماشي في بالكم رجال برا فريقة وعرشهم باش يسلموا في زينة أولادهم الخمري؟
2: تو هكا ظهر لك يا سيد خاي نرحلوا فيها الوقت باش هوايشنا يكلها الشر؟
0: حكم ربي يا خياني.
1: أول دمة الكل من أولادك وكل غشيرة بنتك.
0: من فضلك احترم روحك بنتي ما تجبدهاش على لسانك. أذاك هو الكلام نهاني قلت لكم وانتم أحرار. كان حبيتوا نرحلوا مع بعضنا فبها قلتوا لا الخير والسلامة.
2: مشنا ماشي وانت هاني ثنية قدامك برا ربي يجيبك في الصواب.
0: ثبتين ماو
1: يا جماعة صلوا عن يبي تخلي تفهموا بشوي.
2: هذاك هو يعملها لبتر ويوحل فيها طويل الذيل.

0: يا رب يا سيدي عمر يا برع البقر نجي لي وليدي نجيب لك زيارة ونيارة يا رب يحني بجاه نبيك محمد وبجاه من صلى وعطى حق الله نجي لي وليدي يا رب
1: أمين يا رب العالمين. يا مرأة يزي يزي يزي من الكابة خذي شربة من بابلي ريك راهو شاح راهو شح
0: يا شيخ معيني في ما يا شيخ معيني في ما
1: يهديك يهديك أهدي
0: يهدي يا شيخ يهديك ادعي وسبح لوليدي يا شيخ
1: نين ادعي حبارها ها
0: يا ربي
1: تشفيه يا ربي تشفي لي وليدي يا ربي تشفي لي
0: ربي يا شيخ من فمك ربي
1: يا

0: اختبر الليلة قمرة نحضروا مدير ونشدوا ثنية الزعفران.
1: زعمة سيدي باي ما نستنوش شوي حتى يجينا اخبار على الخامري.
0: المكتوب ما منه هروب بنيتي، صلي على النبي وركبي عذاب، خلينا نقصدوا ربي.
1: يا سيدي باي
0: كيفاش باش نعمل؟ دبرني يا رب. بنيتي وليا وراح لراسي راسها من هنا للبر القبلي. يا ربي نجينا من الخيان والقطعية. يا ربي ارمي تحمالي وحمال هلولية المظام عليك.
1: واش بيك سيدي باي هاي متتحدث وحدك؟
0: نخمم بنيتي على الطريق.
1: اللي خلق ما يضيع عباي.
0: الله يرحمها ميمتي، كانت هذه كلمتها وقت جديد. تعرفي كيفاش؟ عندي فكرة.
1: قول عباي.
0: إن شاء الله ما نصبحوا كان في بوليفيا.

0: الحمد لله الحسبت وجيتو.
1: روح باش تطلع من جري ما بالك خي
0: وصي هانت تكبس روحك بركه
1: هانت تي تقول تو بدتي ما بالك خي
0: دبحني وسكت فيزا فيزا
1: حتى انا قاعد في جرتك الهايشه الصغيره
0: هزي بالدوة متاعك بركة أنا وحظ يخسر خسر أنا ترى الجردة متاع الحديد أنا محضر التوز وكيف يقرب للنقار يولي يمشي دبا دبا وقتها نقزوا في فقونة من الفقونات الخرانين وما نصبحوا كان في تونس.
2: كنتم مع
3: علي الخميري، فاطمة الصندي، نور الدين الهمامي، الأزهر الفرحاني، علي الاندلسي، عبد الرزاق جبلة، فاطمة الحسنوي، عادل الخماسي، علي قياد، الطاهر الرضواني، محمد سفينة، عزيزة برباش، نزار بن بلقاسم، كمال بن جيمة، كريم الشنوفي، الخضيري نصيبية، إناس العماري، إيمان اليحيوي، سلاح العمدوني، ومنصف المعروفي.
2: ضيوف الشرف:
3: سلوى محمد، عزيزة بولابيار، وحيدة الدريدي، لطفي ناجح، وأنور العياشي. العازفون: محمد الهمامي، ناجح كريزي، إياد الشابي. تسجيل الموسيقى: هند يونسي.
2: ساعد في الإخراج علي قياد. توظيب الإنتاج سلاح العمدوني. الهندسة والتركيب والمزج لسعد الدريدي. هذا العمل مهدى إلى روح الفنان محمد علي بالحارث.
3: مع تحيات عماد الوسلاتي.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي وين هي؟
5: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم.
6: شكري بوزيان.

0: Fim da paz.
1: Dali, dali, dali, dali. ولا تسأليني تعالي عبثتي بقلبي على كل حال
0: الناصر صلى الله عليه وسلم.

0: معكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100% إذاعتنا الوطنية. تسمعوا برامج جديدة على الوطنية في سليانة على 104.9 و97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM. تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
1: نرجع لك لازم نرجع لك، نرجع لك أنا لازم نرجع لك.
0: صفوة
2: دبلة جوا حبيبي يا ماما ديريلي دبلة جوا حبيبي يا ماما ديريلي.
0: يوسف التميمي
3: عم معروف يا سنة عم معروف عم كني وروف يا سنة عم معروف.
0: لذاع الوطنية تونسية 100%. تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
4: من 1938
0: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
5: أم البدايات
0: الإذاعة الوطنية التونسية،
6: أولى الإذاعات.
7: الإذاعة الوطنية،
8: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
9: فلاش سبور.
10: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فلاش سبور. البداية بالنجم الرياضي الساحلي وهبة جماهيرية تاريخية في الساعات الماضية بالنسبة لجماهير الإتوال، ما ساهم في إنقاذ النجم الرياضي الساحلي من أزمته المادية، ونجحت الإدارة بالتالي في سداد أغلب ديون الفريق، ما يسمح للنجم الرياضي الساحلي بالحصول على الإجازة اللي تخوله طبعا المشاركة في بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم الموسم 2026-2027. كما قلت في الساعات الماضية صارت حركة كبيرة برشا في صفوف جماهير النجم الرياضي الساحلي. تم غلق إلى حد الآن 18 ملف للاعبين سابقين وبعض المدربين أيضا، وفي وقت قياسي جدا كما قلنا تم تقريبا توفير كل المبالغ متاع الملفات الحالية والسابقة والشروع أيضا في ملفات جديدة بين ظفرين الشاهية تحلت بالنسبة لجماهير النجم الرياضي الساحلي، اللي طالبت حتى من الهيئة التسييرية أنه تحط على ذمة منها كل المبالغ المتبقية والمتخلدة في ذمة طبعا ميزانية النجم الرياضي الساحلي. تقريبا 4 مليارات تم توفيرهم والحصيلة قاعدة تزيد إلى حد الآن. كما قلنا حركة كبيرة برشا، نجم نقوله برافو لجماهير النجم الرياضي الساحلي. وهذا كان تعليق رئيس الهيئة التسييرية الدكتور كريم العكروت على المجهودات الكبيرة لجمهور النجم الرياضي الساحلي.
11: معجزة عملها جمهور الإتوال وهبة تاريخية للصغار هذيك باش يقعد يحكيوا بها أعوام وعمام، وإن شاء الله بقدر ربي الإنجازات هذه متواصلة، وعندنا ثقة فيهم كبيرة اللي الجماهير العزيزة الغالية هذه اللي هي تجري في عروق. صدقني أني علاش نحكي كلام هذايا، على خاطر أني يوم قابلت عشرات الآلاف من جمهور الإتوال على 3 سنين في الحملات الكل، دورة البلايس الكل، وشفت العباد المحبة الخاصة عندها الإتوال، والإتوال تمشي تجري في دمها وتمثلها برشا. راهو الإتوال كي تبدا سافابا ومقلقة، راهو تحس الأمبيونس الكل في الساحل وفي تونس وفي البلايس الكل تحسها سافابا. بابا الإتوال كي تتفرهد تحس الدنيا كل تتفرهد، تحس البلاد تتفرهد، الكوميرسي يبداو ونساء ورجال وكبار حبوا الفرحه ترجع للإتوال. هي بالإتوال ترجع، الإتوال ترجع ببساطه مش بالكلام، بالخدمه بالفعل، ويلزم بالريغور بالديسيبلين، ويلزم الناس الكل تتحمس وليتها. هبه دي حكايه فارغه من اللي قاعد يعمل جمهور الإتوال، راهو صدقوني جمهور الإتوال قادر باش يعمل معجزات، ماهيش هذه حكايه. تشوف القدام ان شاء الله يا ربي. احنا شنو الهدف نتاعنا؟ احنا نحبوا نلموا الناس الكل، نحبوا الناس الكل يد واحده، نحبوا الرياضه في تونس تمشي في ثنيه نتاع كل واحد الاخلاق، نحترموا بعضنا، نحبوا بعضنا، نقصوا السبان، هذه حاجه مهمه. سورتو اون ديفلوب ليتوال، واذا ما توصل ترجع لبلاصتها، خذ تربي بالخدمه بالقلب الطيب بالنيه الصادقه وبالعمل والعمل والعمل والعمل، خذ تربي ليتوال ترجع لبلاصتها.
10: الاتحاد الافريقي لكرة القدم اعلن اليوم على الموعد الرسمي لكأس امم افريقيا النسخة القادمة كينيا تنزانيا اوغندا الصيف القادم. المنافسات هذه من 19 جوان حتى 17 جويلية 2027. رسميا اذا الموعد هذا من 19 جوان حتى 17 جويلية كأس افريقيا في فصل الصيف. النسخة القادمة يعني بعد النسخة هذه اللي حكينا عليها باش تكون سنة 2028، وبعدها تصبح كأس افريقيا مرة كل 4 سنوات انطلاقا من سنة 2032. بطبيعة يهم المنتخب الوطني التونسي كل مواعيد هذه. بالنسبة لبقية المسابقات، كأس افريقيا تحت 20 سنة في غانا بين فيفري ومارس 2027، بالنسبة لكأس افريقيا تحت 17 سنة بين افريل وماي 2027 ستقام في دولة المغرب. ايضا كان لاقل من 23 سنة، هذا يهم المنتخب التونسي الحالي. تنرجع بعد شوية نحكي على نيس بوجلبان والمنتخب الوطني اللي يستعد لدورة الالعاب البحر الابيض المتوسط. المنتخب الحالي اللي تحت ذمة المنتخب التونسي هو تحت 21 سنة، يعني دي سي لموعد التصفيات المؤهلة لكأس افريقيا. تو نحكي عليها وتنعطيكم التفاصيل. وقتها الملعبية وليو ايفان تروا يعني اقل من 23 سنة، وقتها يصبح عنا المنتخب الأولمبي رسميا على مستوى الأعمار. إذن الكان هذه باش تكون مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2028 باش تقام في مصر، في انتظار تحديد الموعد. كيفاش تتم هي العملية؟ أنه تصير تصفيات مؤهلة لكأس أفريقيا، ثم الفاز فينال للأدوار النهائية. كما قلنا الكان هذه كأس أفريقيا تحت 23 سنة في مصر، وقتها يترشحوا المنتخبات الأوائل. بالنسبة لي على صعيد مسابقات الأندية، كأس السوبر بين سان داونز واتحاد العاصمة الجزائري باش يدور في جنوب افريقيا يوم 8 نوفمبر 2026. بالنسبة لسان داونز بطبيعة هو اللي حمل لقب شامبيونز ليج الموسم الماضي، واتحاد العاصمة الجزائري صاحب لقب كأس الكونفدرالية الافريقية. في مسابقة شامبيونز ليج وكاف، زوج مسابقات هذوما تنطلق الادوار التمهيدية الاولى متاعهم كما تعرفوا في شهر سبتمبر. الاتحاد الافريقي اعلن اليوم مواعيد الرسمية، الذهاب من 4 إلى 6 سبتمبر، ومقابلات الإياب ستدور من 11 إلى 13 سبتمبر. حكيت على المنتخب الأولمبي منذ قليل تحت 21 سنة، يواصل تحذيراته لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط من 21 أوت حتى 3 سبتمبر. البارح نهاية التربص في العاصمة بهزيمة ضد أكابر تقدم سقيط الدائر هدف مقابل صفر. اليوم غدوة راحة، وبعد غدوة الدخول في تربص في سوسة، فيه مباراة ودية أخيرة ضد أكابر الاتحاد الرياضي المنستيري يوم 15 أوت، ثم يوم 18 أوت المنتخب الوطني التونسي يتحول ويشد الرحال إن شاء الله لإيطاليا كما قلنا للمشاركة في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط. برنامج منتخبنا في الدورة هذية في إيطاليا يوم السبت 22 أوت، البداية 9 متاع الليل ضد المنتخب المقدوني، تونس ضد مقدونيا الشمالية في المقابلة الافتتاحية. يوم الاثنين 24 أوت 2026 على الساعة 10:30 صباحا المقابلة الثانية ضد المنتخب المغربي، واختتام المنافسات بالنسبة للمنتخب التونسي في الدور الأول سيكون ضد المنتخب التركي يوم الأربعاء 26 أوت 10:30 متاع الصباح. قرعة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للسيدات 2026، تصفيات منطقة شمال إفريقيا تمسح بالقرعة اليوم في تونس. الجمعية النسائية بالساحل طبعا تمثل الكرة التونسية في المسابقة هذية باش تواجه نادي اف سي مصر في المباراة الأولى يوم 1 سبتمبر، الفتح الرباطي المغربي المقابلة الثانية ضد يوم 4 سبتمبر، ثم مواجهة ضد اف سي أقبول الجزائري يوم 7 سبتمبر. الثلاثة مقابلات هذوما في ملعب زويتن. إلى أخبار بقية الأندية التونسية، في النادي الإفريقي تعرض اللاعب حسين بن علي الإصابة في آخر مباراة ودية ضد اتحاد القرطاجني السبت الماضي، باش يخضع الفحوصات لتحديد مدى الخطورة ومدة الراحة في الساعة القادمة. اتحاد بن قردان جدد عقد لاعب برهان الحكيمي لموسم إضافي. في الملعب التونسي، إصابة الحارس نور الدين الفرحاتي على مستوى عضلة أسفل البطن ما يستوجب عملية جراحية للإشارة. الحارس الثاني عاطف تخيلي تعرض لإصابة. نادي حتى الإماراتي أعلن رسميا التعاقد مع اللاعب في رسب العربي زوز مواسم يعني حتى لصيف 2028. ونخدم بالكرة الطائرة في بطولة العالم للناشئات تحت 17 سنة للكرة الطائرة تقام في الشيلي من 6 ل 16 أوت الجاري. بالنسبة لمقابلات المجموعة الثانية اللي فيها المنتخب الوطني التونسي اليوم مباراة جديدة للمنتخب الوطني 7 متاع العشية ضد المنتخب الفنزويلي. إن شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا أيضا اللي كان تعرض لهزائم في المقابلة الأولى، إن شاء الله اليوم يدارك وينتصر. أيضا مباراة الجولة الخامسة تقام غدوة 11 أوت 10 متاع الليل، المنتخب التونسي يواجه منتخب المكسيك. نهاية هذا الموعد الرياضي، أجمل تحياتي مهدي عبيد.
7: فلاش سبور
9: معنا احنا بدات الحكاية
7: ومحلاها حكاية
9: محلاها محبة
7: محلاها عشرة.
12: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار الأربعاء 12 أوت الموعد باش يكون مع مسرحية لو جاردان دي زيمان، نص ودراماتورجيا وإخراج معز عاشوري. بعد تتويجها بجائزة أفضل إخراج في الدورة 32 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، مسرحية روضة العشاق باش تخلي الجمهور يعيش تجربة بصرية فكرية تعتمد على قوة النص، جمالية الإخراج وتنوع العناصر الركحية، وباش تزن الفضاء كله تأمل ونقاش حول علاقة الإنسان بأفكاره ومعتقداته. عمل مسرحي باش يخلينا نعيشه رحلة عميقة في عوالم التصوف وأسئلة الإنسان حول الحرية الإيمان والبحث عن الحقيقة في حكاية تجمع بين قوة الكلمة وجميل الصورة. نهار الأربعاء 12 أوت في مسرح الحمامات، الموعد باش يكون مع مسرحية روضة العشاق. تبيعوا تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش.
13: الخبر عنا مسؤولية
14: والمعلومة أمانة،
15: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
14: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
15: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
16: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
17: مستمعينا الكرام أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. توافد حوالي 6 ملايين سائح على الوجهات التونسية منذ بداية السنة وإلى غاية 31 من جويليا المنقضي، والسوق الأوروبية تسجل ارتفاعا بنسبة 3%، فيما سجلت السوق الكندية ارتفاعا بنسبة 10.2% حسب ما كشفته المكلفة بالإعلام في الديوان الوطني للسياحة أنس غربل في تصريح في برنامج المشهد الآن على موجة الإذاعة الوطنية. بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة، وزارة الأسرة والمرأة وطفولة وكبار السن تطلق اليوم في مختلف جهات البلاد المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، وذلك دعما للمبادرة النسائية وتعزيزا لحضور المرأة في المجال الاقتصادي. عن هذه المبادرة يضيف المندوب الجهوي لشؤون المرأة بولاية بن عروس علي بالهادي لسلوى المجري.
18: هي الغاية منها توحيد مسار التمكين الاقتصادي بريادة الأعمال بصفة عامة النسائية. فما إشكالية أنه تنجم مثلا صاحبة فكرة مشروع تتجه الإدارة من الإدارات وما تلقيش فيه فرصتها، هذه هنا حبينا نأكدوا على أنه الفرصة دي ما متاح، رغم ما تلقيش فرصتك برنامج هذاك أكيد مش تلقيه في برنامج آخر. كيف ساعات فما سوء فهم للبرامج وفما خلط بين المنح وبين القروض، هذه فرصة باش نوضحوا للمعنيين والمهتمين ببعث مشاريع وريادة الأعمال أنه احنا لذمتكم كإدارة نحاولوا نمكنوا فعلا المرأة من أنها تبعث مشروعها وتحقق استقلالها المادي.
17: مدير عام الشؤون القانونية بوزارة أملاك الدولة وشؤون العقارية نجم الدين نوار يؤكد خلال حضوره في برنامج يوم سعيد على موجة الإذاعة الوطنية التفويت في أكثر من 27 هكتارا من الأراضي الدولية لفائدة الوكالة العقارية للسكن لإنجاز مقاسم سكنية في منطقتي سيدي ثابت والمحمدية.
13: هناك مساهمة متميزة للوزارة في توظيف عقارات دولية في مجال السكن. خلال سنة 2025 و2026 فوتنا في عيد العقارات بدنا رمزي لفائدة السنين، والعملية ما زالت متواصلة لتركيز مشاريع السكن الاجتماعي، هذا في إطار الضغط على الكلفة. كذلك اعتمدنا ما يعبر عنه بصيغة السعر التفضيلي. حاليا فوتنا فيما يزيد عن 27 هكتار من الأراضي العمرانية لفائدة الوكالة العقارية السكن لإنجاز تقاسيم سكنية في منطقة سيدي ثابت ومنطقة حمدية. ما معنى السعر التفضيلي؟ وأن الوكالة لا تولى سوى خلاص 30% من السعر الحقيقي للأرض، لكن هناك شروط وأن تخصص جزء من المقاسم لفئات الفئات محدودة الدخل وذوي الدخل الضعيف الذين يرغبون في اقتناء مقاسم من الوكالة.
17: في العالم، إيران تؤكد تمسكها بإبقاء مضيق هرمز مغلقا أمام حركة الملاحة الدولية ما لم تستجب الولايات المتحدة لجملة من الشروط التي وضعتها، وفي مقدمتها دفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بها جراء الحرب. الجيش الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات طالت 25 فلسطينيا في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، ويعلن قرية طيبة منطقة عسكرية مغلقة بزعم منع اعتداءات المستوطنين عليها. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
15: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
19: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
15: اسمع وخليك على الموجة.
20: على الموجة،
15: على الموجة،
21: الموجة.
22: مرحبا مرحبا بكل من اختار موجة الإذاعة الوطنية. أهلا وسهلا.

وبالإجازة. برنامجنا على الموجة ينطلق الآن مساعتين وخمسة دقائق بالضبط، ينطلق الآن بقيادة زميلتنا فاتن حسني، قايدة الرحلة الأثيرية من توا حتى الأربعة متاع العشية. أيضا عمر جبالي رفيقنا في تأمين الأخراج المرئي، رامي مجولي في التنسيق العام للحصة، وأحلام ساحلي من أمام ميكروفون ستوديو، نبيل بن زكري والدة ليلي ربي يرحمهم تقولكم خليكم معنا، هنا راجعين.

0: أولى فقراتنا في حصة اليوم من على الموجة باش تكون خاصة بالطريق وحوال الطرقات. خليني قبل ما نمشي نستقبل ضيفتنا نعطيكم بعض الأرقام، الحقيقة أرقام ما هيش باهية لكن خلينا نقولوها باش كما يقولوا ذكر لعل الذكرى تنفع المؤمنين. في 3 أيام بركة فما 577 تدخل على الطرقات وقرابة 2000 تدخل آخر للحماية المدنية فقط. هذه الأرقام سجلتهم الحماية المدنية خلال 3 أيام اللي فاتوا وعطتهم اليوم وزارة الداخلية. تقول البلاغ الصادر عن وزارة الداخلية يقول أنه مجموع تدخلات أعوان الديوان الوطني للحماية المدنية خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 9 أوت يعني خلال 3 أيام نحو 1951 تدخل في مختلف أنحاء البلاد، منهم 577 تدخل على الطرق. علاش الأسباب؟ هي الحوادث أكيد بخلاف التدخلات الأخرى اللي خاصة بإخماد الحرائق والتدخلات الخاصة بالشواطئ. احنا باش نقعدوا معاكم فيما يخص الطرقات ونمشي مباشرة باش نستقبلوا ضيفتنا لكن بعد الشارع.
1: طريق السلامة،
0: طريق السلامة نتمناوه إن شاء الله للناس الكل خاصة اللي يسوقوا الآن أمام المقود. نقولوا لهم انتبهوا، ردوا بالكم، ما نحيوا التليفونات من يديكم، البسوا حزام الأمان وخليكم ما تتنرفزوش. يعني نعرف اللي فما شوية ضغط على الطرقات الآن لكن بقدرة ربي الناس الكل توصل لباس إذا كان النقص في السرعة والانتباه ضروري. رئيس مصلحة تحت الاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور الرائد سامية مسعود، أهلا وسهلا ومرحبا.
2: أهلا بك مدام أحلام ومرحبا بكيف مستمعين لذاع الوطنية، يعطيك الصحة للاستضافة.
0: مرحبا مرحبا، بالعكس باش تفيدنا انت وتنورنا خاصة في موضوع شائك اعتقد لانه سبب من الاسباب الهامة في الحوادث على الطرقات وللأسف ما ارقام قاسية شوية علينا هالمدة والحوادث تكثر في العطل. قلت معناتها من بين الاسباب الدرجات النارية سيدتي.
2: أكيد أكيد اليوم حبيت الحقيقة نتطرق الموضوع هو يشكل أخطر على الطرقات نتاعنا اللي هي مستعملي درجات نارية.
0: نعم.
2: هو ستاتيستيكمون معناها نلقاو اللي درجة نارية محتلة المرتبة الثانية في الأطراف المتسبة في حوادث الطرقات.
0: نعم.
2: كما قلت أنت معناها الحقيقة حوادث الطرقات موجودة على طرقاتنا، المؤلم واللي قاعد يشكل في خطر هو الجرافيتي نتاع الحوادث.
0: بالضبط.
2: اللي احنا كنا قبل عنا انخفاض في حوادث الطرقات، عنا انخفاض في الجرحى، ولكن المقلق زيادة اللي الارتفاع في القتلى واللي هو هذا يدل على اني خطورة الحادث والتي الحادث ما عادش يسجل جثة مادي او جرحى كهذا ولا فريس كل حادث معناه يسجل قتلة. دونك هذيك علاش كما قلت لك هو الحقيقة السيارة الخفيفة تحتل المرتبة الأولى ولكن زاد الدرجات النارية اللي نشوفوا فيها قاعدة تكثر وتزداد بصفة مهولة في طرقاتنا.
0: وفما استهتار، اسمح لي سيدة سامية، استهتار كبير على طرقاتنا من قبل الشباب، نقولوه هذا للأسف لكنه واقع موجود. معناتها نستخفوا بارشا بطرقاتنا، من البسوش الكاسك نسرعوا برشا، فما سرعة مذهلة بالدرجات النارية هكا ولا؟
2: أكيد هو أكبر السرعة الحقيقة احنا شوفوا في أنواع متاع درجات نارية واللي موجودة في الطرقات واللي هي قاعدة تشكل أخطر معناه سخطول الدرجة النارية المتوسطة واللي

0: هي تفوق فيها الاستوانة نتاعها 50 سنتيمتر مكعب وما تتجاوزش 125، لكن لأني فوق 125 توليك درجات النارية الكبيرة اللي ديك تخضع لرخصة سياقة براتيك وتيوريك، ولكن نرجع للدرجة النارية المتوسطة اللي تخضع لرخصة سياقة وإجبارية الحصول على رخصة سياقة، معناها للدرجة النارية اللي هي الاستوانة نتاعها كما قلت لك صغيرة.
1: ألو، يبدو أنه الخط انقطع. ألو، تسمع فينا؟
0: وي تسمع فيا مدى، أنا نسمع فيكم. أي واضح نسمع فيكم.
1: واصل سيد.
0: دونك نرجع للي يلزم كل واحد يسوق، يلزم يكون متحصل على رخص سياق الدراجة النارية، هو دي حصل الأمر معناها 510 لسنة 2021 اللي ينص على إجبارية رخص سياقة. علاش؟ باش يكون لك الشاب هذاك اللي يسوق يبدأ عنده معرفة بمجال قانون الطرقات.
1: أكيد.
0: تعرف انت صغيرات يسوقوا في درجات ناريه راهو نشوف فيهم 13 14 وحتى 10 معناها تقعد به 10 سنين يعطيو فيه في درجه ناريه. زاد نرجع شويه على الاولياء الحقيقه،
1: وهذا لاحظوه داخل المدن داخل الجمهوريه يعني في
0: المدن. داخل المدن والله فما حتى في الروتيك تلقاه يجري ما شاء الله، معناها ساعات يفوتك بالكهرباء يجري. ابارك السلوكيات اللي نشوفوها نتاع اللي دريفت وهو يمشي على عجلة وهو يزقزق ما بين الكراهب. بو علاش قلنا احنا درجة نارية اللي هي قاعدة تشكل تختار، يعني برشا ما يعرفوش اللي درجة نارية. اول حاجة يلزمك تكون تسوق ذوك يشعل في الليل وفي النهار.
1: نعم،
0: يعني برشا يقول لك نشعل الضوء في الليل، لا لا حتى في النهار يلزم ذوك يشعل
1: ضروري
0: باش السائق يراك، لاني انت راك حاجة معناها جزء صغير من الطريق، معناها عربة صغيرة دونك تنجم ما تتشافش. أبار هذا نشوفوا السلوكيات اللي ما يلبسش الكاس.
1: اي
0: ما قاعدين نشوفوا برشا ناس تلقاه يشد التليفون اي سورتو لي ليفرور، معناها الحقيقه اللي قاعدين يشكلوا في خطر كبير كبير كبير. تلقاه مهمش باك لوكاليزاسيون نتاع الكليون اللي ماشي له دونك يسعى على الطريق. ساعات تلقاه اصلا يجبد الوسط نتاع الطريق ومش فايق، يعني هو مهمش باك لوكاليزاسيون.
1: نعم.
0: كيف الراجل حتى يتكيف يلبس يركب زوز وثلاثه معاه واللي هو ما
1: عائله عائله ساعات عائله كامله تلقاها ثلاثه واربعه افراد.
0: اي هذيك علاش قاعدين نشوفوا معناه في برشا سلوكيات برشا سلوكيات نتاع سواق الدراجات الناريه، واللي هو منطلق هذايا نحبوا ناكدوا ونعاودوا ماذا بيك تسوق دراجه ناريه، معناه خليك مرئي للجميع. اول حاجه البس الكاسك نتاعك. زيد نشوفوا فما ناس تلبس الكاسك بلوتوث يبدا يسمع في الاغنى، لا يسمع تزمير، لا يسمع حتى سينيال نتاع كهرباء اخرى. دونك هذاك علاش احنا جهود متواصله معناها لتوعية السواق بأهمية أول حاجة ارتداء الحوضة وأهمية إشعال الضوء بالليل والنهار وتحصل على رخص سياق الدراجة النارية اللي هي راهي تفرض من العمر 16 سنة وراهو تعدي كان الكود لاروت، معناها راهي ماهيش حاجة كبيرة، معناها مادام أنت باش تكسب دراجة نارية ما فيها بيت أني تمشي تعمل هاك الرخصة هذيك باش تنجم على قليلة تجاري روحك فك الطريق هذاك، لأني الحقيقة الطريق راهو خطير.
1: أكيد.
0: وراهو أي معناها تنجم في أي لحظة تتعرض للخطر وتزيد تعرض الناس اللي معاك للخطر، معناه اللي هما ما عندهم حتى معناها الحقيقه حتى ما جاي تلقاه يسوق على روحه وتك تخرج عليه انت ولا دوبل عليه ولا اي حاجه. تعرف احنا نساء كي نبداو نسوق ونبداو ملتزمين اقل حاجه
1: تيتمحى حذرين. نعم
0: اكزاكتومون ما عادش يعرف حتى يرد الفعل. دونك ماذا بيا نتوجه لاصحاب درجات ناريه كما قلت لك الحقيقه راهي تشكل في خطر كبير بريسك راهو نص القتله هما درجات ناريه، معناه سواق درجات نارية
1: يشكلوا ضرر على أنفسهم وعلى غيرهم. سيدة سامية، في مقابل ما قلت معناتها الضروريات اللي يلزم يأمنهم سائق الدراجات النارية كما الخوذة الكاسك كما الملابس الواقية، زادة ما يزموش زادة لابس شليكة وشورت باش الله لا يقدر كي يطيح معناتها ما بداش محمي معناتها بدنه.
0: هذا يلزم يحمي هو روحه الحقيقة،
1: هذو حاجات هذوما يكون عنده رخصة في المقابل هذايا وأمام الاستهتار الكبير اللي قاعدين نشوفه فيه على الطرقات، ما تراش معايا أنه لابد من تكثيف المراقبة الأمنية، لابد من الردع أيضا؟
0: أكيد، هو الحقيقة الردع والزجر والتحسيس يكملوا بعضهم.
1: يعني
0: إني بشقوم ملاحظات الأمنية الميدانية، احنا راو كل حملاتنا اللي نخرجوها ميدانيا وتتوجه لسواق درجات نارية راي تكون بشراكة مع الوحدات الأمنية.
1: معناها
0: احنا نحسوا، من جهة أخرى يلزم يكون بينشر فما ردع، لأن فما مخالفات يلزم يطبقوا.
1: بالضبط،
0: أنت كما تلبس الكاسك عندك مخالفة ب40 دينار، كما ما تكونش متحصل على رخصة سياقة عندك مخالفات، معناها وراي مخالفات ماهيش شوية، معناها بالنسبة لرخصة سياقة. دونك هذوما شنو يطبقهم؟ يطبقهم الوحدات الأمنية الميدانية.
1: واضح.
0: علاش قلت لك فما أليا ما بيناتنا وبين الوحدات الأمنية الميدانية؟ كل واحد مجاله، معناه هما مجالهم الردع والزجر وإحنا مجالنا التحسيس، ولا نكملوا بعضنا راهو
1: هذا. فما مجال آخر أنا نحب نختم به معاك سيدة سامية لو تسمح، ونعرف أنه ماهوش مجالكم لكن ربما عندكم فيه ما تقولوا، هو مجال التأمين. الحقيقة أنا عرضتني العديد من التشكيات من قبل مواطنين جادين يحبوا يأمنوا على الدرجات النارية، لكن يقابلهم إلا الرفض من قبل شركات التأمين، ما يقبلوهمش وإلا يسوفوهم ويبعثوهم الأماكن أخرى. كيفاش يعملون؟ وبرشا برشا طلبات، أنا شخصيا تلقيت العديد من المكالمات الهاتفية يقول لي أختي أحلام ربي عاوني وين نمشي، أنا نحب نأمل على الدراجة وين نمشي، هاو شركة التأمين رفضتني، كيفاش نعملوا؟
0: أكيد هو فما الجامعة التونسية لشركة تأمين الاستيزا، هي شركة معنا في السلامة المدورية وشركة للمرصد.
1: نعم.
0: دونك احنا يدخل هذا في صورة ما، معناها لقى رفض، هو اتصل مباشرة بالأجونس كيك سوا شنية لاسيغونس ولقى رفض، معناها مباشرة يقولوا له ليه ما نأمنوش. دونك ينجم يدخل على السيت ويب نتاعنا.
1: نعم.
0: المرصد الوطني لسلامة المرور onsr.net.an، يدخل يلقى في الكوان اليمين اليسار بالكل يلقى فما مطبوعة موجودة طلب تأمين دراجة نارية.
1: واضح.
0: دونك يكليك عليها. يدخل يعمر السبيسيمين هذاك، هو دوموند داسيغونس دو دورو، يعمر الاسيغونس معناه يعمر الباج هذيك السبيسيمين، في كارد ايدنتيتي، في الميل نتاعو، في كل شيء لي دوني الكل اللي يلزم يعمرهم، ويكليكي على دوموندي اون اسيغونس موتو، هذه اوتوماتيكمون سي ان ليان ما بيننا احنا ولفتوزا. لفتوزا تقبل اوتوماتيكمون دوموند اسيغونس نتاعو وتوجهو، خاطر هو باش يحط لي كوردوني نتاعو، توجهو سورتو هما الحقيقه يتعاملوا باللي زمايل، معناها توجهو بار ميل، يجي ميل تقول له تمشي تتصل بالاجونس الفلانيه قاعد ما نعرفش انا
1: من غير ما نسميو اسماء.
0: لا
1: هذا هو
0: سامحني. دونك يمشي يتصل بالاجونس اليوم باش يحدوها له.
1: نعم.
0: في صورة ما هو مشى، خاطر احنا زاد بيدنا عندنا باج فيسبوك نتاعنا مصر الوطني سلامة المرور، عندنا الميسنجر نتاعنا، يجيونا برشا معناها تساؤلات على ليزاسيغونس. ساعات يقول لك انا عمرت هالمطبوعه وجاتني الاجابه من لفتوزا بعثوني لتيل اجونس والاجونس عاودت رفضت. لفتوزا وقتها شنو نجاوبوه احنا؟ لفتوزا تقول لك ابعثي انت، عاود اعمل لي كوبي، ما انت بيان سور باش تتبعها هذيك السبيسيمين هذاك، تعاود تمشي بيه لفتوزا سور بلاس، معناها هذايا الاكثر انهم شي يسعاو باش تعمل لاسيغونس نتاعك.
1: لفتوزا خلينا نوضحوا للمستمعين، خاطر نجموا الناس الكل مش
0: الجامعه التونسيه،
1: الجامعه التونسيه نعم لشركات التامين. بالضبط، هذا
0: الجامعه التونسيه لشركات التامين، يعاود يتصل بهم مباشره. غاديكا وقتها يعملوا معناها غاديكا يعاودوا يتصلوا بالاجونس ويحددوا له موعد ويمشي ياخذ لاسيغونس نتاعه.
1: واضحه العمليه وسهلة،
0: معناها
1: أي سهلة وما هيش مكلفة عملية التأمين بالنسبة للدراجة.
0: لا انك تدخل معناها مكلفة، معناها فلوس ولا
1: اي ماديا؟ حتى ماديا ما القيمة ما هيش عالية برشا
0: الحقيقة.
1: ماك تعرف التونسي ديما يخمم في قديش كل شيء قديش
0: في على حياته.
1: بالضبط،
0: الحقيقة ما تتحسبش فلوس.
1: صحيح.
0: تا تعرف واحد اذا كان باش يامن حياته معناها ويامن هاك العبد المرافق نتاعو في الـ في الـ في الواه تعرف نزوز غارنا كاولادنا معناها الحقيقه ما راهيش كوتي فلوس انت لو فيت لي شريت انا ديما نقول لو فيت لي شريت دراجه ناريه كيلك سوا باش تخدم عليها باش تنقل بها باش يلزمك اول حاجه انك ادوات السلامه
1: الخوذة
0: اي يلزمك تكون مرئي يلزمك إجبارية الحصول على رخصة سياقة ويلزمك التأمين ده هالي ثلاثة حاجات هذوما إذا كان أنت باش تضمن حياتك على الكياس ده هالي ما يتكلفولكش معناها حاجة كبيرة مادية
1: صحيح
0: فوالا دونك هذاك علاش نقولوا احنا ديما الحقيقة الطريق راه مسؤولية مشتركة وكل واحد فينا ينجم يساهم في إنقاذ الأرواح بمجرد ما يسوق بعقل يعني انت سوق ملتزم لا يصير لك انت حاجه لا يصير للناس اللي معك حاجه اي سورتو كي تحترم القانون وتعطي قيمه لحياتك وحياه الاخرين معك معناها راهو سيله ماله معناها جست احنا نعولوا على وعي المواطن نعولوا على وعي الشباب اللي الحقيقة فيه الروو متهور شوية يبدأ يجري يبدأ يعمل في السلوكيات يقولوا احنا كل البهلوانية
1: في على عجلة واحدة ساعات تلقاهم يجري واي ما فهمتش الاستعراض اللي يعمل فيه هذاك شنو يعني لا المكان مكانه ولا الوقت وقته ولا وفي النهاية معناتها النتيجة تكون مؤلمة اللطف
0: مؤلمة مؤلمة دونك هذاك علاش احنا ماذا بينا اكثر على الزايدة ليل انتباه للطريق عدم استخدام الهاتف الجوال الاثنين قيادة راهو هذاك يشتت التركيز والانتباه الكيت بلوتوث لي كاسك اللي يحطوهم هذا الكل الحقيقة واقع نشوفوا فيه في كياساتنا ولكن ديما احنا نحبوا نذكروا ونقولوا راهو ردوا بالكم راي سلامتك وسلامة غيرك راي مسؤولية مشتركة كيلك سواء منك انت كيلك سواء من يسوق يلزم ينتبه لك زي ونوسعوا بيننا في الطريق نسيلك إذا كان زينا ساعات ترى انت في حساب معناها يعمل سلوكيات حاول تجاوز وحاول معناها حتى لين يفيق على روحه وان شاء الله الناس كل تكون بخير على طرقات
1: امين يا رب
0: ان شاء الله ديما نوعيه ونحب الناس تسمعنا سختو اللي يسمع فينا طاو مش لابس السنتور اللي بينا خطك السنتور لاني راك تحميك
1: صحيح.
0: من برشا مخاطر
1: والتليفون نحيه من يدك
0: ولا هو نحيه من يدك انت نجم يحطو على سيبور وقل كان يحطو على سيبور حتى سيبور راه ينجم
1: يلهيك نعم وشتت انتباهك
0: اكزاكتومون ولا يتفرج حتى
1: قولوا لهم خليك في الاستماع للاذاعه الوطنيه هنا موانسيكم موانسينكم سوقوا وحده وحده طريق السلامه نتمناوه للجميع ان شاء الله يا ربي وكما يقولوا جدودنا 100 خطوه ولا تنقيزه مش الفايده في الجري نحب نشكرك برشا الرائد ساميه مسعود رئيس مصلحه الاتصال بالمرصد الوطني لسلامه المرور الف شكر

الله لا يقطع نصيب زيد غرسة. وصلنا لسبعة وثلاثين دقيقة بعد الساعة 2 بعد ماضي ساعتين. نحب أذكر مستمعي الإذاعة الوطنية أنه برنامج استشارات قانونية يجيكم في موعد استثنائي بعد الأربعة متاع العشية مع زميلتنا بسمة الدربالي. واليوم الاستشارات بتكون مدنية ما هيش عقارية، نأكد راهي مدنية ما هيش عقارية، في العادة تكون عقارية، اليوم باش تكون مدنية مع بسمة الدربالي. واللي عنده أي استفسار ما عليه كان يطلب على 71 844 404، وزميلتنا بسمة الدربالي والخبير اللي معاها باش يكونوا حاضرين للإجابة. وإحنا مازلنا مواصلين معاكم على الموجة وعلي الموجة يا فاتن.

0: اليوم مع أحلام سحري. ديما معكم، ديما على الموجة،
1: ديما معاكم وديما على الموجة، وخليكم مرافقيننا على الموجة. كنا نسمعوا في زهرة أمين هيلالي أغنية جميلة الحقيقة، خفيفة من اللون الشعبي اللي تميزت به زهرة أمين. ونمشي وتو مباشرة، خلينا نعطيكم فكرة على أحوال الطقس.
0: أحوال الطقس
1: رجع سخن الطقس، الحرارة ارتفعت، انخفضت الأيامات اللي فاتوا شوية هكا شوية، أما اليوم سخونة. الحرارة اليوم شهدت ارتفاع طفيف، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 38 و 36 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وما بين 37 و 41 في بقية الجهات، وتوصل في الجنوب الغربي إلى درجة 43 مع ظهور رياح الشهيلي محليا. فما أيضا رياح شرقية، والبحر قليل الاضطراب يعني صالح للسباحة. تهب الرياح من القطاع الشرقي وتكون ضعيفة معتدلة قبل ما تتقوى نسبيا بعد الظهر بمنطقة سرات البحر. كما قلت لكم قليل الاضطراب يشجع على السباحة في أغلب السواحل، وهذا وفق آخر توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نوصيكم ونعاود نوصيكم تفقدوا كبراتنا على الماء، لأنه الكبير راه ما يشعرش بالعطش من غير ما تستنوه باش يطلب شريبة. ديما تفقدوه الكبير والصغير، عينيكم عليهم وتلهاو بهم وفي كبارنا، هذيك البركة والخير. مازلنا معاكم مواصلين. فاتن حسني، شنو باش تسمعنا توا؟

فيروز سيدة الصباحات والمساءات وكل الأوقات. فيروز توا باش نمشي معاكم للأحدث الإنتاجات الغنائية التونسية. الحقيقة في هذه الفقرة كما قلت لكم كل نهار اثنين نحاول نقتفي أثر الإنتاج الغنائي التونسي الحديث، وين نتصفح في مواقع التواصل الاجتماعي اليوتيوب بالخصوص. ما لقيتش برشا إنتاجات غنائية تونسية حديثة ما عدا لبعض الأسماء اللي عندها مديدة توا شهر شهرين كما لطفي بوشناق، مريم نوردين وبعض الأسماء الأخرى. يعني ببطء قاعد الإنتاج الغنائي التونسي، ماهوش بكثافة كبيرة. فما إعادات صحيح، فما برشا للإعادات للأغاني التونسية المعروفة، وهوني الذكاء الاصطناعي يخدم خدمة كبيرة في الإعادات هذه. الحقيقة الإعادات مزيانة برشا، يعني تجم تسمحها لكن تقعد ديما بالذكاء الاصطناعي. وإحنا ماذا بينا على الإنتاج جديد من المطرب الفنان التونسي. من الإنتاجات الغنائية الجديدة انتقيت لكم اليوم أغنية للفنانة اللي تتلمس طريقها وتخطو خطواتها الأولى في مجال الموسيقى والغناء، الفنانة بثينة نابولي. بثينة نابولي اللي كانت قدمت عرض مؤخرا على ركح مهرجان الحمامات بعنوان دوليشة، ودوليشة هو في نفس الوقت عنوان ألبومها الغنائي الصادر حديثا. عرض بثينة نابولي كان أمام شبابيك مغلقة كما يقولوا، يعني المسرح مسرح الحمامات كان مليان، الجمهور تفاعل معها وكان حفل ناجح لبثينة النابولي. من الإنتاجات الحديثة اللي قاعدة تدور توا في اليوتيوب هل أغنية هذه، وهي آخر إنتاجات بثينة النابولي. حبيت نسمح لكم، الناس تخاف من الحب.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى موجز للأخبار. مجلس هيئة الانتخابات يصادق على النتائج النهائية للانتخابات التشريعية الجزئية في دائرة الكبارية وعلى إجراء انتخابات سحب الوكالة من أحد نواب المجلس المحلي لولاية توزر في 27 من سبتمبر القادم. وتمت المصادقة على الفوز النهائي للمترشح شاكر البثوري الذي فاز بفارق صوتين على منافسه محمد صالح السالمي، وذلك بعد استكمال كل الطعون المقدمة سواء في الدائرة الاستئنافية أو الجلسة العامة للمحكمة الإدارية. وزير الدفاع الوطني يعاين سير العمل بالمستشفى العسكري ببنزرت. الوزير أكد ضرورة دعم قدرات الإطارات الطبية من خلال التكوين المستمر والتشجيع على البحث العلمي ومواكبة التطورات التكنولوجية في المجال في انتظار الانطلاق في أفضل الآجال في تشييد المستشفى العسكري الجديد ببنزرت. بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية ينتظم معرض للحرفيات من 11 إلى 13 من أوت الجاري بساحة الوفاة بحي الغزالة بأريانا ببادرة من المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بالمكان وبشراكة مع معتمدية وبلدية روات. حملات ميدانية قامت بها نهاية الأسبوع وحدات الشرطة البلدية تتولى تحرير 448 محضراً اقتصادياً و630 مخالفة صحية. كما أسفرت هذه الحملات التي شملت كافة جهات الجمهورية عن 327 عملية حجز وتحرير 130 محضراً عدلياً وتقديم 27 شخصاً مفتش عنهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة. في أخبار العالم، الولايات المتحدة تشدد إجراءات فرض الحصار البحري على إيران في إطار عمليات تقودها القيادة المركزية الأمريكية سانت كوم بمشاركة أكثر من 20 سفينة حربية منتشرة في الشرق الأوسط. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إن إيران تعمل مع سلطنة عمان بشأن آليات لمراقبة الأمن وحماية البيئة ومكافحة الجريمة في البحر، موضحاً بأنه سيتم فرض رسوم على الخدمات البحرية المقدمة للسفن. ومنظمة الأغذية والزراعة الفاو تحذر من تداعيات خطيرة نتيجة تزامن ما أسمته بعدة صدمات دولية بينها موجة الحر في أوروبا وأزمة مضيق هرمز وتهديدات صادرات أوكرانيا من الحبوب إلى البحر الأسود على الأمن الغذائي العالمي. كان هذا موجز أخبار الثالثة بعد الظهر، قدمناها لحضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية. شكرا مستمعينا الكرام على المتابعة وإلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
4: لما تصيف
5: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
6: من 6 ل 8 متاع العشيه،
7: وانت تحت الباراسول
5: تاكل في البامبلوني
7: ولا تقرمش في الكاكي،
5: نقترحوا عليك كتاب تقراه.
7: كي تروح وما عينكش تخرج من الدار، فيلم تتفرج فيه،
5: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، اخبار الفنانين والفنانات،
7: حتى بلاصه تمشي تعوم فيها موجوده، رياضه،
5: متاحف،
7: حسيلو معانا كينك حاضر.
5: لما تصيف منوعه مشتركه بين الاذاعه الوطنيه
7: واذاعه الشباب.
5: لما تصيف بريحه البلاد.
2: اسمع وخليك على الموجه.
7: على الموجه.

0: اليوم مع أحلام سحري. ديما معكم، ديما على الموجة،
1: ديما معكم وديما على الموجة. ودور ديتي كنا نسمع فيها بصوت محسن الماتري، روائح الصيف وروائح المدن الساحلية خذنا لها محسن الماتري، وعملنا دوليشة ما بين عدة مدن، الحمامات، بنزرت، سوسة، وينهزنا في برشا مدن، ما في الأخر طلعت حلمة خسارة. إن شاء الله ما تكونش حلمة للعديد من اللي يسمعوا فينا، يا ربي وتمشي وتقضي والعطلة متاعكم كما تحبوا وتشتهي، ومهما كانت وفي أي مكان، المهم أنكم تستمتعوا. بشير اللقاني، الشاعر الغنائي المعروف والغني عن التعريف، أنا سعيدة بارشا أنك تكون بحذية في استوديو نبيل بن زكري، وليدة ليلي ربي يرحمه.
2: شكراً حلام على الاستضافة، تحية لك وتحية لكل ملتقتي الإذاعة الأم، أم الإذاعات، الإذاعة الوطنية. ومن هنا تبدأ الحكاية.
1: أي من هنا تبدأ الحكاية، وحكايتنا طويلة اليوم.
2: توحشت الكرسي زي اللي برش عليه.
1: ولد الإذاعة عادة أنت، مرحبا بيك في كل الأوقات. محسن الماتري وغنية جديدة من كلماتك، غنية خفيفة متاع توا.
2: غنية متاع توا، حبينا نعملوا حاجة شبابية، حاجة معنا هو مش غريب على محسن، حتى المحسن من اللي بدأ أثنيته معناه يقولك المطر الشباب، المطر الشبابي،
1: أي بالنوعية هذه.
2: معناه كي تشوف محسن شي لحن اللي هو وشي لحن الغير، وثم فرق كبير ياسر.
1: أكيد
2: كي تشوف الانتاجات تاع مهرجان الأغنية، حاجة سمفونية، حاجة بدعة، وشوف شوف زي معناه تلقى مع باقي ماشي ثنيت الشباب، وهذا ما لمسته البارح ديجا في مهرجان مازال عبد الرحمن، شيء مهول. معناه بغاني محسن عاملين جو كبير ياسر، و بريمو حاجة كبيرة. الغنية دي
1: انت صاحبته البارح في الحفلة اللي قدموا في
2: اي مع بعضنا. دي مع بعضنا انا محسن،
1: اي عاملين ثنائي
2: الحمد لله. من شوف
1: هو في الغناء وانت في التنشيط،
2: لا بخلاف التنشيط بخلاف غناء. انا ومحسن 40 سنة فما فوق، واول ما بدا واحد يكتب
1: لا نحكي على الثنائي في المهرجانات.
2: المهرجانات
1: بخلاف الاغاني طبعا، انت شاعر غنائي
2: ما بعضنا، لكن يلمنا الانسان اكثر من الفنان.
1: اي
2: فهمت، لانه ما نحبش نرمي ورود. المحسن انا الحمد لله عندي زهر، تعرفت على فنانين كيما حسن دماني الله يرحمه، قمه في الانسانيه
1: طبعا،
2: اسمه محسن كذلك. معناه الحمد لله محسن نحب فيه الانسان والفنان مع بعض معنا.
1: وانت في الحقيقه، وهذا كلام مش رمي ورود، انا نعرفك بالقدي عن قرب، انت كما يقولوا المسار وعيشري، انت زيد تعاشر.
2: يلزمني انا، يلزمني، لانه انا نمن بحاجه، راهو الناس كل انسان مقابلك ملك، معناه انت تملكه، انت تنجم تحكم فيه، تخلي به معك.

0: جديده وتنحكيوا عليهم
1: ديما
0: بالتفاصيل.
1: مع نعم. محسن وعندي حتى مع
0: كما الاغنيه اللي كنا نسمع فيها واغاني اخرى.
1: انا محسن نعم. عندنا عده اغاني توا قاعده مش بالانجاز كملوا لكن للبث يلزم كل مره معناها ما حضرتك تكثر ما تبانش الغنايه عندنا معناها عديد من الاغاني اللي حاضرين لكن بس على البحث معناها على البث.
0: انت تخدم بالجمله وتخرج بشويه بشويه يعني كل اغنيه وقتها
1: بعضنا ما مش نخدموا بعضنا ناخذوا تام.
0: نعم
1: قررنا انا محسن معناها نخرج من القوالب القديمه المواضيع القديمه يا غداره حبني وحبك فهمتني وكذا والام والبو كذا نخرجوا ندخل المواضيع الشبابيه ومواضيع اجتماعيه اخرى.
0: ايوه
1: فهمت وذي اللي جاي تليفوني هابل علي اليوم فهمت عليه.
0: انت تعدي في لايف احنا عندنا اللايف حاضر موجود الويت تعب في روحك
1: فتتني هذه فتتني جهل مصيبه
0: ليه ليه ليه لا
1: قلت لك عاد لوجوا في مواضيع جديده مواضيع تمس الناس معناها انا من قبل نحب المواضيع الخارجه عن نطاق هيك انه كان شفت شي احلام اعوذ بالله من كلمه انا ديما نخرج في مهرجان الاغنيه بمواضيع جديده دون ناس اخرين نكتب على الطبيعه
0: نكتب
1: معناها يلزم مواضيع جديده
0: صحيح
1: فهمتني هذه تو الملام فيه الشعراء تو قعدوا في نقضي للشعراء قعدوا في القوالب هي حبني وحبك وعلاش تغدر فيا وخنتني علاش مادام خانتك تغني عليه علاش معناها باش قام انا فهمت الور يلزمنا نخرجوا من الشيء هذاك هذاك علاش تو جليدي برز
0: اي
1: حاتم برز
0: اي
1: عديت معناها مؤلفين برز خاطر فاقوا بالحكايه ثم ناس قالوا هما ثم حاجه اخرى الشعراء
0: اي
1: ثم سيلوي كي سيبل
0: عنده هدف معين
1: انا باش نكتب الفلان لا انا ما نكتبش الفلان أن نكتب نعطي غنيتي الفلان باش يتلنصى بها ما كانش الأسماء ما تغرنيش
0: أي ما فما زاد راهو الكتابة تحت الطلب موجودة راهو
1: لا ما هذيك الصنعة هذيك نعيش أحلام يلزمنا
0: يجيك المطرب ويقول لك أنا نحب أغنية في ساعات يبدا عنده الطالع ويقول لك كمل لي
1: ناخذ مثلا العملاق لطفي بوشناق
0: أي نعم
1: أنا مثلا نكتب أغنية تقول لي أنت نتاع لطفي بوشناق لطفي بوشناق تصلي على النبي على عرشه توا لكن كي نلقى واحد يستحق لها اكثر من لطفي بوشناق وباش يبرز بها نعطيها له هو لانه سي لطفي بوشناق خذا تربى على عرشه هذاك يلزم يوصل يلزمنا نكونوا مع الجدد يلزم نكونوا كما كنت انا شاعر معناها من ما في اول بداياتي ولقيت الله يرحمهم سي عبد المجيد بن جدو لقيت سي عبد الحميد بن عجية لقيت سي رضا الخويني لقيت سي حمادي الباجي باش اطروني عطوني الفرصة اول اغنية تغنيتني انا عمري 13 سنة
0: شنية الاغنية
1: مش مني حبك ولا غصبا عني معناها قديمة يا محمد لوبيري لحنا الله يرحمه سي الثامري محمود الثامري
0: محمود الثامري الاكورديونيست المعروف
1: لقيت ناس عاونوني علاش انا ما نجيش توا ونعاونك المطربين الجدد
0: معقول
1: حتى اللي ما عندوش مش مشكل غدوه نتفاهم انا وياه فهمت اما الغلاي كما قلت لك توا كان نبداو مثلا صابر الرباعي صابر الرباعي معنا اول انسان تعامل معاه من الشعراء هو انا سلطان هواك واخترت مليون تعاملي مع صابر الرباعي وقتها مش كما توا واللي بتعطيها الغناية بتعطيها صابر الرباعي توا نعطيها لواحد اخر يبدا كما بدا صابر الرباعي اولى باش
0: يبرز
1: باش الساحه يا احلام ما تبقاش فارغه من النجوم
0: بالضبط
1: اذا كان نعطيوك كان النجوم برك باش يغنينا ما عشنا
0: مهم برشا التفكير هذايا بشير
1: بالضبط اي اذا صابر الرباعي غازي العيادي غازي العيادي تعاملت معه برشا
0: صحيح
1: غازي العيادي فلان مع احترامي لهم الكل سي خذوا بقيحهم اي لكن ثم باش يجي نهار باش نسحقوا نجوم اخرين تضوي علينا
0: وانت قاعد تبحث على اصوات جديده هي
1: تو خاصه هنا باش ندخل في ميدان المهرجانات انا عملت دور وكل شيء نلقى مثلا عرض بتاع الطرب عشاق الطرب اللي عملوا المنتج عبد الكريم الباستي شيء روعه فيه منير المهدي فيه منجي الساقسي فيه ولد اسمه لطفي الدهماني
0: عدد

0: نحكي على منير المهدي. منير المهدي راه من ابرز الاصوات الرجاليه.
1: لا قلت لك
0: حتى منجيه الصفيقسي كيف كيف
1: على العرض
0: صوت
1: على
0: متميز
1: على العرض. لكن في وسط العرض هذا شكون يظهر؟
0: شكون؟
1: لطفي الدهماني. واحد مازال على خطاه الاولانيه لدرجه كل نهار جمعه نقعد انا ساعه زمن باش نختاروا اغاني بحول الله. هذا باش معناه يكون معناه تبنيته انا. لانه صوت رائع رائع جمن معناه ما تصورش فهمني. كما ما هو احنا ذكرنا عباس عبد الكنباسي حتى عمل في عودة الزردة.
0: الزردة
1: عودة الزردة زاد لطفي الدهماني هذايا
0: مع خالد
1: مع ما ما ما نعرفش لا مع نبيل نبيل جارسي ومع برشا معناها منهم لطفي الدهماني هذا. لطفي الدهماني غنى حتى بال معناها في الزردة غنى. هي الزردة حاجة جميلة جدا معنا حلوة ياسر فهمتني. الور تلقاه لطفي هذايا فكرني بشكون
0: فشكون؟
1: فكرني في حسن الله يرحمه.
0: في حسن الدهماني هو نفس اللقب
1: مليابل.
0: عنده
1: اي مليابل حسن تقاهب سمعته في اسماعيل الحطاب. انت حسن
0: اي
1: شيخر
0: روعه
1: تسمع في صباح فخري شيخر تسمع في اغاني شيخر. الور النجوم هذوما يا احلام لما ما ناخذوش بيديهم توا باش غدوا يضويوا علينا ويضويوا وينوروا البلاد
0: صحيح
1: ونقعدوا معاملين على مع احترامي لهم نحبهم اصحابي
0: لابد وزكائي. لابد من صناعة
1: نقعدوا معاملين على لطفي بوشناق ولا على غازي العيادي ونعملوا على فلان.
0: مهم مهم اسماء جديده اصوات جديده باش تقعد العجله تدور.
1: يلزمك الواد هذاك اللي يسقي في النخله يسقي النخله الصغيره باش تطلع وتعطي ثمارها. هذا تفكيري انا ما نعرفش غلط ولا صحيح.
0: لا لا بالعكس صحيح 1000% وانا معاك وان شاء الله الناس الكل تخمم كيف.
1: لا مش انا برك حتى محسن
0: لانه نفكروا في المستقبل. هذا
1: محسن الماتري انت لاحظ مهرجان الاغنيه وانا تعاملنا مع منير المهدي تعاملنا مع اميمه حوات تعاملنا مع امير عبد السلام. هذه امير عبد السلام باش تسمع لها صوت حلو ياسر ياسر ياسر ياسر. تعاملنا مع ليلى بن مصطفى ناس جدد في معنى
0: من الاصوات الجديده اللي تعاملت معها.
1: اصوات روعه.
0: انيس الجديدي.
1: انيس الجديدي
0: هذا اسم شاب زاد.
1: هو انيس الجديدي ما تعاملتش معاه توا
0: من قبل.
1: من قبل هو ولد خالد محمد صالح حركاتي.
0: ايوه
1: وتعاملنا انا وياه محمد صالح حركاتي. لكن الباهي فيه هذا يعزف ويغني ومعناه انسان ملم بالموسيقى وانسان يخدم على روحه وذاك الباهي.
0: اي نعم هات نسمعوا له حاجه نيسه جديده من
1: محمد تلحين محمد صالح حركاتي.
0: تلحين محمد صالح حركاتي
1: كلمتي انا
0: وكلمتك انت مبروك.
1: عمرها 20 سنه.
0: 20 سنه
1: لكن عودنا توا
0: عودتوا توزيعها اك علاش. اي نسمعوا ملفات مبروك.

0: مبروك مبروك أنيسة جديدي، وإحنا في موسم الأفراح. أغنية بنت وقتها، الأغنية عمرها 20 سنة، يقول لي بشير أنها تغنيت وتبثت مرة واحدة
1: في وقتها، ورقدت 21
0: رقدت 20 سنة.
1: نذكرها أخت الهجر ستيتي وقتها بذكرها بخير، فهمتني، موثين لها، لكن هو احتفظ بها، حفظها
0: معنا أنيس،
1: قال سنة قال بون هذه أغنية تمشي مع العيد ميلاد، تمشي مع الاعياد، تمشي مع العرس، تمشي مع كل شيء، مع مع النجاح. خلنا
0: عاود لها توزيع، وهي تلحين محمد صالح الحركاتي. تحيه للفنان محمد صالح الحركاتي. عندك جوله صيفيه بشير في
1: جويله؟ جويله جويله، ما كنت خبز برا.
0: اما تعرفت في المهرجانات كمنشط انت تقدم الحفلات؟
1: لي عميمه ما خدمش برشا برشا بركه، اما قبل كنت معناها اخذت تيتري دبلومي انا انيماسيون دو شو، فهمت، الحمد لله رب،
0: اختصاص
1: اختصاص اي معناها البروفولي، وقت اللي شديت بحثك في الاذاعه ما دبرت راسي طبعا، عديت عديت اموري،
0: عديت انت وزميلنا حاتم،
1: عديت روحي. مي الانيماسيون قد ما هي حلوه قد ما هي صعيبه، وصعيبه يلزمك تدرسها.
0: اي نعم.
1: علاش؟
0: خاصة في ملاقات الجمهور، راهو مش سهل.
1: ريت انت باش تعمل الحصة هذيا تبدا ليك جمعة
0: اكيد،
1: والاشناء الكل التنشيط هكاك يلزمك، ثم ظروف ويلزمك تعرف شكون مع شكون باش تقابل.
0: اي نعم.
1: ويلزمك تعس على كلامك شنو، وتعرف شو تقول.
0: اي بالضبط.
1: وترمي السنارة من الاول، اول ما تبدا ترمي السنارة باش تعرف الجو اللي مقابلك شنو. زيد على هذاك يلزم اللي وراك بما فيهم العاصفين.
0: اي نعم.
1: تعرفهم باش يفكروا. وشنو اللي يريحهم وما يرتاحهمش. ما تقرا حاجة بسيكولوجيكمون. فهمني، والجو الشعبي اصعب بياسر من الجو
0: الوتري،
1: الوتري النخبوي يقولوا، خاطر النخبوي يقبل ما عندك قصيده، يقبل ما عندك كذا، يقبل ما عندك الشعب يعطيك
0: تنجم في التنشيط نتاعك كل مره هكا تقرا.
1: انا ديما كاكا
0: تلقي قصيده من
1: انا عديت 14 سنه انا مدير فرقه فاطمه ابو ساحه، وقتها معاه في التنشيط ما بين غنايه وغنايه نقول قصيده مع جمهور فاطمه ابو ساحه.
0: ايوه.
1: مي يزمني نعرف شقول لهم الجمهور هذاك
0: بالضبط،
1: ما نجيش نقول لهم مثلا اللي راه يا ليل جيت نشكي لك، لا، يلزمك تعرف ما تقول لهم بلهجتهم هما، بالجو اللي يحبوه هما، تعطيهم القصيده اللي يحبوا عليها.
0: واضح.
1: معناها في مع حبوبه مثلا،
0: هي هنا جايين وتكريم الفنان الشعبي الهادي حبوبه، كنت حاضر وانت قدمته
1: رغم اني علموني
0: في
1: انا
0: في مهرجان، خلينا نكملوا الخبر، في مهرجان اود ما
1: ختام مهرجان،
0: ختام مهرجان
1: انا وقاع اعلامي اخر نهار.
0: التكريم جاء من وزاره الثقافه، بادره من وزاره الثقافه.
1: والله هي بادره من فيصل بن عمار المنتج، وهو اقترح
0: وتبنيتها الوزاره،
1: والوزاره ما قصرتش بارك الله فيهم، معناها يحسب لها، معناها ما وخرتش بالعكس زادت، معناها فرحت بالحكايه هذيك.
0: نعم.
1: فهمتني؟ الاشكاليه مش الاشكاليه هي. انا يقول لك اللي تصلى الله. لا انا نهار
0: تصلى الله. كلموك.
1: مع نصف النهار.
0: نهار التكريم.
1: معناها مازالوا ستة سوايع ولا ستة. وانا في بالي بالتكريم. لكن في باليش محتوى التكريم.
0: ايوه.
1: فهمتني؟ مشيت معنا اول مره نمشي مش متخايف. متعودنا كما قلت لك، تعودت على تلمذت على اللي
0: انت صديق حبوبه.
1: اي صديقي اخويا. نعم. فهمت. فهمني. عندي معناها لابس تو ما نضيعوا، انا نحن قلت لك نحضر قبل بثلاث ايام باربع ايام بجمعه تحضر، لكن انا عندي سويعات.
0: اي مناش خايف
1: عليك. البروجرام ما نعرفوش.
0: هو
1: مع احترامي الحبوبه ربي يقوم بالسلامه، حبوبه تاع ما نعرفش شكون باش يغني، قالوا لي باش يغني فلان وفلان، لكن حبوبه يلزم يغني، يلزم يغني.
0: ربي يشفيه.
1: انا كي مشيت غاديك نلقى برنامج نتاع نص ساعه، ساعه غير بون. معناها حتى اللي عمل باش يغنيوا الناس، مشيت غاديك فرج معناها فرجت معناها انا السيد الوزير او فيصل بارك الله فيهم عطوني الصلاحيه باش نعمل انا الكونديكتور من الاول الجديد. عملت الكونديكتور مي باقي خايف. علاش؟ لانه تكريم في اختتام احلام.
0: أيوة.
1: مع الجمهور اللي حضر.
0: أيوة.
1: شيء خوف.
0: صحيح عندك حق.
1: ترازونا.
0: أيوة. فنان كبير كمال هادي حبوبة،
1: وزيد صحيح
0: مهرجان
1: وزيد الغلاف هذا كل
0: أذنى، جمهور غفير
1: وزيد كان الغلاف هذا كل شكونه
0: آه.
1: مش نابورت كي
0: بالضبط،
1: هادي حبوبة راه آه. حببنا أم كرهنا نجم نجم نجم علم من علم الأغنية الشعبية،
0: أنا ملك الأغنية الشعبية ملك
1: كل أنا نكره الألقاب
0: أيه.
1: لكن هذه يستاهلوا،
0: نعم
1: يستاهلوا، هذه حبوبة راهو مش لعبة.
0: ترى أنه التكريم في وقته متأخر،
1: هو مش متأخر،
0: مش متأخر
1: بور اون فوا معناها في حياته معناها
0: أيه.
1: قبل ما أنا تو أنا قدمت قصيدة على الوطن،
0: قريتها في في تكريم حبوبة أي نعم
1: فهمتني، وكتبتها نهارتها فهمتني هو ديما قال ديما عندي قصيدة وطنية هذيك معروف بها يحبوها الناس الكل، ما نبدأ بها من بعد بديت الحبوبة تقول هو هو مش غناية وغناية وغناية، هو للأغاني حكاية
0: صحيح،
1: مش ممكن ينساها الزمان، هو عشقه الفن ومرايا تورينا فيه إنسان، هو هادي وطبعه هادي لكنه في فنه مش عادي، هو صوت بالشعب شادي، هو في الشعب هو السلطان، يا مولاي تزيني البرقي اذكي زازين الأقدام، ترق غربي ولا شرقي بجهل راني مضام، حبوبة بالصوت يغني مدام المزود خدام، هكا المشوار بدا بيه وكمل ما سلمش فيه، وبناس ساس الشعبي عليه وباقي صامت كحجر ثوان، بصراحة وباختصار إيش باش نحكي ونقول عليه ونقول، في وصفه أنا محتار والحديث عليه يطول، احنا نعطيه الاعتبار وربي يعطيه القبول، هذا هذا هذا هو اللي رب عطاه القوة ورقصهم ورقصهم آدم وحواء مهما كان وين ما كان.
0: تحية للفنان الهادي حبوبة وربي فضله ويبقيه، نسمعوا الهادي حبوبة.

0: صوت حبوبة يوصلنا للتسعة وثلاثين دقيقة بعد الساعة الثالثة. تحية لكل المستمعين اللي قاعدين يتفاعلوا معنا. بشير ويحييوك. واحد من المستمعين يقول لك أنت مكتشف في الأصوات، سي بن محمد جمال يعلق على
1: والبلادي جمني.
0: أي جمني.
1: أي جمني من جمنة.
0: من جمنة أيوة. أي نعم،
1: عروس الصحراء.
0: وتحية لسي إدريس من جربة وكل المستمعين، وإن شاء الله مقترحاتنا الغنائية عجبتكم ومحتوى الحصة كيف كيف. كنا نسمعوا في حبوبة اللي تم تكريمه مؤخرا في اختتام الدورة الثانية المهرجان الدولي للفنون الشعبية بأذنة. كنت أنت منشط السهرة.
1: هو شرف لي.
0: أي نعم. تم دعوتك لتنشيط السهرة، كان فما حضور جماهيري كبير برشا.
1: غفير جدا معنا. بارك الله حتى في أنا سيد الوزير جت كرمت معنا الفنانين. محبيب الشنكاوي ما قصرش، نجم النجمة كذلك، منجب العمار زاد ما قصرش، أعطاه ما عنده بالقدا. منظر مين وذا اللي نسخة مطابقة الأصل من حبوبة، رغم انه معنا ما هو ماهوش كونفورم لكن
0: ماشي على خطاه،
1: متاثر ياسر حتى بحركاته الركحيه، حتى بكل شيء، حتى في رقصاته. معنا تقول هذه حبوبه، معنا جاوا بارك الله فيه. معنا سهره كانت حلوه، معنا كانت
0: وكانت فما لحظات مؤثره ايضا.
1: ياسر مؤثره، ياسر مؤثره، ياسر لما تشوف هرم قدامك معنا في تكريمه. اول حاجه تتسائل تكون زمان غدوة كرموني غدوة هكا كلنا أنا مش أنا بركة.
0: نعم.
1: فهمت،
0: ضروري هو الحقيقة.
1: علاش ما نعملش كما عمل حبوبة؟
0: تكريم مستحق لحبوبة لأنه فنان صنع اسمه في مجال الفن.
1: هو راو كان حبوا نكهر، كان برشا فنانين فهموها، راو درس درس. علاش الناس كل تكاتفت باش يعملوا تكريم حبوبة، وعلاش الناس الكل معناها تحكي على تكريم حبوبة؟ معناها القاسي والداني الكل يحكي على تكريم حبوبة، خلاص ذلك كبير. معناها هذا درس الفنانين. علاش مش كل واحد يخلي بصمة باش الناس تحكي عليه؟ علاش ما يكونش، ما نقولوش ممتاز، نقول متميز. عمل حاجة متميزة،
0: انفرد. هذا هو المطلوب، التميز.
1: اي انفرد بشيء ما. ولو انه حبوب من قبل ما كانش يلوج على الامتياز، انا اعرف مليانه صغير كان يلوج على التميز، وتميز في معنى. انت شوف حتى باغانيه، غنى يا مولات الزين زين برقع عويشه، وغنى صعفه.
0: اي
1: صعفه معنى غنى لدي قله معنى ملتزمه. غنى لتشاطي لطباتي، نقديه اجتماعيه كبيره. فهمتني؟
0: إضافة للحضور الركحي المتميز.
1: لا حضور ما فماش. شوف حضور، أنا الناس لو تقولي تبالغ مايكل جاكسون العرب
0: عنده كالرقصة
1: يملى يملى الركح.
0: صحيح.
1: وباقي نقول لك حاجة ما تعرفش حبوبة ما تعرفها، عنده أفكار كبيرة ياسر، أفكاره فنية كبيرة. أنا ذكر وقت حب يعمل عرض كله إيقاع. بتكون ما تنساش اللي اساس نتاع النوبه شكون هو؟ حبوبه.
0: اي نعم.
1: حتى حد ما يقول لك لا الجزيري ولا الاخر، جمله راه حبوبه بدا شعلة كبريت من حبوبه الشعلة الاولى. انا حاضر ونعرف التاريخ،
0: القادح الاول
1: هو اللي معناه
0: الفكره.
1: الفكره لانه حبوبه قبل كان يصعب باش يعمل حاجه جديده في المزود. هو طور المزود، نحب ولا نكره.
0: اي نعم.
1: فهمني؟ وقع انتقادات حتى ما عند زملائه، لكن هذا حبوب الفنان. حبوب الانسان. حبوب الانسان وقت نذكر وقت كانت انا في شيرة لافايات وكانت برك جو العروسات وكل شيء، فماش واحد يقصد لهذه حبوبه.
0: ما
1: يكونش معاه.
0: هذا معروف عليه.
1: جيبوا
0: معروف. يده
1: قريبه جيبوا ياسر.
0: معروف.
1: وقول لك حاجه، انت وانت اعلاميه ومصلي على النبي عليك. عمرك شي سمعت بالهادي حبوبة نقد إنسان ولا ذم إنسان في المباشر ولا حد مسجل؟
0: أي نعم.
1: ليه ما يضحك
0: صديق الناس؟
1: تقول شو؟ يقول لك أوه ذاك كبير كبير كبير. حتى اللي ما فهمت اللي كانوا قبل يذموا فيه يقول لك باقي يبقى فنان كبير. هادي حبوبة غزال انا كترت عبد الكريم اسمه تحت السربع
0: اي
1: نحبو ياسر لكن نسيت
0: نور الدين
1: مول نور الدين الكحلاوي
0: نور الدين الكحلاوي يعني.
1: تعاملت معها برشا هذه حبوبة لا
0: اي نعم
1: لكن عشرتي انا وهادي
0: اما قريب منه انت صديق
1: المقرب اي اي معناها عشرتي انا والهادي ما تسمى ما بعيدة معناها شو بيان كو تعاملت مع نور الدين في اغلب اغاني معناها
0: الاغاني اللي خلاها كتبت له برشا نور الدين الكحلاوي
1: تحت سلبة شمس عليك برشا اغاني لكن
0: حبوبة ما كتبتلوش رغم صداقتك ليه
1: لا لا لا
0: مفارقة مفارقة عجيبة
1: تعيشي جمال علي ولدي يمكن ما ما اعتبرش غنية تربيجة فهمت لكن حبوبة كانت تجمعني بيه معنى بصراحة في أحلك أوقات لقيت حبوبة والاعتراف بالجميل لابد منه لأنه ما
0: معروف عليه حبوبة الحقيقة أنا الكلام هذا راني سمعته من العديد من الفنانين معناتها فماش فنان في ذيقة وما عاونوش حبوبة
1: أنا حبوبة
0: ويعاون راهو ماديا ومعنويا الحقيقة كلمة حق نقولوها تحية للفنان الكبير
1: حبوبة أنا حبوبة وقف معايا في برشا حاجات ماديا ومعنويا
0: نعم
1: فهمتني ودافع عليا في بحث برشا معناها في جلسات وفرضني على برشا ناس معناها في لانه كنت بعيد على المزود انا ما كتبتش المزود قبل معناها تعتبر معناها في 20 سنه التلالي كتبت المزود قبل ما كتبش المزود معناها مي وقت بديت نكتب المزود
0: نعم
1: حبوبه قالوا هذاك عنده ما يقول وما زي ما يقول تو تشوفوه الحمد لله يا ربي معناها حبوبه راهو قد ما نحكي لحبوبة شوية يحب الحصص
0: اي نعم اي نعم
1: انا والله كان يعملوا له مسلسل
0: على على تاريخ
1: تاريخ
0: وانا ثري ثري رهيب مسيرته ثريه
1: نخمم مش نكتب حاجات عليه نخمم
0: علاش لا فكره
1: نخمم
0: اي مسيره ثريه
1: باش تكون متميزه باش تكون معنا قصه شعريه نخمم بها بالحق
0: حلو برشا حلو برشا قبيليك تحكي على الفنانين المتميزين تقول أنه الفنان لابد قبل أن يغادر هذه الدنيا أنه يخلي بصمة من الفنانين الحقيقة اللي أنا نحبهم برشا وانت تعاملت معها من أجمل الأصوات الرجالية التونسية غادرنا ربي يرحمه لكن متميز وخلى بصمة الفنان حسن الدهماني تعاملت معاه انت وكتبت
1: شنو أخويا وراح يعني فلك آخر واحد تكلمه في التليفون وانا قبل أربع معنا أربع درجة قبل ما يتوفى
0: الله
1: أنا وياه على التليفون وكنت ماشي معاه
0: الله يرحمه
1: لكن لما ظروف منعتني لكن حسن نفس الطبيعة متاعها هادي وانت هنا قلت كلمة قلت في تونس لا لا التو نتحداك انت احنا جيب لي الصوت في العالم العربي
0: انا معك ناكد
1: في العالم العربي
0: صحيح صحيح
1: انا سمعت وداني مو مع الواحد مصري قال لي شنو عندكم هذا وينو
0: انا مره عديت له اغنيه اعاده هي اغنيه من اغاني ملحم بركات على ما اعتقد وكان عندي ضيف من الاردن فنان تشكيلي من الأردن يسمع في الصوت قال لي الأغنية نعرفها لكن الصوت قال لي حاجة روعة ديغ في أمره قال لي أداء غاية في الروعة قال لي يعني أطربني الراجل أكثر من مولاها يعني أكثر من مولا
1: الأغنية
0: رغم أنه ملحم بركات زاد صوت كبير
1: وعرف قلت لك تقابل ولا في التميز إيش كتبته أنا حسن عنده غنية بركة عاطفية الباقي الكل نقدية اجتماعية سياسية كما علاش القمرة ما تضويش والفملاية ما تواليش الدنيا هكا ولا
0: باش نسمعوا له توا غنية
1: عصام
0: ولدي
1: غرب عصام برشا حاجات الغنية وحامة لكن 18 الغنية الاخرين كلهم نقد واجتماع وسياسوية
0: في أغراض مختلفة
1: بالضبط
0: باش نختمو بولدي غناء حسن الدهماني ويشاركوا في الغناء أحمد الرباعي وقتها مازال كي يطلع
1: هي حكاية سمحني باش نقول لك الحكاية ذيك
0: حكاية الأغنية
1: أغنية هي كانت قبل ولدي بركة نحنا ونجيب سلماني وأنتج نجيب سلماني بركة أنا فيه
0: نعم
1: نذكره بخير تحية ليه فهمني لكن بعد ما توفى حسن الحب باقي حسن يمشي قعدت أنا ونجيب قلنا علاش ما نعملوش حوار ما بين حتى كي تبقى الأغنية ما تمشيش مع موت ورحيل حسن دهمان الله يرحمه. نزيدوا حويجة شنية نعملوا ديو شكون شكون لقينا الصوت اللي ينجم ينجم جدي بيا مشي قد قد ينجم يمشي معاه حسن هو أحمد الربيعي لأنه يعني غنى لنا فهمتني. و عندما عملنا الميكساج بارك الله فيه مولي غضاب ما قصرش
0: اي نعم
1: والحمد لله خلص غنيت ولدي.
0: باش نختموا بها مقبل ما نختموا نحب نبلغك تحيات المستمعين اللي قاعدين يدخلوا لي على الخاص والا على الصفحه نتاعنا منهم سي فاضل الهمامي تحيه ليه سي فاضل الهمامي اللي قاعد يسمع فينا واستمتع
1: عاشق الوطنية عاشق صديقنا هو عندك هو سي جبل عويني زاد تحيه اليوم. قبل ما نختموا كل شيء سامحني في ما نقولش نقولها حبك حتى طلبها باش من الناس
0: القصيدة يلا هي قريتها في في سهرة حب
1: ودي سبب دخولي مع الجمهور ونجاح مع الجمهور قلها نحبك والله والله والله نحبك وما نحب اللي ما يحبك. نحبك خضرة نحبك قمرة نحبك شمس وظل نحبك معنى نحبك عبرة وانت الكل في الكل يا عسل الدنيا يا تونس.
0: الله
1: ما كيفك في الدنيا يا عسل.
0: الله
1: حليت عيني على حبك حليبي في مهد صغير وعيت نحبو على دربك وعليك من غير نغير. شفتك أمي شفتك بابا وما نحمل في سماك ضبابة شفتك مطرة فيها الصابة ووادك بالحب حمل يا عسل الدنيا يا عسل. نقول لك شوف شو نقول لك وصف غرامك حاير فيه ظلك مش واحد يظلك الناس الكل نتحمى بيه نشوف القمرة في سمانة نحسك نسمة في هوانة نشمك وردة ريحانة ما تذبل تتحدى الكل يا عسل الدنيا يا عسل تونس يا ليلة الكل.
0: تتغنى هذه نسمعوها ان شاء الله قريب
1: ان شاء الله ان شاء الله برشا
0: طلبوها طلبوها
1: حرتشكم شعتها تخلي خبيها عندي
0: لا لا
1: ولا عملها بتة
0: لا
1: بنت تشرب عليه فاتن
0: في كل الحالات يلزمها تخرج الأغنية كلمات جميلة برشا في عشق
1: هي هذه قصيدة أطول قصيدة وطنية فيها 48 صفحة مقارب على 82 كوبلي هذا الطرف منها سطرين ماذا أخذت لك
0: أكيد حتى كيفاش تغنى لازم باش تختصر شوي
1: لا هذيك هي باش تغنى الطرف هذاك
0: هذا هو جميلة الحقيقة ان شاء الله يجي نهار ونبثوها قريبا ان شاء الله.
1: إن شاء الله
0: نحب نشكرك برشا بشير
1: جيت لدارنا يا احلام
0: مرحبا في دارك
1: واجب جيت لدارنا
0: مرحبا بك نورتنا ونورت
1: هذه دارنا بالك انا اقدم واحد في اللي دام اللي عمري 8 سنين
0: وانت هوني
1: من مجال الاطفال
0: اي صحيح
1: أنا الحمد لله ربي معنا هذه قد ما نعطيها الاذاعه هذه وشويه
0: ربي يبارك
1: هي اللي عملت من بشير لقاني شاعر وهي اللي عملت منه فنان
0: ربي يخليك
1: وعلمتني برشا علمتني خاصة محبة الناس لأنك لما تتحكي معاهم ويحكي معاك تحبهم برشا على العباد باهيين يا حنان
0: أنا
1: فماش خير من العباد حتى خايب كوني أنت الباهي تولي وباهي
0: وهذه الميزة اللي في ميزة أخرى بخلاف إتقانك لكتابة شعر الغنائي هذه الميزة اللي عندك هالقدرة على التواصل الجميل مع الآخر محليك ربي يخليك ربي يفضلك ربي يبارك لك في صحتك إن شاء الله نورتنا على موجات الإذاعة الوطنية وتقعد ديما ولد الدار بشير اللقاني شاعر الأغنية الكبير نختموا بولدي
1: يا ولدي يا من العين مقلتها والروح أنت سبيها
0: أي أي أي قصيدة
1: اللي اكتشفوها هما
0: يلا فات

مقطع من أغنية قصيدة ولدي غناء حسن الدهماني وأحمد الرباعي وكلمات البشير اللقاني كنا نسمع في مقطع منها، وهكا نوصلوا لنهاية حصتنا اليوم. هذا اللقاء المباشر اللي انطلقنا فيه من ساعتين حتى التوى، إن شاء الله يا ربي قضيتوا معنا وقيت مبدع. نحب نشكر كل الفريق اللي أمن هلا سويعتين من زمان، فاتن حسني، عمار جبيل، رامي مجولي. ما تنساوش بعد شوية جيكم بسمة الدربالي في استشارات قانونية، واليوم بالذات استشارات مدنية. ما عليكم كان تطلبوها على 71-844-404. نسيت في الفريق زميلنا المتربس محمد أمين محجوبي، أيضا تحية ليه في الديجيتال. ألف شكر محمد أمين محجوبي قاعد يجتهد. أنا هكا نقول لكم إن شاء الله نلتقي غدوة زيادة في نفس التوقيت على الموجة.

0: معنا احنا بديت الحكاية
1: ومحلاها حكاية
0: محلاها محبة
1: محلاها عشرة.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحية متجددة مستمعينا الكرام من قسم الأخبار. المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبيرية وعلى إجراء انتخابات سحب الوكالة من أحد نواب المجلس المحلي لولاية تزر في 27 من سبتمبر القادم. بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة الموافق للثالث عشر من أوت من كل عام، وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تطلق اليوم في مختلف جهات البلاد المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، وذلك دعما للمبادرة النسائية وتعزيزا لحضور المرأة في المجال الاقتصادي. وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تفوت في أكثر من 27 هكتارا لفائدة الوكالة العقارية للسكنة لإنجاز مقاسم سكنية في منطقتي سيدي ثابت والمحمدية، وفق ما صرح به للإذاعة الوطنية مدير عام الشؤون القانونية بالوزارة نجم الدين نوار. تونس دخلت خلال شهر جويليا المنقضي مرحلة حرجة من الطوارئ المائية بعد تسجيل أكثر من 600 تبليغ عن انقطاع الماء، وهي أعلى حصيلة شهرية يتم رصدها منذ بداية السنة وفق ما كشفه المرصد التونسي للمياه في تقريره الأخير حول خارطة العطش. في أخبار العالم، استشهاد طفلة متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوبي قطاع غزة وسط تواصل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. جيش الاحتلال يفجر ويقصف بالمدفعية مواقع في جنوب لبنان ضمن خروقات متواصلة، وبرغم المفاوضات التي اختتمت في جولة سابعة مؤخرا في روما من أجل وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية التي احتلتها. والرئيس ترامب يقول بأن الولايات المتحدة تتعامل بحذر مع إيران وبأن إدارته تؤجل في الوقت الراهن أي تحرك عسكري كبير وتركز بدلا من ذلك على تجديد الضغوطات الاقتصادية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. من 38 بدينا ولليوم وإحنا معاكم عشرة دائمة،
4: والعشرة بالمواقف تتقاس.
1: عندك مشكل، تساؤل ولا رأي مع أهل الاختصاص؟ تسمع الأخبار والمشكلتك نلقاه الحل.
5: قدموا شكوى في الحالة ذي الفصل 242
6: خاصة الطبقة العادية والنية بالعمومية
7: اللي دخل نصر اشتريته.
8: القضية من 2015
5: الحقق تلتجأ للمحكمة.
9: هذا عنده وضعية قانونية.
10: استشارات قانونية.
11: الأربعة وثلاثة دقائق هنا في استوديوهات أم الإذاعات أولى البدايات، إذاعة كل التوانسة اللي تبعوا فيها 24 ساعة على 24. هذا لقاء رواق خامس على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، وفي موعد استثنائي تكون معكم أسرة البرنامج في الاستشارات القانونية. نعرف أنه توينسا يعيشوا يوميا العديد من المشاكل المدنية والعقارية، فيها الجنح، فيها النفقة، فيها الطلاق، وفي كل لحظة نلقاو إشكالية. ذاك علاش نفتحوا الباب لتوينسا الكل أسبوعيا في لقاء دائما يؤمن من الرابعة إلى الخامسة، هو موعد قار، لكن اليوم نعوض المجلة التربوية في موعد الاستشارات القانونية المدنية مع أستاذتنا أمل همامي. اللي عنده أي عقبة في النفقة، في قضايا الشغل، في الجنح، مرحبا بكم على 71-844-404. رامي المجولي في التنسيق العام لهذا اللقاء على تليفون الإذاعة، أيضا صفحة الإذاعة راديو ناسيونال تونيزيان على ذمتكم. اللي يحب يكتب أي إشكالية يطرحها على أسرة البرنامج، احنا هوني، تقاليدنا ديما تعرفوها في الإنصات وفي تمرير كل الإشكاليات باش نلقاو لها حلول شافية وظافية وسريعة. فاتن حسني في الإخراج طبعا التقني للموعد هذايا، وعمار أجبالي في إخراج الصورة المتلفزة لموعدكم اللي تأمنه لكم ميكروفونين بسمة أدربالي من ستوديو خمسة، ستوديو الراحلين نبيل بن زكري ووليد تليلي. أستاذتنا كانت في إجازة لكن الوقت دهمها ما نجمش تجي للستوديو، ما زالت كي وصلت من بنزرة لتونس العاصمة. مرحبا بك أستاذتنا الكريمة أمل همامي على موجات أولى الإذاعات وأم البدايات.
7: عسلامة مدام بسمة، مرحبا بيك ومرحبا بجميع المستمعين في هذا الموعد الاستثنائي.
11: مرحبا بيك أستاذة. نعرف أنه القانون في أي أمة هو ما يسير عليه في أمورها وفي معاملاتها اليومية، والقانون يختلف بالضرورة في أحكامه. وإحنا في ثقافتنا القانونية كل مرة ناخذ موضوع ونفسروه أكثر للتوينسة الكل. اليوم أخذينا النفقة في مجال الأحوال الشخصية، ما الذي يمكن أن نعرفه أستاذة عن أحكام النفقة في تونس؟ ماذا تشمل ومن المحدد بالنفقة؟
7: موضوع النفقة ومصطلح النفقة ديما مدام بسمة نسمعوه متداول عند العبيد، خاصة أثر المشاكل الزوجية.
11: أي
7: نسمعوه، ولكن راهو النفقة هو يعني مصطلح منظم بموجب مجلة الأحوال الشخصية، وفيه أحكام معينة ولا يتعلق فقط بالعلاقة الزوجية فقط. النفقة كما قلنا منظمة بموجب مجلة الأحوال الشخصية، تحديدا الكتاب الرابع المعنون النفقة، ويحددها الفصول من 37 إلى 53 مكرر.
11: نعم.
7: باش نجيو تويكا سنأتي على أولا أسباب النفقة، من يستحق النفقة،
11: هو شكون في تونس يستحق النفقة أستاذة؟
7: أولا الزوجية اللي يعرفها الناس الكل، ثانيا القرابة، وثالثا الالتزام. نبدأ بالسبب الأول وهو الزوجية. الزوج ينفق على زوجته المدخول بها وعلى مفارقته مدة العدة. هوني لازمنا نحدوا، فما عباد يتزوجوا يكتبوا فقط القرار ولا يتم البناء، هوني الزوجة ما عندهاش الحق باش تطالب
11: بالنفقة،
7: لأن النفقة فقط مستوجبة بعد
11: البناء.
7: هذا هو
11: واضح.
7: وكذلك يعني النفقة الزوجية لا تسقط بمضي المدة. احنا نعرف ان هناك ديون معينة تسقط بمرور الزمن، استثناء النفقة يعني حسب المشرع التونسي والذي جاء صراحة اللي يقول ان النفقة الزوجة ما تسقطش بمرور الزمن.
11: نعم.
7: وهم عنا يعني استثناء او صورة مستثنيت كما نقولوا، أو باش نذكروها للمستمعين اللي جاب بها الفصل 41. الصورة هذه شنو تقول؟ الزوجة كيف تنفق على روحها وقت الزوج ما هوش حاضر معها، على كي قلت الفصل إذا أنفقت الزوجة على نفسها بقصد الرجوع على زوجها الغائب، يعني هوني الزوج غائب والزوجة قاعدة
11: تصرف على
7: كي يرجع الزوج هي وقت نجم الطالب على ما أنفقته سابقا في مدة غيابه.
11: نعم.
7: هوني هذه الصورة يعني كما قلنا استثنائية. نجيو إلى السبب الثاني من
11: القرابة اللي هي القرابة.
7: القرابة. القرابة عنا نوعين من القرابة، الأصول والفروع. الأصول هم الأبوين.
11: الأب والأم.
7: الأب والأم يستحقون النفقة. هذا كي نحكيه على من جيو من جهة الأب. من جهة الأب وإنه المستحقين للنفقة وإن علو. إيش معناها؟ معناها اللي باش ينفق على أبوه زاد كيف كيف ينفق على جده، وحتى كان جد جده عايش راه يوجب عليه الإنفاق.
11: ملزم بالإنفاق.
7: ملزم. من جهة الأم إلى حدود الطبقة الأولى. إيش معناها إلى حدود
11: للجد.
7: الطبقة الأولى؟ للجد الأول نتاع الأم.
11: واضح. واضح.
7: ويكون واجب الإنفاق. كيفاش يكون الإنفاق؟ إن تعدد الأب، كان ابن وحيد أو سهل، الابن الوحيد هذاك يوجب عليه الإنفاق. في حالة تعدد الأبناء، في حالة تعدد الأبناء هوني الاختيار ما يكونش هكيك. الاختيار باش يكون من الابن اللي تكون حالته المادية
11: ميسورة
7: يسرا من غيره.
11: واضح. يعني اللي لبس عليه أكثر من خوه هو الملزم أنه ينفق.
7: صحيح. هذا هو. هذا هو. الاثنين كما قلنا الفروع، شكون هما الفروع؟ الابناء وان سفلوا. هوني القانون يقول لك راه وان سفلوا، يعني مثلا الجد لازم ينفق على ولد ولده، راه مش منة ولكن بقوه القانون. ويستمر. وقتاش يستمر الانفاق على الابناء؟ حتى بلوغ سن الرشد. وهوني رانا نحكيه على الولد الذكر.
11: الذكر.
7: تختلف.
11: إلى حين زواجها ظنة البنت.
7: إلى حين زواجها وإلا إلى حين أنها تكتسب مورد رزق. وبالنسبة للذكر هوني إلى بلوغ سن الرشد كان ما كمل شقرات، وكان بعد 18 سنة مازال يزاول في التعليم، فإنه يقعد إلى نهاية التعليم على أن لا يتجاوز، فمش كوني كامل ماستر والدكتورة وكل، ولكن على أن لا يتجاوز من السن 25 سنة بالنسبة للولد. باهي. نجيو للسبب الثالث من الإنفاق
11: في سلة القرابة.
7: هذايا احنا القرابة كملنا.
11: الزوجية القرابة ثم الثالثة.
7: ثم الثالث اللي هو الالتزام.
11: الالتزام.
7: هو من التزم بنفقة الغير يبقى ملتزما. ساعات مشكور يكفل كما نقولوا احنا شخص معين حتى ما عنده حتى صلة قرب.
11: أستاذتي الفاضلة، أستاذتي الكريمة، استسمحك واستسمح كل السادة المستمعين الأعزاء، حان الآن موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جورها.
12: الله أكبر الله أكبر

أشهد أن محمدا رسول الله.

والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: في الثقافة القانونية.
1: رجعنا لكم بعد رفع ذن صلاة العصر. تقبل الله صلاة الجميع بوافر الأجر والغفران والثواب. ما زلنا مواصلين معاكم لقاء استشارة قانونية وفي الثقافة القانونية. خذينا موضوع النفقة في القانون التونسي اللي هي واجب مالي يقر القاضي للزوجة للأبناء وللأصول. حكينا الزوجية القرابة وتول الالتزام. ونرجع لأستاذتنا أمل همام اللي ما زلت تفسر النفقة كيفاش يتم تحديدها ومدتها وطرق تنفيذ أحكامها. رجعنا لك أستاذة. مرحبا.
2: مرحبا. كما كنا نحكي مدام بسمة السبب الثالث من أسباب النفقة الذي نص عليه القانون وتحديدا مجلة الأحوال الشخصية هو الالتزام. الالتزام هو كما قلنا يعني ما يفرضش وأنه يكون الشخص المستحق
1: أب أو أم أو أبناء
2: من غير القرار.
1: من غير القرار
2: يعني أنا شخص يجي يلتزم يقول أنا باش نلتزم بالالتزام
1: نكفل فلان أو فلانة
2: على مهما كان سن
1: على سبيل
2: محدده بالسن دونك ولي ولي يعني الالتزام هذا سبب من اسباب النفقه كيما الزوجيه وكيما القرابه.
1: واضح.
2: ولي كملنا اسباب النفقه نجي نسويك الى كيفاش يتم تقدير النفقه.
1: كيف يعني يتم تقدير
2: النفقه؟ هوني القانون يقول لك شنو تشمل. تشمل التعار، الكسوه، المسكن، التعليم، وما يعتبر من الضروريات حسب العرف والعادة.
1: هذه المعايير حاجة المستحق من معيشة وأكل وشرب وماء وضوء وكراء وغيرها ولبسة.
2: حاجة أخرى زيادة مش هذا تهو. النفقة هذه تقدر بقدر وسع المنفق اللي يعني الإنسان اللي بش ينفق. نشوفوا حاجه
1: مش كيما يخلص يخلص 10 ملايين كيما يخلص 500 دينار
2: طبعا واثنين حال المنطقي عليه. هو ما يعرفش نجيو نناقشوا. ساعات يقولوا لا احنا مظلومين واحنا درسنا بس راهو المشرع اعطى معايير معينه لتقدير النفقه. مثلا شخص ما عندوش مدخول والشخص المنطق عليه اللي مثلا الزوجه تكون عندها الأجر متاعها أكثر. هون يراه النفقة مش تكون يعني مش تكون متساوية مع مثلا حالة أخرى وإنه الزوجة ما تشتغلش مطلقا. دونك حتى حال المنفقي عليه يراه من معايير تقدير النفقة. كيف كيف حال الوقتي والأسعار. مش كما نحكيه على 2020 كما نحكيه توا على 2016
1: غلاء المعيشة. مش كما الحم ما كان بعشرين دينار توا بستين دينار.
2: صحيح. هذا هو
1: مش كرا كان بمية دينار توا
2: ولا مينيمال
1: من 600 وانت طالع من 500
2: 600
1: صحيح.
2: تويكا نجيو للعنصر الثالث اللي هو الإجراءات والتنفيذ.
1: كيفاش يتم تنفيذ أحكام النفقة؟
2: تنفيذ وكيفاش نتحصل أنا إنسان مستحق للنفقة؟ كيفاش يمشي طالب بالحق متاعه هذاك؟ هوني أي شخص مستحق للنفقة من اللي كنا نذكر فيهم من الـ الأزواج
1: الزوجات الأزواج القرابة الأقارب البولم وإلا الإنسان اللي التزمت باش تنفق عليه. أستاذة أظن تم قطع المكالمة أو انقطعت المكالمة. يعاود رامي يشوف مدام أمل في انتظار أنه ترجع لنا. استراحة غنائية فيتن ثم نرجع لمواصلة آخر فقرة في الثقافة القانونية كيفاش يتم تنفيذ أحكام النفقة.

0: استشارات قانونية.
1: رجعنا لأستاذتنا ونوصلوا اللقاء في انتظار أنه يأمن لنا رامي المجولي دفعة المكالمات اللي تحب تستفسر في المجال المدني. حكينا عن النفقة في القانون التونسي، على من تجب النفقة، ما هي سن انتفاع الأبناء والبنات بالنفقة، كيفاش يتم تقدير معلوم النفقة مع الأستاذة. نوصلوا في النقطة هذه. مرحبا مجددا أستاذة.
2: مرحبا مدام بسمة.
1: وراول انقطاع خارج عن نطاق نطاقي تيليكومس.
2: الله غالب الله غالب.
1: مرحبا بك مجددا.
2: يعيشك. نواصلوا في الموضوع نتاعنا باش نكملوا العنصر الأخير اللي هو الإجراءات والترتيب. أي شخص مستحق للنفقة من الأشخاص الذين تم ذكرهم بداية يمشي يتوجه إلى محكمة الناحية المختصة ترابيا ويقوم بقضية نفقة، وإثر صدور الحكم يجب على المستحق استخراج نسخة قانونية منه والقيام بالإعلام. بعد الإعلام هذية يولي يعني يطالب بالمعلومة النفقة المحكوم به في الحكم الصادر. وهوني يعني عدم كما معناها وش نذكر المسؤولية الجزائية التي تترتب عن عدم دفع مال النفقة عمدا. هوني راهو نسطروا على كلمة عمدا، وأن راهو المشرع كيف جينا في الفصل 53 مكرر وجاي يعني حطلنا الفصل هذا الجزائي في مجلة مدنية، راهو يعني حدده. تروهوني مش مصير اللي ما يدفعش مال النفقة راهو لازم يكون عمدا، ولازم يتم إثبات العمد هذا. يعني شخص مريض وإلا شخص عنده ظروف معينة جعلته يعني ما نجمش يدفع الشهر راهو ما ينطبقش عليه العقوبة السجن. ومن لم يدفع مال النفقة عمدا منه بعد مضي شهر فإنه يتعرض لعقوبات سجنية تتراوح بين 3 أشهر سجن وعام وخطية من 100 دينار إلى 1000 دينار. يعني هوني احنا طويقة أتينا على الفصول، كل الفصول التي نظمت النفقة في مجلة الأحوال الشخصية. وهوني أنا نحب ننهي يعني وقول راهو الناس اللي يسمعوا فينا راهو لازم نفهموا اللي النفقة ما هيش وسيلة للضغط ولا للانتقام بين الزوجين. راهي ما هيش منا، ما نيش نحكيه على منا من طرف على طرف، هي حق وواجب نظمه القانون. والغاية منها قبل كل شيء، أنا ما نحكيش حتى نخليه العلاقة الزوجية على جنب، راهي الغاية منها قبل كل شيء حماية المستحق منه، وخاصة هوني نحكيه على الأبناء.
1: واضح واضح.
2: لذلك باش نزيدوا معناها باش نحبوا نوعيه.
1: واضح.
2: كل مرأة الخلاف بين الزوجين نجم ينتهي والعلاقة الزوجية راهي تنجم تتبدل، أما المسؤولية الأب
1: تبقى هي
2: وحقوقهم راهي ما تنتهيش بنهاية العلاقة.
1: واضح واضح أستاذة. هذا ما جت به مجلة الأحوال الشخصية الفصل 44 في خصوص نفقة الأبوين وغيرهما من الأصول، على أنه يجب على الأولاد الميسورين ذكور وإناث الإنفاق وإن كان فقير من الأبوين ومن أصول الأب وإن علوا من أصول الأم في حدود الطبقة الأولى، ويتعلق بحق نفقة الأصول كما قلت على الفروع، سواء كان الأصول من صنف الآباء والأمهات أصول من الدرجة الأولى أو من صنف الجدود والجدات أصول من الدرجة الثانية فأكثر. وحددتم الزوجية القرابة والالتزام، أظن واضح، واللي يحب يرجع يستفسر أكثر يلقى التسجيل متاع الحصة كامل على محامل التواصل الاجتماعي غاديو ناسيونال تونيزيان، وبإمكانه التواصل مع الأستاذة في أي وقت يحب يستفسر على الإشكاليات متاع النفقة. نبدأ بمكالمة خونا كمال من تونس. مرحبا.
3: ألو.
1: أهلا وسهلا خونا كمال. مرحبا معك الأستاذة أمل، تفضل.
3: مرحبا بك. الحقيقة عندي سؤال ما نعرف يمكن في مخي عندي الإجابة ليه، أنا خلي واحد يبرد على قلبه خير.
1: هاي تفضل.
3: أنا تعرضت لحادث مرور.
1: إن شاء الله بلطف عليك يا كمال.
3: تعرضت لحادث مرور وكادة ما نعرفك 2005 ولا هو 2006 ولا 2007.
2: بس
3: ما في عاشي شركة توزيع، في شركة توزيع يعني من الولاية الولاية يتقلب بي الكاميون صاحي يتقلب بي في جهه من سيره الساحل. انا ما نحبش نسبة داخل
1: اي ميسلش نحتفظوا بالاسماء الاشخاص والشركه وكل اي
3: مع العلم ان الضربه جت في يدي صحيحه كانت يدي الاخرى معاقم عند ربي اشوف لي في الحادث يهبط علي البلال يقص لي صبعي الكبير كومبليتمون
1: لطف عليك اللي دليل يلبس عليها
3: اي في يدي يلبس عليها يعني اربع صوابع
1: بسم الله عليك
3: وبقيت بثلاث صوابع خاطر الصباع الاخر ريلي مع الصباع الكبير
1: زادوا كملوا قصوه لك
3: لا ما نجمش نحرك وبعد زينه بس لا اله محمد رسول الله انا لا خذيت لا سالت ولا خذيت حقي خاطر عليك مشيت في وزاره الطماع يعني وعدني صاحب المؤسسه دي قال لي يا اخويا ما تخذيش وما تعملش تو واحد
1: تو نعملك تعويض
3: هو دواني على علم ان الكذب دواني بس ما نكذبش على
1: تكفل بالجانب الطبي
3: ومن بعد قال لي يا اخويا ما دام هنا حي عندك 200 دينار كل شهر صافي
2: اي جرا يا مولاي
3: فهمت مشى معايا الايام الاول كاك عندي ما يثبت عندي ديبوزيت اعطاهم لي شريتهم ومن بعد اختي
1: بدا يتملص
3: انا من الغلطه مني انا قلت له اخويا انا اصبحت معاك كومبليتمون خليهم عندك اخويا ترابي بالذري ما تو تكسروا لي فلفل وطماطم وما ادري وشنو بديت نجمل عنده اللي وصلت حكيت 10 سنين ولا 11 سنين قلت له يعطيني تخش شنو هو بس قال لي لا اخي انا عرفت يعني يسقط بين مرور الزمن ولا انا عارف لان اجابه الاستاذ كيف تقول انا واحد خلي برد
1: يزيد يثبت ها استاذه
2: في الحاله هذه هوني قلت شيء لطف عليك سي كمال وربي يعوض عليك
1: وربي يعوض عليك في صحتك وفي مالك زيده
2: بيهوني سي كمال قلنا تعرضت لحادث مرور اللي تحكي فيه انت ما اسمهش حادث مرور بل اسمه حادث شغل خاطر دجا انت
1: قاعد تخدم
2: في كرهبة وقتها دجا انت قاعد تخدم وتتنقل في اطار العمل نتاعك هوني نولي وما نحكيوش على حادث مرور بقدر ما نحكيو على حادث شغل
1: هو قاعد شوفير سائق في شركة توزيع قاعد يوزع في اشياء بالشاحنة سي كمال
3: سامحني قصيت حديثك بالعسل واخر مره قصت عليك
1: خاطر باش نضطر القطع المكالمه كان عندك مضيف قدم للاستاذه لانه الخط باش نعدوا عليه تليفون اخر يا كمال
3: انا قصيت عليك حديث بالعسل علاش هو وقتها قال لي ما تقدمش الشاي لانه الشاحنه يتهرب من الاداءات الشاحنه قاعد باسم مولاها الاسلامي مثلا باسم مدام باسم فلان الفلاني مولاها الاسلامي فهمتها كيفاش وهو السلعه نتاعه هو الشاحنه مش نتاعه
1: ما زلت باسم الشركه اللي قبل
3: ما ادري شنو عارف اللي خرجني من السبيطار المهديه قسما بالله واعطوني السبيطار المهديه شهاده طبيه 90 يوم راني صرت تعرفي ما هي مصباع كبير وش يعمل هو ما تعرفي
1: بالطبيعه
3: هو يكسو بيه هو يعمل بيه انا حسيت قفله لما نعيط على بنتي ولا زوجتي نقول لها اقصدي السوري
1: بسم الله عليك يا كمال واضح واضح واضح واضح يا كمال استاذه كيفاش ينجم يتصرف خونا كمال تو تقريبا عندها 21 بين ال 21 20 19 سنه الحادث تاع الشغل هذا
2: هو هوني الخطا نتاع سي كمال وانه اسمع كلام المؤجر نتاعو وانه مش هيش ما تلجاش الى القضاء منذ الوهله الاولى على خاطر راهو اللي قام به المؤجر نتاعو من انه يخلص له المستشفى وكل شيء والعلاج وكل راهو هذاك بموجب القانون يتعطى ماهوش معناها مزيه
1: ولا منه
2: بيعته صحيح والله. يعني هذاك بتبيعته بالقانون يعني فهمت وابار هذا كان مشاع مع القضيه من وقتها يعني هوني كيما قلنا احنا نحكيو على هذا الشغل يمشي كان مشاع قام بقضيه راهو تم يعني
1: خذا فلوس
2: تعويض نتاعو وراهو خذا نتاع العلاج ونتاع الادويه تو هذا الكل
1: مستحقاته باكملها
2: صحيح المستحقات الكل نتاعو ما يهموش يعني لا يقول الشاحنه نتاع مش المؤجل
1: فلان ولا فلتانه
2: هذيك كل حاجه خارجه على نطاقه هو وهو ما يهمه في حتى شيء. دونك ما هو توك باش يقول الحادث من 2005 ينجم شي طالب ديره هوني نحكيو على سقوط الحق بمرور الزمن نحكيو على اكثر من 20 سنه
1: مش شويه مش عام مش اثنين 20 سنه
2: هذا هو
1: واضح واضح واضحه العمليه. كان من المفروض ركم اللوليا كمال عملت قضية في تعويض لحادث الشغل لكن بمرور 20 سنة سقط حقك. نمشيوا للمكلمة الموالية. صالح مرحبا.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام سيد صالح. شنا حوالك؟
0: صالح الداش أستاذ
1: من بنزرت.
0: أستاذ الموضوع نتاعي أني يعني الوالد رحمه الله عام 88
1: ايه
0: لي دار دار هذه من مشمولات الرسم العقاري 750 بنزرت. بالأثناء يجي طريق السيارة تونس بنزرت ينتزعوا لي العقار ويعرض علي 20 مليون. عام 98 رفضت المبلغ ومشينا للتقاضي حكم ابتدائي مدني استئناف وتعقيب ربحتهم.
2: ايه قديش حكموا لك بموجب القضاء؟
0: حكموا لي 45 مليون.
2: ايه
0: الدار فيها زوج سوابق 100 متر.
2: ايه
0: بعد ما راني الا عملوا قرار رجوع في الانتزاع في الرائد الرسمي عام 2009 يعني 98 الانتزاع والرجوع في الانتزاع 2009.
1: ايه
2: لا دونك الطريق ما تعديش على دارك
0: يعني ما نحاولش الدار وما سويت ما عملوا حتى شيء.
2: ايه
0: بالاثناء وليت بعد القرار ذاك قدمت المحكمة العقارية بنزرت وعملت حكم تحييم رسم عقاري بمحكمة بنزرت 2017 حكموا لي بترسيم العقار.
2: ايه
0: مشى الحكم للإدارة الملكية العقارية بنزرت قالوا فما صعوبة. الصعوبة هي حكم عملوا حكم استيفو عملوا حكم في صعوبة تنفيذية
2: صعوبة ترسيم نتاع العقار.
0: اي في الترسيم حكم في صعوبة تنفيذية للعقار هذا.
2: اي
0: بعد استنفت تم تصيب حكم الترسيم. استنفت المحكمة الاستئناف العقارية حكمت المحكمة برفض الاستئناف شكلا وقبولي أصلا وقف الحكاية غادي. بعد
2: شو رفض الاستئناف شكلا؟ كي ترفض شكلا ما أنا ما عادش نحكي على الأصل راه
0: حكمي
2: شكلا وعلى رفض استئناف شكلا يعني إجراءات الاستئناف منذ البداية فيها خلل.
0: خلل يعني الأستاذة ربي يذكرها بالخير ما قدمتش الاستئناف في الحكم الاصلي قدمته في حكم الصعوبه.
2: هذا هو هذا علاش معناها نحكيو على رفض استئناف شكله.
0: باهي خدمتي معاك
2: اخويا.
0: مشيت انا رجعت للمسار الاداري المسار الاداري. للاداره الجهويه للملكيه العقاريه بنزرت بعثوني لوزاره املاك الدوله الشؤون العقاريه بعثوني لاداره العام البيوعات قدمت وثائق طالبي قالوا لي نبيعوا لك مره اخرى. قالوا لي ما لك في الحاله دي بعد قالوا لي ما نبيعوا لكش ارض هي نتاعك. رجعوا الملف لاداره الاقتناء والتحديد. باش ينحيوا قرار الانتزاع. واليوم عندي من 98
2: هو سمحني قرار الانتزاع بعد نشره بالرائد الرسمي متحين السجل العقاري نتاعك ولا
0: لا؟
2: ما تحينش بالكل.
0: التجهيز وزارة الدولة الشؤون العقارية والا التجهيز ما قاموش بالاجراءات القانونية.
2: انت ما حاولتش انك تمشي تقوم بقضية لترسيم القرار الرجوع في الانتزاع؟
0: ما قمتش عاد بما حكموا لي بالترسيم انا.
2: اي هيك قلت هذاك الحكم هذاك ترفض.
0: هي تعاود نعمل حكم اخر ولا كيفاش؟
2: هو مبدئيا دوبا مصدر القرار. انا ما نعرفش تويكا الرسم العقاري نتاعك على ما يبدو انه الرسم مجمد.
0: لا وقع تو نحكي لك الرسم هذا وقع تخليصه من الجمود. 45 دار 45 محل سكنه بالرمبوان تاع الرمال خذينا العقود شهاده الملكيه.
2: بقيت شهاده ملكيه مشتركه.
0: اي بقيت انا مشكلتي شنو؟ اللي العقار اصبح على ملك الدوله العام، معاك ملك الدوله الخاص. قعدت وحلت انا غاديك تو 28 عام وانا راجل كبير عندي 5 سنين باش نكتب لولادي. انا جبت
1: يعني ملكيه مشتركه ماهوش ملك خاص.
2: وشنو هو الكل اللي معناها تحكي عليهم اللي بجنبك؟
1: ال 45 سك
2: معناها كلهم كيف اسفوا على ملك الدوله العام؟
0: لا هما هذوكم ملك الدوله
2: الخاص.
1: يعني كان انت سي
2: كان انت معناها وليت
1: سي صالح؟ سي صالح كان انت الوحيد ملكيه خاصه؟
0: انا مع عندي
1: ملكيه عامه.
2: ملكيه عامه انت الوحيد
1: سي صالح؟ ماهوش يسمع فينا التغطيه ماهيش هي سي صالح. سي صالح خذ مكان فيه تغطيه باهيه خاطر لي متذيه مشكل في التغطيه تاع الهواتف الجوال. سي صالح نقطه نحبوا نستفسروا فيها منك، يعني انت الوحيد بقيت عندك ملك عام في المنزل. سي صالح نحاولوا هكا ترتيحة غنائية قصيرة في انتظار نعودوا الاتصال باش ناخذوا المعلومة متاع ملكية المنزل متاع سي صالح الداج، ملكية عامة وإلا ملكية خاصة، وهكا نختموا معاه ونشوفوا تليفون آخر.

0: عبرنا الفنانة شهرزاد هلال أشخاص هي أغنية حلوة وجميلة، يمكن نرجعوا لها، يمكن نمشي من بعد النغم آخر نرجعوا لسي صالح الداهش ويعذرنا، هذا خارج عن نطاقنا. رأوا الانقطاعات هذه كما انقطاعات الضوء. سي صالح، معاك الأستاذة وتحب تستفسر على المعلومة، في 45 محل سكني كان أنت بقيت على ملك العام،
1: على ملك الدولة العام
2: بالضبط.
0: هاي واضح،
1: يعني هو العقار نتاعك هو اللي شن قرار الانتزاع بداية.
2: اي والقرار نتاعي انا باش نبني الاوتوروت، تو انا فاك الارتفاع نتاع الاوتوروت.
1: فهمت الوضعية نتاعك،
0: مفهوم يا سي صالح.
1: انت سي صالح تويكا كي تمشي تطلع على الرسم العقاري نتاعك اللي هي ملكية مشتركة، الرسم العقاري كي تمشي تطلع عليه في الإدارة الجهوية، شنو هو آخر تحيين يطلع لك؟
2: لم وقع تسريب على المطلب التحيين هذا 5932 والإدارة العامة للاقتناء والتحديد اللي هما ملزمين باش يسويوا وضعية نتاع الانتزاع للأوتوروت، خاطر هما العقار واخذين منه كتار كامل.
1: انت قضية التحيين اللي عملتها بعد الرجوع في قرار الانتزاع باش تترجع العقار على ملك الدولة الخاص، باش ما عادش نحكيو على ملك الدولة العام، خاطر ما تنجمش تتصرف فيها العقار كما قلت انت، معناها تحب معناها العقار تتصرف فيه الابناء وكل دونك. قضية التحيين اللي فهمتوا منك انك هذيك هي اللي ترفضت لك في شكلا في الاستئناف.
2: اي
1: صحيح، احنا ما عندناش حلول برشا الا انك تعاود تعمل قضيه جديده في التحيين وتقدم ما يفيد الرجوع في الانتزاع لفائده الملك العام، ودجا انت ربحت القضيه ابتدائيه
2: اي
1: باش يتم تحيين العقار نتاعك ويرجع على ملك الدوله الخاص باش نجم تتصرف فيه، خاطر كيف شو قعد على ملك الدولة العام وهو ما فيش أصلا انتزاع وما تمش تعويضه وما تمش انتزاعه بتاتا، دونك انت تويت العقار نتاعك قاعد هكيك لا تنجم لا تبيع لا تشري لا
0: مطلق لا معلق كما يقول سي جعفر.
1: صحيح، يعني العقار نتاعك معلق، دونك انت توا لازمك تعمل لازمك تركز
0: قضية التحيين.
1: قضية التحيين خاطر ما عادش نحكي على انتزاع باش نطالبوا بتعويض بما انه العقار نتاعك ما شملوش الانتزاع، دونك مادام ما شملوش الانتزاع انا زاد العقار نتاعي مش يقعد على ملك الدوله العام،
0: يرجع ملكي الخاص،
1: يقعد على ملك الدوله الخاص شأنه وشأن المنازل المجاورة. دونك انت تويتا باش تسعى في قضيه التحليل وانك تطالب بارجاع العقار الى ما كان عليه قبل قرار الانتزاع وانه يرجع الى ملكيه الدوله الخاص، باش انت لازم تتصرف.
0: واضح يا سي صالح، ان شاء الله بالتمشي هذايا يرجع لك ويولي ملكك الخاص وتنجم تعطيه هيبه ولا تفرط فيه لابنائك. شكرا لك استاذه، هذه الاجابه الموجهه لسي صالح بعد ما كان معنا كمال وحكينا على قضيه شغليه في حد الشغل، هذه اشكاليه عقاريه من مشمولات وزاره املاك الدوله والشؤون العقاريه، ان شاء الله بقضيه التحيين ويعطي ما يفيد الرجوع العقار قبل قرار الانتزاع، يرجع الملك ملك خاص مش ملك عام، وهكا ينجم يتصرف فيه سي صالح الداهش. ننتظروا مكالمة هاتفية توصلنا على 71-844-404 ونذكركم أنه هذا اللقاء اللي تاخذوا فيه تفاصيل حول الإشكاليات المدنية، ونهار الأربعاء إن شاء الله نتواصلوا معاكم في موعدنا اللقار بتاريخ 12 أوت 2026. نمشي المراد المكالمة. ألو مراد.
3: ألو عسلامة مراد،
0: مرحبا بيك من المهدية هكا ولا؟
3: لا من دوار هيش.
0: اهلا وسهلا بيك. مرحبا بيك، معك الاستاذه.
3: اهلا بيك استاذه.
1: على السلامه.
3: عندي اشكاليه في الماء انا استاذه.
1: في الماء
3: طب مطلب من 21/9/2022 طب مطلب في ترخيص تاع الماء. طب عندي ترخيصي ماخو اداتي كل شيء خالص وكل شيء. جدا باش ندخلوا الماء طلبوا علينا كل واحد يدخل 4 ملايين، كل دار تخلص 4 ملايين باش تدخل الماء. بعد هاي في جوان في 6 جوان 2024 المعتمدية قالت لي الدولة باش هي تكلف بشبكة توزيع الماء الدولة. عطينا عملنا قائمة كاملة في الأسامي كل أسمي أنا موجود فيها وصبينا المطلب. جاءوا عدوا في نوفمبر 3 نوفمبر 2025 عدوا في شبكة توزيع الماء الناس فيها أنا ما بوش عطوني الماء قال لا أنت مع ماكس موجود معنا يا ودي قلت لهم اسمي موجود في القائمة وترخيصي موجود وخالص قبلت حتى الوالي حكيت الوالي قابلته حكيت مع الوالي الوالي قال لي خير نساعدك الماء على حسابك أنت الخاص بدل السونات مشيت للسونات السونات عاود رجعت للمعتمدية المعتمدية قالت لي أنت أمور قانونية برا نشوف البلدية رجعت البلدية قالت لي أنت بوش ترخيصك مريقل ما عنديش حتى إشكالية معك شوف مع السونات
0: يعني يبعثوا فيك يشوتوا فيك من إدارة لإدارة كل حد يقول
3: شديد تصحيح في السونات
0: ها؟
3: السونات قال لي لا أنت مطلبيك ذي وفيها ما عادش عندك الحق بدا عامل ترخيص جديد وعمل كل شيء جديد خاطر ما تسميش رئيس بلدي باش يعطيك ترخيص ما تسميش يعطيك تحقالك بعد باش يعمل مطلب جديد
0: ما فما كاتب عام بلدية ما فماش رئيس بلدية فما كاتب عام اللي يتولى
3: ما ما يتحملش المسؤولية باش يعطيك ترخيص باش يعطيك كل شيء
1: أنت المطلب هذا وقتاش قدمته التيمورات؟
3: طبيته في 2022
0: 21 9 22
3: اي والدوله تلفت بالتوزيع الماء وعندي مطلب بشيء من المعتمديه اسمي موجود وكل شيء في القائمه موجود
0: طبعا عنده 4 سنين يستنى
3: اي في جوان 2024
1: ده
3: تعبونا وهذيك
0: ينجم يعمل قضيه من ساعه لساعه
1: قضيه استعجاليه هذا هو
0: قضيه استعجاليه من ساعه لساعه بالشركه
1: انت عملت المطلب
0: المطلب
1: والعدم الاجابه
0: عدم الاستجابه للمطلب
1: في اجل 60 يوم يعتبر رفض بكل الحالات
0: طبعا عندك تقريبا 4 سنوات تستنى
1: انت عندك دجا 4 سنين دونك انت تمشي تعمل قضيه استعجاليه
0: من ساعه الى اخرى وفي نهارك يدخل لك الماء
1: وتطلب ادخال يعني العداد نتاع الماء وتطلب ادخال يعني
0: الشبكه للمنزل نتاعك
1: هذا هو
0: واضح يا مراد هذا هو التمشي اللي بقدرة الله تضمن به حقك كمواطن تونسي في دولة مستقلة كل مواطن تونسي في الدستور ينص انه الماء والضورة ومن حق اي تونسي واضح سي مراد من دوار هيشر ان شاء الله في اقرب وقت يدخل لك الماء وتستجيب لك شركة توزيع الماء بادخال الماء وهذا من حقك كمواطن تونسي على 71-844-404 نزيد ونستمع لأكثر إشكاليات تطرح على الأستاذة أمل الهمامي أستاذتنا الفاضلة المحامية اللي دائما تجاوب على كل الخصائص اللي تهم سواء الحضانة النفقة قضايا الشغل التبني وغيرها من الملفات اللي يتضمنها المدني والجزائي. حبيب مرحبا سي الحبيب مرحبا بك
4: عسلامة مدام
0: أهلا أنت من الهواري يا سي حبيب
4: من الهواري معتمدية الهواري
0: مرحبا بكل أهلينا ومستمعينا في الهوارية اللي يستمعوا للإذاعة الوطنية التونسية أولى الإذاعات
4: أنا من الأوائل اللي ديما نسمع خاصة في البرنامج نتاع سي فاضل
0: يعيشك يا سي حبيب مرحبا بك
4: أنا سي مدام أمل
0: يعيشك يخليك منستنا وهاي تجاوب فيكم وتعطيكم في التمشي الصحيح لكل الإشكاليات اللي تعرض علينا في هذه الأمسية نسمع لإشكاليتك سي حبيب
4: بالله مشكلتي عندي والدختي
0: اي
4: أختي متوفي ما حدش يصلح لا المضمون الوفاة ولا ما حجة الوفاة ولا القبض متاع العائلة متاعهم
1: سمحني هو ولد أختك
4: وهي ولد أختي أختي متوفي يا
0: متوفية واضح
4: أختي متوفية
0: ها؟
4: وخرج المزامين
0: الوفيات
4: الوفيات أخواتي صلحنا وهو ما حبش يصلح
1: شنو هو في شنو
0: في اللقب في الاسم فيش
4: في اللقب الغلطة في اللقب نتاع أختي اللقب نتاع أبوه هو حتى أبوه هو زاد اللقب نتاع غلط
1: يعني هي الغلطة في المضمون نتاعو هو نتاع ولد أختي
4: مضمونه هو ومضمون اختي ومضمون بوه جد
0: يعني شو صلح ثلاثة مضامين
4: من المضامين الكل لقب نتاعهم الكل غلط
1: مضمون اختك يعني مش نفس اللقب نتاعكم انتوما اختك اللي توفيت مش مش نفس اللقب نتاعكم
4: مش تحمس اللقب نتاع امي
0: علاش يتهرب من الاصلاح
4: خاطر عندنا شويه عندنا شويه ارض نحبوا نقسموا الارض
0: ايه هو علاش يتهرب من تصليح اللقب
4: ما فهمناش علاش كيفك تجاوب كلموه يقول الله يبارك تو نصلح تو نصلح. اخر مره خرجنا لحد المنفذ حتى هو من حتى اللي خرجنا لحد المنفذ عنده 10 اشهر خرجت قال صي اعطيتها المحامي خرجنا لحد المنفذ قال اعطيتها المحامي 10 اشهر تو لا محامي صلح ولا هو صلح خرجنا كنهار مضمون نتاع وهو من البلديه يا دين نفس المضامين ما صلح حتى حاجه
0: شنو الحل الباقي باش نعملوه معاه. واضح استاذة
1: بغض النظر احنا على سبب الاصلاح تويك باش نجيو بالنسبه للمضمون نتاع اختك ما دام ما صلحش ما تنجموش تجبدوا حجه وفاه نتاعها. اللي صحيح اللي باش نعطيكم شكون الورثه في معناها في الاملاك نتاعها. دونك انت بالنسبه للمضمون اختك راهو انتم الاخوه تنجموا تصلحوا مضمون الاخت. ولكن مضمون ابنها ما تنجموش تصلحوا دون موافقته. دونك انتوما كي باش تصلحوا مضمون اختكم باش يضطر هو انه باش يصلح المضمون نتاعو. وبالنسبه للسبب نتاع الاصلاح ما نعرفش على ما يبدو انت قلت فما اعرف باش تقسموها انتوما تملكوها الكل يعني انت تملك واختك مش على ملكيه الملكيه الخاصه نتاع اختك.
4: لا لا لا لا ارض الشايب نتاع الشايب والعتوسه مش عندنا ارض نتاعنا احنا.
1: باهي باهي اوكي دونك انتم ورثه واختكم توفيت.
4: اي اختي توفيت هو مش ورث معنا هو بثلاثه مش ورث معنا.
1: هو بالطبيعه باش يشارك معكم بموجب الوصيه الواجبه وباش ياخذ الفلوس دونك لازم باش تصلحوا. وهني قلت لك بالنسبه للمضمون نتاع اختكم باعتباره انتم الاخوه تنجموا راه تصلحوا المضمون نتاعها. بقى مضمونه هو باش نقول لك تمشي تصلحوا ما غير موافقته راه ينجم يطعن في الاصلاح هذاك.
0: شبيه هو يتهاون هو ما دام باش يورث.
1: انتم كي باش تقسموا انتم كي باش تقسموا شنو يهمكم في الحكايه الكل؟ يهمكم مضمون الاخت اللي هي اختكم.
4: ايه
0: بامكانكم انتم تصلحوا مضمون الاخت.
1: انتم كيفاش تصلحوا مضمون اختكم؟ باش كيفاش تجدوا لها حجه الوفاه نتاعها؟
4: ايه
1: باش تطلع صحيحه بموجب الاصلاح هذاك نتاع النقاب نتاعها خاطر انتم باش تصلحوا. باش يولي
0: هو اموره هو اموره
1: يصلح لا هو باش يولي يضطر يصلح باش يشارك في الميراث فهمت؟ هو في مصلحته هذه معناها هو كيفاش يصلح اللقب نتاعه في مصلحته باش ياخذ الارث نتاع امه.
4: ايه وابوه ما يورث زاد هو ابوه مش يورث من النائب نتاع مرته.
1: هو ابوه زاد مضمونه غالط.
4: غالط.
0: مشربك
4: هذه. الاشكاليه وين حتى مضمون ابوه غالط وهو وخوه الاخر ما بينهم غالطين.
1: ما فهمتش كيفاه مضمون بو ولد اختك غلط.
4: اي غلط.
0: مضمون اختهم هذا سي حبيب ومضمون بو ولد اخته غلط ومضمون الطفل.
4: اي مضمون الطفل غلط.
0: اللي باش يورث بالوصيه الواجبه.
1: هو تويكا شنو الاشكاليه اللي خلتهم ما يصلحوش المضامين نتاعهم دونك هما باش ينتفعوا بال
0: الميراث.
1: الميراث نتاع الزوجه ولا نتاع الام.
4: اي
1: مش نقول لك راه ما تنجموش تصلحوا الحاله المدنيه نتاع بو نتاع
0: بو الوليد كان مضمون اختهم.
1: كان نتاع اختكم باش تنجموا تصلحوا نتاع اختكم فقط وهما بالكش ماهمش فاهمين الوضعيه معناها
0: حاولوا ورا فهموهم يا حبيب.
1: قول لهم راهو ديجا احنا باش نعملوا الاصلاح هذا باش انتم تاخذوا المناب نتاع
0: الوالد والبو.
4: أستاذة والله العظيم عملنا معاه المستحيل خاطر هو المتكلم بوه برا بوه معاق هو بوه بكو اللغة العربية نتاعنا.
0: شوفوا ناس كبارات من العائلة يا حبيبي يحاولوا يوعيوه فماش ما ربي يهديه ويتقدم لإصلاح المضمون.
1: والله شو تعملوا اسمعني هو هذا اقتراح ما نعرفش أنا خاطر هو إصلاح الحالة المدنية تتم بموجب مطلب يقدم لرئيس المحكمة الابتدائية اللي يأذن بالإصلاح ويأذن بإدراجه في دفاتر الحالة المدنية. مادام في الحالة هذه اللي تم يعني صعبت
0: العملية
1: الحاجة هذية دونك تنجم هو حل تويكا من الحلول. أنا عندي باش نقولوا لك تنجم تمشي تعمل قضية أمام دائرة الأحوال الشخصية المختصة ترابيا وتطلع فيها الابن ابن اختك والاب وتطالبهم باصلاح اللقب وتجيب ما يفيد الاسباب نتاع الاصلاح هذيك باش تكون الامور قانونيه على خاطر باش تمشي انت وحدك تصلح لهم المضامين ما لا يجوز قانونا.
0: قانون واضح استاذ.
4: ما اعرف انا حاسب بالتقريب هكا انا حبيت باش نقدم به هو قضيه فرد مرة.
0: ليلى بر الحل اللي قالت لك عليه الاستاذ قضيه امام دائره الاحوال الشخصيه تستدعي فيها الابن ولد اختك وابوه وهكا
1: يعنيين بالاصلاح.
0: شكرا لك صاحبيب. شكرا على تدخلكم كل أوفياء أولى الإذاعات أم البدايات الإذاعة الوطنية التونسية في الثقافة القانونية المدنية. شكرا لأستاذتنا أمل همامي. إن شاء الله في قادم الأيام تكون حاضرة معنا في الاستوديو لأنه كنت في إجازة واليوم وصلت مأخر. تعذر عليك تكون معنا في الاستوديو. شكرا لك. إلى قادم المواعيد الإذاعية أستاذة. شكرا الفتن حسني اللي كنت معنا في الإخراج التقني وتواصل معكم إخراج المواعيد الإذاعية ما بعد الاستشارات القانونية. رامي المجولي في التنسيق العام لموعدنا. عمار جبالي في إخراج الصورة المتلفزة لهذا اللقاء. بسمة دربيلة إن شاء الله تقول لكم متابعة طيبة لكل برامج الإذاعة التونسية لأمسية الاثنين 10 أوت 2026. إلى اللقاء.

0: ليالي تونس.
1: ليالي تونس. تذكرة واحدة تسهر وين تحب. الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية تأمن تغطية لكل المهرجانات الدولية والوطنية والجهوية.
1: ليالي تونس.
0: فوفر بيك.
1: الإذاعة الوطنية.
0: نغمة صيف.
1: نغمة صيف. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز للأخبار. مشروع توسعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العمري واستكمال مشروع المستشفى الجهوي سنت باب تالا من ولاية القصرين ومشروع المدينة الرقمية بالنحل أبرز محاور الاجتماع الدوري 12 للجنة المشاريع الكبرى التي أشرفت عليها اليوم رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري بقصر الحكومة بالقصبة. بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة الموافق ل13 من أوت من كل عام، وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تطلق اليوم في مختلف جهات البلاد المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، وذلك دعما للمبادرة النسائية وتعزيزا لحضور المرأة في المجال الاقتصادي. وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تفوت في أكثر من 27 هكتارا لفائدة الوكالة العقارية للسكنة لإنجاز مقاسم سكنية في منطقتي سيدي ثابت والمحمدية، وفق ما صرح به للإذاعة الوطنية مدير عام الشؤون القانونية بالوزارة نجم الدين نوار. الديوان الوطني للأعلاف يعلن عن تحديد أسعار بيع حبوب الذرة انطلاقا من يوم غد الثلاثاء 11 من أوت 26 و2000، وذلك من مخازنه بمختلف الجهات. في المهدية، الهيئة الوطنية لمراقبة سلامة المنتوجات الغذائية تتمكن خلال حملة مراقبة للمنتوجات من حجز 31 طنا من البقول الجافة والمكسرات والتوابل منتهية الصلاحية كانت معدة للبيع للعموم، وفق ما أفاد به منسق الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بالمهدية للزميلة نادرة إسماعيل. في أخبار العالم، استشهاد الطفلة متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال الصهيوني جنوبي قطاع غزة وسط تواصل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. الرئيس ترامب يقول بأن الولايات المتحدة تتعامل بحذر مع إيران وبأن إدارته تؤجل في الوقت الراهن أي تحرك عسكري كبير وتركز بدلاً من ذلك على تشديد الضغوطات الاقتصادية. وإيران تشترط رفع العقوبات الاقتصادية عنها وإنهاء الحرب والتعويض عنها لفتح مضيق هرمز بالكامل. وزلزال بقوة 7.4 درجات على مقياس ريشتر يضرب الساحل الغربي لكولومبيا ودول مجاورة، مما أسفر عن مقتل 20 شخصا على الأقل وإصابة آخرين وانهيار عديد المباني ووجود أشخاص محاصرين تحت الأنقاض، إلى جانب تعطل الملاحة في عدد من المطارات. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
3: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
3: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com. النغمة نغمتك.
4: كنت فن وكيف عيش بنينا وعيش بنينا ومن دنيتهم فوقنا يزينا.
0: أحداث هذه الفترة برعاية إذاعة الإذاعات.

0: لما تصيف
1: لما تصيف نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
2: من الستة للثمانية متاع العشية
0: وانت تحت الباراسول
1: تاكل في البامبالوني
0: ولا تقرمش في الكاكي
1: نقترح عليك كتاب تقراه
0: كتروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا المهرجانات أخبار الفنانين والفنانات
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة رياضة
1: متاحف
0: حسيلو معانا كينك حاضر
1: لما تصيف
0: لما تصيف
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب
1: لما تصيف
0: لما تصيف
1: بريحة البلاد

0: ليالي تونس
1: ليالي تونس تذكرة واحدة تسهر وين تحب الإذاعة الوطنية
0: الإذاعة الوطنية تأمن تغطية لكل المهرجانات الدولية والوطنية والجهوية
1: ليالي تونس
0: فوفر بيك
1: الإذاعة الوطنية
0: نغمة صيف
1: نغمة صيف.

0: Flash Sport.
1: أهلا وسهلا بكم اللي نسيل كل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في ثالث مواعيدنا الرياضية لهذا اليوم، تابعا لاجتماع هيئة الدرجة الأولى بتاريخ اليوم 10 أوت حول إسناد إجازات المشاركة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى، وبعد الاطلاع على مطالب التأخير المقدمة من الأندية وبعض الأندية قررت هيئة الدرجة الأولى تأخير أجل البت في إسناد الإجازات إلى يوم الاثنين 17 أوت الجاري كأجل نهائي لإتمام شروط القانونية وخلاص كل الديون. بخصوص هذا الموضوع، ما فعله جمهور النجم الرياضي الساحلي يعد سابقة في تاريخ الفريق، هبة جماهيرية في غلق أكثر من 20 ملف نزاع في الساعات القليلة الفارتة، ومنح الضوء الأخضر للفريق للمشاركة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى هذا الموسم بعد ما كان مهدد بعدم المشاركة. هبة جماهيرية بالنسبة لنجم الرياضي الساحلي، بإضافة لمساهمة من لاعبين قدامى وكذلك رجال أعمال ومؤسسات منتصبة في الساحل، وجمع أكثر من 6 مليارات في وقت وجيز. برافو لجماهير نجم الرياضي الساحلي، برافو كذلك للجنة فض النزاعات بالفريق، وبرافو لرئيس الهيئة التسييرية الدكتور كريم العكروت اللي يتحدث على الهبة الجماهيرية بالنسبة لجمهور النجم الرياضي الساحلي.
2: معجزة عملها جمهور الإتوال، وهبة تاريخية للصغار هذيك باش يقعد يحكيوا بها أعوام وعمام، وإن شاء الله بقدر ربي الإنجازات هذه متواصلة، وعندنا ثقة فيهم كبيرة اللي الجماهير العزيزة الغالية هذه اللي هي تجري في عروق. صدقني أني علاش نحكي كلام هذايا، على خاطر أني يمكن قابلت عشرات الآلاف من جمهور الإتوال على 3 سنين في الحملات الكل، دورة البلايس الكل، وشفت العباد المحبة الخاصة عندها الإتوال، والإتوال تمشي تجري في دمها وتمثلها برشا. راهو الإتوال كي تبدا سبابا ومقلقة، راهو تحس الأمبيونس الكل في الساحل وفي تونس وفي البلايس الكل تحسها سبابا. الريتوال كي تتفرهد تحس الدنيا كل تتفرهد، تحس البلاد تتفرهد، الكوميرسي يبداو ونساء ورجال وكبار يحبوا الفرحه ترجع للريتوال. هي بالريتوال ترجع، الريتوال ترجع ببساطه مش بالكلام، بالخدمه بالفعل، ويلزم بالريجور بالديسيبلين، ويلزم الناس الكل تتحمس وليتها. هبه دي حكايه فارغه من اللي قاعد يعمل جمهور الريتوال، راهو صدقوني جمهور الريتوال قادر باش يعمل معجزات، ماهيش هذه حكايه. تشوف القدام ان شاء الله يا ربي. احنا شنو الهدف نتاعنا؟ احنا نحبوا نلموا الناس الكل، نحبوا الناس الكل يد واحده، نحبوا الرياضه في تونس تمشي في ثنيه نتاع كل واحد الاخلاق، نحترموا بعضنا، نحبوا بعضنا، نقصوا السبان، هذه حاجه مهمه. سورتو اون ديفلوب ليتوال، واذا ما توصل ترجع لبلاصتها، خذ تربي بالخدمه بالقلب الطيب بالنيه الصادقه وبالعمل والعمل والعمل والعمل، خذ تربي ليتوال ترجع لبلاصتها.
1: بالنسبة للفريق، يواصل تحضيراته في طرابلس عين درام، البارح كان الموعد مع مباراة ودية والنجم الرياضي

0: عن الميتين لمدة شهرين بسبب تدخل جراحي على مستوى أسفل الباطن. إن شاء الله سلامات للحارس الدولي نوردين الفرحاتي. انتدابات جديدة في صفوف فريق اتحاد بن قردين. انتداب المدافع أشرف بوراوي لمدة 3 مواسم، انتداب غازي العيادي لمدة موسم وحيد، انتداب أيمن العامري لمدة موسم وحيد، كذلك انتداب فؤاد تيمومي لمدة موسم وحيد، انتداب إسلام تاج لمدة 2 مواسم قادم من فريق المستقبل الرياضي بالمرسى مع تجديد عقد اللاعب إدريس المحيرسي. أعلن الكاتب العام لفريق الأولمبي الباجي السيد أحمد العرفاوي استقالته من منصبه صلب الفريق عبر تدوينة على حسابه الخاص. أسباب الاستقالة خير عدم الإفصاح عنها في الوقت الحالي كما عبر في التدوينة. جارية حاليا مباراة ودية في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت، مباراة ودية انطلقت مع 5 متاع العشية تجمع النادي الرياضي البنزرتي مع شبيبة العمران. أعلن نادي شمال القطري بصفة رسمية تعاقد مع متوسط الميدان الدولي محمد علي بن رمضان اللاعب السابق للأهلي المصري، قيمة الصفقة قرابة 800 ألف دولار. أعلن كذلك نادي حتى الإماراتي رسميا تعاقده مع اللاعب التونسي فراس بالعربي لمدة 2 مواسم. حدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم مواعيد عدد من المسابقات القارية الخاصة بالنوادي وكذلك المنتخبات. يوم 8 نوفمبر 2026 سيكون الموعد في جنوب افريقيا مع مباراة كأس السوبر الافريقي تجمع بين مامولودي سان داونز الجنوب افريقي مع اتحاد العاصمة الجزائري. إقامة كأس أمم افريقيا 2027 في كينيا وتنزانيا واوغندا من 19 جوان إلى 17 جويلية 2027، على أن تتلقى التصفيات في شهر سبتمبر القادم. تستضيف غانا كان أقل من 20 سنة، تستضيف المغرب كان أقل من 17 سنة، وانطلاق الأدوار التمهيدية للشامبيونز ليج الأفريقية وكذلك كأس الكاف بين 4 و 6 سبتمبر القادم. مقابلات الذهاب على أن تكون مقابلات العودة بين 11 و 13 سبتمبر. المنتخب الأولمبي التونسي وصل تحضيراته استعدادا لدورة الألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو الإيطالية من 21 أوت إلى 3 سبتمبر القادم. البارح كان الموعد مع نهاية طرابلس التحضيري في العاصمة، وكان أجرى المنتخب الأولمبي مباراة ودية أمام فريق تقدم ساقيتا الدائر. مباراة انتهت بهزيمة المنتخب الأولمبي 0-1. اليوم غدوة راحة بالنسبة لكافة المجموعة، ويوم الأربعاء الموعد مع الدخول في تربص تحضيري هو الأخير في سوسة، فيه مباراة ودية أخيرة أمام فريق الاتحاد الرياضي المونستير يوم 15 أوت الجاري، على أن يكون السفر إلى إيطاليا يوم 18 أوت الجاري. نكمل أخبارنا بخبر يتعلق بكرة السلة. غدو الموعد مع ندوة صحفية للجامعة التونسية لكرة السلة بالعاصمة لتسليط الضوء على تحذيرات المنتخب الوطني التونسي لخوض النافذة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2027، والتي ستقام في قاعة رادس متعددة الاختصاصات من 27 إلى 30 أوت الجاري. هكا نكملوا فلاش سبور، متابعة طيبة للجميع على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. إلى اللقاء. فلاش سبور.
1: الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
2: تونسية 100%.
1: تونسية 100%.
3: الدكتور حكيم.
4: برشا مرضى بالسكر يشدوا أرواحهم على شربان الماء. نقولوا للمريض بالسكر اللي العطش ينقص مع تريجيل السكر، وما فماش فايدة باش يشد نفسه على شربان على خاطر ينجم يكون سبب في تعكير المرضى متاعه، وبالأخص يتعب كلويه. والمريض بالسكر إذا داوى ونقص عليه العطش يزمو يفكر أنه الناس الكل في حاجة لشربان على الأقل إيترا ونص ماء في اليوم.
3: الدكتور حكيم.
5: معنا احنا بدايه الحكايه
2: ومحلاها حكايه،
5: محلاها محبه،
2: محلاها عشره.
6: مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم

0: فولكلور من العالم، سلسلة من العروض الموسيقية والفنية بمشاركة في رقم مالطا، ليبيا، بكين، اليابان، تونس. الثلاثاء 11 أوت 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
3: السادسة مساء هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم النشرة المسائية للأخبار. لجنة المشاريع الكبرى توصي بالانطلاق فوراً في إنجاز مشروع توسعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العامري واستكمال أشغال المدينة الرقمية بالنحلي والمستشفى الجهوي صنف باء بتالا. إطلاق مبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية بشكل متزامن في مختلف جهات الجمهورية. وفي الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي يقول إن إدارته تؤجل في الوقت الراهن أي تحرك عسكري كبير ضد إيران وتركز بدلاً من ذلك على تجديد الضغوط الاقتصادية عليها. إلى التفاصيل. خصص الاجتماع الدوري 12 للجنة المشاريع الكبرى الذي عقد اليوم بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري للنظر في مشروع توسعة لمحطة إنتاج الكهرباء ببرج العامري واستكمال مشروع المستشفى الجهوي صنف باء بتالا من ولاية القصرين ومشروع المدينة الرقمية بالنحلي. اللجنة قررت بعد التداول في هذه المشاريع الموافقة على إدراج مشروع توسعة محطة إنتاج كهرباء ببرج العامري ضمن قائمة المشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجية، ودعوة وزارة الصناعة والمناجم والطاقة إلى الانطلاق فورا في الإجراءات الخاصة بإنجاز هذا المشروع. دعوت وزارة التجهيز والإسكان ووزارة الصحة إلى الانطلاق فوراً في إنجاز الأقساط المتعلقة باستكمال مشروع المستشفى الجهوي صنف باء بمدينة تالا من ولاية القصرين. ودعوت وزارة التجهيز والإسكان ووزارة تكنولوجيا الاتصال إلى الانطلاق فوراً في إنجاز الأقساط المتعلقة باستكمال أشغال المدينة الرقمية بالنحلي. أطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بشكل متزامن اليوم في مختلف جهات البلاد المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، تحت شعار من أجل ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة. المندوب الجهوي لشؤون المرأة بولاية بن عروس علي بالهادي يضيف:
4: هي الغاية منها توحيد مسار التمكين الاقتصادي بريادة الأعمال بصفة عامة النسائية. فما إشكالية أنه تنجم مثلا صاحبة فكرة مشروع تتجه لإدارة من الإدارات وما تلقيش فيه فرصتها، هذه هنا حبينا نأكدوا على أنه الفرصة دي ما متاح، رغم ما تلقيش فرصتك برنامج هذاك أكيد مش تلقيه في برنامج آخر. كيف ساعات فما سوء فهم للبرامج وفما خلط بين المنح وبين القروض، هذه فرصة باش نوضحوا للمعنيين والمهتمين ببعث مشاريع وريادة الأعمال أنه احنا لازمتكم كإدارة نحاولوا نمكنوا فعلا المرأة من أنها تبعث مشروعها وتحقق استقلالها لها المادي.
3: تم اليوم خلال جلسة عمل انتظمت بإشراف وزيرة التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد تقديم الملامح الكبرى لدراسة حول تشكل الأسعار ومسالك توزيع منتجات الفلاحة والصيد البحري المزمع إنجازها من قبل المعهد الوطني للاستهلاك. الدراسة تهدف إلى فهم وتحليل محددات وآليات تشكل أسعار المنتجات الطازجة على امتداد مسالك شركة توزيع من الإنتاج بهدف اقتراح إصلاحات هيكلية وإجراءات عملية لتحسين الشفافية والعدالة في الأسواق مع تطوير نظام إنذار مبكر. أفاد رئيس الغرفة الوطنية لتجار لحوم الدواجن إبراهيم النفزاوي بأن العمل جار حاليا لتعويض النقص المسجل خلال الفترة الماضية من لحوم الدواجن، داعيا في الوقت نفسه إلى تحديد هوامش الربح للضغط على كلفة الإنتاج.
5: لأن نقص في النفوق اللي صار ما يقارب على 40-50%، فهو قاعدين ننظموا إن شاء الله نوقف في طاولة نحلوا مشكلتنا بيدينا. تهليات تراه ونعطوا هوامش ربح، كل واحد نعطوه هامش ربح نتاعه باش ينجم يعيش في ظروف حسنة. ولهذا الوزارة تو تحط الناس كل على طاولة، كمهنيين وكمنتجين وكمزودين، نقعدوا مع بعضنا وإحنا هنا قاعدين تو داهيين بتزويد السوق. المشكلة هذه لازم تحل الجمعة هذه تاع الهوامش الربح، هذه لازم تحل الجمعة هذه.
3: أفادت مديرة الأعلام والاتصال بالوكالة التونسية للتكوين المهني فاتن العدسي لدى مشاركتها في برنامج صباح توينسا على موجات الإذاعة الوطنية، أفادت بمواصلة العمل على الترفيع في طاقة استيعاب مراكز التكوين المهني خاصة مع إحداث اختصاصات جديدة.
6: كنا أعلننا قبل 7%، دونك توا وصلنا ل 8.5% من طاقة الاستيعاب بارابور لدورة سبتمبر تاع عام ناول، دونك قاعدين نزيدوا نناقشوا مع مراكزنا في ترفيع في طاقة الاستيعاب في الضغط اللي جاينا من طالبي التكوين. دونك عندنا 6 اختصاصات جديدة اللي هي تقني سامي في تقنيات الاتصال اختيار ملتي ميديا، تقني سامي مبرمج في الويب وتقنيات الجوال، تقني سامي في التسويق الداخلي، تقني سامي في تركيب الأنظمة الشمسية، تعاون في الخبازة والمعجنات ومرافق حياة. هذوما اختصاصات جديدة لأول مرة تفتح في الوكالة التونسية للتكوين المهني. ثم اختصاصات عليهم طلب من سوق الشغل. بيان سور نشوفوا زاد المراكزنا والاستجابة لمراكزنا ونحلوها في المراكز نتاعنا. ديما في مواكبة سوق الشغل، في طلب سوق الشغل بيان سور، وكيف كيف طلب طالبي التكوين اللي هما معناها سورتو نرفعوا لهم في طاقة الاستيعاب.
3: أوضح المرصد التونسي للمياه في تقريره حول خريطة العطش أن تونس دخلت خلال شهر جويلية المنقضي مرحلة حرجة من الطوارئ المائية، وذلك بعد تسجيل أكثر من 600 تبليغ عن انقطاع الماء، وهي أعلى حصيلة شهرية يتم رصدها منذ بداية السنة. المرصد دعا إلى اعتماد تدخلات عاجلة وحلول مستدامة لضمان الحق في النفاذ إلى المياه وتحسين توزيع الموارد المائية. عن المرصد الخبير في التنمية والموارد المائية حسين الرحيلي.
7: إعادة النظر في سياساتنا المائية بشكل عام. نقطة ثانية، توفير التمويلات اللازمة لإعادة تهيئة الشبكة، خاصة شبكة مياه الشرب على المستوى الوطني، لأن شبكة تقادمت بشكل كبير وتقريبا في 30 سنة الأخرى تقلص الاستثمار في البنى التحتية المائية وخاصة المتعلقة بمياه الشرب بشكل كبير، وتنويع مصادر المياه والتخفيف عن المياه التقليدية بالمياه غير التقليدية وخاصة المياه المعالجة. وأتصور أنه عندما نتدخل على المدى المتوسط في 3-4 سنين جايين باش نجدد شبكة مياه الشرب، رانا قادرين باش نربحوا برشا كميات ماء اللي قاعدة تضيع واللي توصل في بعض المناطق إلى 50% مثل قفصة وقابس، وكذلك اليوم قادرين على أن نحسن النوعية ونخفف الضغط على المقدرة الشرائية أمام ارتفاع استهلاك المياه المعلبة من طرف التونسي نظرا لتراجع نوعية مياه الشرب.
3: وتبرز المياه المعالجة من بين الحلول لمواجهة الشح المائي، وتسعى تونس لاستغلال حوالي 80% منها بحلول 2050. تقرير خولة سليتي.
8: حوالي 22% هي نسبة استعمال المياه المعالجة في تونس، 4% منها فقط موجهة إلى القطاع الفلاحي. وفق الباحثة بالمعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والمختصة في المياه المعالجة ألفاء محجوب،
9: قاعدين نعالجوا في حوالي أكثر من 95% من المياه المعالجة. هذا ينجر عنه أن عندنا حوالي 300 مليون متر مكعب من المياه المعالجة اللي قاعدين نخرجوا فيها من محطات التطهير.
8: وتؤكد الباحثة ألفة محجوب أن العمل جار حاليا لتوفير نوعيات متعددة من المياه تساعد الفلاحة على مزيد استعمالها.
9: عايزين نخمم مع مراكز البحث يخدموا على عدة معالجات باش نجموا أن نوفروا نوعيات متعددة من المياه، وهذا يبشي خلينا نعدوا الاستعمالات. على خاطر في الوقت الحالي أنا عنا نوعية بركة في فوق 2050، وابتداء إن شاء الله من قريب العاجل باش يكون عن استعمالات مختلفة، وهذا يساعد الفلاح باش ينجم فرق ما بين استعمالات ما بين الزراعات اللي نجم يعتمدها.
8: وتصنف المياه المعالجة ضمن أبرز حلول مواجهة الشح المائي في البلاد، ما دفع تونس إلى العمل على استراتيجية خاصة بالمياه المعالجة تطمح إلى استعمال حوالي 80% منها في أفق 2050.
9: نأمل أن نستعمله حوالي أكثر من 80% من المياه المعالجة متاعنا في أفق 2050. في 2050 نأمل أن يكون عنا أكثر من 560 حوالي مليون متر مكعب. كذلك في الاستراتيجية متاعنا تم مراجعة للإطار القانوني بحكم أن قاعدين نمشيو في توجه جديد. المؤسسات اللي كانوا عنا اللي هي 106.3 رجعناها وباش تولي بشكل أمر يكون ملزم أكثر من المؤسسات. بالنسبة لكل من المستعمل العادي اللي في داره للفلاح يجب يكون واعيين اللي فما شح مائي واللي لازمنا نستعمل المياه بصفة مرشدة.
8: وتشدد الباحثة المختصة في المياه المعالجة وجودة المياه ألفة محجوب أن هذه الاستراتيجية تشمل أيضا إدارة المخاطر التي تمكن من تحديد المخاطر ووضع كل ما من شأنه الحد من التلوث ويضمن بيئة سليمة للجميع.
2: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
3: في الشأن الدولي، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة تتعامل بحذر مع إيران وبأن إدارته تؤجل في الوقت الراهن أي تحرك عسكري كبير وتركز بدلا من ذلك على تجديد الضغوط الاقتصادية. يأتي ذلك فيما تواصل واشنطن تجديد حصارها البحرية على إيران وسفنها وموانئها في محاولة لدفعها إلى التراجع عن مواقفها وفتح مضيق هرمز. من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن تحديد مسار الملاحة في مضيق هرمز إيجابية وبناءة، مشيرا إلى أن المضيق لن يكون آمنا في ظل استمرار الحصار الأمريكي، ودعا الولايات المتحدة إلى تلبية شروط أخرى تشمل دفع تعويضات ورفع العقوبات وإنهاء التهديدات العسكرية قبل فتح الممر المائي الاستراتيجي بالكامل. ضرب زلزال بقوة 7.4 درجات على مقياس ريشتر الساحل الغربي لكولومبيا ودول مجاورة، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا وإصابة آخرين وانهيار عديد المباني، إلى جانب عن تعطل الملاحة في عدد من المطارات. إلى هنا تنتهي نشرتنا، وإليكم تذكيرا بالعناوين. لجنة المشاريع الكبرى توصي بالانطلاق فورا في إنجاز مشروع توسعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العامري واستكمال أشغال المدينة الرقمية بالنحل والمستشفى الجهوي صنف ب بتالا. إطلاق مبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية بشكل متزامن في مختلف جهات الجمهورية. الرئيس الأمريكي يقول إن إدارته تؤجل في الوقت الراهن أي تحرك عسكري كبير ضد إيران وتركز بدلاً من ذلك على تجديد الضغوط الاقتصادية عليها. كانت هذه نشرة 6 مساءً للأخبار، قدمتها إليكم من الإذاعة الوطنية التونسية مريم الغربي. شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
1: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع، متعة الاستماع.
2: مشتركة بين الإذاعة الوطنية
3: وإذاعة الشباب.
2: لما تصيف،
3: لما تصيف
2: بريحة البلاد.
4: أهلا وسهلا بكم الناس الكل في العشوية، في القيلولة هذه 6:13 قايلة سخانة، ارتفاع شوية في درجات الحرارة. صحة ليهم الناس اللي مكنجين واللي على البحر، تا ونسلموا عليكم الناس الكل، توانس الكل، الجزيرية اللي في تونس، اللي بيا من كل الجنسيات. ويلكم في البث المشترك ما بين إذاعة الشباب والإذاعة الوطنية. كريمة شحويلك،
5: أهلا وسهلا ومرحبا بك.
4: لاباس
5: الحمد لله.
4: لما تصيف واحدة أخرى، بداية أسبوع، مازلنا في شهر أوت،
5: مازلنا في شهر أوت، النصف الثاني من شهر أوت، مازلت أجواء الصيف في الأوج متاعها،
4: مازلنا في النصف الأول، 10 أوت احنا اليوم.
5: النصف الأول
4: خلط
5: هي شدي الحسابات مالك، ما عاملة عليك. النصف الأول أنا تقني خامة في النصف الثاني، خاطر فيه برشا حاجات هكا باش تصير لي في النصف الثاني.
4: ان شاء الله خير،
5: باش نبداو نحضروا العوده المدرسيه.
4: علاش تذكر فينا؟
5: علاش تذكر فينا؟
4: علاش تذكر
5: انا تعديت للمكتبه راه الجمعه اللي فاتت، فهمت ولا؟ وبدينا الجزء الاول والثاني.

0: على العروسات. فما اليوم جدل كبير يقول لك فما تراجع في العروسات،
1: ففي العادات والتقاليد ما عادش يتلموا كما قبل موعدنا.
0: هو تراجع في العروسات بصفه عامه،
1: في الناس اللي تعرف.
0: اي في أي في, في, في
1: فما عزوف
0: عقود الزواج. اسكو فما عزوف والا عزوف في الصيف؟ لا لانه لا في الشتاء ارخص تتكلم.
1: لا هو فما عزوف بصفه عامه. دونك المقبلين على الزواج العدد نتاعهم نقص، والفتره نتاع الصيف شهدت زاده تراجع، خاطر على اساس موسم الصيف تشتعل فيه الاسعار. دونك هما اللي ناوي ماك شويه اللي قاعدوا يحبوا يعرسوا ولو يحبوا يعرسوا في الشتاء،
0: في اكتوبر في نوفمبر
1: تهدى شويه الامور، الهدايا بين عروس تو نعملوا موعدنا في الشتاء وكل.
0: ولكن الصيف كان معروف باللمه نتاع العروسات، لمه كبيره، لمه
1: نتلموا من غير عرس. هو من غير عرس لمه تعرس ومن عرس كان مشكلتك في اللمه مالك نتلموا. اما بالحق راهو تفكير ينجم يكون زاده في اطار انه الناس اللي قاعده هي زاده تقدم في الخدمات نتاع العروسات تخفض شويه في الخطر. فما لهدي. فرق ما لهدي. فما فرق ما بين اسعار بطبيعتها مش تغلى، وفما المبالغه في الحكايه. تجي انت تشوف تلقى التأجير الملابس ولا الادوات اللي تكون كيما الكريسي وغيره والحكايات والحجامه والروبه وكل، ولات حكايات خياليه معناها.
0: صحيح. وعليش المبالغه هذه حسب رايك؟ لانه
1: خاطر السوق كانت تطلب الشيء هذا. تول الطلب باش هو اللي باش ياثر على العرض راهو وليس العكس. دونك نتصور شو عملوا لهم كبسه هي بيدها حتى لين يتراجعوا شويه.
0: ربي يهني ان شاء الله اللي قادمين على على على عرس، ان شاء الله
1: ربي يتمم بالهنا،
0: ربي يتمم بالخير وبالهنا. مش الفائده في الايامات هذوك، ولو انه احنا ديما نشجعوا على سيره الرحم واللمه والصغيرات يشوفوا الاجواء هذيا.
1: وفما حاجات مهمه زاده برشا في حكايه اللي ناوي يبني الاسره، زيدا يلزم يعرف علاش قادم، راهو مش تفدليكا
0: موضوع كبير. موضوع ميلة كبير ميلة. بناء الأسرة وموضوع عالمي، لأنه واضح وجلي فما خلل كبير
1: في مستوى العالم،
0: على مستوى في مستوى العالم، على مستوى تفكر. على مستوى الأسرة تبقى سي فولو ولا مش با فولو، هذا كما قلت لك جهزنا لبرشة برشة تفرعات. على كل خلينا احنا في لمة الصيف، خلينا في الإيجابي. الناس اللي قاعدة تسمع فينا تاو كما قلت برشة من أخوتنا الجزائريين موجودين في في في تونس، من الأخوة الليبيين، من كل البلدان القريبة لينا وحتى من البعيدة اللي تجيك سبيسيالمون لتونس. إن شاء الله تكونوا عاملين جو اللي تسمعوا فينا على الإذاعة الوطنية وأيضا إذاعة الشباب. مشو نعملوا تنفيسة مع الموسيقى وراجعين شوية آخر باش نعملوا سفرة إلى جزيرة الأحلام جربة وشط من شطوطها مع محمد بن حمود.

0: ما بين الوديان الغناية وصلت بنا لل 26 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مالك والشباب
1: باه ما تنساش
0: ما ننساش
1: باه نمشي كما العادة توا فقرة حكاية شط.
2: حكاية شط
1: كيتشات كيما العادة مع زميلنا ومهتم بالهوية التونسية والثقافة. نعم. بشطوط زادة سي محمد بن حمودة
0: جزء
1: زميلنا.
0: من هويتنا سي محمد بطبيعة
1: حال الساحل التونسي شريط الساحل التونسي من أروع ما تنجم تشوف وجنة على وجه الأرض صراحة, وخاصة في الصيف الناس تستمتع على الأقل الحمد لله
0: في اللي مازالوا
1: بجزء كبير مش نقول جزء كبير من بحوراتنا. سي محمد شحويلك
3: أهلا وسهلا مالك, تحية ليك تحية الكريمة
0: المستمعية
3: إذاعة الشباب والإذاعة الوطنية والإكيب تكنيك نحيوهم زادة.
1: اليوم شزنا الجربة مش بعيد على جرجيس.
3: أنا هزيت جماعة رغم النهار الخميس ثاني وكريم عملنا تقديم للجزيرة بصفة عام, والجماعة هذه باش نبداو في شطوط جربة. جربة كيقولوا بلد الألف شط. معناها نجمو حكاية شط نقعدوا كان في جربة نكملوا نعملوا السيزون. أما اليوم حابين نمشيو للتيدي كي خاطر كيما قالت كريمة وكيما قلت أنت مالك شريط الساحل يغني والهوية الثقافية متاعنا إفكتيفمون موجودة في الشواطئ, لأنه البحر ذاكرة مكان. حكاية شد ونقولوا سيدياتي مش أحكيهم كيفاش البحر حافظة ذاكرة المكان. معناها ساعات تمشي لشد باش تعوم, ساعات تمشي لشد كريمة باش ترتاح, وساعات فما شواطئ أخرى
0: يذكروك
3: تمشي يقولها بالضبط ما تستقبلناش بأجسادنا فقط, بل تفتح ذراعيها الشواطئ هذيك باش تستقبلنا بذاكرتها اللي هي حافظتها وحافظتها معاها. اليوم جربة واليوم سيدياتي من أفضل الشواطئ الجزيرة. رمل أبيض ناعم ماء صافي ضحل ضحل كي نقولوا ضحل راهو كريمة تمشي أنت وصغيراتك ما تخافش على روحك, هذا من الشواطئ اللي تناسبك 100%
0: للي ما يعرفوش يعوموا كيف حالاتي.
3: هو جميل جدا وفوق مفتوح زرقة متوسطة كما تعرف تركواز كيف يحمل اسم مش كما الشواطئ الأخرى شط سيدياتي هكا كاريمون
1: سيدياتي
3: سيدياتي صح. لا فما لا اسمنت يزاحم غمل ولا فما بنايات ناطحات سحاب تحجب الأفق ولا متلة رغم اللي هو في منطقة سياحية هو في ميدون معناها ومثلاش ضجيج معناها كما نقولوا أحلى كلية
0: حس برشا
3: ولا هو قريب من المدينة ما فماش الحس هذاك متاع المدينة
0: هدوء تام
3: مكان فوالا صوت البحر كهو كريمة كما قلت لك رمل فاتح ناعم مياه زرقاء جميلة
0: نتصوروا صغرون معناتها صغير الماء هكا ولا
3: كبير
0: كبير
3: العكس,
0: العكس كبير. تماما
3: أي. شايف البحر شو كبير
0: أي. كبر البحر بحبك فيروز
3: فيروز على سيديت مش الشواطئ اللي يحبوها أهالي مدينة ويحبوها الجربة ولا حتى اللي مصطفين ولا جيو سياح الجربة خطرها كما قلت لك من الشواطئ الآمنة والجميلة واللي شاسعة
0: أما علاش مش مشهورة برشا
3: لا مشهورة
1: مشهورة, مشهورة غادية يعني.
0: مشهورة غادية ما شهرة ما خرجتش البر
3: لقيت الناس يلعبوا هذوك الألعاب المائية
0: كل غادية
3: باراشوت وكله في
0: سيدياتي وأصل التسمية
1: شكون سيدياتي
3: بالضبط سؤال جميل جدا
0: في وقته
3: شنو في وقتك تقول لي أنت سيدياتي مكان ذكرة رجل أو ولي صالح أو زاوية أغلب الشطوط هكا في
0: أي قلت هنا المرة اللي فاتت أي فوالا أي
3: سيدياتي هذا ولي صالح
0: من أين أتى
3: جربي إيباظي نتحدث على الهوية الثقافية عنا أربع مذاهب معروفة الملكية والحنفية والحنابلة والمذهب الخامس اللي هو المذهب الإيباظي اللي هو خاص بهالي جربة
0: موجود في جربة
3: أي وعنا 100,000 تونسي يعتنقوا المذهب الإيباظي هذا هو علم من علماء جربة نحكيه على القرن العاشر سيدياتي اللي جامع متاعه هو متسمى عليه البحر واللي هو معلم مدرج في قائمة التراث العالمي لليونسكو
0: باهي برشا
3: يقولوا جوامع جربة أو نحكيه على 1000 سنة التالي ونحكيه على 700 سنة وعلى جوامع سبيسيال ثم جوامع اسمه جامع تحت لوطا كاريمو معناها سوسور جوامع جميله، جوامع
1: نحكيو على 1000 سنه معناتها في جربه،
3: اي على 1000 سنه ولا اكثر من 1000 سنه
1: تاريخ معناتها،
0: اي وعلى امتداد التاريخ هذه كانت تستقبل،
3: معناها العباد يصليوا فيهم، واليونسكو قلت لك ادرجها في القائمه نتاعو،
0: اي والثراء الموجود فيها زاده هو نتيجه انه هي على البحر، دونك ديما تستقبل في اللي جاي من البحر.
3: برافو عليك. في كل
0: فتره وحقبه
3: فما حكايه وفما فتره وفما بالضبط فما حكايه مع العهد الفينيقي والبونيقي والقرطاجي والروماني
0: وغيره
3: على القنطره نتاع، هي القنطره اللي جات تؤدي الى شط سيديتي ديك اللي هي من جرجيس اللي قلنا بناها قائد روماني اكراما لزوجتي، واللي هي كانت تهز في القرطاجيين عاملينها باش يعملوا الصبيغه هذيك البوف الارجوانيه اللي تتعمل بالمحار اللي موجود غاديك في مينانكس قريب من سيدياتي. الزاوية والجامع مازالوا موجودين تويكا. هنا نفهموا كيفاش المقدس والديني والطبيعي والإنساني والبحري والمسيحي واليهودي والإسلام يتخلطوا في جربة، فتشوف الموزايك بأتم معنى الكلمة.
0: بالفعل تنوع وثراء كبير برشا موجود،
3: تنوع وثراء وموش معزول، موش لا شط تلقى فيه قداسه، تلقى فيه جامع، تلقى فيه كنيسه بحريه، تلقى فيه معناها
1: كلهم في نفس البريمتر تقريبا،
3: في يعطيك الصحه وانت تلفت تلقى حضاره كما قلت الكريم. علاش؟ خاطر جزيره، اللي يجي يحك راسه يمشي للجزيره، يا يهرب للجبل ولا يهرب للجزيره، والجزيره ديما فيها
0: والجزر هكا يعني بصفه عامه
3: ديما يمشيوا لهم، ديما يجريوا لهم. معناها اللي به في الشط هذا انك ما فماش ازدحام كريمه، من قطر كبير تعوم بحر كنت تحب انت، مع الرمال البيضاء الجميله والجميله جدا، الهدوء
0: السكينه،
3: وخاصه اهالي زربه
0: يحبوه
3: قمه السكينه. واي واحد يمشي لجربه يحس به الهدوء هذاك، ساعه ولا ساعتين تتمتع.
0: دونك والوضعيه توا نتاعو هكا معناتها تحت سيطره البلديه، الباراسول ب 20 دينار ولا تجيب باراسولك وحدك؟
3: فما اماكن فيهم دي باز نوتيك يسميو قاعده، تلقى فيها هذيك الباراسول، تلقى فيها
0: الالعاب. وكمواطن عادي تنجم زاده ما تصرفش وتهز دنيتك،
3: بعدها بالضبط لاصقها بالضبط تحط باراسولك
0: به كها
1: اكسيسيبل. ديما انا نسال على الاكسيم نتاعها، لانه واحد ساعات يبدا مثقل ومعاه صغيرات وهز الجلاسيير.
3: إفكتيفمون مالك يحبوها العائلات خاطرها قريبة تلاقي في الكهرباء بالكياس تلفت قدامك شط. معناها العائلات يمشيوا يهزوا الجلاسيير بتاعهم ويعديوا العشوية من تويكا يخرجوا ويعوموا يعوموا في الليل، لأنه يعني عومة الليل تو في أوس
0: تبل
3: معناها وسبع مرات قالك لازم تعوم إذا كانت عمت اغتصت الغصة في الليل. العادات والتقاليد بنحكيو على الهوية الثقافية تاعنا، أنك تعمل صالة غصة ينحيو لك البرد وينحيو لك الزكام في الشتاء ويحميهم من برشا حاجات.
1: صحيحة هذه؟
3: يقولوا أنا نحكيك عادات وتقاليد. أنا نحكيك في الهوية.
1: أنت شنو تعرف أنت؟
0: جربت هيشي اغتصتي
3: علميا؟ أنا اغتصت بيان سور نغطس كان في الليل، أنا مجربها العومة في أوسو نحي برشا برد في الشتاء.
1: معروف البحر ينظف، هو
0: السباحه بصفه عامه مفيده برشا يعني بشكل عام. دونك هذه رحلتنا سيدياتي البحر.
3: سيدياتي اللي هو بحر، هو مكان للسباحه، مكان للجلوس، مكان للكلام، ومكان لانتظار الغروب.
0: وانتظار الحبيب ليه سي محمد؟
3: اي يعني قلت الكلام
0: عادي. انت قلت الغروب وانا نقولها هكا، انا هوني بير، انا
1: اقرب بين السطور،
0: انا يلزمني هوني بير.
3: المكان هذا يركض فيه الاطفال، تلقاهم يجري وانت قاعده تتفرج وتتذكر في اياماتك.
0: اها
3: تستعيد
0: ذكرياتي.
3: صحيح، صور الطفوله وكيفاش كنت انت تجري على الشط وكيفاش تبني كقصر وتهدموا الامواج. هذا كل تلقاه في سيدياتي، موش ساحل عادي، شط
1: غروب الشمس معناتها من اروع ما تنجم تشوف. يعني خاطر جماعه تونس، سامحني سي محمد، يعني جماعه الشمال بصفه عامه يحظوا بشروق الشمس من جهه البحر، ولكن الغروب لا، ما الغروب ما يجيش من جهه البحر، ما تشوفه من
3: هذه خيمه خصائص الجزر، انك
1: في جربه تشوف غروب الشمس من جهه البحر
3: وتشوف الشروق
1: وتشوف الشروق ايضا، لانه جزيره.
3: لاني جزيره وما فماش مرتفعات وما فماش مباني تحشر بك الشيء هذاك، سيدي ياتي جزء من التجربة السياحية والثقافية في جربة.
0: ندعو المستمعين بالضبط هذا هو. يعطيك صحة سي محمد بن حمودة المختص في الهوية الثقافية التونسية. يعطيك صحة لكل هذه المعطيات.
3: فقط نكمل خطر مربوط بقليلة هو
0: أي.
3: وديجا الوطنية خبرت معنى أعطتها في 2025 عملوا مهرجان أو جزء من تجربة سياحية في منطقة قليلة معنا في جامع سيدياتي مع عرض المنتجات الصناعة التقليدية اللي ذوي الاحتياجات الخاصة بكم وأيضا منتجات الصناعة التقليدية معناها يولي إن شاء الله يولي ثانوي الشيء هذا يحافظ على المعلم ومنها كما قلت أنت إشهار خاطرك أنا تو استغربت كي مالك قال ما نعرفوش بالحق أكيد رفعوا برشا عباد ما يعرفوش
0: حطينا زيادة
3: وهذا كله معناها احنا دورنا في حكاية شط والإعلام
0: أنه نعرفوا
3: ولكن قد ما نعرفه بشواتنا جميلة وشوية كريم.
0: بالضبط هذا هو. يعطيك صحة وبالفعل
1: يعطيك صحة فرصة حتى احنا باش نعرفه. شكرا ليك محمد بن حمودة. كل يوم حكاية شط اليوم سيدياتي
0: في الجربة وين في الجربة. أنا أتعمد أني لا أبحث ريت الكوندكتور مالك نحب نكتشف على الهواء معناتها باش خاطر كنت نجم نبحثو ناخذ المعطيات الكل لكن نحب نخلي سي محمد ياخذ عرفتك اللي انا احنا وياه قاعدين نكتشفوا معاه وهو يساعد فينا باسلوبه
1: تكون سبونتانية اكثر بطبيعه الحال. تعرف اللي في الصيف الخرافات زادت تكثر هذا قبل ما نعرفش مازال توا الخرافات معناتها موجودة ليه يحبوها الصغيرات ما يحبوهاش
0: يتحملوها عندهم طول تبال ولا هما أصلا الحوار معانا توا جينيراسيون ألفا الزيد هانا نسألكوا فيها معاهم الألفا توا
1: جينيراسيون ألف
0: الألفا هل هما قابلين للحوار تحل معاهم نقاش يقبلوا ولا توا إيجا نحكيو
1: تقصد ربع ساعة مدة الحوار ربع ساعة برشا
0: ليه معناتها هيت ربع ساعة نحكيو ليه صفا صفا مش مشكلة فهمتني مش لازم يا ماما هاي
1: جينيراسيون سكرولي أكثر من 20 ثانية ما
0: اللي ما يعجبهمش
1: تجري تبدأ تجري تلهف
0: إذا بيوة إذا بيوة
1: هذه فيها دراسات وعلى الصبر وعلى بالضبط وعلى السيستم تاع القرايه. انت تحكي لي قبليك على عوده المدرسيه راهو بصراحه السيستم تاع القرايه دو مونت باراليل مع اللي يعيشوا فيه اليوم الشباب نتاعنا والصغيرات نتاعنا.
0: عباره انت في خيال علمي وبعد مشيت للواقع معناتها
1: بالضبط
0: وما همش قراب جمله لبعض موضوع اخر ذاك النقاش راه
1: فقط في مش نكمل جوست نكمل اليوم في في في تونس وفي العالم وهذه حاجة مهمة برشا ولازم ناخذوها بالحق بعين الاعتبار وبكل جدية. الصغير اللي موجود في تونس أو داخل في المناطق داخل الجمهورية راه ما عادش يبعدوا على بعضهم بالانترنت وتوفر الانترنت شبكات التواصل الاجتماعي نزيدك أكثر وأكثرين. الصغير اللي موجود في تونس أو في السعودية أو في الولايات المتحدة الأمريكية بالانترنت راهم ما عادش يبعدوا على بعضهم وتقريبا عندهم نفس الاهتمامات نفس الحاجات يعرفوها المراهقين نفس الحكايات. بالتالي معناتها
0: الخصوصيه نتاع ثقافتك انت ومتاع المحل نتاعك اللي كنت تميز بيه ماشي وباش يندثر وباش يوليو كلهم كيف كيف على خاطر ما عادش انت بركه تربي توا في الصغار فما تنشئه رقميه اخرى. خد ساعات ولدك يجيك بحكايه تقولوا منين
1: عرفت
0: وانت حريص انك تراقب وحريص انك تتبع وحريص قدر الامكان انك ما تخليش وحده وهي هي وتفلت عليك حاجات.
1: ربي يحفظهم ربي يحفظهم. كملوا معاكم في لمة سيف نمشي ونعملوا تنفيسة مع الموسيقى وراجعين.

0: لم تصيف
1: لم تصيف
0: لم تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لم تصيف
1: لم تصيف
0: بريحة البلاد.
2: كمي معاكم في لم تصيف. مرحبا بيكم للناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا توا. سمعنا حمزة الفضلي وقلت لي شكون اللي غني. عجبتك الأغنية؟
3: انا ما كنتش مركزة فيها.
2: ما كنتش مركزة فيها. كلمات متاع وهلاك كريمة كي تلقى الإجابة في سافيسة. هيا بها.
3: احنا 46 دقيقة
2: 46 دقيقة مكملين معاكم كما قلنا في لمة صيف. نمشيو توا فقرة كتاب بحر.
0: كتاب بحر.
2: كتاب بحر اليوم الاختيار كما العادة من عند سي الحبيب بن صالحة. خرافات قلنا احنا قبل في لمة الصيف خاصة مع الصغيرات مع الشباب نحبوا برشا الخرافات. هكا ولا سي الحبيب؟ مرحبا بيك.
4: عايشك. هو الدين المدني قام ومكتبة حية يعني خرافات واللي يحكي فيه هو هوش يقول قول انا كالسمكة اعوم في الماء كله. شوف شي إنسان مسرحي روائي كتب هو أهدى إلى تونس أروع شيء هو كونه يعتبر اللي هذا إيش يقول للشباب. يقول أنا متحرك محاور متسائل عامل فاعل كاتب قارئ متعلم على الدوام متعلم على الدوام. فالخرافات هذه في سقيا يا مطر والحكايات هما امرأة تزوج على رجلها معها بنيتها وتجير العاصمة روعة. حكاية أخرى نتاع موظف يسير متجها نحو مقر عمله شارع الحرية مسكت شنو وقاسة وهو ماشي شنو يشوف عليه نجتاز شارعا رئيسيا يبلغ قرابة كيلومتر ويحكي بيكون جدوى فما انقطاع التيار الكهربائي وفما
2: فترة زمنية شنية هذه.
4: هذه خرافة من الخرافات نتاع الدين المدني. يعني يا أخو إنسان ماشي باش يخدم على روحه ويلوج على التاكسي ولا سير زميل ولا حافلة نقل وظلت عيناه قاعد يلوج يلوج ما لقى شيء. لكن وقت يتقلق هو شي يقول تعرف كيفاش برا خليني نمشي للبحر شي يقول حدث الصامت وقال اسمه الصامت قال هب نفسك للبحر سائر الهادئ وألقي بنفسك فيه واسبح وغص في أعماقه ولا تبالي واطرب على أمواجه واقرع صدرك على هديره وافرح لمده واحزن لجزره ولا تخشى رد بالك فهمت ما تخافش معناها شحب يقول قالوا ارخف روحك تعوم علاش علاش لا خش عمل رواية أخرى حدث قال ذهبت إلى الشاطئ فارا للمدينة لاجئنا للبحر وقد أخذت متاعا وليمونا فوجدت نفسي وحيدا على الشاطئ ولم أتعجب من وحدتي ولم أسأل نفسي قط لماذا عاد المصطفون إلى المدينة وقضيت يومي أسير على الضريع آونة وأتمرغ على الرمال آونة وأدفن جسدي فيه آونة وبقيت على هذه الحال ساعات حتى أتت علي الشمس. شوف أراه وقت اللي أنت كريمة تبدأ تقرأ وتشوف إنسان كيفاش من لا شيء يصنع شيء. كيفاش الدين المدني في تونس يتحدث على الواقع كما لو كان الأمر متصل متخيل خلط يبي يقول نشرة جوية تكون السماء قليلة السحب محتمل نزول أمطار بحر جميل ويحكي لك حكاية يقول لك المحكمة الإبدائية بتونس ضرار رجلها مرجعش ما تعرف شنو يصير ويعقب لك من سنية أخرى. يعني الدين المدني شنو ما قراش هو يعرف جويس ويعرف فولكنر ويعرف كاتب ياسين ويعرف الأدب المعاصر في لبنان والمهجر ما حكينا كل مرة على جبران مثل جبران
3: أي.
4: يعرف ألمانيا أمريكا شنو ما قراش بروست وبالأخص بالأخص كريم دهليز دار ثقافة ابن رشيق كان ملتقى للكتاب والمفكرين والرسامين والفنانين التشكيليين للتحاور والنقاش. يا حب ذلك كان ترجع
3: الدهليز موجود النقاش موجود ولا الدهليز ما زال موجود
4: موجود، لكن هو شي يقول لكم ردوا بالكم بربي، يقول الأدب فرح بالوجود ومتعة بالحرية وإمتاع للذوق الجمالي ولذة فكرية وحسية، وليس بالحزن ولا بالأسى ولا بالتجهم والعبود ولا بالمأساة والمصائب والكوارث والمعاناة والمحنة ومهنة الشقاء ومهنة لا من لا مهنة له. كان يحكي على فيسبوك هو بالضبط. فعلينا بربي، شوف روى القراءة وإعادة القراءة، وصدقوني أنا مدين للحصة المتميزة إذاعة الشباب وإذاعة الوطنية، عاود تقريت عندي المدني،
3: هذيك هي القراءة وإعادة القراءة. أي تكتشف حاجات ممكن زادة ما كنت اكتشفت لم تكتشفها في القراءة الأولى.
2: صحيح.
4: راه كل إنسان يقرأ النص، نصفه لكاتبه ونصفه لقارئه.
3: بالضبط.
4: قد يكون النص لا يتغير لكن القارئ يتغير.
3: يتغير بالفعل.
4: وبالتالي راهو أنا الحقيقة اللي نحب نقوله، راهو كل ما في الحياة كما تقول أبو القاء كما يقول جبران خي جبران، عنك وبك ولك، عنك وبك ولك.
2: سي الحبيب، أنت قلت المسرح التونسي مدرسة. مدرسة كبيرة. مدرسة
4: المسرح هو مسرحيات متاعه معروفة. وطور المسرح وعنده ثورة الزنج وعنده التربيع والتدوير، وبالأخص الحاجة الباهية في عز الدين المدني، هو شاعر ومسرحي وروائي ومفكر ويتحرك ويتنقل. عنده نص اسمه الإنسان الصفر قائم لقيامة في وقتها خيامة لقيامة. من جملة ما يقول، قل ما حالك، قل يا أخي لا لواحق ولا سوابق وربي يسترنا. جملة برك تعبي الدنيا.
3: بالضبط بالضبط بالضبط، يعطيك صحة كالعادة، ديما تتحفنا حبيب بن صالحة ديما.
4: مدين لكم بحاجة، كيقولك أنا كالسمكة أعوم في الماء، كل اللغات العالم كله يجب نكونوا أولاد وقتنا.
3: بالضبط، يعطيك صحة. أنا مش نهدي بأن أنت ما كمتعتنا بالكتاب، مش متعك بصوت قادم من بلاد الشام من سوريا، وتغني لعبد الحليم اللي هو معروف بصوت القلوب العاشقة اسمها شهد برمدة. ركز في خامة الصوت واعطيني بعد رايك، خاطر باش تنتشي بالطرب توا يا حبيبي.
4: هو صوتك انت بنفسه مكتبة.
3: يا عيني عليك.
2: الله الله، نخرج انا.
3: انت توا تخرج على بر مالك ليه؟ خلي
2: لا لا، انا باش نخرج، انا خليك تسمع شهد برمدة.
4: هو صوتها بصوتك
3: راهو. يا عيني عليك يا عيني عليك. مالك وكريمة يهديوا المستمعين في الوطنية والشباب، شهد برمدة.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: السابعة مساء هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. مشروع توسعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العامري واستكمال مشروع المستشفى الجهوي صنف باب تلة من ولاية القصرين ومشروع المدينة الرقمية بالنحلي أبرز محاور الاجتماع الدوري 12 للجنة المشاريع الكبرى التي أشرفت عليها اليوم رئيسة الحكومة سارة زعفران زنزري بقصر الحكومة بالقصبة. ورئيسة الحكومة تؤكد في افتتاح أعمال اللجنة أن التسريع في إنجاز المشاريع العمومية يمثل أولوية قصوى لدفع النمو الاقتصادي وتطوير البنية الأساسية إلى جانب الحد من التفاوت الجهوي والارتقاء بجودة حياة المواطنين وترسيخ العدالة الاجتماعية. وزارة التربية تدعو المدرسات والمدرسين المشاركين في حركة النقل في نطاق التقريب بين الأزواج بين الجهات لسنة 2026 إلى الاطلاع على نتائج عبر فضاء الخدمات الرقمية لموظفي وزارة التربية قدمات .education.tn. يشار إلى أن الوزارة كانت نشرت في وقت سابق حركة النقل الوطنية لمدرسي المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بين الجهات لسنة 2026. وزارة التجارة وتنمية الصادرات تتجه نحو إعداد دراسة حول التشكل أسعار المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري ومسالك توزيعها بهدف تحديد مكامن الخلل واقتراح إصلاحات هيكلية لتعزيز شفافية الأسعار وتحسن التحكم في مسالك التوزيع إلى جانب إرساء نظام إنذار مبكر لمتابعة الأسعار والتدفقات. وتم اليوم خلال جلسة عمل بإشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد عرض الملامح الكبرى لهذه الدراسة التي يعتزم المعهد الوطني للاستهلاك إنجازها. ووزير التجارة يؤكد أن هذه الدراسة ستوفر أداة لفهم آليات تشكل الأسعار بصفة علمية وتحديد مكامن الخلل، بما يسمح بالانتقال من معالجة الإشكاليات بصفة ظرفية إلى اعتماد حلول استباقية ودائمة. في الشأن الدولي، إيران تؤكد تمسكها بإبقاء مضيق هرمز مغلقاً أمام حركة الملاحة الدولية ما لم تستجب الولايات المتحدة لجملة من الشروط التي وضعتها، وفي مقدمتها دفع تحويضات عن الأضرار التي لحقت بها جراء الحرب. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم أنه سيطالب إيران بدفع تعويضات عن جميع الأشخاص الذين قتلتهم والذين ألحقت بهم إصابات بالغة، رداً على مطالبة طهران بتعويضات عن الأضرار التي تكبدتها جراء الهجمات الأمريكية والإسرائيلية. شكراً على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: لم تصيف
6: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
5: وإذاعة الشباب.
6: لم تصيف
5: بريحة
6: البلاد.

0: لما تصيف
1: لما تصيف
0: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لما تصيف
1: لما تصيف
0: بريحة

0: سمعنا ثلاثة خامات متاع أصوات نسائية.
1: أربعة
0: ها
1: وش نقول لك عليه؟ خاطر أنا شهد برمدة
0: ونبيها الكراولي
1: وعد بحري وأميمة به اسمع ملك لهدي
0: نعاودو
1: واحدة بدينا بشهد برمدة هزتنا
0: الوعد
1: لا شهد برمدة هزتنا كوكتيل عبد الحليم قلت صوت القلوب العاشقين
0: بصوت شهد
1: برمدة ومن بعد وعد البحري الحياة حلوة ومن بعد أميمة طالب أشوفك وين يا مهاجر إعادة أغنية حاتم العراقي اللي لتوا ما جاش لتونس وإن شاء الله صيفة 2027 يجي فيها المهرجاناتنا واختمناها بينا بها كراولي صوت تونس باش يكون يوم 13 أوت على ركح مسرح قرطاج
0: 13 أوت
1: عيد المرأة
0: برشا حديث في شبكات التواصل الاجتماعي على المرأة ديما تلقى كالجدل مع كل إيفينمون
1: وفما شكون ضد ومع الاحتفال زيدا وفما شكون اللي يقول لك فما زيدا موفما جديدة طول فما عقلية أخرى طوى عند النساء طوى بديت تسود وهكا وماشي وبش تلقى حبة
0: اللي هي
1: مالكة في بيتي زوجي قالك مشيوا اخدموا يا خويا نظموا دنيتكم ونحن انا نستناو فيكم
0: نحات عقلية سترونج انديبندنت
1: بديت تنقص فما منها بيان سور فما موجة اخرى بالعربية الفصحى ما بعد النسوية دونك هذا طيار مشي ويقوى يبدو دونك جهزوا انفسكم معشر الرجال اذا تمكن طيار ما بعد النسوية بنساء العالم استعدوا
0: بي على كل حال انت تحكي على المواضيع هذيه المواضيع هذيه زادة مش بعيده على الرياضه كيفاش وعلاش نمشيو سبور ديكالي سبور ديكالي ان توكا برشا جدل ما نعرفش علاش انا وين فما المراه تلقى برشا جدل في مواضيع معينه بطبيعه الحال المراه أكيد أمنا أختنا زوجتنا نحبوها ولكن اليوم حتى توصل للرياضة اليوم فما لديفوزور خاصة كي نحكيه على الرياضات الفردية نحكيه على الاتليتيزم فما ألعاب القوى بطولة أوروبا فما قوانين صارمة بالنسبة لديفوزور اللي بشي عديو الـ يعني الحدث هذايا إلى أنه الصور تكون بعيدة تماماً على ما يسمى إضفاء طابع جنسي تعرفوا للملابس متاع حتى متاع الرياضيات عليها جدل في رياضات معينة في البيتش فولي مثلاً وحتى منتخب كرواتيا مش نحكيه على منتخب مثلا نجم نقوله نساء مسلمات عربيات منتخب كرواتيا منذ أسابيع يعني تعاقب لأنه اللاعبات رفضت أنها تلبس اللبسة متاع البيتش فولي اللي يعتبروها يعني تمس من الحياة متاع اللاعبات هذو
1: وتخدش خصوصية
0: دونك اليوم فما حديث كبير
1: على
0: المسألة هذه وبما فيها الرياضة النسائية وأنه حتى كلام في كأس العالم لكرة القدم شفنا الترويج للعبة كرة القدم أترافير المرأة الجميلة اللي نشوفها في المدرجات لازم في كل ماتش يوريوا بعض اللقطات
1: ويركزوا على النساء الجميلات
0: وهذا داخل كيف في الترويج ولكن اليوم الجدل يقولك إلى متى يعني بما يقولوا سلعانة المرأة أو ترويجها في حاجة عليها جدل كبير والمرأة حتى تقول لك وصلت للرياضة في الملابس ورفض الكثير وموجة عالمية جديدة
1: موجود الجدل هذا صفغي دونك هذا هو سبور ديكالي لليوم مالك
0: سبور ديك ماكش تعطيني رايك حسيتك
1: ليه عملت القفلة طول شفت قوي انت ليه انا وانت ربي يستر المستمعين منا
0: ليه معناتها سيل شو تعطي رايك يا اخي الموضوع هذا
1: انا ما نحبش نعطي رايك
0: تحبش تعطي رايك
1: خاطر انا
0: حساس الموضوع خطير
1: ليه مش حساس ولا خطير اما ريتك ونخدموا نحن في منظومة الإعلام العمومي ديما مخنا يقول أنه ندير الحوار رأيك خليه في بيتك
0: لنفسك
1: دونك ديما كبير ريبورتر نوت سيبورتر حتى في بلغة الكورة نحن في الملعب رانا مش في جوا اللعبة مش داخل اللعبة نحن نعلق على اللعبة مكش طرف انت
0: صحيح
1: دونك هذا هو هذيك هي العقليه اللي كبرت بها انا دونك تجيني ندركي فيش كي تقول لي رايك كريمه هكا تجيني حكايه غريبه ولو انه ساعات نحس روحي بيان سور خاطر اللي تبع ديما باش يعرف هو مواقفك وكل خاطر الحياد راهو صعيب على الاخر لكن
0: الحياة صعيبة على الأخر ولكن ما نتفقش معك برشا علي شاب شنقول هو صحيح كلامك
1: احنا ديما نقولوا يقولوا شنو رايك في اللي يقولوا شنو رايك في اللي يقول كذا
0: ساعات تعطي رايك انت في الوسط
1: تنجم تعدي لكن ديما تحط في مخك راه فما مستمع ينجم مش بضرورة باش يوافقك وما يلزمكش رايك بالحق راه خاطر هي الإذاعة يلزم فيها كل الآراء ونحن ندير الحوار
0: واحنا إعلام عمومي عندنا كل
1: حتى في الإعلام الآخر راه ولا محالة في الخازر خاطر ضروري جدا أنه أنا مش مطالب بأني نعرف رأيك راه لكن فما فما إذاعات وفما وفما تلفزيات وفما قنوات راهو واضح التوجه نتاعها ما العمومي صفغي راهو يلزمه مطالب أنه ما أنه يحكي باسم الناس الكل معه.
0: احنا في سبور ديكالي بلغة الكرة المعلق يبدأ يعلق ينجم يعلق لك تعليق واقعي مثلا يقول لك هدف من تسديدة قوية فما معلومة هدف من تسديدة قوية

0: بالتونسي شباب نعرفش يعرفوها كلمة الهيت ولا هل قابلين للجري والهيت ولا شباب توا خاطر زاد عندهم عقلية أخرى. الخمسة يوفى الخدمة يسكروا ما يموش فيك بالملي معاك جينيراسيون زاد عمالة مختلفين برشا راهو
1: باش تبدل برشا حاجات
0: برشا حكايات. دونك
1: هاك مررت وانت معلومة ما
0: عديت
1: باهي
0: عديت كلمة مررت رانا زاد نبعد عليها
1: به
0: يعطيك برشا
1: يعطيك الصحة يعطيك الصحة كريمة.
0: أغنية وصلنا الأذان تقول أنت
1: نسمع أغنية وراجعين شوية آخر.

0: بيننا. مستمعينا مستمعاتنا، يتواصل اللقاء على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وإذاعة شباب. يرفع إلى حضراتكم الآن أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
3: وإذاعة الشباب.
2: لما تصيف بريحة البلاد.

0: لما تصيف
1: لما تصيف
0: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لما تصيف
1: لما تصيف
0: بريحة البلاد.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة،
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى،
1: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.

0: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لما تصيف بريحة البلاد.

برشا من الأسماء القديمة خلينا نقولوا لديفا ماجد الرومي توجدوا سنة في المهرجانات كما ميد الحناوي كما ماجد الرومي اللي بشكون في عرض الاختتام

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: الإذاعة الوطنية
3: متعة الاستماع.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: الثامنة مساء هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. لجنة المشاريع الكبرى توصي بالانطلاق فورا في إنجاز مشروع توسعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العامري واستكمال أشغال المدينة الرقمية بالنحلي والمستشفى الجهوي صنف ب بيتالا. وزارة التجارة وتنمية الصادرات تتجه نحو إعداد دراسة حول تشكل أسعار المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري ومسالك توزيعها بهدف تحديد مكامن الخلل واقتراح إصلاحات هيكلية لتعزيز شفافية الأسعار وتحسن التحكم في مسالك التوزيع، إلى جانب إرساء نظام إنذار مبكر لمتابعة الأسعار والتدفقات.

0: رئيس الغرفة الوطنية لتجار لحوم الدواجن إبراهيم النفزاوي يدعو إلى ضرورة الإسراع بضبط وتحديد هوامش الربح في أقرب وقت، وبخصوص النقص المسجل للفترة الأخيرة على مستوى التزود باللحوم البيضاء، لاحظ أنه يتم حاليا العمل على تدارك هذا النقص. بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة، وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تطلق اليوم في مختلف جهات البلاد المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، وذلك دعما للمبادرة النسائية وتعزيزا لحضور المرأة في المجال الاقتصادي. وفي الشأن الدولي، هيئة البث الإسرائيلية تعلن تأخير تحديد موعد الجولة المقبلة من المفاوضات مع لبنان بسبب التوتر بين الجانبين. لبنان يرفض إجراء مفاوضات قريباً احتجاجاً على عدم توسيع مناطق الانسحاب الإسرائيلية، وإسرائيل احتجت لدى واشنطن بشأن نشاط جيش لبنان مدعية أنه ينسق مع حزب الله. شكراً على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv.
2: مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم فولكلور من العالم، سلسلة من العروض الموسيقية والفنية بمشاركة في رقم مالطا، ليبيا، بكين، اليابان، تونس. الثلاثاء 11 أوت 2026، العاشرة ليلا، بالمسرح الأثري بقرطاج. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
3: تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
4: نرجع لك لازم نرجع لك، نرجع لك انا لازم نرجع لك.
3: صفوة
5: بلاش واحد هي منديري لي بلاش واحد هي منديري.
3: يوسف التميمي،
6: عم معروف يا سلمى، عم معروف عم كنو
3: لذاع الوطنية تونسية 100%. تسمعوا برامج لذاع الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.97 FM، في الكاف على 104.9 FM.
1: أعلام وأنغام.

أعلام وأنغام، صفحات من سجل مبدعين أناروا دروب الموسيقى من تونس ومن خارجها.

مستمعاتنا ومستمعينا الأوفياء، طابت أوقاتكم جميعا بكل خير. نسعد دائما بلقائكم في هذا الفضاء الإذاعي المخصص للموسيقى في تونس وفي خارجها. نسعى من خلال حلقات هذا البرنامج أن نسهم في التعريف بأهم الشخصيات من الذين أثروا الرصيد الغنائي التونسي خاصة والعربي بصفة أعم، أثروه بإنتاجات زادت في الارتقاء بالموسيقى كما وكيفا. الأغاني تتصدر قائمة الأعمال الموسيقية في الوطن العربي كما في تونس كذلك، وينطلق إنتاجها من المؤلف اللي هو يضع كلمات الأغاني. هذاك علاش أريد أن نلقي الضوء على أحد الشعراء من خلال حلقة اليوم، ربما نساهم في تخليد ذكراهم والتعريف بهم خاصة لدى الشباب من الذين لم يدركوهم ولم يتعرفوا على خصوصيات مؤلفاتهم. إذن يتركز محور حلقة اليوم من أعلام وأنغام على أحد فرسان الكلمة المغنات في بلادنا، خلى عشرات الأغاني اللي ابقى عدد منها يردد إلى يوم الناس هذا. والأغاني عادة تعرف باسم المطرب ولا المطربة اللي يؤديوها، ولكن ما نعرفوش في الغالب شكون لحنها وشكون كتبها خاصة. هذاك علاش أنا حبيت باش نساهم في التعريف بمن كتب وأعطى الانطلاقة الأولى لميلاد الأغنية. نبدأ بإحدى الأغاني اللي صاحبنا اللي نحثوا عليه اليوم اكتبها وعرفت إشعاع في الستينات من القرن الماضي، لن مثلك بالشمس ولا بالقمرة. هذه الأغنية اللي دخلت في ذاكرتنا الجمعية، لحنها قدور إصرار في طبع الأصبعين، وفيها ما يسمى بانقلاب الأصبعين كذلك، وسجلها مصطفى الشرفي. تقول كلمات الأغنية نذكر بها: لن مثلك بالشمس ولا بالقمرة، انت عليهم شامخة يا سمرة، سبحان منه خلقك، لحد قبلك في المحاسن سبقك، يا ليت داعي اللي حرقني حرقك، نا خاتمت لك على جهنم حمرة، مهما تجوري الحك ديما حقك، نا عبد ليك اذليل صدق عمره، الى اخره. نسمعها اذا ثم نعلق ربما على الشعر بعد ما نقدم صاحب الكلمة: لن مثلك بالشمس ولا بالقمر.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم. كنا نسمع في أغنية من أجمل الأغاني التونسية اللي ظهرت في ستينات القرن الماضي، لنمثلك بالشمس أولى بالقمرة، اللي تكتبت في نوع من الشعر التونسي مكتوب باللهجة التونسية، يمكن ينسب إلى قالب الملزومة، وجاءت لبيات بعضها في إيقاع البرجيلة اللي هو مستعمل برشا في الأغاني الشعبية والأغاني اللي مكتوبة باللهجة التونسية، خاصة خلال القرن الماضي اللي هي زاد بين الحضري والبدوي. قلت اللحن كان في طبع الأسبعين، هي من الأغاني لنمثلك بالشمس ولا بالقمرة اللي ساهمت في شهرة مصطفى الشرفي صاحب الصوت الذهبي اللي يوصفوه النقاد كونه شبيه بصوت المطرب المصري كارم محمود من حيث جمال النبرة واتساع الطبقة الصوتية والصفاء. أما تو عرفتوش شكون كتب الكلمات اللي كتبها، هو محور حلقتنا اليوم الشاذلي الباجي اللي معروف باسم حمادي الباجي. حمادي الباجي تولد عام 1940 وتوفى عام 1995، هو من أكثر شعراء الأغنية إنتاجا في عصره، خلى عشرات الأغاني اللي ألفها وتلحنت وتغنات، عدد كبير منها تألف في شبابه، ومعناها توفى صغير 55 سنة، لكن خلى رصيد لا بأس به من الأغاني. الشاذلي الباجي أو بالأحرى كما هو معروف حمادي الباجي تولد في العاصمة، وين تلقى تعليمه الابتدائي، ما كملش تعليمه الثانوي، لكن هذا من منعوش باش يتثقف ويكتسب خبرة وتولي عنده ثقافة أدبية واسعة خاصة في اللغة العربية، من خلال اطلاعه على أمهات الكتب وعلى دواوين الشعر العربي والأسجال والموشحات، ومن خلال كذلك مخالطة رجال الأدب في عصره وحضور مجالسهم. اكتب عشرات قلت الأغاني، من بينها أغنية كانت موجهة للزعيم لحبيب بوركيبة بعد الاستقلال، يا حبيب تونس يا عزيز علينا، سجلت عام 1958 في الإذاعة، وكانت إذن فيها الوفاء لزعيم الأمة وقتها محرر البلاد كما يقال، ولحنها الشاذلي أنور الغناية هذه، وانتشرت انتشار واسع وتعرفت عند الناس، وما كانتش حقيقة هي الأغنية الأولى اللي كتب كلماتها حمادي الباجي، لأنه نظم أشعار بالفصحى قبل يا حبيب تونس، اجمعها في ديوان بعنوان زفرات يافع. وقتها ما كانش عمره أكثر من 20 سنة، يكون أقل من 20 سنة. قبل ما نواصلوا الحديث على حمادي الباجي محور حلقتنا لليوم، نسمعوا واحدة من أغانيه اللي هي خذت صدى كذلك، مغيارة وحلوة وسحارة، من ألحان محمد التريكي. باش نسمعوا برشا ألحان محمد التريكي في هالحلقة هذه، علاش؟ لأنه ربما ساهم في انتشار الأغاني اللي كتبها حمادي الباجي،

0: رجل مغيارة مغيارة
1: وحلوة وسحارة
0: مغيارة وحلوة وسحارة تتفارة بخفة وشطارة تغزيها ألفين عمارة.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج أعلام وأنغام مرة أخرى اللي قلت في بداية حديثي أن نخصها لشاعر أثر رصيد الأغنية التونسية بكم لبس به من الأغاني. حمادي الباجي شارك في أغلب المناسبات الشعبية

والوطنية بإلقاء قصائد بالفصحى من نظمه. نتفكر أنا شخصيا في عيد ميلاد الرئيس بورقيبة سابقا، اللي كانت الاحتفالات تقام في قصر سقانس بالمنستير، كان يجي حمادي الباجي مع المجموعة الفنية لولاية تونس، وكان كل مرة يلقي القصائد رغم اللي هو ما كملش حتى التعليم الثانوي كما قلنا، لكن كان متطلع في بحور الشعر بالفصحى، وكان إذن يلقي القصائد المدحية اللي تتعلق بالمسيرة النضالية للزعيم الحبيب بورقيبة. الأغاني قلت عددها لبس به، من الأغاني هذه اللي لقات رواج في بلادنا أغنية معنى الجمال هو أنت، روح الدلال هو أنت، اللي كذلك لحنها محمد التريكي وغنتها سلاف، وهي في مقام النهوند، هذا المقام المشرقي، وفي إيقاع شبيه بالرومبا اللي هو إيقاع غير عربي. تشوفوا أن محمد التريكي من إبداعاته أنه يعرف يوظف المقامات مشرقية وإيقاعات غير عربية، لكن في نهاية الأمر يوظفها بحيث تصبح عندها لون تونسي. معنى الجمال هو أنت، روح الدلال هو أنت، سلاف.

تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا الأوفياء مرة أخرى، ونحن نواصل الحديث عن حمادي الباجي، محور حلقة اليوم من أعلام وأنغام. إذن حمادي الباجي كان الشعر متاعه يميل إلى التجديد، بحيث يختار المواضيع والمعاني وطريقة التعبير عليها. شكون متحدثش عن الحب والعاطفة؟ أغلب الشعراء سواء بالفصحى ولا باللغة الدارجة المحور الأساسي هو العاطفة والغزل والحب، لكن حمادي الباجي يحاول باش يخرج عن المعاني المشترة ويلقى صور معناها طريفة. هذا ينطبق على أشعار قطب الفصحى وكذلك بالدارجة. خاض محاور عديدة وطنية، وإحنا حكينا على يا حبيب تونس وغيرها من الأغاني. عنده كتب في مثلا العاطفي يطير تعدي 80، وتلاحظوا أنه الإنسان ينجم يعبر عن الحب متاعه مباشرة أو عن طريق الصور والخيال، وهنا كأنه يناجي الطير. الأغنية هذه لحنها قدور صرافي في مقام البياتي على درجة العشيران، يعني هي تبقى منخفضة تتماشى مع صوت المطربة نعمة لأداتها، والأغنية هذه فيها لون طربي واضح. كلمات إذن حمادي الباجي نسمعها بصوت السيدة نعمة. تقول كلماتها: يطير تعدي 80، جيت لشيرة مم العين

كانت هذه أغنية طيرت عادي تمنين بصوت الفنانة المرحومة السيدة نعمة في لحن جميل وأداء أجمل، هي من كلمات حمادي الباجي اللي نتحدثوا عليه في حلقة اليوم. نواصلوا رحلتنا معاه، هو كان موظف قلب في وزارة التربية القومية، كان يخدم في مكتب الضبط، وكان عنده طبعا أنشطة أدبية عديدة. أنا استعنت به وقت اللي كنت أقول على مهرجان الأغنية التونسية ليكون عضوا في لجان التحكيم نتاع المهرجان، فعين في هاللجنة هذه نتاع مهرجان الأغنية التونسية في الدورة الرابعة عام 1990، وكذلك في الدورة السابعة عام 1993. كانت لي مناسبة باش عرفته عن كثب، كان نزيه في تحكيمه والتزامه بالمعايير اللي وضعت لتقييم الأغاني، واللي أذكره وموش يعني كثير الكلام متواضع كتوم، لكن يعطي رأيه بكل نزاهة. نواصل مع الإنتاج متاعه، ومن الأغاني الجميلة اللي لحنها محمد تريكي قالوا لي صبرك مقواه، لحنها محمد تريكي في مقام الزنكولاه المشرقي بصوت نعمة، نسمعوها.

نواصل إذن مع الأغاني اللي كتب كلماتها حمادي الباجي، ونتوقف عند إحداها، الحقيقة بانت وعرفت شنو كيف عينك خانت برا من توا. كتبها حمادي الباجي ولحنها وغناها كمال رؤوف نجاتي في طبع الأصبعين التونسي، وكذلك في إيقاع تونسي هو السعداوي. نسمعوها.

ونواصلوا مع الإنتاج الشعري بالفصحى لحماد الباجي. هو اجمع القصائد متاعه في ديوان اسمه على مشارف الأفق، وزارة الثقافة نشرته عام 1995، وعنده قصائد نشرت كذلك في كتاب رواة الشعر الغنائي لمحمد بوذينة. عنده ديوان ذكرته في بداية حديثي، زفرات يافع، مخطوط مزاد، وفيه قصائد قلت كتبها قبل ما يوصل لسن 20. من أعماله الأخرى عنده 6 مسرحيات مخطوطة، أوبيرات شعرية. من مسرحياته عبد المؤمن بن علي، سقوط الدولة الأموية، هكذا غنى داود، وزوبعة المتنبي. عنده دراسات منها الشعر بين التصوف والإلحاد، محاولات في ضبط إيقاعات الشعر الشعبي بتونس. المحاولة هذه فيها إضافة لما تناوله كل من محمد المرزوقي حول الشعر الشعبي وعبد المجيد بن جدو، إذن هو نفسه اعتناء بالشعر الشعبي. عنده كذلك الإفلاس من شعر أبي نواس. نواصلوا مع أغاني حمادي الباجي اللي كتبها، ونسمعوا أغنية من الأغاني زين على زين، لحنها كذلك محمد التريكي في مقام البياتي، وغنتها السيدة نعمة.

0: في الواقع حمادي الباجي عنده عدد كبير من الأغاني اللي تلحنت وموجودة في خزينة التسجيلات من أداء نعمة، زهيرة سالم، عايشة، علي الرياحي، خميس حنافي. كثير من الفنانين مطربين ملحنين تعاملوا مع حمادي الباجي اللي يعتبر من أهم شعراء الأغنية خلال الفترة الممتدة ما بين الستينات والتسعينات. إن شاء الله نكون وفيناه حظه، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من أعلام وأنغام. شكرا للسيدة سونيا هدياوي التي أمنت الهندسة الصوتية، ونقول لكم متابعة طيبة على موجاتنا، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله.
1: أعلام وأنغام.

أعلام وأنغام، صفحات من سجل مبدعين أناروا دروب الموسيقى من تونس ومن خارجها.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار الخميس 13 أوت عرض الاختتام باش يكون مع صوفيا صادق. صوفيا صادق صوت من ذاكرة الأغنية التونسية وموعد مع فنانة خلت بصمتها في قلوب الجمهور من التسعينات حتى التوى. نجحت صوفيا صادق باش تكون من أبرز الأصوات النسائية في تونس، بصوت قوي وإحساس كبير قدمت أغاني بقت حاضرة في وجدان الجمهور. نهار الخميس 13 أوت في مسرح الحمامات تستنى فيكم سهرية تجمع بين الذكريات الطرب وأجمل الأغاني. عرض الاختتام مع صوفيا صادق. تبيع التذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. خدمة جديدة تؤمنها المحفظة الرقمية والتي يوفرها البريد التونسي، من بينها ترسيم التلاميذ والتسجيل للامتحانات الوطنية وعملية خلاص الفواتير واستخلاص الحوالات البريدية والبنكية، وذلك وفق ما أكدته للقناة الوطنية ممثلة عن وحدة التحول الرقمي بالبريد التونسي منى الجرامية.
4: الوالي يجب يدخل المنصة تاع الحياة المدرسية الخاصة بالتلامذة vscolaire.education.tn ويختار باش يخلص بالواليت دينار وإلا بأي بطاقة مسبقة الدفع خاصة بالبريد التونسي أو حتى بطاقة مرتبطة بالحساب البريدي الجاري للبريد التونسي عبر تطبيق الديديسات. يجب يختار خدمة انسكريبشن إليف ويخلص معاليم التسجيل المدرسي الجديد السنة، مش باش تصير بالسولد متاع الهاتف الجوال، باش يصير حصريا برصيد الواليت وإلا البطاقة مسبقة الدفع بدون توظيف معاليم إضافية للمواطن. نجم نخلصوا الفواتير، نشحنوا رصيد الهاتف الجوال، نصدروا حوالة بريدية، نستخلصوا حوالة بريدية وإلا بنكية. كان عندنا أقساط تمويل صغير نجم نخلصوا الأقساط. عملية سحب بدون بطاقة، نمشيو للموزع الآلي تابع البريد التونسي، نختاروا سحب بدون بطاقة، نحطوا المعطيات الخاصة بالبطاقة، تجينا إرسالية قصيرة باش نأكدوا اللي المواطن اللي هو صاحب البطاقة، وتحط المبلغ اللي تحب وبالوقت تصير عملية سحب الأموال.
3: حملات ميدانية في كامل تراب الجمهورية تولت خلالها وحدات الشرطة البلدية تحرير 448 محضرا اقتصاديا و630 مخالفة صحية. رئيس الغرفة الوطنية لتجار لحوم الدواجن إبراهيم النفزاوي يدعو في تصريح للإذاعة الوطنية إلى ضرورة الإسراع بضبط وتحديد هوامش الربح، مؤكدا العمل على تدارك النقص المسجل الفترة الأخيرة على مستوى التزود باللحوم البيضاء. ختاما، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن اعتزامه مطالبة إيران بتعويضات مالية عن خسائر الحرب في إطار أي مفاوضات مستقبلة. المرشد الأعلى الإيراني يعلن عن سلسلة تعيينات جديدة شملت مناصب قيادية في القوات المسلحة والحرس الثوري وقوات الفازيجة. النظام الكولومبي الجديد يعلن اعترافه بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على هضبة الجولان لتصبح كولومبيا بذلك ثاني دولة بعد الولايات المتحدة تتخذ هذه الخطوة. في كولومبيا أيضا إعلان حالة طوارئ، وذلك بعد زلزال قوي ضرب غربي البلاد بلغت قوته 7.4 درجات. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
5: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، أعلام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: Синдом.
1: Дали, дали, дали, дали, ولا تسأليني تعالي عبثتي بقلبي على كل حال.
0: الناصر صمود.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.
3: عسلامة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ليالي تونس، البرنامج اللي رفقكم في السهرات ويرفقكم يعود يذكركم بسهرات تعدات ندوات صحفية نجم كلمة من طرف فنان. احنا موجودين لهنا باش نعود نذكروكم بأهم العروض اللي تبرمج في مهرجاناتنا الصيفية. اليوم إن شاء الله باش يكون عنا وجه لوجه مسجل مع الفنانة نجاة عتابو، أيضا باش نمشيو المهرجان مكتريس الدولي بمكثر في دور الرابعة والخمسين، وبش يكون عنا لقاء مع السيد عبد السلام السمراني المكلف بالإعلام، أيضا بش يكون عنا لقاء عبر الهاتف مع الفنان المسرحي سفيان الدهش بش يحدثنا عن عمله المسرحي الجديد خلال صيفة 2026 ولد الطلياني. كذلك بش نرجع لملخص الندوة الصحفية الفنانة اللبنانية سندي لطي ومقتطفات من الحفل في الحمامات، وأجرت الحوار هذا زميلتنا إذاعة الشباب جيهان التركي. بيجي يكون عنا النقل لعرض الثنائي الفلسطيني ولا مرة والتونسي نضال اليحيوي، أيضا في فقرة كواليس باش نعود ونرجع لعرض سهرة 8 أوت بمهرجان بوغرنين الدولي، عرض الفرقة الوطنية التونسية الفنون الشعبية ومجموعة الدقة المراكشية، وباش يكون عنا لقاء خفيف لطيف ظريف مع حكاية الأحداش وسبعة هكاكة باش نتعرفوا على عرضين سيشاركان غدا إن شاء الله في العرض المبرمج في مهرجان قرطاج الدولي. والعرض هذا متكون من 11 فرقة، وكل فرقة باش تقدم موروثها المرئي بعد شوية إن شاء الله، مش بعد شوية شوية برشا شوي، مش بعد شوية شوي، بعد شوية برشا. نستمع النغم ونعود ونرجع.

0: أجندة المهرجانات.
1: مرحبا بكم الناس الكل في ليالي المهرجانات، ليالي تونس كما تحبوا انتم. توا 9:16 على موجات الإذاعة الوطنية. المهرجان الصيفي بحي التضامن ولاية

0: باش يكون باش نعاودوا نسمعوا حوار تم اجراؤه مع الفنانه المغربيه نجاة عتابو. ايضا باش نسمعوا مقتطف من الحفل واغانيها وباش نفرحوا بها على الاخر لانها عندها سنوات ما زارتش تونس وقدمت عرض متميز على ركح مهرجان الحمامات الدولي في دورته الستين. بطبيعه الحال بعد شويه باش نمشيوا الاصوات من الجهات وباش نستقبلوا عبد السلام السمراني مكلف بالإعلام في مهرجان مكتريس الدولي بمكثر في دورته 54.
1: أصوات من الجهات.
0: نمشي مباشرة نستقبل عبد السلام السمراني المكلف بالإعلام في مهرجان مكتريس الدولي بمكثر في دورته 54. مرحبا بك عبد السلام.
2: تحياتي لك زميلتي الغالية، تحية لمستمعية الإذاعة الوطنية أم الإذاعات، شكرا على هذه الاستضافة.
0: مرحبا بك في كل وقت. من الأسماء اللي مرت على الركح وبعد نسألك على الموقع الأثري بمكثر اللي تتقام فيه العروض، ألفة بالرمضان، مسرحية بامبينو، بسام الحمراوي، رؤوف ماهر، شكون من الأسماء المتبقية علما وأن المهرجان انطلق يوم 7 ويختتم يوم 14 أوت إن شاء الله؟
2: مما لا شك أنا ما بضع دقائق معناها تفصيلنا على أحياء الفنان الشعبي وليد التونسي، توا ما نشوفه في حركية ممتازة، إقبال جماهيري يكاد يكون يضاهي ليلة البارحة عرض رؤوف ماهر، ثم تليه عرض بطبيعة هناك سما تبوع فيلم هف اللي هو يعتبر اكتشاف زميلتي الغالية، برشا ناس متعرفوش تبقوا حضرت له، إنسان معناه يخدم عنده مشروع فني وليس
0: مهف برشا سيلم هف،
2: هو مهف فعلا وعنده مشروع فني، معناه أنا اللي نصوره حضرته عم ناول، معناه شفت عرض مميز وممتاز جدا يليه معناه من نضال اللي حيوي بالطبوع شمال الغربي باش يكون عنده جمهوره الخاص وناس قاعدة تقتدع في التذاكر
0: اللي اليوم يقدم عرضه على ركح مهرجان بوغرنين في الساعة الثانية.
2: اليوم يقدم مهرجان بوغرنين وللأمانة معناها نزال زادا كي يشاهد عنده مشروع مش أداء أغاني، معناها ثم فكرة ثم إنجاز ثم حاجة جديدة، لكن التراث في المحتوى كامل التراث، لكن هناك بعض التهذيبات وبعض الإضافات تكون تضاف إليها الاستيتيقية أي الجمالية
0: صحيح به. تقام عروض المهرجان في قلب الموقع الأثري بمكثر بجانب قوس النصر الروماني المعروف برشا شنية التحديات اللوجستية اللي واجهتكم مثلا لتأمين هذا الفضاء التاريخي واستيعاب الجماهير اللي حضرت بأعداد غفيرة في المهرجان مع الحفاظ على سلامة الأثار والفضاء؟
2: والله هناك معناها هم مشكورة وكالة أحياء التراث لأنها أتاحت هذه ذلك المكان بالحق يروي تاريخ تليد، لكن هناك خاصية لركح مهرجان مكتريس الدولي أنه في موقع أثري وفيه الكراسي
0: حلو،
2: معناها ثم وعي جميل. بون أنا باش نكون واضح، يضاهي دقة ويضاهي الجم ويضاهي كارتاج ومما لا شك، لأنه يحكي روايات تاريخية. ذلك المكان اللي موجود فيه الكراسي هو كان مكان للقاء الفلاسفة والمسرحيين والسياسيين في ذلك الرقعة في قوس النصر. اليوم ذلك المكان ذات مرة معناها كانت 7200 حاضر في عرض حسين الديك، وقتها كانت معبية، لكن هناك مسألة وعي لأسلاف خنقولوها بنو عيار تحديدا بمكثر، هناك مسألة وعي ان الحجرة ما تتمسس
0: وانهم تربوا في المسرح هذاك
2: مطرحهم وحجرتهم ومتاع جدهم وما تتمسس ومتاع انتهم تاريخنا ما يفسدش. بطبيعة كل عام تمشي الحكاية وتتعدى، معناها للأمانة من باب الطرائف الصابرة من باب الطرائف معناها موجودة آلاف الكراسي من البداية العرض لتو تكسر كرسي واحد، معناها من الحكاية معناها كل حاجة شيء. جميلة جدا لأنه المسألة مسألة وعي، حافظ على مكانك، عرف بمكانك، عرف بتاريخك، وخليك هكاك تعطي انتباع للضيف باش يكون منارة من منارات للتعريف بالجهة ولإحياء ذكرى ثقافات مرت على ذلك المكان قوس مصر تحديدا.
0: ثم حاجة مزيانة زادة سايرة في الدورة 54، الدورة هذه الغنية اللي قدمت عروض متنوعة بين مسرح وتربو فن شعبي. أسعار التذاكر رمزية جدا
2: جدا، طبعا هي مراعاة لأنه المتنفس الوحيد في معتمدية مكسر هو المهرجان. في ظل غياب أماكن ترفيه تظل معنا هذا المهرجان هو بوابة لأهالي مكسر وما جاورها وحتى جل معتمديات ولاية سليانة يأتون أفواجا للاستمتاع باستثيقية وجمال ذلك المشهد ذلك المكان. ثم تسعيرة رمزية في حدود 5 دينارات باش يكون الناس تمشي تواكب وتحضر، ومن حقها في الثقافة وحقها في الفن وحقها في الترفيه. ارتأت مندوبية الثقافة أن يكون في حدود 5 دنانير، وهو سعر رمزي باش يكون أهالي مكسر يتوافدوا لمواكبة تلك العروض.
0: ونجحت إدارة المهرجان بين استقطاب أسماء فنية بارزة وأيضا مراعاة القدرة الشرائية للمواطن في جهة مكسر. يا سيدي شكرا ليك عبد السلام السمراني، مكلف بالإعلام في مهرجان مكتريس الدولي بمكسر في دورته 54. شكرا جزيلا صديقي وزميلي عبد السلام. توا احنا باش نسمعوا غنية ومن بعد نستقبلوا مكالمة هاتفية أخرى ونمشيوا مع سفيان الدهش باش يهزنا يعطينا فكرة على العمل الجديد المسرحي ولد الطلياني، وأيضا يعطينا فكرة عما تبقى من العروض الخاصة بهذا العمل المسرحي.

0: وجه لوجه.
1: تعود بدايته الفعلية إلى بداية الألفية عبر مسلسلات كمام مال وآمال، نواسي وعتب. أدوار رسخت في الذاكرة، اشتهر بقوة لدى العائلات التونسية في سيت كوم زنقة الباشا، شخصية تيتو في صاحبك راجل، ومشاركته المميزة في أجزاء من المسلسل المشهور نسيبتي العزيزة بدور الكز دغلي، وسلسلة الهربة. أحدث أعماله لصيف 2026 مسرحية ولد الطلياني، يشارك بطولة هذه المسرحية الكوميدية الجديدة إلى جانب الفنانة لبنى سديري والممثل نور الدين بوحجبة، وهي من إخراج الصدق حلواس وتأليف زين العابدين المستوري. ويدور بالمسرحية هذه في مختلف المهرجانات الصيفية والجهوية. نستقبلوه مباشرة على موجات الإذاعة الوطنية الممثل والكوميدي وصاحب الناس الكل سفيان الدهش. مرحبا بك سفيان.
2: أهلا بك، تحية ليك واللي يسمعوا فينا الكل، وعندي غيبة حتى صوتي عنده مديدة.
1: أي والله
2: الإذاعة الوطنية، والله
1: أي والله
2: الغريم عندي مديدة عليه.
1: وأنا ما لقيت نمروك إلا ما وجي ولا من تالي سفيان زاد راهو
2: معنا. وأنا شيختي غديك خاصة في المسلسلات الإذاعية قداش نتفرهد من شيخ غديك.
1: أي وهذا مجالك معناه.
2: وي
1: مجالك الإذاعة مجالك. وحضورك كان متميز جدا في أحد البرامج الإذاعية الصباحية، ومعناها وغيبة بالحق، غيبة على الإذاعة، غيبة
2: لا غيبة غيبة غيبة مديدة تكهو
1: لازم أشعلنا نعم أكهو. العرض بالنسبة لمسرحية ولد الطلياني يعتمد بشكل كبير على الحضور الركحي والانسجام العالي، وهذا بشهادة العديد من الصحفيين والمتمرسين في المجال المسرحي بينك وبين الفنانة لبنى سديري والفنان نور الدين بوحجبة تحت إشراف المخرج الصدق الحلواس. كيفاش توصف لنا الساعة باش نبداو الأجواء، أجواء الكواليس وصناعة الكوميديا التلقائية بين هالثلاثي هذا اللي شفناه زاد في صاحبك راجل، معناها تقول أنت عشرة، ثم دو تيكو تاك ما بيناتكم.
2: صحيح احنا وقت وتاتنا بدنا نخبو في الفيلم تاع صاحبك راجل حتى من قبل حتى في سوبر تونسي وكذا تقابلنا معناتها، وكانت عندي فكرة، أنا كانت عندي هكا متعة اللي أنا نحب نعمل مسرحية تبدأ كما تعرفني قبل، نحب الفودفيل ونحب اللمة. نحب ما مانيش برشا هو ما شو كذا، ولو أنه ما أنا مسرحي ما أنا محبوب عند برشا ناس وكذا، أنا من الناس نحب اللمة في المسرح،
1: نحب العشرة.
2: صحيح، فجاءت الفكرة الحقيقة عندها من صاحبك راجل الأولاني، جات الفكره اللي احنا نعمل المسرحيه. وكان معنا شرطنا الثلاثه انه تكتب من طرف زين عبد المسوري واحمد فيد، اللي هما بيدهم اللي كتبوا صاحبك راجل،
1: اقلمهم مزيان ضام رياس،
2: اقلمهم مزيان وفهموا الكتيبه وفهموا
1: وفهموكم انتوما.
2: صحيح فوالا، فهموا الممثلين وين نجموا يوصلوا وش نجموا يقدموا، وهما بيدهم فهموا زاد الكوميديا كيفاش تخدم كيفاش تكتب. الحاصل عملوا المكتوب خاطر الحقيقة زربهم برشا وقت الفيلم ومن بعد دخلوا في السيكوم ما نجمناش السنة، لقينا طريف فقط كتبوا هما ولد الطلياني. وإحنا اللي اقترحنا
1: العنوان
2: الصادق الحلواس
1: هاي كمخرج
2: هاي اي ولا، احنا اللي اخترنا احنا كممثلين اخترنا انه يكون معنا صادق حلواس، انه عشنا تجارب مع بعضنا
1: وتعرفوا بعضكم بعضنا. ويعرفكم زاد.
2: صحيح ولا نعرفوا بعضنا الناس الكليكة، ف بالكتاب اللي يعرفوا امكانيات الممثلين والمخرج اللي يعرف قدراتنا مع احنا اللي نعرفوا بعضنا ولما مزيانة فما تنجم تكون كان عمل مزيان. ما بك علاش الحمد لله يا ربي، أنا كنت أنا عدة عروض والأهم من هذا الكل هي كما يقول الصادق ديما يقول ما تكتب الفرجة المسرحية إلا بالجمهور.
1: صحيح،
2: والجمهور وقتي أنا كيفاش تفيق أنت أسك العمل هذا
1: ناجح ولا
2: حبته الناس أبراه، هي انه المتفرج كي يبدا يتبع فيك من الاول للاخر.
1: و... الحاجة اللي سمعتها على العرض إنه في معظم المهرجانات قدمته أمام شبابيك مغلقة.
2: الحمد لله.
1: والحمد لله, الحمد لله. نجاح باهر للمسرحية هذه, للعمل هذايا, وأنا نفرح الحق وقت اللي نلقى الثلاثي هذايا عاودة تلم من أول وجديد, الرباعي الخماسي السداسي هذايا عاودة تلم من جديد بالحق باش يقدم عمل مسرحي. الحاجة المهمة في العمل هذايا إنه الجمهور يضحك من البداية إلى النهاية.
2: صحيح.
1: وهذا ما منعكمش أنكم تعديوا رسائل زاد على على واقع المواطن ومشاغله اليومية.
2: العمل كان شو احنا اخترنا بعضنا ديجا بالصدفة انه العام الثاني انه يعاود يضرب الفيلم وكذا, ومنها حتى حد ما ضمن النجاح باش يكون مرة اخرى.
1: صحيح.
2: وقت اللي قدمنا كنا متأكدين الناس باش تجينا. اما ها وين التحدي, بس الناس اللي تجينا
1: تبقى للاخر ولا
2: باش تلقى الشيء اللي تنتظر فيه والا باش تسيبهم خيبة امل. الحمد لله, الحمد لله, يعني الناس كل اللي جاتنا وخرجوا كلهم فرحانين, وحتى ساعة ساعة معنا خطأ تقني مثلا الميكروات تقص ولا كذا,
1: مش مشكلة.
2: رغم ذلك الناس تبقى مركزة في الحكاية.
1: صحيح.
2: وكيف اشتوفة.
1: صحيح.
2: وشنو بيش يصير, وهذا المهم جدا. راو اخزر لي كي تبدأ في حكاية في مخرافة تحكي فيها للناس, وراو الناس تتشد
1: تبقى لك,
2: الناس تحب شيء ذي بقى ولا.
1: فما حاجة أخرى زادة سمحني سفيان, ثم مثل تونسي يقول إذا حبوك ارتاح, وانتوما ثلاثي محبوب والحمد لله, معنى يدخلتوا لديار التوانسة الكل ويعرفوكم التوانسة الكل ويعرفوا اللي هما وقت اللي يمشي ويتفرجوا في هذا العمل, ثم لمينيموم عائلي سيكون محترم.
2: أكيد جدا, أكيد جدا.
1: أنا فمش ابتذال
2: من المبادئ اللي خليناها أنه يجزينا خلينا نرجع ونتلموا, خلي العائلة ترجع. رأوا تشوف أنت البورتابل قدس فرق العائلات على بعضها.
1: صحيح.
2: رنا قبل كنا حشاك في الموت, ولد عمت خالت عمت معرش منين
1: تسمع بي
2: يتلقى حاضر غديك.
1: صحيح.
2: طول أسماس ودمعتين مصورين عشر منين.
1: صحيح. اي والله والله
2: فهمني, وقلبي يتمزق, وديجا وقتها ممكن يرقد ممكن كتبوش كتبولو وحده فهمني.
1: كوبي كولي, عمل كوبي كولي.
2: انا توا في حاجه لانه بالحق نتلموا تتلم عائلاتنا, تشوف تشوفوا وخيتي صغارنا ودنيتهم ولينا مجوعين عليهم.
1: اي صحيح.
2: الشيء اللي قاعد صاير تويكا انا نفرح برشا كي نلقى المسرح, رغم ان قبل كنا نخافوا من الصغار انهم يدخلوا خاطر التشويش, ممكن يبكي يمكن كذا يمكن كذا. تو وليت نفرح, انا يفرح يدخل المسرح لانه في لحظه من اللحظات على الاقل مش يعمل ساعه ونص ساعتين غير ربع بعيد على البورتابل ويتفرج في حاجه قدام عينيه وكذا. انا مهم برشا الشيء هذا,
1: مهم جدا.
2: علاش احنا الاختيار كان انه يكون عمل في الودوي, القصه اجتماعيه
1: عائليه,
2: تم العائليه, تم الناس الكليكة, وذاك ممكن النجاح. والحمد لله يا ربي,
1: الحمد لله
2: النجاح باهر الحقيقه.
1: اكيد الحديث بقيه على المسرحيه هذه بعد ما توفى المهرجانات, ان شاء الله تشرفونا وتجيو بحذنا الاستوديو ونحكيوا اكثر تفاصيل جدا على مسرحيه ولد الطلياني. العروض القادمه, اقرب عرض عندكم سفيان وين وقتاش؟
2: احنا غدوه في فوشانه ان شاء الله.
1: اي.
2: بعد غدوه في القصرين.
1: اي.
2: بعد غدوتين في المنستير.
1: ما شاء الله. هاي.
2: نهار 14 في قليبيا.
1: هاي.
2: 15 القروان.
1: هاي.
2: 16 رادس.
1: ما شاء الله. هاي.
2: 17 جريندا.
1: هاي.
2: 18 بني حسان.
1: ما شاء الله, نقفوا
2: لنا. ولا هذول اللي ذكرت محمد رقعت تحفظ فيه باش أقولهم. إن شاء الله نختتموا آخر قوت إن شاء الله العروض الكليكة.
1: إن شاء الله.
2: وبالحق معناتها ملا متعة الواحد يعيشها مع الجمهور, وملا ملا الشيخة بالحق والله العظيم شيء يعمل 66 كيف
1: الشيخة. شكرا ليك سفيان، تحياتنا لبنى والنور الدين بوحجبة، وليك انت تحية كبيرة برشا ولكل الفاعلين في هذا العمل، وشكرا على انكم اهديتونا هذه الصائفة عمل عائلي على خاطر الصغار يحبوا تيتو ويحبوا الشيخة ويحبوا لبنى سديري، ويجيوا يتفرجوا فيهم ويعرفوا اللي هما باش يخرجوا على الاقل متفرهدين، ضحكوا ضحكوا ضحكوا، الوحدة معناه يقول من قلب قلبه ضحك.
2: وي شيخة ممتعة وتفريدة، والحقيقة وين مشينا كامل الجمهورية، احنا بديناها من الشمال الغربي، الشمال الشرق، الجنوب، الوسط، الساحل، الحمد لله يا ربي الناس كل كانت عندها نفس الانطباع، وذي اهم حاجة. الحمد لله.
1: شكرا لك سفيان الداهش عن مسرحية ولد الطلياني، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق في بقية العروض. باش نسمعوا توا معلومة بنت الميداح في حبيبي حبيت، ونعرف سفيان يحبها الأغنية ذي بالذات، ومن بعد نتابعوا كواليس حفل نجاة عتابو، أيضا نسمعها في كوكتيل من أهم أغانيها.

0: وحبيبي حبيته وحبيبي حبيته. اوكي
1: تألقت النجمة المغربية نجاة عتابو قبل يومين فقط مساء السبت 8 أوت 2026 في سهرة فنية استثنائية بمسرح الهواء الطلق بالحمامات، وهذا ضمن فعاليات الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي. الحفل شهد حضور مكثف من التونسيين والجالية المغربية. امتدت السهرة لأكثر من ساعتين من الغناء والرقص المتواصل. قدمت الفنانة نجاة عتابو أغانيها الشهيرة اللي تحفظها الأجيال كما جوني ما وهذه كذبة باينة وشوفي غيره، بالإضافة إلى أغنية المدونة اللي ناقشت فيها قضايا المرأة بأسلوبها الشعبي الساخر. تميز العرض بتبادل الفنانة الحديث والمواقف الطريفة مع الجمهور مباشرة، معناها كسرت الجدار الوهمي بينها وبين الجمهور. كرمت الجمهور التونسي بوصلات خاصة، واختتمت الحفل بأغنيتها الوطنية الحماسية فيفا مروكو. تعد نجاة عتابو من أبرز أيقونات الأغنية الشعبية وفن العيطة بالمغرب العربي، وتمتلك مسيرة فنية تمتد لنحو 50 عام ورصيدها أكثر من 500 أغنية.
2: كواليس. أولاً أنا فرحانة بزاف بزاف بالعرضة ديال توانسة ليا لهذا المهرجان الجميل، وأنا عندي سابقة مع الدولة التونسية لأن كنت كنجي دائماً المهرجانات، كنت ساهم دائماً في المهرجانات، وما شاء الله الجمهور التونسي غريب وعنده واحد الأذن موسيقية هائلة ورائعة جداً، ودائما بقات عندي في الذاكرة أن الجمهور التونسي كيبغي نجاة عتابو وتيحضر لها بواحد الكثافة وكيجيو فرحانين وأنا تنكون بدلة معهم نفس الحب ونفس الاحترام.

المفضله كل اغنيه زوينه كتعجب التوانسه. انا جايه وجايبه معايا واحد الريبيرتوار من الاغاني اللي حافظين الجمهور التونسي ان شاء الله. كنتمنى اني نكون عند حسن الظن ديالهم. كنشكر الجمهور بزاف بزاف، وانا كنحبو وكنبادلو نفس الحب اللي كيحبني. ودائما انا قلت لك دائما عندي واحد التذكار ديته معايا للمغرب، ومن من من التوانسه كانوا ناس غزلان وناس ظريفين وناس اللي تيحبوا الشعب المغربي، والشعب المغربي كيبادلوا نفس الحب، يعني الكل كيحب الجمهور التونسي. تحيه كبيره للاذاعه الوطنيه التونسيه.

0: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم فولكلور من العالم، سلسلة من العروض الموسيقية والفنية بمشاركة فرق من مالطا، ليبيا، بكين، اليابان، تونس. الثلاثاء 11 أوت 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.97 FM، في الكاف على 104.9 FM.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. رئيس الجمهورية قيس سعيد يطلع خلال زيارة فجائية ميدانية أدها اليوم إلى منطقة شط السلام بجبس المدينة، يطلع على وضعية الشاطئ بالقرب من مصب الفوسفوجيبس وفق ما نقله مراسلنا بجبس محمد علي عكاشة. 17 أوت الجارية خير وجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وفق الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية. حجز كميات من اللحوم منتهية الصلاحية ومنتجات غذائية أخرى تحتوي على الديدان كانت معدة للبيع للعموم، وذلك في إطار حملة نفذتها الهيئة الوطنية لمراقبة سلامة المنتوجات الغذائية بالمهدية وفق ما أكده للزميلة نادرة إسماعيل منسق الهيئة مكي بن ضياف.
4: حجزنا كميات من المواد الغذائيه اللي كانت غير صالحه للاستهلاك، مثلا في 11 كيلو 700 من لحم الضأن كان تغير اللون نتاعها وانبعث منها روائح كريهه. حجز 280 كيلوغرام من الزبيب فضلا لتعفنها ووجود فتريات بها ووجود زاد فضلات الفئران. كميه اخرى زاد ما يقارب 31 طن من المواد الغذائيه، معناها متمثله في قطانية، كاكاويه، تابل، لوبيا بيضه. هذه زاد كان احتوائها على الديدان الحيه، 10 سوس الحي، فضلات الفئران. هذا الكل قمنا بحجز وتولينا استصدار أذون إتلاف في الغرض، أتلفنا للبعض والبعض الآخر ما زال في إطار الإتلاف.
3: وزارة أملاك الدولة وشؤون العقارية تقرر التفويت في أكثر من 27 هكتارا لفائدة الوكالة العقارية للسكنة بهدف إنجاز مقاسم سكنية في منطقتي سيدي ثابت والمحمدية. ختاما، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة أصبحت تسيطر الآن على مضيق هرمز وتمكنت من إزالة الألغام الإيرانية منها. تتأهب فرنسا لموجة حر خامسة ستبدأ غدا تتجاوز فيها معدلات الحرارة 40 درجة وفق تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية. هذا ويشار إلى أن فرنسا سجلت 5764 حالة وفاة خلال موجة الحر الشديدة والتي شهدتها بين 17 من جوان والثاني من جويلية، نصفها كان خلال 3 أيام فقط. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
0: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.

الليلة سهرتنا مباشرة من مهرجان بوقرنين، سهرة موسيقية ملتزمة يحييها الثنائي الفلسطيني ولا مرة، حيث يمتزج فيها الفن الطربي بالرسائل الإنسانية والوطنية، وأيضا يتشارك العرض في نفس الليلة مع عرض تونسي آخر يحمل عنوان قربي للفنان نضال اليحيوي. نبدأ مع هذا المقتطف الأول.

0: عين بالبحر طايش والموج هايش نص السفينة والنص التاني وين موجود والناس بتركض بلا حدود مفيش مثلث ولا مربع ولا مستطيل عمال بتميل والوزن تقيل اطفال بدن مجروحة شباب بروس مفتوحة حيلة كوابيس والعسكر هيك عم بيطخطخ ول من حامل الخريطة ومش عارف وين نركض ما كله صار مسدود وكله كله عم بيبعد
1: من النهر للبحر متأكد
2: من النهر للبحر متأكد

0: ولا مرة.
1: فلسطيني
0: عيسى مراد.
1: فلسطيني
0: أسلوب.
1: فلسطيني
0: فلسطينيين يا ولا وتونسيين كمان. يلا
2: ولا مرة هو ثنائي موسيقي فلسطيني معاصر يدمج بين الموسيقى الشرقية التراثية وموسيقى الهيب هوب البديل الراب بتابع ملتزم يعبر عن الهوية والقضية الفلسطينية. يتكون هذا الثنائي الفني من شخصيتين بارزتين في المشهد الموسيقي المستقل، عيسى مراد عازف عود ومؤلف موسيقي فلسطيني بارز منحدر من مدينة بيت لحم، يتولى قيادة الجانب اللحني والآلاتي في العرض، وأسلوب فنان راب ومنتج موسيقي ومؤدي بيت بوكس فلسطيني من لاجئي مخيم برج البراجنة، وهو المسؤول عن كتابة النصوص وإلقاء أو غناء الراب.
0: فري فري تحيا تحيا تحيا تحيا الله حيها
3: تحيا تونس.
2: النمط الفني للعرض يقدم الثنائي تجربة فنية فريدة تعتمد على التمازج الحواري بين أنغام آلة العود الشرقية الكلاسيكية وإيقاعات الراب الحديثة والبيت بوكس. يحمل هذا المزيج طابع ثوري وملتزم تروي كلمات أغانيه قضايا اللجوء الوطن والأمل الإنساني. يذكر أنه مشاركتهم الليلة بمسرح بوغرنين تمثل أول إطلالة رسمية وخاصة بالثنائي أمام الجمهور التونسي ضمن استراتيجية المهرجان أيضا لدعم عروض الاكتشاف والشباب لهذا الموسم الصيفي. نواصل معهم.

العرض الموسيقي يضم عازفي فرقة جسور اللي يقودها الفنان الفلسطيني عيسى مراد، نخبة من أمهر الموسيقيين متعددي الجنسيات من فرنسا وسوريا والهند. مارك بيغونفوس عازف آلة الكونترباس دوبل باس التابع لمدارس الجاز الفرنسية. سمير حمصي عازف الإيقاعات الشرقية السوري على آلات الدف والدربوكة والرق. ريشاب براسان، إن شاء الله نكون نطقته صحيح الاسم، عازف آلة الناي الهندي التقليدي البنسوري المنحدر من نيودلهي. وريتشارد توريغانو عازف آلة البيانو الكلاسيكي والحديث من فرنسا. وفريديريك شابرون عازف آلة الدرامز والإيقاعات الغربية من فرنسا. هذوما الكل يتكاملوا هؤلاء العازفين ليلة على المسرح برفقة رفيق عيسى مراد الأساسي في مشروع ولا مرة فنان الراب والبيت بوكس الفلسطيني أسلوب.

0: غني معنا.
1: يا بردان يا بردان وش قلنا لك يا دادا زعلانة.
0: شكرا
2: شكرا.
3: الفنان عيسى مراد هو عازف عود ومؤلف موسيقي فلسطيني معاصر، يصنف كحد أبرز وجوه الموسيقى الملتزمة وموسيقى الفيوجن المستقلة في العالم العربي وأوروبا. نجح بأسلوبه الفريد في تطويع آلة العود لتجسيد القضية ومعاناة الشعب الفلسطيني بهوية حديثة.
2: احنا يا جماعة بلشنا نشتغل على الألبوم، بدينا نشتغل على الألبوم قبل الإبادة، قبل الحرب على غزة بسنتين تقريبا. ووقت ما بلشت بدت الإبادة وقفنا ومعاش عرفنا شو بدنا نعمل بالضبط. فبهذا الوقت عيسى ألف هاي الغنية وكتبها ووزعناها مع بعض. خلينا نسمع.

واسمع ليل نهار صوت رصاصنا يا والي، واسمع ليل نهار صوت رصاصنا، واسمع ليل نهار صوت رصاصنا واسمعها تلف.

0: واسمع ليل نهار صوت رصاصنا يا والي، واسمع ليل نهار.
1: الفنان عيسى مراد بدا دراسة الموسيقى وتعلم العزف في معهد إدوارد سعيد المعروف الوطني للموسيقى في فلسطين، بعد انتقل إلى القاهرة وين استقل الموهبة متاعه وتعمق في أسرار العزف الكلاسيكي على آلة العود في بيت العود العربي.
2: شكرا.
1: من بعد استقر في فرنسا ودرس هناك علوم الموسيقى في جامعة السوربون العريقة بباريس.
2: اسكوفزيت لاكوا. اوكي، الغنية الخاتمة هي ريميك لأغنية للشيخ إمام. تعرفوا الشيخ إمام؟ الله يحييهم. اوكي، الغنية الجاي اسمها شيد قصورك، فإذا بتعرفوها بدكم تغنوا معنا. يلا.

0: وبإيمانه فيها مسلح. جسر العدو انقطع من دوس رجلي، جسر العدو انقطع من دوس رجلي.
1: يلا معنا نشيت
0: شاي.

أبرز الأعمال والمشاريع الفنية لعيسى مراد مشروعه ألبوم جسور. أطلق هذا المشروع بعد سنوات طويلة من التحضير والجولات الموسيقية. اصدر الألبوم بشكل رسمي ليضم مقطوعات بارزة من تأليفه الكامل، وحصد إشادات واسعة في المهرجانات والصحافة الثقافية العربية والعالمية. ومن أشهر معزوفات الألبوم كارافان، يناير، ورقصة المجنونة. مشروع ولا مرة الحداثي هو مشروع المشترك الحالي مع فنان الراب أسلوب، وين يسعى من خلاله لدمج أصالة المقامات الشرقية عبر العود مع حيوية إيقاعات الهيب هوب والبيت بوكس البديل لنشر القضية الفلسطينية للشباب حول العالم. موجود عيسى مراد بشكل مستمر في باريس، وين يشارك في إحياء الفعاليات الثقافية الكبرى باليونسكو بجانب تنظيمه لورشات عمل لتعليم العزف على العود.

0: والعدو زم زم وانا اكبر وانا اكبر هات هات هات كمان دواير
1: يا وا
0: وكمان مثلثات ارفع مثلث ولا ارفع مثلث

0: باش نمشيو توا نعملوا وقفة مع المطربة وعازفة العود اللبنانية الشابة سندي لاتي اللي قدمت عرضها ليلة الأحد 9 أوت حفل طربي استثنائي ناجح أمام شبابيك مغلقة بمسرح لا وقت طلق بمهرجان حمامات الدولي في دورته 60 وخلت بصمة قوية في ثاني مصافحة رسمية لها مع الجمهور التونسي. انسجم عرض سندي لاتي مع شعار المهرجان لهذا العام ذاكرة تعيش، حيث أخذت الجمهور في رحلة إلى العصر الذهبي للموسيقى العربية. افتتحت حفلها برائعة أم كلثوم غدا ألقاكم، بعد تنقلت ببراعة بين روائع وديع الصافي كما الليل يا ليلى وعندك بحرية وردة جزائرية أو آتي بتحلو، وصولا إلى إسمهان في ليالي الأنس في فيينا ومحمد عبد الوهاب في هان الود عليه. رافقت آلة العود الفنانة سندي طوال السهرة كعنصر أساسي على خطرة تعزف عليه منذ سن 10، وتعتبرها الآلة اللي تهذب الصوت وتسقل الثقافة الموسيقية. ثم فترة غادرت فيها سندي الركح والندوة الصحفية سريعا بعد نهاية الحفل على خطرة تعرضت الهبوط مفاجئ في السكر ودوار نتيجة التوتر وضغط رهبة مسرح الحمامات العريق وجمهور تونس العريق. برزت سندي التي بقوة في الساحة العربية بعد مشاركتها المتميزة في برنامج اكتشاف المواهب الشهير The Voice أحلى صوت وبرنامج The Winner Is، لفتت الأنظار بشدة بفضل صوتها الدافئ والقريب من البحة الشجية من النجمة سميرة سعيد، وتميزت بتمسكها بالخط الطربي الملتزم. أولى محطاتها الرسمية في تونس كانت عمناول وقت اللي أثت سهرة طربية مميزة على ركح المسرح الروماني بمهرجان دقة الدولي. كشفت سندي لاتي في لقائها الأخير عن تحضيرها لديو مشترك قادم يجمعها بالقيصر كاظم الساهر، وأكدت أنه الفنان كاظم الساهر هو من اختارها شخصيا وتواصل معها لإتمام هذا العمل المشترك، معتبرة أنه هذا شرف كبير لها ومسؤولية فنية ضخمة. الألبوم الجديد اللي تعمل عليه سندي حاليا اللي تدمج فيه بين أصالة الطرب ولمسات موسيقى البوب الحديثة لتقريب الجيل الجديد من الأصالة. نسمعوها في هذا الحوار بدقيقتين ونعود ونرجع البوكنين.
1: كواليس. الفرق بين دقة والحمامات؟
2: الفرق بين دقة والحمامات هو أنه حمامات طبعا مهرجان أكبر، والعالم هذه المرة جاية مخصوص كرمال تحضرنا لإله، يعني هي هذيك المرة تعرفت علي وحبتنا، واليوم هن جايين العالم لأنه هن حبونا، والمسؤولية أكبر أكيد. ولو في
1: كان اليوم الاختيار أنك تخدم مع فرقة تونسية، يعني عملت على فرقة تونسية 100%، علاش الاختيار هذا؟ يعني مع أنك ما صاحبتكش فرقة من يعني معك تخدم معك من قبل؟
2: ما بظن أنه بحاجة أنه أجيب معي فرقة، لأنه الفرقة التونسية يعني ما في واحد يحكي، ما في واحد يحكي هالقد عليهم، كلهم أساتذة ما شاء الله، فأكيد بفضل أنه يكونوا من هون.

0: انتي قلت نحضر الألبوم، ما كانش يعني ممكن أنك اليوم تقدم حتى ولو أكابيلا أغنية من الألبوم الجديد اللي بيطرح قريبا؟
1: للأسف لا، ما كان من الممكن، لأنه لهلأ ما عندي الحق إنه قول شيء، يعني صرح عن شيء أو غني شيء قبل ما ينزل أي عمل.

0: كواليس
1: الحوار اللي سمعتوه أجرته معها الزميلة العزيزة جيهان تركي من إذاعة الشباب. نعود نمشي ونرجع البوغرنين باش نزيدوا نسمعوا أكثر فنان الراب أوس.

0: الكلام مفيش لك دليل غير عيون الكلام. ميرسي شكرا
1: لحيهم.
2: فنان الراب أسلوب واسمه الحقيقة عبد الجبار هو أحد أبرز رواد ومؤسسي موسيقى الهيب هوب والراب البديل والمستقل في فلسطين والعالم العربي. اسمه يرتبط بقوة بقضايا اللجوء والمقاومة والوعي الإنساني. ولد أسلوب كلاجئ فلسطيني في مخيم برج البراجنة في لبنان. البيئة هذه القاسية والمليئة بالتحديات صقلت وعيه السياسي وشغف الفني المبكر اللي ظهر عنده. بدأ اهتمامه بالموسيقى عبر التقاط الألحان والتسجيلات من المذياع داخل المخيم، وتأثر في تكوين الموسيقي بالجمع بين الكلاسيكية المصرية نقصد الشيخ إمام وسيد درويش والتدفق السريع لفرق الراب الأمريكية الأسطورية كما ووتانج كلان.

0: أحلاكم أحلاكم أحلاكم.
1: يعتبر أسلوب هو المؤسس الرئيسي للفرقة الفلسطينية الشهيرة كتيبة خمسة، واللي غيرت وجه الراب الملتزم في المخيمات، أن تجمع الفرقة ألبومين شهيرين رصد واقع اللاجئين، أهلا فيك بالمخيمات، وألبوم الطريق واحد مرسوم. انتقل للعيش في فرنسا عام 2014، وغديك بدأت مرحلة موسيقية جديدة تماما في مسيرته. أسس عام 2016 برفقة عازفة الناي والملحنة الفرانكو سورية نيسم جلال فرقة مزجت بين الراب العربي وموسيقى الجاز الحرة والارتجال، وحقق مشروعهما نجاحا كبيرا، توج بجائزة ميوزيك دي سي لعام 2020 في فرنسا.
2: تعبتوا منا؟
3: شو نعمل آخر وحدة؟ أوكي، هاي الغنية نحن صورنا الفيديو كليب بتونس السنة الماضية،
2: وما قبلوا يعطوني فيزا عشان أجي.
3: عادي، ما حدا سمع يا جماعة، ما حدا سمع.
1: أصدر ألبوم ضخم جمع فيه أكثر من 17 موسيقي ومغني راب من مختلف دول العالم العربي وأوروبا. ما يقتصرش دور أسلوب على كتابة الكلمات وإلقائها فحسب، بل هو فنان شامل، صانع إيقاع، بيت ميكر وبروديوسر. وزع وأنتج موسيقى لعشرات المغنين والفرق في تونس والمغرب ولبنان ومصر. مؤدي المؤثرات الصوتية البيت بوكسر، يبرع في استخدام صوته البشري لإنتاج الإيقاعات الحية على المسرح رح بمرونة عالية. وكنت سمعته في الغناء اللي تعديت كيفاش يستعمل الصوت البشري ويستخدمه في الإيقاع. ورغم خلفيته في الراب، اتجه لدراسة المقامات الشرقية والغناء العربي لتعميق جودة الموسيقى اللي يدمجها بالهيب هوب، وبش يفهم أكثر الإيقاع ويفهم أكثر الموسيقى العربية.

0: شكرا.
1: نذكروا للعرض ضم عازفي فرقة جسور اللي يقودها الفنان الفلسطيني عيسى مراد، نخبة من أمهر الموسيقيين متعددي الجنسيات من فرنسا وسوريا والهند. نكملوا معهم الأغنية الأخيرة، ومن بعد إن شاء الله في الجزء الثاني من الحفل بش يكون بش نسمعوا عرض قربي لنضال اليحيوي. نذكروا اللي العرض هذا عرض ثنائي بين الفرقة الفلسطينية ولا مرة وعرض نضال يحيوي قربي. وتحية زميلنا علي البلتي اللي قاعد يأمننا النقل المباشر مباشرة من مهرجان بوكارنينا.

0: كان هذا عرض ولا مرة في الساعة الأولى كما قلت لكم. من بعد باش نعود ونرجعوا وباش نتبعوا مع بعضنا عرض نضال اليحيوي اللي يحمل عنوان قربي.
1: تسمع برامج الإذاعة الوطنية في توزر على 95.5 FM، في سيدي بوزيد على 104.6 و 105.9 FM، في صفاقس على 100.5 FM، في قفصة على 104.6 FM.
2: الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.
3: يا حبيبي

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: رئيس الجمهورية قيس سعيد يطلع خلال زيارة فجئية ميدانية أدها اليوم إلى منطقة شط السلام بجابس المدينة، يطلع على وضعية الشاطئ بالقرب من مصب الفوسفوجيبس وفق ما نقله مراسلنا بجابس محمد علي كاشا. خدمات جديدة تؤمنها المحفظة الرقمية والت أودينار والتي يوفرها البريد التونسي، من بينها ترسيم التلاميذ والتسجيل للامتحانات الوطنية وعملية خلاص الفواتير واستخلاص الحوالات البريدية والبنكية. 17 من أوت الجاري آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وفقا لإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية. عجز كميات من اللحوم منتهية الصلاحية ومنتجات غذائية أخرى تحتوي على الديدان كانت معدة للبيع للعموم، وذلك في إطار حملة نفذتها الهيئة الوطنية لمراقبة سلامة المنتوجات الغذائية بالمهدية. ختاما، وفي ليبيا اندلاع حريق في خزان وقود بمصفات الزاوية يحتوي على حمولة تقدر بنحو 4.5 مليون لتر من بنزين السيارات بعد التعرض لهجوم في ظروف لا زالت غامضة. زلزال بقوة 7.4 درجات يضرب الساحل الغربي لكولومبيا يسفر عن مقتل 111 شخصا على الأقل وإصابة 87 آخرين. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: بوجه
3: ليالي تونس.

0: باش نمشيو مع بعضنا ونكتشفوا عرض غدوة على ركح مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 رقصات فولكلورية من العالم. وباش يشارك في هذا العرض فرق من تونس، من الجزائر، من المغرب، من ليبيا، من الصين، من اليابان، من الهند، من مالطا، من مونتينيغرو ومن مصر. ومن مصر معنا مباشرة لتقديم يمكن عرضهم غدا تعطينا فكرة على العرض. مريان توفيق من مكتب الحياة الطلابية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، مرحبا بك مريان.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك.
0: أهلا بك في تونس.
1: مرسي جدا.
0: أول مشاركة لفرقة الفنون الشعبية المصرية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة في على ركح مهرجان قرطاج. دي في على
1: مظبوط. صراحة دي فرصة جميلة جدا لنا انه الطلاب يتجلهم الدعوة دي ان هما يعرضوا على على مسرح بأهمية مسرح قرطاج. الحقيقة احنا متحمسين جدا لعرضنا بكرة ان شاء الله.
0: كانت قدمنا فرقة الفنون الشعبية المصرية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة اللي غدوا ان شاء الله بشراوها على ركح مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60. كم من عنصر موجود في الفرقة تقريبا؟
1: 15 طالب وطالبة.
0: اي، وباش يقدموا رقصات غناء، باش نمشيو معهم للصعيد، باش نبقاو في القاهرة، كيفاش؟ احكي لنا شوية، اعطينا شوية تفاصيل مريان.
1: هيقدموا رقصات من أماكن مختلفة بتعكس التراث المصري. مثلا واحدة من الرقصات هتكون من منطقة السويس عندنا بالزي بتاع المنطقة دي بالأدوات الموسيقية اللي بيستخدموها. فالهدف من الرقصات اللي هنعرضها بكرة هي ان احنا نوضح أماكن مختلفة من مصر بالتراث بتاعها، بغنى الثقافة والمزيكا والأزياء بتاعة المناطق المختلفة من مصر.
0: إذن غدا كلوحة قديه تدوم تقريبا؟
1: أعتقد هتكون 10 دقائق.
0: باهي، ممتاز. إذن سنتجول معكم في رحاب مصر الجميلة
1: إن شاء الله، وإن شاء الله تستمتعوا معنا
0: إن شاء الله. غدا العرض يكون على الساعة انطلاقا من الساعة 10. أنتم الفريق اللي بيش يتعدى رقم كم؟ رقم 2، 3، 4 في العرض؟
1: الحقيقة أنا مش عارفة بالضبط، بس إحنا العرض الإجمالي هيكون الساعة 10 إن شاء الله.
0: إن شاء الله. شكرا جزيلا على قبول الدعوة مريان توفيق عن مكتب الحياة الطلابية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وعن فرقة الفنون الشعبية المصرية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. شكرا جزيلا مريان، وإن شاء الله بالتوفيق في عرضكم غدا
1: إن شاء الله. شكرا لكم جدا.

0: قديمة، الرقص التعبيري بحركات دقيقة مدروسة باليدين والعينين والجسم، الإيماء أو البونتوميم والأكروبات والحركات القتالية الدائرية واستعراضات رشيقة بالسيوف والرماح. وللحديث عن المشاركة الصينية في عرض رقصات فلكلورية من العالم على ركح مسرح قرطاج الدولي، استضفنا لكم السيد تشانغ تشينغ غوين، إن شاء الله ما نبدأش غلط في الاسم، المسؤول عن الإعلام بالمسرح الوطني الصيني لأوبرا بيكين ورئيس تحرير مجلة أوبرا بيكين الصينية وباحث علمي. مرحبا بكم سيد تشانغ تشينغ غوين.
1: مرحبا سيدة، هل يمكن أن نعرف
0: عائشة؟
1: اسمي عائشة. نعم
0: نعم، أهلا يا عائشة.
1: نعم،
0: أين هو السيد تشانغ؟
1: لحظة، لأن الآن انتهى الرضا، فسنعود إلى الفندق، فهو في الجميع اللي أطلع السيارة على لحظة.
0: إذن سنعاود الاتصال بك بعد قليل حتى نعرف أكثر تفاصيل عن عرض الغد، اتفقنا يا عائشة؟
1: حسنا، كم وقت بكري؟
0: على الساعة 11:35.
1: الـ35 دقيقة؟
0: نعم.
1: بعد 35؟
0: نعم، بعد ربع ساعة من الآن.
1: حسنا، بعد نصف، يعني بعد نصف ساعة ننتظر بعد قليل.
0: نعم، بعد قليل نعاود الاتصال بك يا عائشة، شكرا جزيلا. نعرفش إذا كان يرجع العرض في بوغرنين، نعود ونرجع إذن مع الحفل في بوغرنين، عرض قربي لنضال اليحيوي.

يعتبر الفنان والباحث الموسيقي التونسي نضال اليحيوي من أبرز رواد تجديد الموسيقى التراثية والبدوية التونسية وسهرها في قلب معاصر ومستقل. الليلة يشارك في إحياء سهرة مشتركة بمسرح الهواء الطلق بوقرنين برفقة الثنائي الفلسطيني ولا مرة، ويقدم اليحيوي الليلة مشروع الموسيقي المبتكر قربي. وكلمة قربي تعني الكوخ أو المسكن البدوي التقليدي في الريف التونسي، ويمزج العرض بين الأغاني البدوية التونسية الأصيلة وموسيقى الروك والإلكترو والبلوز.

الجبال الشعامبي والوسط الغربي، وحقق به نجاح جماهيري كبير في المهرجانات الصيفية، وشارك في العديد من الإقامات الفنية والمهرجانات الموسيقية في أوروبا خاصة فرنسا بهدف تداول الموسيقى التقليدية التونسية.

0: إذن اليحيوي يتميز بأدائه الصوتي القوي والجهوري اللي حاكي غناء المواويل البدوية القديمة، بالإضافة إلى براعته في العزف على الآلات الوترية التراثية، معتمد على مرافقة فرق موسيقية تجمع بين الآلات الغربية الحديثة والآلات التونسية التقليدية كما القصبة والزكرة وغيرها من الآلات.
1: والله يبارك الله عليكم.
0: يرتبط مصطلح القربي في الذاكرة الشعبية التونسية وشمال أفريقيا بالمسكن التقليدي كما قلنا قبيلة، البسيط والتلقائي. نضال اليحيوي حول المسكن هذايا الضيق إلى مختبر موسيقي وفضاء للعبور والتحول، وكان يغلق الفنان الباب عن العالم الخارجي ويتعمق في الذاكرة الفردية والجماعية للأجداد والجدات، ومن بعد يخرجها للعلن برؤية معاصرة. يقوم الرهان الأساسي في

تربي على تجديد الأنماط التراثية دون تشويهها. يمزج العرض بين أغاني الأرياف والبادية التونسية الأصيلة وموسيقى الروك والبلوز والموسيقى الإلكترونية الحديثة. تلتقي الآلات الوترية والهوائية والبدوية التونسية كما القصبة بآلات الجيتار الكهربائي والدرامز الغربي، وهذا يخلق توازن يربط الأصل بالمستقبل. ما يقتصرش العرض على الجانب السمعي بل يعتمد على تجربة بصرية متكاملة. الخلفية توظف، الخلفية البصرية توظف، والشاشات تتحط عليها رموز أمازيغية وعلامات بصرية مستلهمة من الموروث المحلي التونسي التقليدي، ويتم استخدام الرموز الإفريقية وتصاميم الوشم القديم لتأثيث الركح بصريا مع إضاءة تتأرجح بين العتمة والكشف باش تعكس أجواء الغوص في طبقات التاريخ والذاكرة. كيف ما قالوا ناس قاعدين نسمعوا في عرض القربي لنضال يحيوي مباشرة من مسرح بوغرنين توا 11:24.

يشتغل الفنان نضال اليحيوي على إعادة اكتشاف التراث الموسيقي التونسي، مش باعتباره ماضي محفوظ في الكتب، بل باعتباره ذاكرة حية قابلة للتجدد. هو يعود إلى الأغاني والموروثات الشفوية والإيقاعات المحلية ويعطيها قراءة معاصرة تحافظ على روحها وهويتها وتقربها أكثر من الأجيال الجديدة. المشروع هذايا ما هوش مجرد إعادة أداء لما غناه الأجداد، بل محاولة للإجابة على سؤال مهم جدا جدا جدا: كيفاش نحافظوا على التراث من غير ما نحولوه القطعة متحفية؟ ومن خلال البحث الميداني جمع الذاكرة الشفوية وعاود توزيع الموسيقى متاحها، وتحول نضال اليحيوي إلى حلقة وصل بين الذاكرة الشعبية والتعبير الفني المعاصر، وبين اللي ورثناه وما يمكن أن نورثوه للأجيال القادمة. مهمة صعيبة ياسر، بدأت هي مع المنسيات، عرض المنسيات اللي كان قدمه في يظهر لي في نهاية التسعينات بداية الألفينيات، الأسعد بن عبد الله في مركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف، وقت اللي خذا الموروث الكافي الكل وعاود صاغه في عرض فرجوي مسرحي غنائي فيه الإيقاع وفيه تجديد أيضا، وكانوا معاه موسيقيين فيه تجديد وبحث، وشارك فيه نتذكر سفيان الداهش وعبد الرحمن الشيخاوي والزين وبرشا أسامي أخرى شاركت في العرض هذاك، وكان كبير برشا العرض هذاك، بلاتو معناها رزين، لكنه التوى قاعدين نسمعوا في أغاني المنسيات أو إعادة هي وجهة نظر للأغاني معناها التراثية، وجهة نظر أخرى للأغاني التراثية.

0: نمشي مباشرة للسيد تشانغ تشينغ غوي المسؤول عن الإعلام بالمسرح الوطني الصيني لأوبرا بيكين ورئيس تحرير مجلة أوبرا بيكين الصينية، وهو أيضا باحث علمي، ليقدم لنا فكرة عن العرض الذي سيقدمه أوبرا بيكين غدا على ركح مهرجان قرطاج الدولي. مرحبا بك سيد تشانغ تشينغ غوي.
1: مرحبا،
0: أهلا يا عائشة.
2: 是这样，国家经济呢是，啊，说说的，打个招呼。哎，好，hello，hello，hello，hello，
0: welcome to Tunisia.
1: Welcome to Tunisia.
2: Thank you.
0: Can you present for us tomorrow what you will do in the festival of Carthage, your scene? أكيد، ولك الترجمة يا عائشة.
2: هذا
1: الغدا سنهدر الأرض أوبرا بيكين بعنوان إحداث الفوضى في قصر السماء. وهذا المسرح من القصة من رواية كلاسيكية بعنوان رحلة إلى الغرب. فهذا العرض هو مشهورة أكثر تأثير في الأرض وفي المسرح وفي أوبرا بيكين.
0: ومن كم من عنصر تكون العرض غدا إن شاء الله؟
1: حسنا، هل تريد تفصيل أكثر؟
0: لا، أسأل عن عدد الراقصين والعازفين غدا على الركح، كم عددهم؟
1: العدد ممثلين؟
0: نعم،
1: العدد الممثل 22.
0: شكرا لك عائشة، وشكرا للسيد تشانغ تشينغ غوي المسؤول عن الإعلام بالمسرح الوطني الصيني لأوبرا بيكين ورئيس تحرير مجلة أوبرا بيكين الصينية والباحث العلمي. وإن شاء الله غدا عندما يتنقل الجمهور إلى مسرح قرطاج سوف يشاهدون هذه اللوحة الجميلة التي سيقدمها أوبرا بيكين. نذكر أنه ظهرت وتطورت في الصين خلال القرن 18، وازدهرت خصوصا في بيكين. الأوبرا هذه نحكيه عليها غدوة إن شاء الله باش تكون حاضرة على ركح مهرجان قرطاج الدولي، تجمع بين الغناء، الحوار، التمثيل، الرقص، الحركات البهلوانية وفنون القتال. الموسيقى تعتمد على آلات تقليدية صينية، من أبرزها آلة الجينغ هو، إلى جانب الإيقاعات القوية للآلات الإيقاعية. طبعا الأزياء وكما تعرفوا تتميز بملابس فاخرة وملونة، والكل شخصية زي يعكس مكانتها وطبيعتها. المكياج من أكثر عناصرها تميزا، فالرسوم والألوان على الوجه تحمل دلالات رمزية تساعد الجمهور على فهم شخصية البطل أو الشرير أو غيرهما. الشخصيات تنقسم تقليديا إلى أدوار رئيسية، من بينها الشخصيات الذكورية والنسائية والمهرج والشخصيات ذات الطابع القتالي. والقصص تستمد الكثير من عروضها من التاريخ والأصول أساطير والحكايات الشعبية الصينية، كما غدوة مثلا إحداث الفوضى في القصر. تعد أوبرا بيكين من أهم رموز التراث الثقافي الصيني، وأدرجتها اليونسكو عام 2010 ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية. بطبيعة الحال غدوة مجموعة تقريبا 10 فرق باش تكون حاضرة على ركح مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60. ما ترتيوش الفرصة هذه، إذا كان ما نجمتوش تسافروا باش تشوفوا الأجواء هذه، فالأجواء كلها جاتكم في مهرجان قرطاج الدولي، يكونوا في الموعد وشاهدوا هذا العرض. نرجع شوية العرض نضال ثم نختم.
3: ايه بدل ولا عراس ورمح بالجبه، ليالي ما جاش وزنود الله. Merci.
0: نيثال يحيوي يركز في عرضه على إحياء أغاني الشمال الغربي كما قلنا التونسي المنسية، ويضم العرض روائع تراثية ردتها الأجيال، من أبرزها أغنية يا الأسمر خويا نحب نزهة معاك، المنتمية لتراث جهة سليانة العريق واللي يختتم بها العرض. في العادة نمشيه لتراث الكيف، نمشيه لتراث الشمال الغربي، لا نيثال مشال تراث آخر منسي زاد كيف كيف، وكل هي كل نقطة في تونس عن عندها تراثها الغنائي معناها الشفوي اللي يداولوه ويعلموه لبعضهم، لكن ما نعرفش قداش من باحث بحث في هذا المجال وشاف مختلف الإيقاعات ومختلف الكلمات زادة ومختلف الأغاني اللي تتغنى حتى في العروسات مش هما بيدهم، معناها من عرس العرس مثلا من تطاوين قفصة قبلي رمادة سليانة الكيف ما همش هما بيدهم. نختموا بهذا المقطع مع نضال اليحيوي من عرض قربي، ثم نختم برنامجنا إن شاء الله.

وعشال الزنقة ساق نجعك سلاك وعشال الزنقة ساق نجعك سلاك وعشال الزنقة.

0: ونراح له بلايك يا العين السودة.
1: شكرا لعلي البلطي اللي أمننا النقل مباشرة، ننزل على فلس الغال مباشرة من مسرح بوغرنين. وأيضا التحية الكريمة المدب من أمام كونسولات استوديو نبيل بن زكري وليدة ليلي الله يرحمهم ونعمهم، وحميد الشايبي في التنسيق العام للحصة.
2: من ذاكرة المهرجانات.
1: قبل ما نمشيو ذاكرة المهرجانات يلزمنا نعطيهم عروض غدوة. مهرجان قرطاج الدولي 2026 في دورته 60 يقدم رقصات فولكلورية من العالم، سهرة فرجوية كبرى بمشاركة فرق رقص وفولكلور شعبية من عدة دول، تقدم لوحات كوريغرافية تعكس تنوع الثقافات العالمية. مهرجان الحمامات الدولي في دورته 60 يقدم حفل طربي شبابي يحييه النجم اللبناني آدم، سهرة رومانسية وطربية يقدم فيها أشهر أغانيه وشارات المسلسلات اللي تميز بها ويغني أمام شبابيك مغلقة. مهرجان بوغرنين الدولي بحمام لمف في دورته 44 يقدم العمل المسرحي التونسي الهاري بيت، مسرحية درامية من إخراج وفاء الطبوبي تسلط الضوء على قضايا مجتمعية. مهرجان بنزرت الدولي يقدم الزيارة للفنان سامي اللجمي، لوحات فرجوية وإنشادات صوفية تجمع أكثر من 100 عنصر على الركح بمسرح الهواء الطلق ببنزرت. والمهرجان الصيفي بحي التضامن من ولاية أريانا يقدم عرض مسرحي كوميدي للأطفال والعائلات، يقدم الفنان محمد العوني. دمتم ليلتكم زينة، مع تحية صابر الهميسي.
2: الركح الخالد.
3: من ذكريات مهرجان قرطاج اخترت لكم وصلة موشحات أداء فرقة أمية السورية للفنون الشعبية واللي تأسست عام 1960.
4: الإذاعة الوطنية التونسية.

0: الركح الخالد. تسمعوا برامج جديدة على الوطنية
1: في سليانة على 104.9 و97.2 FM،
2: سوسة والمنستير على 94.3 FM،
3: في الجسرين على 104.6 FM،
4: في القيروان على 94.3 و105.9 FM،
5: في المهدية على 102.94.3 FM.
6: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
7: وفي عناوينها: في زيارة ميدانية رئيس الجمهورية يطلع على الوضع البيئي بجابس ويؤكد أهمية إيجاد حلول عاجلة للإشكالية العالقة. مرصد المياه يؤكد دخول تونس مرحلة حرجة من الطوارئ المائية، وإعادة تهيئة شبكة مياه الشرب من أبرز الحلول. في العالم، ترامب يعلن إزالة الألغام من مضيق هرمز، وإيران تؤكد تواصل غلق المضيق إلى حين تحقيق شروط عدة. وفي تفاصيل الأنباء، تحول رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس إلى جابس، حيث اطلع على الوضع البيئي بالجهة وعاين وضعية شاطئ السلام بالقرب من مصب الفوسفوجيبس وفق ما أفاد به مراسل الإذاعة التونسية بجابس محمد علي عكاشة. وأكد رئيس الدولة بالمناسبة أهمية إيجاد حلول عاجلة للإشكاليات البيئية العالقة، خاصة منها المتعلقة بملف التلوث. وافقت لجنة المشاريع الكبرى خلال اجتماعها الدوري 12 أمس بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، وافقت على إدراج مشروع توسعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العامري ضمن قائمة المشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي، داعية إلى الانطلاق فوريا في الإجراءات الخاصة بإنجازه. كما دعت اللجنة إلى الانطلاق فورا في إنجاز الأقساط المتعلقة باستكمال مشروع المستشفى الجهوي صنف ب مدينة تالا من ولاية القصرين، وإنجاز الأقساط المتعلقة باستكمال أشغال المدينة الرقمية بالنحلية. في موضوع آخر، دعا المرصد التونسي للمياه إلى اعتماد تدخلات عاجلة وحلول مستدامة لضمان الحق في النفاذ إلى المياه وتحسين توزيع الموارد المائية. جاء ذلك بعد تأكيده في التقرير الدوري حول خارطة العطش أن تونس دخلت خلال شهر جويلية المنقضي مرحلة حرجة من الطوارئ المائية، وذلك بتسجيل أكثر من 600 تبليغ عن انقطاع الماء، وهي أعلى حصيلة شهرية يتم رصدها منذ بداية السنة. عن المرصد الخبير في التنمية والموارد المائية حسين الرحيلي:
8: إعادة النظر في سياساتنا المائية بشكل عام، توفير التمويلات اللازمة لإعادة تهيئة شبكة مياه الشرب على المستوى الوطني، لأن الشبكة تقادمت بشكل كبير، وتقريبا في 30 سنة الأخرى تقلص الاستثمار في البنى التحتية المائية وخاصة المتعلقة بمياه الشرب بشكل كبير، وتنويع مصادر المياه والتخفيف عن المياه التقليدية بالمياه غير التقليدية وخاصة المياه المعالجة. وأتصور أنه عندما نتدخل على المدى المتوسط في 3 و4 سنين الجايين باش نجدد شبكة مياه الشرب، رانا قادرين باش نربحوا برشا كميات ماء اللي قاعده تضيع، واللي توصل في بعض المناطق الى 50% مثل قفصة وجابس. وكذلك اليوم قادرين على انه نحسنوا النوعيه ونخفض الضغط على المقدره الشرائيه امام ارتفاع استهلاك المياه المعلبه من طرف التونسي نظرا لتراجع نوعيه مياه الشرب.
7: نشرتنا متواصله دائما في الشان الوطني بعد فاصل قصير. واحتفالا بالعيد الوطني للمرأة وتحت شعار من أجل ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة، أطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بشكل متزامن أمس في مختلف جهات البلاد المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. المندوب الجهوي لشؤون المرأة بولاية بن عروس علي بالهادي:
9: هي الغاية منها توحيد مسار التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال بصفة عامة النسائية. فما إشكالية أنه تنجم مثلا صاحبة فكرة مشروع تتجه الإدارة من الإدارات وما تلقيش فيه فرصتها. هذه هنا حبينا نأكدوا على أنه الفرصة دي متاحة. رو ما تلقيش فرصتك برنامج هذاك أكيد مش تلقيه في برنامج آخر. كيف ساعات فما سوء فهم للبرامج وفما خلط بين المنح وبين القروض. هذه فرصة باش نوضحوا للمعنيين والمهتمين ببعث مشاريع وريادة الأعمال أنه إحنا لازمتكم كإدارة نحاولوا نمكنوا فعلا المرأة من أنها تبعث مشروعها وتحقق استقلالها المادي.
7: دائما في الشأن الوطني، حيث تتواصل اليوم ببيرمشارقة من ولاية زغوان فعاليات المهرجان الوطني لمصيف الكتاب في دورته 33 بحضور عدد مهم من الأطفال والأولياء. حنان العباسي في المواكبة.
10: احتضنت المكتبة العمومية ببيرمشارقة فعاليات المهرجان الوطني لمصيف الكتاب بجملة من الفقرات المتنوعة. بلقيس تالا أمينة مال المكتبة العمومية تضيف:
11: مهرجان الوطني لمصيف الكتاب الدورة 33 بدينا بحملة تطوعية على شبكات التواصل الاجتماعي سميناها تطوع بمهاراتك. أطلقناها للشباب، المجتمع المدني، لأي إنسان ينجم يتطوع يقدم مهارة، يقدم أي معناها أي خدمة للمكتبة العمومية. حبينا نشاركوا أكثر المجتمع المدني وحبينا نشاركوا الشباب متاع المنطقة والجهة، وخدمنا أكثر على الأهداف اللي رسمتهم إدارة المطالعة العمومية: توظيف آلية الذكاء الاصطناعي في مجال الكتاب والمطالعة، خدمنا على فيلم بالذكاء الاصطناعي، فيلم موجه للأطفال.
10: حضور هام من الأطفال والأولياء لخوض تجربة مشاهدة فيلم ثلاثي الأبعاد في الواقع الافتراضي الذي لقى استحسانا كبيرا.
12: هاجيت لحنا المكتبة العمومية لبس النظارات افتراضية تفرج في فيلم ياسر مزيان، فيه نجوم وصخور وخيال كبير، وتفرهدت وشفت أجواء محلاها. تفرجت في الفيلم عجبني ياسر مزيان، شفت في الفيلم نجوم وسحر وعمل خلطة سحرية.
13: أنا ولية في بيرمشارقة، جبت بنتي للتظاهرة هذه في المكتبة العمومية. حقيقة الصغار استمتعوا والكبار زاد حقيقة استمتعنا زاد، خاطر خذينا فرصة في أن نشاهدوا فيلم. يعطيهم الصحة، مجهود طيب.
7: بعد فصل قصير ودولي، ترامب يعلن إزالة الألغام من مضيق هرمز، وإيران تؤكد تواصل غلق المضيق إلى حين تحقيق شروط عدة.
6: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال وانتين.
7: وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التمكن من إنهاء إزالة الألغام من مضيق هرمز الاستراتيجي، لافتا إلى أن المضيق أصبح الآن مفتوحا أمام السفن. يأتي ذلك رغم تحذيرات طهران المتواصلة بغلق المضيق إلى حين تحقيق شروط عدة. ترامب أعلن أيضا عزمه مطالبة طهران بتعويضات مالية عن الحرب في إطار أي مفاوضات سلام مستقبلا، متهما إيران بتنفيذ هجمات عسكرية وأعمال عنف. وتشير التقديرات في البيت الأبيض إلى أن استعداد واشنطن لتصعيد الضغط الاقتصادي على إيران بدلا من إصدار أوامر جديدة بشن هجوم عسكري. على صعيد آخر، أصدر المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي قرارات جديدة بتعيين 6 قادة عسكريين كبار على رأس الأركان العامة للقوات المسلحة والحرس الثوري وبحريته ومنظمة قوات التعبئة البسيج، فيما مثل عملية إعادة هيكلة شاملة وجذرية في هرم القيادة العسكرية والأمنية. في اليمن قتل 9 أشخاص جراء هجوم جديد بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية نفذته جماعة أنصار الله الحوثي استهدف ميناء المخا الاستراتيجية. زلزال بقوة 7.4 درجات ضرب ساحل كولومبيا أمس أسفر عن مقتل 111 شخصا على الأقل وإصابة 87 آخرين ومئات المحاصرين تحت الأنقاض، فيما أعلن الرئيس الكولومبي حالة الطوارئ العامة في البلاد. بهذا نصل إلى ختام نشرة الأنباء، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. في زيارة ميدانية، رئيس الجمهورية يطلع على الوضع البيئي بجابس ويؤكد أهمية إيجاد حلول عاجلة للإشكالية العالقة. مرصد المياه يؤكد دخول تونس مرحلة حرجة من الطوارئ المائية وإعادة تهيئة شبكة مياه الشرب من أبرز الحلول. ترامب يعلن إزالة الألغام من مضيق هرمز، وإيران تؤكد تواصل غلق المضيق إلى حين تحقيق شروط عدة. هذه الأخبار وأكثر تجدونها بالتفصيل على موقع الرسمي للإذاعة الوطنية التونسية. في أمان الله.
14: الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.
15: يا حبيبي

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: عاشق لالي الصفر مداح القمر.
3: أنا بعشقك، أنا كل لك،
4: سأقول لك.

موال العشاق، موال العشاق مع نادر عطية.

مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا بكم مستمعين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في التوقيت هذا نص الليل وواحد وعشرين دقيقة، موعد السكون الليل والمختارات الغنائية. نعرف السهريات والدوليشة والتبحيرة والنسمة والزيارات والأحباب والعريس والأفراح، هذوما الكل تختزلهم نسمات الصيف، وإحنا في الصيف رافقكم بمختاراتنا الغنائية ومحطاتنا الفنية. حبيت الليلة نحكي على الانتظار. نعم، برشا حاجات في حياتنا لا تأتي في موعدها اللي نحبه، فننتظر، ننتظر خبر يطمن قلوبنا، مكالمة طال غيابها، لقاء طال اشتياقنا ليه، أو حلم نتمنى أن يصبح حقيقة. الانتظار ليس دائما فراغ، إنما هو امتحان للصبر، وأحيانا أخرى هو المسافة اللي نكتشف خلالها كم نريد وكم نستطيع أن نتحمل. في الانتظار تتغير أشياء كثيرة في داخلنا، تتبدل توقعاتنا، تكبر الأسئلة متاعنا، وربما نتعلم أن بعض الأبواب حين تتأخر في الفتح لا يعني ذلك أنها لن تفتح. هذا كلمات على الانتظار. الليلة باش نحكيه على الانتظار غنائيا. نسمعنا أنا بستناك، صوت نجد الصغيرة، وما زالت المختارات الغنائية باش نسمعوا بشتألك ساعات وأتذكرك وأنا ناطر نبيل شعير.

أذكرك صوت الفنان التونسي صابر ربيع. وصلنا توقيت نص الليل وتسعة وثلاثين دقيقة، ما زلنا مع مختاراتنا الغنائية باش نسمعوا أنا بنسحب، كلمة كبيرة برشا، أنا بنسحب. وائل جسار نعرفوا أنه أحيانا لا يكون انسحاب هزيمة ولكن يكون موج ضعف زادة، أما يزمنا ما عادش نهتم، وربما أحيانا ننسحب لأن تعبنا من الشرح والانتظار من المحاولات التي لا تصل إلى نتيجة. ننسحب حين ندرك أن البقاء في بعض الأماكن يكلفنا من راحة قلوبنا أكثر مما يمنحنا. الانسحاب قد يكون قرار صعب، خاصة عندما يكون قد أحببنا كثيرا وأعطينا كثيرا وانتظرنا أكثر مما ينبغي. هل الانسحاب يعني الاستسلام أم أنه في بعض الأحيان شجاعة؟ يلا نسمعوا شنو يقول لنا وائل جسار أنا بنسحب. خلينا نقول لكم شنو مش تسمعوا زيادة بعد وائل جسار، لأنه شعارنا القليل من الكلام والكثير من الأنغام. نعرف أنتم توا في ثمية كان سوق ولا تسمعوا فينا هكا وقاعدين نسمعوا برشا أغاني خير، نسمعوا سنين رايحة وسنين جاية رغب علامة وجوا الروح فضل شاكر، وأنا بنسحب وائل جسار.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. رئيس الجمهورية قيس سعيد يتحول إلى جابس، حيث طلع على الوضع البيئي في الجهة وعاين وضعية شاطئ السلام قرب مصب الفوسفو جيبس، حسب ما أفاد مراسل الإذاعة التونسية بجابس محمد علي عكاشة. وأكد رئيس الدولة بالمناسبة أهمية إيجاد حلول عاجلة للمشاكل البيئية العالقة وخاصة منها التلوث. خلال اجتماعها بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري، لجنة المشاريع الكبرى توافق على إدراج مشروع توسيعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العامري ضمن قائمة المشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي، وتدعو إلى الانطلاق فورا في الإجراءات الخاصة بإنجازه. كما دعت اللجنة إلى الانطلاق فورا في إنجاز الأقساط المتعلقة باستكمال مشروع المستشفى الجهوي صنف باء بمدينة تالا من ولاية الكسرين، وإنجاز الأقساط المتعلقة باستكمال أشغال المدينة الرقمية في النحلي. استنادا إلى رئيس الغرفة الوطنية لتجار لحوم الدواجن إبراهيم النفزاوي، العمل جار لتعويض النقص المسجل الفترة الماضية من لحوم الدواجن، ودعوة إلى تحديد هوامش الربح للضغط على كلفة الإنتاج. في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق لثلاث عشر من أوت من كل سنة، اليوم تنظيم تظاهرة ناجحات ببلادي في كل ولاية الجمهورية، ويسند جائزة أفضل بحث علمي نسائي لسنة 26 و2000 حول ابتكارات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن المائي والغذائي. وبداية من اليوم حتى 13 من أوت تنظيم معارض لتسبيق المنتجات النسائية في مختلف الولايات. في ليبيا، انفجار خزان نفطي في منطقة الزاوية غرب العاصمة طرابلس دون أضرار بشرية أو مادية، حسب المؤسسة الليبية للنفط. وأنباءوا عن استهداف الخزان بطائرة مسيرة في هجوم هو ثالث من نوعه الذي يطال أصولا بترولية. وشرقا، مقتل آمر جهاز الاستخبارات العسكرية الليبية فوزي المصمودي إذ استهداف سيارته بعبوة ناسفة في منطقة الهواري بمدينة بنغازي. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: عاشق لالي الصفر مداح القمر،
4: أنا بعشقك، أنا كلي لك،
5: سأقول لك